0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الله سبحانه وتعالى يبتلينا بأنواع الاختبارات، وحتى نصل إلى النصر والتمكين لابد من هذا الابتلاء، وبعد النصر والتمكين أيضا يستمر الابتلاء. يقول الله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فنصر الله سبحانه وتعالى يكون باتباع منهجه وعدم مخالفته، وهذه الأمور الأربعة وهي إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر المعروف والنهي عن المنكر شرط للنصر وشرط لاستمرار التمكين بعد النصر.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: في ظلال السيرة. الحرية ليست من حقوق الدعاة. سار ابن الدغنة نحو زعامات قريش معلنا دعمه لأبي بكر في الحصول على حقه في عبادة ربه. قدم لهم قائمة بصفاته البيضاء وكأنه يقول لهم: مهلا أيها الإقصائيون، فأبو بكر ليس قاطع طريق ولا قاتلا ولا مغتصبا، إنه المطر يهمي رحمة، إنه النهر الذي يروي مساكين مكة. قال لهم: إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟ خجل الطواغيت من شهامة الغريب وهو يعدد صفات ابنهم الموحد، وانفضحت قلة مروءتهم عندما اشترطوا شرطا يفصح عن عدم ثقتهم بأنفسهم وفكرهم، فقالوا: مر أبا بكر فليعبد ربه في داره، فليصلي وليقرأ ما شاء، ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلم به، فإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا. اعتراف بأن دين محمد صلى الله عليه وسلم مقنع، وإقرار بممارستهم حجب الكلمة عن عقول الأجيال ومصادرة حقها في الاختيار، سلوك يلازم أعداء التوحيد إلى قيام الساعة. عاد ابن الدغنة إلى أبي بكر فأخبره، فلزم أبو بكر بيته وحرمت القلوب المتلهفة للقرآن، وتبعثرت مئات الخطوات حول فنائه، لكن الصديق وجد العزاء في عودة خطوات لا تتبعثر، إنها خطوات نبيه صلى الله عليه وسلم وزياراته لبيته صبحا ومساء. ولكن خطواته صلى الله عليه وسلم ذات يوم لم تتجه لبيت الصديق، فقد حاصره مجموعة من الوثنيين الأشرار، ورغم قوته صلى الله عليه وسلم لم يبدئ أي عنف لا بلسانه ولا بيده، فاجترأوا وهجموا عليه وضربوه حتى سال دمه، واضطروه صلى الله عليه وسلم أن يسير إلى خارج مكة حتى أصبح وحده، ثم جلس على صخرة أو على الأرض مثقلا بالحزن يمسح الدماء التي تلون جسده وثيابه. بلغ حزنه مداه وهو لا يجد مبررا لهذا الحقد ولا لكل هذه الكراهية، فهو صلى الله عليه وسلم مسالم، لا يشتم من شتمه ولا يسب من سبه ولا ينتقم لنفسه في شيء قط. لقد لبث المسيح عليه السلام بهذه السماحة على الأرض 3 سنوات فسمي نبي السلام، فما الذي يستحقه من مكث بهذه السماحة 13 عاما؟ في تلك اللحظات البالغة الوجع نزلت رحمة الله، وهما عونه سبحانه يغسل حزنه، يمده بطاقة لا حدود لها. نزل جبريل عليه السلام وهو جالس حزين، فقال له: ما لك؟ قال صلى الله عليه وسلم: فعل بي هؤلاء وفعلوا. فقال له جبريل: أتحب أن أريك آية؟ قال: نعم، أرني.
2: في ظلال السيرة. كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: صاح أحدهم يوما: أنا على القمة. كثر من هم على القمة، قد تجد من عليها يحمل طبلا يقرع عليه ويسمعه الجميع ويراه الجميع، لكنه من الداخل فارغ، لا يحمل شيئا يذكر. وهناك من يبدو كالكتاب، غلافه يحمل عنوانا صغيرا لكن عمقه مليء بالكلمات. وهناك من يبدو كالبذور الصغيرة، لكن عندما تزرعها تنتج حقلا عظيما. هناك قمم يصعب الوصول إليها لأنها شامخة عالية تحتاج لعناء، وهناك قمم سهلة الوصول إليها لا يشكل فرقا. وكثر من هم على القمة. فالقمة أنواع: قمة في الأدب، قمة في الأخلاق، قمة في العلم، قمة في العطاء، قمة في تشريف الذات. وهناك قمة في التفاهة، قمة في الكذب، قمة في الضياع، قمة في تنكيس الذات. فليس كل من على القمة جميل، وليس كل من على القمة عظيم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: إن صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من الأخلاق التي دعا إليها ديننا الحنيف حسن الخلق. وحسن الخلق أيها الأحبة من الأعمال الفاضلة التي وجهنا فيها ربنا سبحانه وتعالى، ووجهنا فيها نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة أن حسن الخلق من النعم التي يمتن الله بها عز وجل على من يشاء من عباده. هذا الخلق الفاضل يكون في علاقة الإنسان مع ربه سبحانه وتعالى، وذلك في مطالعة منة الله ونعمه عليه، وكذلك في مشاهدته لعيب عمله ولعيب نفسه. فالإنسان مهما بلغ لا يمكن أن يوفي حق الله عز وجل عليه. وأيضا حسن الخلق يكون مع الناس في التعامل معهم بالتي هي أحسن، في النظر فيما هو يرضي الله عز وجل فيهم، في عدم التعدي عليهم، في عدم الضرر بهم. حسن الخلق في الحقيقة وجه فيه الله عز وجل في كتابه الكريم، ومدح فيه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في سورة القلم. يقول الله عز وجل: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فنبي الله سبحانه وتعالى وصف النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنه على خلق عظيم. وهذا يصدقه حينما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حينما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. والله جل وعلا يقول في سورة الإسراء: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. الكلام بالحسنى، الكلام بالتعامل الراقي والرائع يعتبر من حسن الخلق. فلذلك هذا الأمر يدعو الإنسان إلى أن يتعامل مع غيره، يتعامل مع نفسه أيضا، يتعامل أيضا مع غيره بأن يكون ذا خلق حسن وذا تربية أو ذا تعامل رائع. الله عز وجل أيضا يقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فمعاملة الناس بالأخلاق الفاضلة يجعل الناس يقبلون على الشخص، ويجعلهم أيضا يحبون التعامل معه، وأيضا يجعلهم يتقبلون ما يقوله لهم وما يوجههم فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال في حديث قال: البر حسن الخلق. ما هو البر؟ البر هو جميع أعمال الخير، فجمعت كلها في حسن الخلق. وبالفعل إذا حسن خلق الإنسان فإنه في الغالب يكون يعني جمع الفضائل كلها. لماذا؟ لأن حسن الخلق أيها الأفاضل يدل على أن هذا الإنسان على أن معدنه طيبا، ويدل على أنه إنسان ذا رقي وذا تعامل رائع وذا مراقبة لله عز وجل. يكفي في حسن الخلق أنه أثقل ما في ميزان العبد يوم القيامة، ويكفي في حسن الخلق أنه يجعل الإنسان قريب من الله عز وجل. فأصحاب الأخلاق الحسنة هم أقرب الناس مجالسا من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وأيضا أنه سبب لمحبة الله عز وجل، وأيضا أنه سبب لمحو السيئات، وأيضا أنه يحرم جسد صاحبه عن النار كما جاء ذلك في الآثار. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا ممن حسن خلقه وحسن عمله وممن وفقهم الله عز وجل لعمل الخير والطاعات. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

غير جمالك ولم أهو غير جمالك تسبح روحي بحمدك ويلهج

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رجال حول الرسول، سيرة رجال ارتفعت بهم راية الحق وكان لهم بالغ الأثر في الإسلام. رجال حول الرسول.
1: لقد غدا عمير بن وهب أحب إلي من بعض أبنائي، عمر بن الخطاب. عمير بن وهب. عاد عمير بن وهب الجمحي من بدر ناجيا بنفسه، لكنه خلف وراءه ابنه وهبا أسيرا في أيدي المسلمين. كان عمير يخشى أن يأخذ المسلمون الفتى بجريرة أبيه وأن يسوموه سوء العذاب جزاء ما كان ينزل برسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ولقاء ما كان يلحق بأصحابه من النكل. وفي ذات ضحى توجه عمير إلى المسجد للطواف بالكعبة والتبرك بأصنامها، فوجد صفوان بن أمية وكان جالسا إلى جانب الحجر، فجلس عمير بإزاء صفوان بن أمية وطفق الرجلان يتذاكران بدرا ومصابهما العظيم ويعددان الأسرى الذين وقعوا في أيدي محمد وأصحابه. فقال عمير: ورب الكعبة، لولا ديون علي ليس عندي ما أقضيها به، وعيال أخشى عليهم الضياع من بعدي، لمضيت إلى محمد وقتلته وحسمت أمره وكفكت شره، وإن في وجود ابني لديهم ما يجعل ذهابي إلى يثرب أمرا لا يثير الشبهات. اغتنم صفوان بن أمية كلام عمير بن وهب ولم يشأ أن يفوت هذه الفرصة، فالتفت إليه وقال: يا عمير، اجعل دينك كله علي فأنا أقضيه عنك مهما بلغ، وأما عيالك فسأضمهم إلى عيالي ما امتدت بي وبهم الحياة، وإن في مالي من الكثرة ما يسعهم جميعا ويكفل لهم العيش الرغير. فقال عمير: إذا نكتم حديثنا هذا ولا تطلع عليه أحدا. فقال صفوان: لكذلك. قام عمير من المسجد ونيران الحقد تتأجج في فؤاده على محمد صلى الله عليه وسلم، وطفق يعد العدة لإنفاذ ما عزم عليه، فما كان يخشى ارتياب أحد في سفره. بلغ عمير المدينة ومضى نحو المسجد يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: رجال حول الرسول. حول الرسول.
1: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ ذاك جالسا مع بعض الصحابة قريبا من باب المسجد يتذاكرون بدرا وما خلفته وراءها من أسرى قريش وقتلاهم، ويذكرون ما أكرمهم الله به من النصر. فحانت من عمر التفاتة فرأى عمير بن وهب ينزل عن راحلته ويمضي نحو المسجد متوشحا سيفه، فهب مذعورا وقال: والله ما جاء إلا لشر، لقد ألب المشركين علينا في مكة وكان عينا لهم علينا قبيل بدر. ثم قال لجلسائه: امضوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكونوا حوله واحذروا أن يغدر به هذا الخبيث الماكر. ثم بادر عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، هذا عدو الله عمير بن وهب، قد جاء متوشحا سيفه وما أظنه إلا يريد شرا. فقال عليه السلام: أدخله عليه. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام توجه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عمير بن وهب وقال: أدن يا عمير. فدنا وقال: أنعم صباحا، وهي تحية العرب في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير، لقد أكرمنا الله بالسلام وهو تحية أهل الجنة، فما الذي جاء بك يا عمير؟ قال: جئت أرجو فكاك هذا الأسير الذي في أيديكم فأحسنوا إلي فيه. قال: فما بال السيف الذي في عنقك؟ قال عمير: قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا يوم بدر؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اصدقني، ما الذي جئت له يا عمير؟ قال: ما جئت إلا لذاك. قال عليه السلام: بل قعدت أنت وصفوان بن أمية عند الحجر فتذاكرتما أصحاب القليب من صرعى قريش، ثم قلت: لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمدا، فتحمل لك صفوان بن أمية دينك وعيالك على أن تقتلني، والله حائل بينك وبين ذلك.
0: رجال رجال حول الرسول حول الرسول.
1: فذهل عمير لحظة ثم ما لبث أن قال: أشهد أنك رسول الله. ثم أردف يقول: لقد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي، لكن خبري مع صفوان بن أمية لم يعلم به أحد إلا أنا وهو، ووالله لقد أيقنت أنه ما أتاك به إلا الله، فالحمد لله الذي ساقني إليك سوقا لأهديني إلى الإسلام. ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأسلم، فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: فقهوا أخاكم في دينه وعلموه القرآن وأطلقوا أسيره. إن عمير بن وهب ما كاد يتفقه في دينه ويحفظ ما تيسر له من كلام ربه، حتى جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، لقد غبر علي زمان وأنا دائب على إطفاء نور الله، شديد الأذى لمن كان على دين الإسلام، وأنا أحب أن تأذن لي بأن أقدم على مكة لأدعو قريشا إلى الله ورسوله، فإن قبلوا مني فنعم ما فعلوا، وإن أعرضوا عني آذيتهم في دينهم كما كنت أؤذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأذن له الرسول عليه الصلاة والسلام فوافى مكة، وأتى بيت صفوان بن أمية وقال: يا صفوان، إنك لسيد من سادات مكة وعاقل من عقلاء قريش، أفترى أن هذا الذي أنتم عليه من عبادة الأحجار والذبح لها يصح في العقل أن يكون دينا؟ أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم طفق عمير يدعو إلى الله في مكة حتى أسلم على يديه خلق كثير. أجزل الله مثوبة عمير بن وهب ونور له في قبره.
0: رجال رجال حول الرسول حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.
1: اللهم صل

أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله بكل المحامد على كل النعم، والصلاة والسلام على النبي الرسول خير الأمم، وأحبكم في الله أجمعين. فضلا من الله ونعمة، فضل ونعمة ممن؟ من الله. وفي الحقيقة نحن كلنا نعيش في دائرة هذا الفضل الإلهي، ودائما يعني نسأل الله من فضله. والله أمرنا في القرآن: واسألوا الله من فضله، اسألوا من فضله الكبير، فضله الكثير، فضله العظيم، فضله الذي عنده فوق عرشه، والذي عنده تحت عرشه، ومن فضله الذي بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. فضلا من الله ونعمة حقيقة، والنعمة طبيعتها زوالة إذا إحنا ما حفظناها. نعمة تحتاج إلى شكر، ولئن شكرتم لأزيدنكم. وهذه النعمة اللي إحنا نعيشها، نعمة وجود الرسول صلى الله عليه وسلم، نعمة التثبت، نعمة التبين، نعمة تحبيب الإيمان، نعمة تزيين في قلوبنا، نعمة تكريه الكفر والعصيان والفسوق، نعمة الرشد، أولئك هم الراشدون. هذه كلها نعم. يعني اليوم بعض الناس ما يتذكر النعمة إلا بالأكل، يعني إذا حطوا له المائدة وأكلها وشبع قال: يا سلام، الحمد لله، والله حنا بنعمة وخير. ويغيب عن عقله نعمة الإيمان، نعمة الإسلام، نعمة القرآن، نعمة الأخوة، نعمة الأرحام، نعمة الزوجة الصالحة، نعمة الذرية الصالحة، نعمة المركب الهنيء اللي يوديه ويجيبه سيارة، نعمة الجار الصالح، نعمة الصاحب الصالح. الله الله الله. نعمة الأمان في بلد، الأمان، نعمة سعة الرزق. يا أخي، يصير عمرك 60 و70 و80 سنة، أنت فيك شدة بعد تروح تطق شبل مثل بعض البلدان؟ واقف على الرصيف وبيد الشبل ينطر يأخذون عامل إذا طلع له دينارين ثلاثة في اليوم؟ عندك نعمة تأمينات هذه، تحط الكرت وبعدين تطق رقمك السري يكت عليك فلوس. يا الله، الله أكبر. فهذا المعاش التقاعدي هذا لكبار السن وكذا، يا أخي نعم، الله ساترك فيه، الله ساترك فيه. وظائف الشباب والشابات اللي يتخرجون بالمئات والألوف سنويا، وتأتيه الوظيفة وبعدين يبشرونك: تخرج الولد بعد مدة، توظف الولد بعد مدة، زوجنا الولد بعد مدة، الله رزقنا حفيد ولا حفيدة. الله، والله أنا إذا طلعت البر، وأنا أحب البر، إذا شفت لي أسرة جالسين بظل السيارة وعيالهم الصغار يركضون يلقطون الحصم في الأرض والعشيبات والورد والنوير، وأم العيال قاعدة قدامها مطارة الشاي والقهوة والحب، وأبو عيالها متسند على السيارة جنبها في سكينة. الله، يعني قمة السعادة تكون في قلبي. أرفع يديني وأقول: يا رب تمم علينا وعليهم، وأصلح بيننا وبينهم، وبلغهم في عيالهم وفي عيالنا يا رب العالمين. هذه الأسرة ناجحة. شوف، اسمع إحصائيات الطلاق، اسمع مشاكل الأسر والناس. احمد ربك يا حبيبي على هذه النعمة اللي أنت فيها، حافظ عليها، مو تروح من بلد لبلد ومن سفرة لسفرة ومن معاك شلة. ما تنفعك الشلة هذه اللي ضيعتها الزوجة الطيبة الحبيبة، ما يرد لها إلا تعبان تلفان ما له خلقها. وينك يا أخي؟ والله حاطله محكر في البر ويصفق حق هالحمام
وبعدين لا صار المغرب وطبوا الحمام يو الربع، وبعدين دقدقوا ودندنوا بهالعود، وآخرتها كرم الله الحاضرين والسامعين حطوا المشروب ورد بين الحياة والموت، يوصل أو ما يوصل، وسيدة على البيت وقط نفسه على الكرفاية على وجهه. زين هالحمامة الضايعة هذه اللي في البيت، هذه اللي كل يوم توقف قدام المرآة وتزين لك وتمكيج لك وتعدل لك وتخنن لك، هذه ما لها حق؟ وين يعني إن لنفسك عليك حق، لربك عليك حق، لنفسك عليك حق، لعينك عليك حق، لزوجك على حقوق، ما كلها رايحة كلها؟ إذا القضية خطيرة يجب أن ننتبه عندما نقرأ هذه الآيات، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم، ما يشرع هذا التشريع إلا عن علم وعن حكمة، واللي فرط فيه ولا يأخذ فيه لا عنده علم ولو عنده دكتورة، ولا عنده حكمة لو حفظ جميع حكمة العرب. إذن الأصل أن إحنا نستفيد وننتفع مما عندنا من علم، ونحاول قدر المستطاع نحمد الله على هذه النعمة العظيمة اللي وهبنا إياها ربنا جل وعلا. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تصرف عنا وعن أولادنا السوء والفحشاء، تجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم احفظنا من كل جم، احفظنا من مصارع الغفلات وحوادث الطرقات والسيارات يا رب الأرض والسماوات. كل يوم حادث على الدائري السادس، كل يوم الله أكبر، كله بسبة الايفونات اللي قاعدين يقرونها ولا يكتبونها ولا يرسلونها ولا يطالعونها، والطريق ما ديدينا يقول عاطوا الطريق حقه، طريق لحق، وين اللي يعطي الطريق حقه؟ شباب طايرين وانيتات يبتون يمين وشمال، حريم راكبين سيارات كل منها صبح ولا عين على الطريق وعين على الايفون اللي بيدينها، وسيارتها تروي يمين وشمال. يا الله، ولو انك انت دقيت لها هرن وقلت لها اشرت على عينك وعلى الجهاز اللي بيدينها تروالي تمشكل، تاخذ رقم سيارتك تطق على النجدة تقول هذه غازلني، يطاردونك، يجيبونك، يحققون معاك، يسجنونك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن هذه الآيات اللي تتكلم هذا الخبر، هذا يعني هذا واقع اليوم، واقع الأمة. القرآن الآن يسلط أضواءه وكشافاته على حياة الناس، يبين شنه فيها. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. حتى المساجد ما نجت، والله أني أنا أعرف مسجد في الليل في الظلام يصفط وراء المسجد والعشيقة معاه بالسيارة يحببها ويلممها، وإذا أنت فيك خير روح له، روح كلهم قول يا أخي استحى على وجهه، هذا مسجد لابد وراء المسجد مع عشيقتك تحببها بالليل، فك عمرك، أهي لسانها الطول وهو يمكن يرفع عليك قضية، يرفع عليك قضية وتبتلش. ويؤسفني أن البنت مصدقة بالحق والباطل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر علينا وعليكم، يحفظنا وإياكم، ويحفظ بلدنا الآمن وجميع بلدان المسلمين، وأن يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. آمين. شكرا لكم والسلام.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من مقاصد الشريعة الإسلامية، وكنا في أركان الإسلام وانتقلنا إلى أركان الإيمان، واليوم موضوع الدرس الإيمان بالكتب. بادئ ذي بدء، هناك قاعدة أصولية أن كمال الخلق يدل على كمال التصرف، وهذا الكون يشهد لله جل جلاله بالكمال المطلق، لأن أسماء الله الحسنى بادية فيه. بل إن الكون وهو الثابت الأول مظهر لأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلة. فهذا الإله العظيم الذي خلق هذا الكون كامل كمالاً مطلقاً، هو ذات كاملة، فلا يعقل أن يدع خلقه من دون توجيه، من دون تحذير، من دون إنذار، من دون وعد، من دون وعيد. لا يعقل أن يدع خلقه دون أن يعرفهم لماذا خلقهم، وماذا أعد لهم، وماذا ينتظرهم، دون أن يعرفهم برسالة حملهم إياها، بأمانة أناطها بأعناقهم. يعني كمال الخلق يدل على كمال التصرف. أدنى أب في الأرض إن رأى ابنه الصغير يزحف نحو المدفأة المشتعلة، هل يبقى ساكتاً؟ هل هناك أب على وجه الأرض يرى ابنه يقترب من مدفأة مشتعلة وهو لا يفهم ما يفعل، هل يبقى الأب ساكتاً؟ فلذلك من كمال الله جل جلاله ألا يدع خلقه من دون تعريف به وتعريف بمهمتهم، ومن أين وإلى أين ولماذا، وماذا أعد لهم من نعيم مقيم لو أطاعوه، وماذا أعد لهم من عذاب عظيم لو عصوا. إذن مبدأ أن يرسل الله نبياً معه كتاب. الفرق بين النبي والكتاب أن النبي دعوته منوطة بحياته، أما الكتاب مستمر. لذلك قالوا يمكن أن تؤلف القلوب ويمكن أن تؤلف الكتب. تأليف الكتب أطول أمداً، وتأليف القلوب أعمق أسراً. على كل، حياة النبي دعوة عظيمة، أقوال النبي سنة، أفعاله سنة، إقراره سنة، لكن كلام الله عز وجل مستمر. فلذلك الإيمان بالكتب والإيمان بآخرها وخاتمها القرآن الكريم. لكن أيها الإخوة، حينما يرسل الله رسولاً يقول للناس أنا رسول الله، الرسول الذي هو من عند الله معه منهج، معه نظام، معه مباحات، معه محرمات، معه افعل، معه لا تفعل، في منهج بقيد حركة الإنسان. الإيمان قيد الفتك، ولا يفتك مؤمن. لذلك الإنسان الذي شرد عن الله عز وجل كالدابة المتفلتة، يتحرك بلا نظام وبلا مبادئ وبلا قيم وبلا خوف وبلا قلق. أما المؤمن منضبط بمنهج الله عز وجل. فلذلك حينما يأتي رسول ويقول أنا رسول الله، الذي ألف التفلت، ألف أن يعبد شهوته من دون الله، لا يقبل هذه الدعوة، يرفضها، وقال الذين كفروا لست مرسلا. الآن كيف يثبت الله لخلقه، لعباده الذي أرسل إليهم هذا الرسول أنه رسوله وأنه صادق وليس بكاذب؟ لا بد من أن يشهد لعباده أنه رسوله. كيف يشهد؟ مع الأنبياء السابقين كانت شهادة الله حسية، يعني نبي يلقي عصاه فإذا هي ثعبان مبين، هذا شيء فوق طاقة البشر. نبي آخر يحيي الميت، هذا شيء آخر فوق طاقة البشر. نبي ثالث يلقى في النار فلا يحترق، هذا فوق طاقة البشر. فلذلك الأنبياء السابقون أرسل الله معهم معجزات حسية تشهد لهم أنهم أنبياء ورسله، لكن لأن النبي عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء ودعوته خاتم الدعوات، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لكل الأمم والشعوب من دون استثناء ولآخر الدوران، فلا بد من أن تكون معجزته مستمرة. وكيف تكون مستمرة؟ ينبغي أن تكون معجزة علمية. لذلك كيف يشهد الله لخلقه أن هذا القرآن كلامه؟ يشهد لخلقه أن هذا القرآن كلامه عن طريق ما يسمى بالإعجاز العلمي أو بالسبق العلمي، يعني حقيقة تم كشفها قبل سنوات، القرآن أشار إليها، حينما أشار القرآن إليها معنى ذلك أن الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل هذا القرآن. يعني أن يصعد رائد الفضاء في طبقات الجو وأن يقطع مسافة 65,000 كيلومتر إلى أن تنتهي طبقة الهواء، ثم يفاجأ أنه لا يرى شيئاً، ظلام دامس، إذا أخرج يده لم يكد يراها، فيصيح بأعلى صوته لقد أصبحنا عمياً. طبعاً التفسير العلمي واضح، نحن في جو الأرض في هواء، ومع الهواء هناك تناثر للضوء، أي أن أشعة الشمس تسلط على الهواء، ذرات الهواء تعكس أشعة الشمس على ذرات أخرى، فالذرات الأخرى التي تلقت أشعة الشمس انعكاساً تضيء، فصار في الأرض في مكان في أشعة الشمس مكان في ضياء الشمس، هذه الحادثة اسمها تناثر الضوء. فلما انتهت طبقة الهواء انعدم التناثر وأصبح الجو مظلماً، لقد أصبحنا عمياً. القرآن الكريم يقول ولو فتحنا عليهم باباً من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. هذه الآية شهادة الله لخلقه أن هذا القرآن كلامه. أما أن تأتي آية في كتاب الله تتحدث عن أحقر شيء عند الإنسان وهو البعوضة، ويقول الله عز وجل إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة، وبعد اكتشاف المجهر الإلكتروني الذي يكبر الشيء مئات ألوف المرات، تبين بعد وضعها تحت المجهر أن في رأسها 100 عين، وفي صدرها 3 قلوب، وفي فمها 48 سناً، ومع جهاز استقبال حراري، وجهاز تحليل دم، وجهاز تميع دم، وجهاز تخدير، وفي خرطومها 6 سكاكين، وفي أرجلها مخالب ومحاجن، تحس أن هذه الآية من آيات الإعجاز. بعد أن اكتشفت أشعة الليزر التي تقيس المسافات بالمليمترات، هذه الأشعة تنطلق فإن وجدت جسماً تصدمه وتعود، بحساب دقيق نكشف المسافة. هذه الأشعة تم بها كشف بعد القمر عن الأرض بالمليمتر. بعد أن اكتشف أن أعمق نقطة في الأرض في اليابسة هي غور فلسطين، يعني حينما تذهب إلى غور فلسطين تصل إلى منطقة اسمها سطح البحر وتغوص 400 متر تحت سطح البحر، والمعركة التي تمت بين الفرس والروم كانت في غور فلسطين. فإذا بالآية الكريمة: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. في أدنى الأرض اكتشفت هذه مؤخراً، أن أعمق نقطة في اليابسة هي غور فلسطين، وأعمق نقطة في البحر هو وادي مريانا في المحيط الهادئ. تركب طائرة، أحدث طائرة الآن في 800 راكب، مدينة تطير وفيها كل ما تشتهيه الأنفس بحسب مقاييس العصر طبعاً، تفتح القرآن تقرأ: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. أنت راكب طائرة، مقعد وسير، جو مكيف، تأكل ألذ الطعام، تطل على مناظر الأرض. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. إلى هذا المكان يمكن لبشر أن يقول هذا الكلام، أنه عاش مع أدوات نقل وحيدة، خيل وبغال وحمير. أما لأن هذا كلام خالق الأكوان، نتابع الآية: ويخلق ما لا تعلمون. دخل فيها الطائرة والباخرة والحوامة والسيارة، ويخلق ما لا تعلمون. أيها الإخوة، أنت حينما تنتهي دراستك إلى أن كل شيء في الكون بكل أصنافه مؤلف من ذرات، والذرة فيها نواة وفيها كهارب تدور حولها، فإذا طلعت قوله تعالى: وكل في فلك يسبحون. كل، أي شيء في الكون في فلك يسبحون. وأنت حينما ينتهي علمك إلى أن نوع الجنين لا تحدده البويضة ولكن تحدده النطفة، وتقرأ قوله تعالى: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأنت حينما تقرأ القرآن الكريم وتقف عند آية ثم تطالعك في موقع معلوماتي صورة لو دققت فيها لا تشك لثانية واحدة أنها وردة، وردة وردة بكل معاني هذه الكلمة، أوراق حمراء داكنة حولها أوريقات خضراء زاهية، في الوسط كأس أزرق. كتب تحت هذه الوردة الجورية: صورة انفجار لنجم اسمه عين القط يبعد عن الأرض 3000 سنة ضوئية. تفتح القرآن الكريم: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وأنت حينما تدرس العلوم والفيزياء بالذات، وتدرس في تاريخ هذه العلوم أن عالماً كبيراً جداً قلب مفاهيم الفيزياء هو أينشتاين، الذي اكتشف السرعة المطلقة في الكون وهي سرعة الضوء، وأكد أن أي شيء سار مع الضوء أصبح ضوءاً، وأن أي شيء سار مع الضوء يتوقف معه الزمن، فإن سبق الضوء تراجع الزمن، وإن قصر عن الضوء تراخى الزمن. أنت حينما تطالع هذه النظرية النسبية بكل تفاصيلها وأبعادها، ثم تفاجأ أنها مدرجة في آية واحدة، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. يعني نحن نعد السنة القمرية، والقمر يدور حول الأرض دورة كل شهر. بحساب بسيط جدا، لو أخذنا مركز الأرض ومركز القمر وصلنا بينهما بخط، هذا الخط هو نصف قطر الدائرة التي هي مسار القمر حول الأرض، نعرفه من نصف قطر الأرض مع نصف قطر القمر مع المسافة بينهما، نضربه باثنين القطر، نضربه بالبي 3.14 المحيط، نضربه باثني عشر بالسنة، بألف بألف سنة. يعني طالب من طلابنا في الصف العاشر مع آلة حاسبة بدقائق يحسب كم يقطع القمر في رحلته حول الأرض في ألف عام. الآية وإن يوما عند ربك كألف سنة، اليوم كم ثانية؟ 60 × 60 = 24، اليوم 24 ساعة، والساعة 60 دقيقة، والدقيقة 60 ثانية. لو قسمنا المسافة التي يقطعها القمر حول الأرض في ألف عام على ثواني اليوم لكانت سرعة الضوء، لكن الدقيقة 299.752، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. حينما يقول الله عز وجل أمن جعل الأرض قرارا، كيف أن الأرض يستقر عليها كل شيء؟ هذا نظام الجاذبية. متى عرفنا أن هذا النظام نحن في أمس الحاجة إليه؟ حينما سافر رواد الفضاء إلى القمر ودخلوا في منطقة انعدام الجاذبية. الإنسان ما له وزن أبداً، الحياة لا تطاق، ينام على السرير في المركبة يجد نفسه عند استيقاظه في سقف المركبة، وزن ما له أبداً. أمن جعل الأرض قراراً، الطاولة بمحلة، الأساس بأمكنته، هذه نعمة لا نعرفها. أنت وزنك ناتج من جذب الأرض لك، أنت على القمر وزنك 10، إذا كان 60 بالأرض 6 كيلو بالقمر، ولك وزن بكل كوكب.

من الفضاء الخارجي صورت الأرض بين الأحمر والأبيض خط في قناة السويس، وبين الأسود والأبيض خط في البوسفور، وبين الأبيض والأطلسي خط في جبل طارق، وبين الأحمر والعربي خط في باب المندب، خط تباين لونين. هذه الظاهرة دفعت علماء البحار للبحث فيها، ثم تبين أن لكل بحر مكوناته، خصائصه، ملوحته، كثافته، ولا تختلط مياه بحر مع مياه البحر الآخر، بل إنه في منطقة اللقاء ببعض الصور تحت الماء كجدار، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أيها الإخوة، كلكم يعلم أن الإنسان، أو بعضكم يعلم أن الإنسان يتبدل كلياً كل 5 سنوات، لأن أقصر خلية عمرها 48 ساعة، أقصر الخلايا عمراً هي خلايا بطانة الأمعاء، وأن أطول الخلايا عمراً خلايا العظم. الإنسان بمجمله، بكل أجهزته، بكل حواسه، بكل أنسجته، بكل مكوناته، يتبدل كلياً في 5 سنوات، ولحكمة بالغة بالغة بالغة عدا الدماغ وعدا القلب. القلب لا يتبدل والدماغ لا يتبدل، لو تبدل الدماغ لخسرت اختصاصك، بقول لك كنت طبيباً. لو تبدل الدماغ لنسيت أقربائك، لنسيت أولادك، نسيت كل خبراتك، كل قدراتك، كل مهاراتك، كل خبراتك بالدماغ موجودة، معارفك، ذواكرك، شخصيات تعيش معها. لحكمة بالغة بالغة الخلية العصبية لا تتبدل، واضح. لكن أضافوا إلى ذلك أن القلب لا يتبدل، لكن بعد أن زرع القلب، وفي بالعالم حتى الآن 73 إنسان تم زرع قلب لهم من آخرين، إنسان مات بحادث يأخذون القلب وهو صالح ليكون قلباً مزروعاً لإنسان يعاني من ضعف في القلب. المفاجأة التي اكتشفت أن الذي يزرع له قلب من آخر، مشاعر الآخر وأذواق الآخر وخبرات الآخر الجمالية تنتقل إلى الإنسان الجديد. يعني إنسان ب80 سنة نشأ بعالم تقليدي يحب الموسيقى الكلاسيكية، فلما زرع له قلب شاب مات بحادث صار يحب موسيقى الجاز، شيء غير طبيعي. الذي زرع له القلب يحب أكلات ما كان يحبها سابقاً، يردد أغاني ما كان يرددها سابقاً. حتى واحد زرع قلبه إذا هو يردد كلمة مبهمة ضاق زرعاً بها، فذهب إلى زوجة من أخذ قلبه منه، قالت له: هذه كلمة السر بيني وبينه، إذا الأمور على ما يرام أقول هذه الكلمة. طبعاً في شواهد طويلة جداً وطريفة جداً كيف انتقلت مشاعر وأذواق وأحاسيس هذا الإنسان الذي مات بحادث وأخذ قلبه وزرع في جسم إنسان آخر. لكن المفاجأة الصاعقة أن القلب محاط بخلايا عصبية تدرك وتأمر، هي أخطر شيء صار معنى قوله تعالى: لهم قلوب لا يعقلون بها. أيها الإخوة، كلما تقدم العلم كشف عن جانب من عظمة هذا القرآن، فلذلك نحن كمؤمنين نؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين.

0: والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكراً لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة السادسة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

وبركة الله برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء،
3: ملك ألوذ به إلاك يا سندي.
0: إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يعقلون، هذا البرنامج الذي يغذي هذه المعلومات الثرة عن هذا الدين العظيم، عن نبينا الكريم، من خلال معجزاته في الحديث الشريف ومن خلال هذه الآيات العظيمة في القرآن الكريم، ودائما مع فضيلة العلامة الدكتور زغلول النجار. السلام عليكم فضيلة الدكتور.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: فضيلة الدكتور، القرآن العظيم عندما يتحدث عن القلوب القاسية، قلوب المشركين، يشبهها بالحجارة، ونحن نعلم أن الحجارة هي يعني مادة صلبة لا يمكن للماء أن ينفذ منها، وهي يعني يمكن أن يوضع عليها أي شيء، لكن القرآن العظيم يفرق بين أنواع من الحجارة، فيجعل منها ما يتشقق فيخرج منه الماء، ويجعل منها ما تكون خاشعة. هل يمكن أن نفهم هذه الآية في سياقها العلمي؟ نحن نعلم أن هناك أحجار رسوبية بركانية، أما هذه الأحجار الخاشعة، الأحجار التي تتشقق، لماذا أتى القرآن العظيم على هذا المثل؟ وأتمنى أن تضيف إليه هذه اللمسة الإيمانية التي تعودناها منك دائما.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، ونصلي ونسلم على خاتم أنبيائه ورسله وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين، ونحييكم يا أخي بتحية الإسلام، فسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: هذه الآية الكريمة جاءت في وصف قلوب اليهود، فيقول لهم ربنا تبارك وتعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وكثير من الناس يتخيل أن لفظة اليهود تتعلق بذرية يعقوب عليه السلام، أو ما عرف باسم بني إسرائيل.
0: نعم،
1: وهذا الكلام غير صحيح. يعني اليهود كلمة تعبر في القديم عن ناس موحدين آمنوا بموسى عليه السلام، فامتدحهم القرآن الكريم في آيات كثيرة لأنهم كانوا أمة التوحيد الوحيدة في زمانهم. وبعدين اليهود انقلبوا على هذا التوحيد فأشركوا بالله، يعني عصوا موسى عليه السلام فعبدوا العجلة في زمانه، قاتلوا أنبياءهم وقتلوهم، ومنهم زكريا ويحيى عليهما السلام، وحاولوا قتل المسيح عليه السلام وصلبه، لولا أن الله تعالى قد نجاه من بين أيديهم فرفعه إلى السماء، وعادوا محمدا صلى الله عليه وسلم وحاولوا سمه وقتله وألبوا عليه القبائل وتحالفوا مع المشركين ضده. فأصبح معنى اليهودية ليس الدين الذي أنزله ربنا تبارك وتعالى على موسى عليه السلام، ولكن شرذمة من البشر، يعني تطاولت على رب العالمين وتآمرت على غيرها من الأمم، تقسم الناس إلى يهود وأمميين، واليهود هم فقط البشر الآدميون، وغير اليهود يعتبرونهم حيوانات خلقت في هيئة الآدمية حتى يكونوا لائقين بخدمة اليهود.
0: يعني فضيلة الدكتور، الآن تفرق بين اليهود وبين بني إسرائيل؟
1: نعم بدون شك.
0: يعني القرآن عندما يذكر اليهود يذكر طائفة غير التي اتبعت سيدنا موسى عليه السلام.
1: نعم، أنا أقول اليهود اليوم هم ركازة الكفر عبر التاريخ، هم ركازة الشر عبر التاريخ، ليسوا أتباع موسى عليه السلام، ليسوا اليهود الذين امتدحهم ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم، فهذه أمة قد خلت. ولكن اليهود اليوم أصبحوا يعني طائفة من الأشرار الذين خالفوا أوامر رب العالمين وابتدعوا في الدين وكرهوا البشرية وتآمروا عليها عبر التاريخ.
0: جميل.
1: فالقرآن يشبه هذه النوعية من البشر، يقول لهم: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. أقسى ما نعرفه في الطبيعة الحجارة.
0: نعم.
1: ويقول رب العالمين: بل إن قلوب اليهود أشد قسوة من الحجارة. وهذا نراه الآن فيما يفعلونه في إخواننا في فلسطين، وما فعلوه في معركة غزة منذ شهور قليلة، وما يمارسونه من مظالم كثيرة في كل أنحاء الأرض، ليس فقط في الأرض المحتلة. ويريد ربنا تبارك وتعالى أن يفهمنا نحن معشر المسلمين هذه العقلية التي يجب أن نتعامل معها بالحذر الذي حذرنا به ربنا تبارك وتعالى من شرورهم. فقال حتى الحجارة ألين من قلوبهم،
2: سبحان
1: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء رحمة، وإن منها لما يهبط من خشية الله. ومعروف علميا أن هناك أنواع من الحجارة تتميز بالمسامية العالية والنفاذية العالية فيخزن فيها الماء، وإذا انشقت هذه الحجارة بحركة أرضية أو بعوامل التعرية يفيض منها الأنهار، يفيض الماء على هيئة أنهار إذا كانت في مرتفع عالي. إذا كانت في منخفض تتشقق فيخرج منها الماء، ينابيع وعيون يفيض منها الماء. فيقول رب العالمين هذه الحجارة التي تخللتها المسام وتخللتها النفاذية التي تصل بين هذه المسام أصبحت أكثر رقة من الحجارة الصماء الصلدة. ويقول إن قلوب اليهود أشد قسوة من الحجارة الصماء الصلدة، وليس هذا تصنيفا للصخور كما يتخيل بعض الناس، لا، هو تشبيه يؤكد على قسوة قلوب اليهود وتحجرها. ومن الغريب أن علماء الطب الآن يقولون أن في نوع من القلب اسمه القلب المتحجر، كولدستوني هارت، يعني وصف بالأوصاف يعني القلوب. وأن القلب كما أشرنا في حلقة سابقة هو ملك الأعضاء، هو المحرك للإنسان، المهيمن على عقل الإنسان، أنه يعطي للإنسان لعقل الإنسان من الأوامر أكثر مما تلقى منه. فإذا قسى القلب قسَت كل أعمال الإنسان، وقسَت كل تصرفات الإنسان، وقسَت كل تصورات الإنسان. أما تصنيف الحجارة فجاء في سورة فاطر بلمحة معجزة يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباد العلماء. أولا في وصف الحجارة: ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. علم الجيولوجيا الآن يقول لنا أن الحجارة تتقسم إلى حجارة أولية هي صخور تتكون من الصهارة، حجور صخور متبلورة تتكون من الصهارة،
2: الصهارة التي ذكرت أنها تخرج من باطن
1: الأرض. الأرض نعم، زي الحمم البركانية.
2: الحمم البركانية
1: وصخور ثانوية التي تأتي بتفتيت هذه الصخور، يعني عوامل التعرية تفتتها تكون صخور رسوبية.
2: جميل.
1: نعم، وصخور ثلاثية حينما تتحول الصخور الأولية أو الثانوية بتعرضها للضغط والحرارة سمنا صخور متحولة. كل هذه الصخور يحكمها التركيب الأصلي للصخور الأولية. الصخور الأولية تقسم إلى ثلاث مجموعات أساسية: صخور حامضية وفوق حامضية يغلب عليها اللونين الأبيض والأحمر، وصخور قاعدية وفوق قاعدية يغلب عليها اللون الأخضر الداكن والأسود، والعرب يسمون الأخضر الغامق أسودا والأسود أخضرا، يعني لقرب اللون.
2: سبحان الله.
1: فنجد دول النهايتين الطرفيتين، وفي الوسط صخور انتقالية متوسطة. انظر إلى يعني روعة القرآن الكريم أن يجمع كل أنواع الصخور في هذه الكلمات البسيطة. وإن يقول: ومن جبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها، البيض والحمر الحامضية وفوق الحامضية مختلف ألوانها الوسطية، وغرابيب سود القاعدية وفوق القاعدية.
2: إذن الغرابيب السود هي نوع من أنواع
1: الجبال.
2: أنواع الجبال.
1: نعم.
2: نعم.
1: فإذا تفتتت هذه كونت صخور رسوبية تحكمها هذه الألوان، إذا تحولت تكون صخور متحولة تحكمها هذه الألوان. بعدين يقول رب العالمين: ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ويقول: ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. ليه؟ بيؤكد على أثر الثمرة تتأثر بالتربة التي تنمو عليها، وكل من الإنسان والحيوان يتأثر بالثمرة التي يأكلها، فهناك رباط بين الإنسان والتربة التي يعيش عليها. ومن هنا يأتي معنى المواطنة، ولاء الإنسان لوطنه. وبعدين ينهي القضية: إنما يخشى الله من عباد العلماء، حتى لا يتخيل أحد أن فقط علماء الدراسات العربية والشرعية هم المقصودون بهذه الآية، على فضل العلوم الشرعية وهي قمة المعارف كما أشرنا في حلقة سابقة، لكن الخطاب هنا للعلماء الكونيين: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء، علوم دورة الماء والمناخ، فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، علوم الزراعة والمحاصيل والثمار إلى آخره، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، علماء الأرض مختلف تخصصاتهم، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، علوم الدراسات الإنسية ودراسات علوم الحيوان والنبات. وإن في النهاية إنما يخشى الله من عباد العلماء، ليؤكد لنا ربنا تبارك وتعالى على معنى عظيم أن قدرة الله تتراءى في خلقه، وأن دراسة هذا الخلق بمنهجية علمية صحيحة من أعظم الوسائل إلى التعرف على حقيقة عظمة الخالق سبحانه وتعالى، وعلى الإيمان بألوهيته وربوبيته وخالقيته ووحدانيته المطلقة فوق جميع خلق.
2: يعني هذه الجبال، يعني ماذا يمكن أن نستفيد منها من هذا التصنيف؟ ماذا يستخرج من الجبال البيض؟ ماذا يستخرج من الغرابيب السود؟ ماذا
1: طبعاً
2: الجبال
1: يعني
2: الذي مختلف الألوان؟
1: نعم، يعني الجبال طبعا التي تتكون من صخور داكنة هي أغنى الجبال في الثروات المعدنية، يعني غنية بالحديد، غنية بالنحاس، غنية بالنيكل، غنية بالفضة، غنية بمعادن كثيرة.
2: جميل.
1: الجبال الحمراء والبيضاء غنية بالذهب، غنية بالنحاس، غنية ببعض المواد المشعة، غنية يعني لها خواص معينة، المرو، يعني بعض الأحجار النفيسة الثمينة. فسبحان الله، وزع ربنا تبارك وتعالى الثروات المعدنية على هذه الأنواع من الصخور، والذي هي أنواع يعني العلم يعتمدها الآن أسس أساسية لتصنيف الصخور.
2: يعني ذكرت في معرض حديثك عن أهمية المواطنة.
1: نعم.
2: وبين البيئة والإنسان. بقي لدينا فضيلة الدكتور، عندما تحدثت عن الجبال قلت أن هناك مواطنة بين هذه البيئة وبين هذا الإنسان، يعني هل الإنسان الذي يعيش على هذه الجبال يختلف عن الإنسان الذي يعيش في السهول في قرب البحار؟ هل هناك من إشارات في القرآن الكريم على ذلك؟
1: هو طبعا ارتباط الإنسان بالبيئة ارتباط وثيق جدا.
2: نعم.
1: لكن ليس هذا الذي قصدته. أنا أقول أن كثير من الشعوبيين وكثير من العلمانيين والدهريين والناس الذين انسلخوا عن الدين يتخيلون،
2: يعني حبذا لو نعرف قليلا، يعني ربما بعض الناس يعني لا يدرك معنى الشعوبيين الدهريين.
1: نعم.
2: حبذا لو نذكر قليلا.
1: نعم. يعني الشعوبية يعني الدعوة إلى العصبيات الإقليمية الضيقة لعرق معين من الأعراق.
2: نعم.
1: العرق الأصفر أو الأبيض أو الأسمر أو غيره. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الناس سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى.
2: صح.
1: ويقول كلكم لآدم وآدم من تراب. ويا ليت العالم يتعلم هذا المعنى الآن، هذا المعنى الذي يؤاخي بين البشر جميعا في أخوة واحدة ينتهي نسبها إلى أب واحد وأم واحدة. والله لو وعى الناس هذا المعنى لزالت كثير من مشاكل أهل الأرض.
2: يعني لكن بعض الناس يعني يميزون هذا العرق أعلى من هذا العرق، هل هذا له دليل علمي؟
1: أبداً
2: لا يوجد.
1: احنا ذكرنا في لقاء سابق أن علم الوراثة يؤكد على أن البشر جميعا يتشابهون في الحمض النووي الذي تكتب به الشفرة الوراثية التي تعطي للإنسان صفاته الجسدية وكثير من صفاته النفسية. هذه الحبر النووي يعني أو الحمض النووي يعني يتشابه البشر جميعا فيه 99.9%، ويختلفون في 1.1%.
2: لا يوجد تمايز طبقي منذ البداية
1: إطلاقا.
2: جميل.
1: إطلاقا.
2: نعود إلى
1: فأقول الشعوبية يعني دعوة هي نوع من الأنانية، يعني شعبي أفضل الشعوب أو عرقي أفضل الأعراق وشعبي أفضل الشعوب ومدينتي أفضل المدن أو قريتي أفضل القرى وعائلتي أفضل أو قبيلتي أفضل القبائل وعائلتي أفضل العائلات وأنا أفضل الناس. هو انطلاق من الأنانية البشرية.
2: جميل.
1: فأقول أن كل دعاوى العصبية نهانا عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال دعوها فإنها منتنة، ويقول ليس منا من دعا إلى عصبية. فالشعوبيون يعني هؤلاء الذين يدعون إلى العصبيات.
2: نعم.
1: الدينية، المذهبية، العرقية، الطبقية، كل هذا مرفوضة.
2: نعم.
1: في الإسلام.
2: الدهريون
1: الذين يقولون لا عقل ولا روح ولا دين ولا إله، ما هو إلا الدهر وما يهلكنا إلا الدهر، ولا يؤمنون ببعث ولا بحشر ولا بحساب ولا غير ذلك، والملحدون الملاحدة.
2: نعم.
1: في كل زمان وأوان.
2: نعم.
1: العلمانيون طبعا هو مسمى آخر للدهريين، هم أصل معنى الكلمة العالمانية نسبة لهذا العالم
2: العالمانية.
1: نعم نسبة للعالم
2: وليس نسبة إلى العلم.
1: لا لا لا أبدا.
2: يعني البعض يقول العلمانيون مقابل المتدينون.
1: أبدا. هي ترجمة لكلمة إنجليزية secular. secular يعني لا ديني. secularism اللا دينية. فهم الذين لا دين لهم، الذين لا يؤمنون بدين. فهم الدهريون. جميل. يعني وأصل الكلمة العالمانيون الذين يهتمون بهذه الدنيا فقط ولا علاقة لهم بالآخرة.
2: نعم.
1: فأقول هؤلاء يدعون أن الإيمان بالدين يعني يعزل الإنسان عن المواطنة ويجعله يعني يستعلي يعني بإحساسه بأنه أرقى من غيره، وهذا كلام غير صحيح. القرآن يؤكد لنا على أن الإنسان يرتبط بالتربة التي يعيش عليها، لأنه يأكل من ثمار هذه التربة، أن جسده يتكون من عناصر التربة التي يعيش عليها.
2: جميل.
1: فأقول ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما أخشى الله من عباد العلماء. نعم. فيقول أن هناك علاقة بين الإنسان والأرض التي يحيى عليها، هذه العلاقة لابد أن تكون علاقة إخلاص وعلاقة يعني وفاء وعلاقة ود، يعني تضطر الإنسان إلى أن يبذل أقصى ما يملك من جهد في إعمار هذه الأرض التي يحيى عليها حتى يقوم بدوره الحقيقي الذي كلفه به ربنا تبارك وتعالى، وهذا من أعلى معاني المواطنة التي يدعو إليها كثير من الشعوبيين والدهريين إلى غيره.
2: نعم. لكن هل هناك ارتباط بين يعني هذه التربة، هذه الأرض التي يعيش عليها الإنسان، وبين نفسيته وأدائه؟
1: نعم. يعني معروف أن الذي يحيى في منطقة يعني صحراوية جرداء خالية من الماء يعني يعطي لصاحبها شيء من يعني القسوة في الطبع، الشدة في الاحتمال، الصبر على الشدائد. الذي يحيى في منطقة جبلية يعني مليئة بالخضرة ومليئة بالثمار ينعكس يعني ذلك على سلوكه شيء من لين في الطبع ورقة في التعامل مع الآخرين. الذين يعيشون على السواحل ويتغذون بالأسماك وبمنتجات البحار ينطبعون بشيء من هذه الطباع، وتكون لهم قدر من الذكاء وقدر من الفطنة وقدر من الرؤية البعيدة. فطبعا ارتباط الإنسان بالبيئة شيء عظيم، وثبت هذا حتى في الشعر العربي. يعني بعض العرب الذين عاشوا في البادية وكانت أشعارهم تتميز بشيء من الغلظة ويعني الشدة، مكر مفر مقبل مدبر يعني كجرمود صخر حطه السيل من علي. هم دول لما راحوا أسبانيا قالوا وأطلق الطير فيها سجع منطقه ما بين مختلف منه ومتفق، فالسحب تبكي وثغر البرق مبتسم، والطير تصدح من تيه ومن أنق، فالطير في طرب والسحب في هرب، والماء في قلق والماء في سرب، والغلق والغصن في قلق، إلى آخر القصيدة. يعني شيء رقة شديدة جدا. وهم نفس البدو الذين انتقلوا من بيئة إلى بيئة، فتأثر الإنسان بالبيئة يعني شيء وارد جدا وشيء يؤكده العلم. ومن هنا لابد من معاملة الناس من هذا المفهوم، أن الإنسان يرتبط بالبيئة التي يحيى عليها ارتباطا دقيقا.
2: يعني عندما يذكر القرآن أن هناك من الحجار لما يهبط من خشية الله.
1: نعم.
2: يعني ما المقصود؟ هل هي يعني حجارة فعلا يتجلى الله عليها فتهبط من خشية الله؟ ما المقصود بأنها تهبط
1: دون أن يتجلى الله عليها؟
2: طبعا يعني كما ذكر عن سيدنا موسى يعني عندما نظر إلى الجبل فجعله ربي دكا.
1: هذه معجزة.
2: نعم.
1: لكن أنا أقول الذي يعرف لا يعرفه كثير من الناس أن الله تعالى قد وهب كل شيء من خلقه، الجمادات والسوائل والغازات، السحب، الرعد، البرق، النباتات، الحيوانات، كل هذا الخلق له قدر من الوعي والإدراك والشعور والانفعال والقدرة على التعبير. وهذا الخلق يعبد ربه عبادة لا نستطيع أن نفهمها، ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا.
2: سبحان الله.
1: وأنا كتبت كتيبا صغيرا بعنوان صور من تسبيح الكائنات لله، واستعرضت بعض هذه الصور وفيها من الكلام ما يهز القلب. يعني العلماء الآن يقولون أن نقلة الإلكترون من مستوى إلى مستوى حول نواة الذرة تختلف نبراتها. حينما ضخمت هذه النقلة أو النقلة من مستوى إلى مستوى وجد أنها لها نبرات مختلفة. مع تضخيمها وسماعها تأكد العلماء بأنها لغة. لغة تعبر عن إيه؟ لابد أنها تعبر عن شيء من تسبيح الله وحمده وذكره ويعني الخضوع له سبحانه وتعالى.
2: الله. سبحان الله.
1: كثير من النباتات ثبت أن لها مشاعر ولها أحاسيس. يعني النبتة تفرح برعاية صاحبها لها وتحزن. يعني
2: النبتة تفرح
1: طبعا
2: سبحان
1: برعاية
2: الله.
1: صاحبها لها وتحزن لفراقه. يعني إذا غاب صاحب النبتة عن الترضع الفترة تذبل. إذا مات صاحب النبتة تذبل. وهذا ثابت بملاحظات كثيرة.
2: سبحان الله.
1: إذا أصيبت
2: الله.
1: نبتة بمرض من الأمراض تطلق إنذار لباقي الأشجار من حولها حتى تحمي نفسها من هذا المرض. والنبات يتخاطب والزهور تتخاطب والثمار تتخاطب. فهذا له الماء يعني الحيوان يعني كل حيوان له لغة. النمل النحل الطير كل هذا له لغة يتفهم بها. وبدأ علم اسمه علم سلوك الحيوان يثبت هذه الحقائق بشكل رهيب للغاية وشكل فعلا يضطر الإنسان العاقل أن يخضع لربه خضوعا كاملا.
2: يعني إذا كان النبات والحيوان ولكن لا تفقهون تسبيحهم.
1: نعم. إلا عصات الإنس والجن. نعم.
2: إلا
1: عصات الإنس والجن.
2: لكن هل هناك يعني من دلائل علمية تثبت
1: يعني
2: أقول أو يعني إشارات يعني
1: من التجارب الرائدة ما قام به أحد العلماء اليابانيين اسمه ماسارو إيموتو رجل بوذي يقول أني قرأت في أحد الكتب أن بلورات الثلج التي تسقط من السماء لا تتشابه. فقلت هذا الكلام علميا غير صحيح لأن الذي يتحكم في شكل البلورة شكل الهندسي الذي تتجمد عليه أي سائل وعندنا علم اسمه علم البلورات يعني علم كامل في علم الجيولوجيا لأن أستطيع أن أحدد التركيب الكيميائي لأي بلورة من شكلها الهندسي دون أن أحللها. نعم.
2: سبحان الله.
1: فالذي يتحكم في شكلها
2: يعني المقصود بالبلورة يعني قطرات الماء الكبيرة التي
1: لا به البلورة مقصود بها الشكل الجامد الذي يتجمد عليه أي سائل
2: جميل.
1: ببطء
2: نعم
1: يسموه البلورة الشكل المتبلور يعني الذي يتحكم في شكل البلوري هو التركيب الكيميائي. قال نحن نعرف تركيب الماء 100% ما الذي يجعل التلج بلورات التلج النازلة من السماء تختلف في أشكالها. قال هذا كلام غير صحيح. قال وضع

0: قال اول ما جهزت هذا المختبر اخذت عينتين من صنبورين في نفس المختبر، كل صنبور اعطاني شكل بلوري مختلف.
1: سبحان الله.
0: من بئرين مختلفين، من نهرين مختلفين، من بحيرتين مختلفتين. قال قدت اجن، لان لا يوجد عندي تفسير علمي لذلك. فمر بي شاب مسلم من المملكه العربيه السعوديه، قال لي ما لك يا مسار؟ قلت والله انا عندي مشكله كبيره، وحكى له القصه. فقال له عندي ماء مبارك لا يعثري شيء من السحر ولا شيء من الجن، وماء زمزم سأتيك بعينة منه، إذا ثبت هذا بالنسبة لماء زمزم يبقى الكلام صحيح، إذا لم يثبت وانت بعيد ركبك جني أو ركبك سحر أصابك شيء من السحر. فقال أتى لي بماء من زمزم، قال لم أستطع أن أبلوره حتى خففته 1000 مرة، يعني السنتي جعلته لترا ماء مقطر يعني. قال يعني ذكرني ذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول ماء زمزم لما شرب له، وقل ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم.
1: نعم.
0: فهو فعلا مليء بالعناصر، مليء بالمركبات المفيدة لجسم الإنسان. قال ولكنه أعطاني بلورتين غريبتين، بلورتين متركبتين فوق بعضهما البعض. قال سألت زميلي المسلم لماذا بلورتين؟ قال له لأن زمزم كلمتين، زم.
1: سبحان الله.
0: فيقول هذا الموقف شجع زميل المسلم أن يقول لماذا لا نسمع الماء شيء من القرآن الكريم؟ فأسمعنا الماء شيء من القرآن الكريم، يعطي شكل بلوري خاص لكل آية تقرأ عليه. قال كتبنا على كاسة الماء بعض الأسماء، أسماء الله الحسنى، كل اسم يعطيني شكل بلوري معين. والرجل يقول أفضل هذه الأشكال ما كتب عليه بسم الله. قل أنا لا أدري بسم الله يعني إيه، والله كاتب في كتابه، الكتاب اسمه Message from Water، رسالة من الماء. قل I don't know what بسم الله is، لا أدري ما اسم الله إيه، لكن أجمل شكل بلوري حصلت عليه الذي كتب عليه اسم الله، قال بسم الله. قال بدأت أسب الماء، يا ماء أنت لا تصلح للحياة، أنت ماء نجس، أنت سائل ضار، لا تبلور أو يعطي شكل قبيح. قال وضعنا كاسة الماء على صورة للكعبة، فأعطاني صورة لمكعب حوله رؤوس. فأثبت بعد 15 سنة في 5 مجلدات بعنوان رسالة من الماء، وأنا كتبت الترجمة المقدمة لترجمة الجزء الأول منها، يقول ثبت لي بتجارب لا تقبل الرفض أن الماء هذا السائل العجيب له ذاكرة وله وعي وله الله إدراك الله وله شعور وله انفعال وله قدرة على التعبير في الشكل البلوري. وأنا أكتب المقدمة تذكرت هذا النص القرآني الجميل الذي يقول فيه ربنا تبارك وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وتذكرت لماذا يوصينا المصطفى صلى الله عليه وسلم بالتسمية قبل تناول الطعام والشراب وبالحمد بعد تناول الطعام والشراب، لأن أغلب جسم الإنسان ماء، وإذا كان الماء في الكأس يتأثر بالكلمة الطيبة فلا بد في جسم الإنسان أن يتأثر بالكلمة الطيبة أيضا. وتذكرت لماذا يوصينا الرسول صلى الله عليه وسلم بالرقية الشرعية، قراءة شيء من القرآن الكريم في كفي الإنسان ثم المسح بها على الجسد، 65 إلى 70% من جسم الإنسان ماء، فإذا كان ما يتأثر في الكأس بالكلمة الطيبة فلا بد أن يتأثر في اسم الإنسان بالكلمة الطيبة.
1: جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، يعني ما أروع أن نعي عن الله، وخاصة أننا نعيش في أجسادنا تحمل الماء، نشرب الماء ولا نعي هذا الكم الهائل من التسبيح من الحمد لله عز وجل، ونحن أبعد ما يكون عن ذلك. نسأل الله أن نفيد من ما سمعنا من فضيلة الإعلام الدكتور زغلول النجار. أعدكم بحلقات أخرى متميزة، سنبحث أيضا، سنسبر أغوار هذا الكون العظيم بما فيه من معجزات وآيات. آملا ألقاكم على خير في برنامجكم أفلا يعقلون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، ونتابع مع اسمي المقدم المؤخر. الله هو الذي يقدم، أنت تقدم على الله فيقدمك، وتتأخر عن الله فيؤخرك. إذا الإنسان أخلص لله ألقى الله في قلب الناس محبته وهيبته. من اتقى الله هابه كل شيء. والإنسان إذا خالف أمر الله وأعرض عنه انتزع هيبته من قلوب الخلق. تطاول، مزاح رخيص، يمزح معه من هو دونه وقد ينال من كرامته. أتظن أن الله عز وجل يظلمك أو يبخسك عملك ويقلل مكانتك التي تستحقها أو يطمس لك تألقك؟ هذا شيء مستحيل. أنت بعلمك وعملك وإخلاصك واستقامتك تحتل عند الله مرتبة تتناسب مع أحوالك. الله عز وجل إذا لم يقدم الطائعين واستوى عند الناس الطائع والعاصي، فالطائع عندئذ فقد الباعث والحافز، والعاصي فقد الرادع. وإذا لم يقدم المستقيم ولم يؤخر المنحرف، وإذا لم يقدم الرحيم ولم يؤخر القاسي، فالرحيم يمل من عمله والمنحرف يستمر. المؤمن لا يبتغي الرفعة في الدنيا بل يبتغي الرفعة عند الله، لكن الله عز وجل أجل وأكرم من أن يكافئه في الآخرة فحسب ويدعه في الدنيا هينا. فالدنيا تأتيه وهي راغمة تكرمة له من ربه. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله المقدم المؤخر، له الأسماء الحسنى.

قبلت في بسمة الفجر الطيور تسكب الألحان عطرا في الزهور أقبلت في بسمة الفجر الطيور تسكب الألحان عطرا في الزهور تصنع العش وتسعى في البكور تصنع العش وتسعى في البكور عيشها في رزق من وهي أيضا صنع من عيشها

محدود كنت معدوما فمن أين الوجود لما يا مخلوق آثرت الجحود كنت معدوما فمن أين الوجود آهي الصدفة أم رب ودود آهي الصدفة أم رب ودود قبله في الكون من بعده

0: عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حتى يصبح فمات من يومه دخل الجنة. رواه البخاري والنسائي والترمذي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. فأنساهم أنفسهم. يحذر الله عز وجل عباده من نسيانه سبحانه، فيقول تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ماذا تكون لولاه تبارك وتعالى؟ خلقك فسواك فعدلك، يشفيك من السقم، ويشبعك من المسغبة، ويؤمنك من الخوف، ويقيلك من العثرة. نحسن إلى غيرنا بمال رزقنا إياه، وجاه قدر لنا، فنستكثر عليه أن ينسى الإحسان أو ينسبه لغيرنا. فكيف بمن ينسى خالقه ومولاه، ينسى طاعته وفرائضه فلا يقيمها ولا يرعاها، ينسى محارم الله عز وجل وحدوده فلا يرتدع عنها، ينسى ذلك المقام العظيم، مقامه بين يديه تبارك وتعالى ووقوفه للحساب والجزاء، فلا يأخذ للأمر أهبته ولا يستعد لهذا المقام عدته. الجزاء أيها الإخوة والأخوات من جنس العمل. من ينسى خالقه تبارك وتعالى يسيه نفسه، ومدخل الهوان وبوابة الهلاك في الدارين أن ينسى الإنسان نفسه. حين ينسى نفسه سينسى الحياة الحقيقية، سينسى دار المقام والجزاء، سيختزل حياته كلها في دنياه الفانية. حين ينسى نفسه لن يندم على سيئته ولن يبكي على خطيئته. حين ينسى نفسه لن يدخر لآخرته، بل سيزهد في كل ما يثقل ميزانه، ويلقاه رصيدا عند مولاه يوم لا ينفع مال ولا بنون. حين ينسى نفسه سيبدد ما رزقه الله في الشهوات، في الملذات، سينفق ماله في معصية من رزقه المال، وسيبخل بالقليل الذي يبقى له يوم تضاعف الأجور والحسنات، يوم يكون المرء في ظل صدقته يوم القيامة، والناس مشغولون بلهيب الحر وهو لموقف الحشر. حين ينسى الإنسان نفسه لن يتعهدها بالتزكية والإصلاح، لن يتفقد عيوبها، لن يبحث عن مواطن الخلل ليستدرك ذلك، فيفوته حينها سبيل الفلاح، قد أفلح من زكاها، وربما قاده ذلك إلى أن يسلك طريق الخائبين الخاسرين، وقد خاب من دساها. ومن أعظم ما يجريه من ينسى نفسه أن يمرض وهو لا يعلم بمرضه، أن يسقم وهو لا يعلم بسقمه. المريض يسأل خالقه الشفاء، المريض يشعر بالفقر والحاجة، المريض يجتهد في التداوي وبذل الأسباب، لكن من لا يعلم بمرضه ولا يبصر موقع الداء في نفسه، الداء ينخره نخرا يأكل جسده، كيف يتداوى؟ كيف يتحاشى ما يضره؟ بل ربما رأيناه يمعن فيما يزيد في علته، ويطيل سقمه ويديم وجعه. جعل الله وإياكم من الذاكرين، وحمانا وإياكم من أن ننسى الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن لا ينسينا أنفسنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج سنن نبوية مع داعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. عايز أقول لك ست آداب نبوية وسنن منسية في علاقتنا بالقرآن أثناء القراءة، كلهم مش مرتبطين بصحة القراءة. يعني أنت لو ما عملتهمش قراءتك صحيحة ومقبولة إن شاء الله، بس لو عملتهم هتنتفع أكتر بكتاب ربنا. يعني في اتنين قاعدين بيقروا جنب بعض القرآن نفس كلام الله، واحد متأدب بالآداب النبوية والتاني ممكن يكون يعني إيه فوتها سابها. المتأدب هو أكثر استقبالا للمعاني، لأن الأدب سر الانتفاع. فتعالوا مع بعض كده أقول لك الست آداب دول. الأدب الأولاني هو الوضوء. الوضوء مش شرط في قراءة القرآن، يعني إحنا نقدر نقرأ قرآن مقبول إن شاء الله لو أنت مش متوضي، لكن لو توضيت حالة قلبك بتبقى أكثر استعدادا لاستقبال المعاني من الله. فتوضى لو تقدر، ولو ما تقدرش اقرأ، بس لو تقدر ابقى اقرأ القرآن على وضوء. الأدب الثاني هو استقبال القبلة. الإمام السيوطي في كتاب الجامع بيروي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: خير المجالس ما استقبل فيه القبلة. أحسن جلسة تقعدها اللي صدرك ووجهك فيه القبلة ربنا. فلو قدرت انك انت تبقى القعده بتاعتك وانت بتقرا القران وانت مستقبل القبله، ده ارقى واعلى. ما قدرتش اقرا على اي حال وما تسيبش كتاب ربنا سبحانه وتعالى. الادب الثالث والسنه الثالثه انك انت تغسل سنانك قبل ما تقرا القران، لان الملائكه بتبقى قريبه منك جدا، والملائكه بتنجذب وتفرح من الحاجه اللي بتفرح البني ادمين. وسيدنا النبي قال: وان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه بنو ادم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: طيبوا أفواهكم بالسواك فإنها طرق القرآن. ما هو القرآن بيمشي من قلبك وحنجرتك على فمك عشان يطلع، فطيب فمك، وده سنة وأدب من الأداب النبوي. الأدب أو السنة رقم أربعة إنك أنت وإنت بتقرأ قرآن تحاول تتغنى. لو أنت قاعد لوحدك خلاص بقى، يعني سلطن براحتك، حدش سمعك ما تتكسفش، حسن صوتك بالقراءة. سيدنا النبي يقول عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. ليس منا يعني مش ماشي على طريقتنا، طريقة النبي أن يحسن الصوت بالقرآن. وكان سيدنا النبي يقول: حسنوا أصواتكم بالقرآن فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. أنت لما تسمع قرآن من شيخ صوته جميل، أنت بقى دلوقتي أو أنتوا الشيخ دلوقتي اللي بتسمع نفسك، على قد ما تقدر كده ايه سمع صوتك او سمع ودانك احلى نبره صوت وانت بتقرا القران. السنه الخامسه في علاقتنا بالقران، لو بتقرا في مكان في ناس بتقرا غيرك، زي مثلا في الجامع او في البيت قاعدين في رمضان كلنا بنقرا، صوتنا ما يعلاش واحنا بنقرا عشان ما نشوش على بعض. سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام خرج في المسجد فلقى الناس بتصلي وكلهم صوتهم عالي، فاصواتهم متداخله عاملين تشويش على بعض، فقال صلى الله عليه وسلم: إن المصلي يناجي ربه، فلينظر أحدكم من يناجي، يعني ركز مع ربنا، ولا يجهر بعضكم على بعض في القراءة. احنا بنقرأ ما نضايقش بعض بالأصوات العالية. أما السنة الأخيرة وهي أنك لو نعست وانت بتقرأ توقف وبكمل بعدين. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فليضجع. استعجم يعني بدأ لسانه يتقل وبدأ الكلام يطلع متلخبط. قال لك ما تكملش، لو بتقرأ قرآن وانت مش قادر بتسقط كده، وقف وبكمل بعدين لما تبقى فايق أكتر، عشان حتى تنتفع بالقرآن، ما يبقاش الهدف انك تخلص الصفحات وخلاص. دول كانوا ستة من الآداب النبوية والسنن المنسية عند قراءة القرآن.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن نبوية مع داعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحيانا يرسل بعض السرايا لمهام محددة، ومرة من المرات أرسل سرية من 10 أفراد، فقط 10، فقط ليكونوا عينا له، يأتوه بأخبار بعض المعلومات. وأمر عليهم رجلا اسمه عاصم بن ثابت رضي الله عنه، وأرسلهم إلى مكان يسمى الرجيع، عين يخرج منه ماء يسمى الرجيع، هذه منطقة من المناطق أرسل السرية إليها. وهم يمشون في طريقهم اكتشف أمرهم قوم من المشركين فتبعوهم وتقصوا أثرهم، وكانوا 100 فارس، الصحابة كم؟ 10، والمشركون كم؟ 100. حتى جاءهم في مكان منطقة الرجيع هذه فحاصروهم، التفوا حولهم وقالوا لهم سلموا أنفسكم حتى لا نقتلكم. قال عاصم لا والله، واستشار أصحابه قال والله ما في تسليم نفس. وصارت مقتلة قتل فيها 7 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأسروا 3، أخذوا 3 معهم إلى قريش إلى مكة. واحد من 3 اسمه خبيب ابن عدي رضي الله عنه. خبيب صاحبنا كان قد قتل الحارث يوم بدر، فاشتراه منه أهل هذا الرجل، أهل الحارث، عياله وإخوانه وربعه اشتروه ليعذبوه انتقاما لمقتل والدهم الحارث. أخذوه وربطوه، أسروه عشان يعذبونه قبل أن يقتل، أنت ميت ميت. وأخبروه أن صاحبيه قد قتل، وفعلا قتلوا 2، باقي هو. جابوا للتنعيم خارج الحرم، في التنعيم عشان في الحل ما يصير يقتلون داخل الحرم، جابوه في التنعيم وربطوه وصلبوه، وكان أول من صلب من أهل الإيمان، ربطوا يديه ورجليه وظل أياما قبل قتله، وكان مربوطا. حتى في يوم من الأيام وهو أسير طلب من امرأة تعطيه موس ليستحد قبل أن يموت، قبل أن يقتل. وفجأة واحد من أولادها كان يلعب وراح عند هذا الأسير، وكان فاكين إيده بس مربوط، فأخذ هذا الأسير خبيب بن عدي أخذ الطفل وأجلسه على رجله، فخافت المشركة بيد موس والطفل على رجله، خلاص سينتقم ويقتل هذا الطفل. فنظر إليها وهي خائفة، قالت أخشين أن أقتله؟ قالت نعم. قال لا والله ما أنا بقاتله، أقتل طفل؟ ليش أقتل أصلا؟ قالت هذه المرأة والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، ما في أسير أحسن منه، أخلاقه وتعامله وكلامه. تقول حتى رأيت عنبا يأكله وهو أسير، وليس في ذلك اليوم عنب من مكة كلها، مكة كلها ما فيها عنب، مو موسمه، ورأيته يأكل عنبا. هذا من فضل الله، يرزق من يشاء بغير حساب. حتى جاء وقت مقتله ورفع والناس ينظرون، جاءه عروة ابن مسعود قال له والسيف على رقبته، قال له يا خبيب؟ قال نعم. قال ما رأيك أن تكون في بيتك وبين أهلك ومحمد مكانك؟ قال والله لا أحب أن أكون بين أهلي وولدي ورسول الله يشاك بشوكة، مو يكون مكاني، ما أريد أن يشاك بشوكة حتى. أنت قاعد تقول يكون مكاني؟ أنا أرضى رسول الله يكون في هذا المكان؟ الصحابة نحورهم دون نحر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم طلب من الناس طلبا قبل أن يقتل، قالوا ما تريد؟ قال دعوني أصلي 2. قال صلي وتجوز فيهما أسرع. فخفف الصلاة وقال لولا أن تقول أني خفت من الموت لأطلت الصلاة، أنا ما أصلي صلاة خفيفة، صلاتي طويلة، لكن لولا أخاف أن تقولوا عني أنني خفت من الموت
لأطلت الصلاة. ثم بعد أن صلى رفع يديه إلى السماء قبل أن يقتل، رفع يديه إلى السماء ثم قال: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. الله أكبر، ما أعظم هذا الدعاء. فعلا قتل أكثرهم. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. فخاف الناس من دعائه فأمروا بإسراع صلبه وقتله، فربط مرة أخرى ثم رمي بالسهام وهو يقول: ولست أبالي حين أقتل مسلما، على أي جنب في الله كان مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أجزاء شلو ممزعي. ولست أبالي حين أقتل مسلما، على أي جنب في الله كان مصرعي. أنا ما يهمني شلون أموت، مصلوب ولا على الأرض، مطعون ولا مقطوع رقبتي، ولا أي طريقة كنت، أهم شيء أن يكون موتي في سبيل الله. خبيب أول من صلب من المسلمين وهو قتيل وهو شهيد. خبيب أول من صلى ركعتين وطلب أن يصلي ركعتين قبل قتله، وكانت سنة محمودة أقر عليها. خبيب الذي لم يتمنى لرسول الله أن يصاب بشوكة، ودعا ربه أن يبلغ رسول الله بما يحصل له، وفعلا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا من الشهود ماذا حصل لخبيب ابن عدي. بعد أن قتلوه تركوا جثمانه معلقا، وبلغ النبي بالخبر فأرسل سرية أن تأخذ جثته وترجع بها إلى المدينة فيدفن. فهذا خبيب ليس كغيره. أرسلت هذه السرية وجاءت في الليل والناس نيام، دخلوا وخبيب كان معلقا مصلوبا، فكت وثاقه، يقول: أخذناه وكانت جثته رطبة، بعد أيام ما صار فيها شيء الجثة. يقول: أخذناه وهربنا به فعلم المشركون فلحقونا، لكنهم شايلين الجثة ما استطاعوا أن يهربوا. يقول: فأنزلنا الجثة في الطريق وأكملنا. يقول: فرأينا الجثة تبتلعها الأرض. الأرض ابتلعت جثة خبيب كرامة. هذه الكرامة أحيانا تحصل لغير الأنبياء، للصالحين، للأولياء. هذه كرامة الله عز وجل لخبيب أن ما قدروا على جثته ومات شهيدا.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. والحديث يرشد إلى أن توحيد الله وأداء فرائض الإسلام من صلاة وزكاة وصيام وحج سبب لدخول الجنة، كما فيه حث على التقرب إلى الله بنوافل الصوم والصدقة وصلاة قيام الليل، كما أشار إلى فضل الجهاد في حفظ الإسلام وإعلاء كلمة الله، ونبه إلى خطر اللسان والمؤاخذة على عمله، وأنه يورد النار بحصائده.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. منهج الإسلام في التعامل مع الابتلاء منهج شامل يتعامل بالمعنى الإيماني والمعنى اتخاذ الأسباب، لكن حتى الجانب النفسي لم يغفل عنه هذا المنهج العظيم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء مصائب صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء نعم يعني شكر فكان خيرا له. ويقول ابن تيمية ماذا يصنع بي أعدائي، أنا جنتي في قلبي وبستاني في صدري، أين رحت فهي معي لا تفارقني، أنا حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياح.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: العالمين.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين، وأحبكم في الله أجمعين. لا نزال في سورة الحجرات، سورة القيم والأخلاق والعلاقات الاجتماعية. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه الأيام ينتشر بين النساء خاصة، حيث أن المرأة تقول لصديقتها بأن زوجك اتصل بي، كلمني، غازلني إلى آخره. وهذا الفريق من النساء عاملين لأنفسهم أجروب، وهو حزب المطلقات، وين زوجين متآلفين متعارفين متحابين بينهم مودة ورحمة يحرصون على الهدم. فإذا تم الهدم وتم الطلاق وصار الطلاق بائن، ضموها وقالوا لها: عيشي حياتك، ليش تربطين نفسك بشخص؟ سافري بدون محرم، استانسي، كيفي، تروحين الفنادق والعزايم والعروس، ما تستأذنين أحد، اهتمي بشخصيتك، اهتمي بشكلك، اشتري الماركات إلى آخره. فعلى الزوجة الناجحة التي تريد الحفاظ على أسرتها متماسكة، وأن يعيش الأبناء الأولاد والبنات والبنين في ظل أبوين كريمين طيبين حبيبين، أن ينتبهوا إلى هذه المكيدة من مكائد حبائل الشيطان. فلا تصدق كل ما يقال لها، بل عليها تهدأ أولا ولا تنفعل، بعدين تبتعد عن التجسس على الزوج، لأن هذا من أخطر ما يكون. وما الفرق بين التحسس والتجسس؟ التحسس في الخير، كما أخبر يعقوب عليه السلام: تحسسوا ليوسف، تحسسوا لأخيكم يوسف. تحسس في الخير، في البحث عن الخير، عن المفقود. وأما التجسس فهو في الشر: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. فإذا كم من زوجة حالتها هادئة مطمئنة، تتعامل مع زوجها بعالم الشهادة، وتترك الغيب لرب الغيب، لا تنبش ولا تتجسس، إلى أن ياتها وحدة وقالت لها: وينك وينك عن تليفونه، وينك؟ انتبهي إذا نام القايلة ولا بالليل اخطف التليفون وشوفي الأرقام اللي فيه. وبعدين في اشتراك يبين إذا اشتركت هي فيه صاحب أو صاحبة الرقم. وبعدين فجأة هالشكل ولا رقمين ثلاثة أربعة باسم امرأة، تقول: ايه طحت عليه، صدته، الخاين الغدار، الرياييل ما لهم أمان إلى آخره. وهو من أنظف الناس ومن أشرف الناس، يمكن التليفونات النسائية هذه اللي في تليفونه اتصال من لجنة القرآن يتصلون فيه على شاز يتبرع بمصاحف إلى المساجد داخل الكويت وخارج الكويت، وأغلب اللي يتصلون نساء. الرقم الثاني موظفة في شركة التأمين اتصلت فيه تبي الذكرى بأن يعني الوكالة اللي مسؤولة عن سيارته تخبره بأن موديل جديد واصل إذا يبي يستبدل إلى آخره. وهكذا يعني الآن في إنسان موجود، رجل ما بين يعيش عمره ما يتصل بأي امرأة أجنبية. اليوم كل الناس موظفات وجامعات وكليات ومسؤولات، إنسان يتصل بهم بكلام أشبه ما يكون بالبرقية، لا في خضوع للقول ولا فيه كلام باطل، وإنما تبادل مصالح وإنجاز معاملات. إذن أحبتي في الله، هذه الآية تمس حياتنا جميعا، حتى الأصدقاء والصديقات اللي بينهم محبة في الله. في واحدة قد تكون تحسدك لأنك أنت تحبين ابنة إمام المسجد الحافظة للقرآن، تحبينها في الله، فهني تبدأ تعمل مكيدتها حتى تفرق بينك وبينها حسدا من عند أنفسهم، لأن هذا الحب ينادي أصحابه الله يوم القيامة: أين المتحبون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي على منابر النور، يغبطهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون بمكانهم عند الله يوم القيامة. الله يجعلنا منهم. ولهذا قبل كل محاضرة أو درس أنا أقول إني أحبكم في الله، وأنتم تردون علي أحبك الله الذي أحببتنا فيه ومن أجله. هذا تبادل محبة في الله سبحانه وتعالى. في شيء يقشعر له البدن اللي هي الصداقة اللي وراها علاقة فاسدة، وهذا ينتشر بين الشباب وبين الشابات، شاب مع شاب، شابة مع شابة، ويسمونهم المثليين. والرسول عليه الصلاة والسلام يعني لعن الله الرجال المتشبهين بالنساء، ولعن النساء المتشبهات بالرجال. هذيل يسمونهم بويات، هذيل يسمونهم جنوس، وشيء يعني مخيف. وبعدين فجأة الشكل تروح هذه البنت أو الولد يعني يبكون، وبعدين تقول لها صديقتها ثالثة: أنت ليش تبكين؟ تقول: شلون ما أبكي؟ هذه فرقت بيني وبين حبيبتي. حبيبتي؟ شنو حبيبتي؟ شو الكلمة هذه؟ وإلا فعلا تم الاكتشاف، بنت تحب بنت، تعشق بنت، تعشق أعوذ بالله، ولد يعشق ولد، وهذا من أخطر ما يكون. هذا إذا انتشر في الأولاد وفي البنات وفي البنين، هذا من أخطر ما يكون. ولهذا على الأبوين تربية الأولاد من البنين والبنات على مراقبة الله سبحانه وتعالى، على الورع الذي يحميهم من الوقوع بمثل هذا، بل بالعكس يغضون الأبصار، يحصنون النفوس، ويروحون إلى مواقع اللي تزيد الإيمان، كحلقات تحفيظ القرآن، الدروس والمحاضرات الدينية والأخلاقية. تكون العلاقة بين الأب وبين الأولاد جسورها ممدودة، بينهم صلة. وكذلك البنيات مع أمهم ومع أبيهم، لا شك أن هذا يعمر الأسرة. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. أتحب أن أريك آية؟ كان جبريل عليه السلام قد هبط في ذلك الوادي لمواساة النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينزف على ضفافه دما وألما، فقال له: أتحب أن أريك آية؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم أرني. التفت جبريل عليه السلام إلى الوادي ثم رمى ببصره إلى شجرة خلفه ثم أشار إليها وقال: أدع تلك الشجرة. فدعاها صلى الله عليه وسلم، وإذا بالمعجزة تشق الوادي وتمسح الأحزان. أقبلت الشجرة بجذورها، بسيقانها، بأغصانها، أقبلت تشق الوادي حتى قامت بين أيديهما، بين أعينهما. فقال جبريل عليه السلام: مرها فلترجع. فأمرها صلى الله عليه وسلم وهو أكثر إيمانا وثقة بربه، فرجعت إلى مكانها. عندها التفت عليه السلام لحبيبه جبريل وقال: حسبي. ثم صعد جبريل عليه السلام، فنهض صلى الله عليه وسلم مطمئن القلب، نهض لا يعرف اليأس في دروب الدعوة. لكن الأشرار لا يملون من الأذى، ها هم يفاجئونه صلى الله عليه وسلم في أحد الأماكن، يضربونه حتى ينزف إصبعه. نظر صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الإصبع الملون بالدم وخاطبه، وكأنه يخاطب أحد أصحابه الذين يئنون وينزفون، ويقول: هل

خديجة وبناته فيمسحن دماءه وجراحه ويغسلن ثيابه من التراب والغبار، تقتلهن المرارة وهن يشاهدن خير من مشى على الأرض يطرح على التراب ويؤذى ويضرب. يعود صلى الله عليه وسلم إلى بيته ليجد الزوجة الحانية، ها هي تعد له شيئا من الطعام يواسي جسده المنهك، وإذ بشخص يدخل بيته دون علمها، بل يكلمه صلى الله عليه وسلم بشأنها ثم ينصرف. وبعدما انصرف تهادت رضي الله عنها بطبقها، فابتسم صلى الله عليه وسلم بوجهها واستنار وجهه الشريف. لم تستغرب خديجة ابتسامته، فهو أكثر الناس تبسما وبشرا، ولكن ابتسامته كانت تتكلم، تبوح بهدية لا يتسع لها الفرح. ترى هل سيبشرها بأنها حامل؟ لا، فقد تجاوزت رضي الله عنها الستين. قال صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل فقال لي: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه طعام، فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. ابتهجت الزوجة خديجة رضي الله عنها، التي بدا الإجهاد على بدنها من المعاناة، فدموعها لا تكاد تتوقف حزنا على زوجها وما يتعرض له، لكن ذلك يوشك أن ينتهي. قصر من اللؤلؤ بانتظارك في الجنة يا خديجة، لا تجاورك فيه أم لهب، جيرانك مريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون، وأمثالهما من الرائعات. هناك حيث لا ملل ولا تعب ولا مرض ولا قمع ولا موت،

0: لا حدود لها في ظلال السيرة.
1: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من الأعمال الفاضلة التي حث عليها ديننا الحنيف وحث عليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة وكذلك القرآن الكريم جاءت بذلك الآيات هو حسن الخلق. حسن الخلق أيها الأحبة من الأعمال التي جاء فيها الآيات والأحاديث والآثار في فضلها وفي عظم شأنها. حسن الخلق يكون مع الله عز وجل، وذلك في مطالعة نعم الله عز وجل على الإنسان، وفي أن يشاهد الإنسان عيب نفسه، ومهما بلغ الإنسان من أعمال ومن عبادات وما إلى ذلك فإنه يظل مقصرا في حق الله عز وجل. وأيضا يكون مع الناس، وذلك بأن يبذل المعروف لهم وأن يكف الأذى عنهم وأن يعينهم على ما هو فيه صالح لهم. بعض السلف عرف حسن الخلق فقال: حسن الخلق شيء هين، وجه طلق، وكلام لين. وبالفعل إذا الإنسان صار صاحب بشاشة وصاحب إذا رأى أخاه بش في وجهه وهش ورحب به، هذا يعتبر من حسن الخلق. وأيضا طلاقة اللسان وعذوبة الكلام مع الناس هذا يعتبر من أنواع حسن الخلق. الله جل وعلا وصف النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه الكريم في سورة القلم فقال جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا الخلق العظيم هو الذي تميز به النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك هذه صفة مدح وصفة يود المسلم أن يتمثل بها، بأن يكون صاحب خلق حسن اقتداء بنبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم أيضا موجها إلى التعامل بالتي هي أحسن وبالقول الحسن، يقول الله عز وجل: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فالكلام الحسن هو يجعل الإنسان بعيدا عن الشرور، بعيدا عن العداوات مع غيره. الكلام الطيب، الكلام الحسن الفاضل الذي لا تجريح فيه ولا نقد وما ولا فيه أيضا إساءة إلى أحد، هذا من الكلام الذي يبعد العداوات ويقرب الإنسان المسلم إلى من معه في حياته. وأيضا الله عز وجل يقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فالدفع بالتي هي أحسن يعتبر من حسن الخلق ومن أنواع الخلق، أن الإنسان يدفع السيئة يدفعها بماذا؟ بالحسنة. وفيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال في الحديث الذي رواه أبو ذر رضي الله عنه وصححه الترمذي قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. خالق الناس، جميع الناس، مؤمنهم وكافرهم، صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثاهم، خالقهم بتعامل طيب وبتعامل حسن. وحينما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن، يتمثل القرآن قولا وعملا، وهذا جاء في صحيح مسلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما جعل البر، ما هو البر؟ هو جميع الأعمال الطيبة، فقال: البر حسن الخلق، فجعل حسن الخلق كله في البر، هي الأعمال الطيبة الفاضلة التي يتقرب الإنسان بها إلى الله عز وجل. وجاء في أحاديث أخرى أن ما من أثقل في الميزان من حسن الخلق. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام له أحاديث وله مواقف كثيرة تدل على حسن خلقه بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. ففي أحد الأيام جاء أم خالد أو خالد بن سعيد رضي الله عنه، جاءت ابنة له صغيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليها لباس أصفر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سنى يا أم خالد سنى. وسنى أيها الأحبة هو لغة باللغة الحبشية يعني حسن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يمدح لباسها. فكانت بنتا صغيرة وكانت تعبث بخاتم النبوة، فنهاها أبوها عن هذا العبث، فقال: أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي. هذا دعاء لها بطول العمر. فيقول الراوي أنها عاشت مدة من الزمن. هذا يدل على عظم تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الآخرين ومع الأطفال ومع أيضا مواقف كثيرة جدا تبين أن النبي عليه الصلاة والسلام تعامل حتى مع أعدائه بالتعامل الطيب والتعامل الرائع. الإمام أحمد رحمه الله يقول: حسن الخلق ألا تغضب ولا تحقد. لا تغضب على أحد ولا تحقد ولا تحمل في نفسك على الآخرين حقدا. أيها الأحبة، حسن الخلق آثاره وفوائده عظيمة جدا، من أعظمها أنه سبب لمحبة الله عز وجل، وأنه أثقل ما في الميزان يوم القيامة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وهو في الحقيقة سبب لمحو السيئات وتكفير المعاصي والآثام، وأيضا أنه من أكثر ما يدخل الناس الجنة، وأنه سبب للقرب من الناس والتعايش معهم، وأن يؤثر فيهم الإنسان. لا بد أن يكون ذا خلق حسن وذا خلق طيب لكي يحسن التعامل مع غيره، ولكي يتكيف مع من معه في مجتمعه وفي بيته. أسأل الله عز وجل أن يكتبنا جميعا من الذين حسنت أخلاقهم وطابت حياتهم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي. من

ولم أهو غير جمالك، أسبح روحي بحمدك ويلا.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رجال رجال حول الرسول سيرة رجال ارتفعت بهم راية الحق وكان لهم بالغ الأثر في الإسلام. رجال حول الرسول.
1: أبو الدرداء هو عويمر بن مالك الخزرجي المكنى بأبي الدرداء لأنه ينام مبكرا. نهض في أحد الأيام فإذا شوارع يثرب وطرقاتها تضيق بأتباع محمد وهم عائدون من بدر وأمامهم أفواج الأسرى من قريش، فزور عنهم، لكنه ما لبث أن أقبل على فتى منهم ينتمي إلى الخزرج وسأله عن عبد الله بن رواحة، فقال له الفتى الخزرجي: لقد أبلى في المعركة أكرم البلاء وعاد سالما غانما، وطمأنه عليه. ولم يستغرب الفتى سؤال أبي الدرداء عن عبد الله بن رواحة، لما كان يعلم الناس جميعا من أواصر الأخوة التي كانت تربط بينهما، ذلك لأن أبا الدرداء وعبد الله بن رواحة كانا متآخيين في الجاهلية، فلما جاء الإسلام اعتنقه ابن رواحة وأعرض عنه أبو الدرداء، لكن ذلك لم يقطع ما بين الرجلين من وثيق الأواصر، إذ ظل عبد الله بن رواحة يتعهد أبا الدرداء بالزيارة ويدعوه إلى الإسلام ويرغبه فيه. وصل أبو الدرداء إلى متجره وجعل يبيع ويشتري وهو لا يعلم شيئا مما يجري في منزله، ففي ذلك الوقت كان عبد الله بن رواحة يمضي إلى بيت صاحبه أبي الدرداء وقد عزم على أمره. فلما بلغ البيت رأى بابه مفتوحا وأبصر أم الدرداء في فنائه، فقال: السلام عليك يا أمة الله. فقالت: وعليك السلام يا أخا أبي الدرداء. فقال: أين أبو الدرداء؟ فقالت: ذهب إلى متجره ولا يلبث أن يعود. فقال: أتأذنين؟ فقالت: على الرحب والسعة، وأفسحت له الطريق ومضت إلى حجرتها وانشغلت عنه بإصلاح شأن بيتها ورعاية أطفالها. دخل عبد الله بن رواحة إلى الحجرة التي وضع فيها أبو الدرداء صنمه، وأخرج قدوما أحضره معه ومال على الصنم وجعل يقطعه به وهو يقول: ألا كل ما يدعى مع الله باطل، ألا كل ما يدعى مع الله باطل. فلما فرغ من تقطيعه غادر البيت. دخلت أم الدرداء إلى الحجرة التي فيها الصنم فصعقت حين رأته قد غدا أجذاذا ووجدت أشلاءه مبعثرة على الأرض.
0: رجال رجال حول الرسول حول الرسول.
1: لم يمض غير قليل حتى عاد أبو الدرداء إلى منزله، فرأى امرأته جالسة عند باب الحجرة التي فيها الصنم وهي تبكي وتنشج وعلامات الخوف منه بادية على وجهها، فقال: ما شأنك؟ قالت: أخوك عبد الله بن رواحة جاءنا في غيبتك وصنع بصنمك ما ترى. فنظر إلى الصنم ووجده حطاما فاستشاط غضبا وهم أن يثأر له، لكنه ما لبث قليلا حتى هدأت ثائرته وسكت عنه غضبه، ففكر فيما حدث ثم قال: لو كان في هذا الصنم خير لدفع الأذى عن نفسه. ثم انطلق من توه إلى عبد الله بن رواحة ومضيا معا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلن دخوله في دين الله، فكان آخر أهل حيه إسلاما. آمن أبو الدرداء منذ اللحظة الأولى بالله ورسوله، وندم ندما كبيرا على ما فاته من خير، فعزم على أن يستدرك ما فاته بالجهد الجاهد وأن يواصل كلال الليل بكلال النهار حتى يلحق بالركب ويتقدم عليه. ولما رأى التجارة تنغص عليه لذة العبادة وتفوت عليه مجالس العلم تركها غير متردد ولا آسف. وقد سأله في ذلك سائل فأجاب: إني لا أقول إن الله عز وجل حرم البيع، ولكني أحب أن أكون من الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. لم يترك أبو الدرداء التجارة فحسب، وإنما ترك الدنيا وأعرض عن زينتها وزخرفها، واكتفى منها بلقمة خشنة تقيم صلبه وثوب صفيق يستر جسده. وفي خلافة الفاروق رضوان الله عليه أراد من أبي الدرداء أن يلي له عملا في الشام فأبى فأصر عليه، فقال أبو الدرداء: إذا رضيت مني أن أذهب إليه ليعلمهم كتاب ربهم وسنة نبيهم وأصلي بهم ذهبت. فرضي منه عمر بذلك ومضى هو إلى دمشق. ومنذ ذلك اليوم طفق أبو الدرداء يؤم مجالس الناس في دمشق ويطوف بأسواقهم، فيجيب السائل ويعلم الجاهل وينبه الغافل، مغتنما كل فرصة ومستفيدا من كل مناسبة.
0: رجال حول الرسول.
1: أقبل شاب على أبي الدرداء وهو يقول: أوصني يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول له: يا بني اذكر الله في السراء يذكرك في الضراء، يا بني كن عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن الرابع فتهلك، يا بني ليكن المسجد بيتك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المساجد بيت كل تقي. وقد ضمن الله عز وجل لمن كانت المساجد بيوتهم الروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله عز وجل. وفي خلال وجود أبي الدرداء في بلاد الشام قدم عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب متفقدا أحوالها، فزار صاحبه أبا الدرداء في منزله ليلة، فدخل في بيت مظلم لا ضوء فيه، فلما سمع أبو الدرداء حسه قام إليه ورحب به وأجلسه، وأخذ الرجلان يتفاوضان الأحاديث والظلام يحجب كلا منهما عن عيني صاحبه. فجس عمر وساد أبي الدرداء فإذا هو برذغة، وجس فراشه فإذا هو حصى، وجس دثاره فإذا هو كساء رقيق لا يفعل شيئا في برد دمشق. فقال له: رحمك الله، ألم أوسع عليك؟ ألم أبعث إليك؟ فقال له أبو الدرداء: أتذكر يا عمر حديثا حدثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وما هو؟ قال: ألم يقل: ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد راكب؟ قال: بلى. قال: فماذا فعلنا بعده يا عمر؟ فبكى عمر وبكى أبو الدرداء. ظل أبو الدرداء في دمشق يعظ أهلها ويذكرهم ويعلمهم الكتاب والحكمة حتى أتاه اليقين. ولما مرض مرض الموت دخل عليه أصحابه فقالوا: ما تشتكي؟ قال: ذنوبي. قال: وما تشتهي؟ قال: عفو ربي. ثم قال لمن حوله: لقنوني لا إله إلا الله محمد رسول الله. فما زال يرددها حتى فارق الحياة. رحم الله أبا الدرداء وأسكنه فسيح جناته.
0: رجال حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة الإسلامية، وكنا في أركان الإسلام وانتقلنا إلى أركان الإيمان، والموضوع اليوم النبوة والنبوات. أيها الإخوة، سبق أن ذكرت لكم أن كمال الخلق يدل على كمال التصرف، والكون يشف عن خالق عظيم ومرب رحيم ومسير حكيم. هذا الإله العظيم لا بد من أن يرسل للبشر رسولاً ومعه منهج. المنهج هو الكتاب، والرسول هو الإنسان الذي تجري عليه كل خصائص البشر. ولولا أن النبي والرسول من بني البشر وتجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر. هو بشر فيه بشرية، يعني جميع الحظوظ والشهوات التي أودعها الله في بني البشر مودعة فيه أيضا. يقول عليه الصلاة والسلام: خفت في الله وما خاف أحد مثلي، وأوذيت في الله وما أوذي أحد مثلي، ومضى علي 30 يوما لم يدخل جوفي إلا ما يواريه إبط بلال. لولا أنه بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان قدوة للبشر، ولما كان سيدا للبشر. أيها الإخوة، هذا الإنسان ينبغي أن يكون بشراً ليكون قدوة، وليقنعنا أن الإنسان أي إنسان قادر على تطبيق هذا المنهج. لو أن النبي ملك لقال له الناس كل يوم مئات المرات: أنت ملك، أما نحن بشر. هو بشر يخاف ويجوع ويشتهي المرأة، لكنه ضبط حركته في الحياة وفق منهج الله. فلذلك النبوة تعني أول ما تعني أن النبي بشر، وأن منهج الله عز وجل حينما طبقه تطبيقاً كاملاً معنى ذلك أن كل إنسان قادر على تطبيق منهج الله. عندئذ يقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. الشيء الآخر أيها الإخوة، أن النبي عليه الصلاة والسلام وأن الأنبياء جميعاً يجب أن يكونوا معصومين. كيف؟ لأن أفعاله تشريع، وأقواله تشريع، وإقراره تشريع. مجموعة أقواله وأفعاله وإقراراته تسمى المنهج النبوي، السنة النبوية. إذن لا بد من أن يكون معصوماً. ما معنى أنه معصوم؟ أي أنه بلغ من كمال الاتصال بالله أنه مستنير بنور الله بشكل مستمر. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: أما نحن معاشر الأنبياء فتنام أعيننا ولا تنام قلوبنا، أما أنتم يا أخي فساعة وساعة. لو بقيتم على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة. فالنبي دائم الاتصال بالله، هذا مقام النبوة، ولأنه دائم الاتصال بالله هو دائم الاستنارة بنور الله، تماماً كإنسان يمشي في غابة لكن معه مصباح كشاف، هذا المصباح يريه كل شيء، فبحكم فطرته وحبه لسلامته، سلامة وجوده وكمال وجوده واستمرار وجوده، يتقي الخطر بهذا المصباح. وللمؤمنين نصيب من هذا المعنى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. فلا بد من نور يقذفه الله في قلب المؤمن حتى يرى به الخير خيرا والشر شرا، والحق حقا والباطل باطلا، والجميل جميلا والقبيح قبيحا. هذا النور الإلهي عند الأنبياء مستمر، وعند المؤمنين ساعة وساعة. إذن عصمته أتت من دوام اتصاله بالله عز وجل، لكن لئلا يلتبس على الناس مقام النبوة بمقام الألوهية المطلقة، ترك الله للنبي الكريم هامش اجتهاد ضئيل، فإن أصاب النبي في اجتهاده أقره الوحي على ذلك، وإن لم يصب صحح الوحي له ذلك. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، عفى الله عنك لما أذنت لهم. فإما أن يأتي اجتهاد النبي وفق ما ينبغي فالوحي يقره على ذلك، وإما أن يأتي اجتهاد النبي بخلاف الأولى فالوحي يصحح له ذلك. ومن هنا افترق مقام النبوة عن مقام الألوهية المطلق، لئلا يعبد النبي من دون الله. أيها الإخوة، لكن الشيء الذي ينبغي أن يكون واضحاً جداً هو أن النبي مبلغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، مبلغ. وبشكل أو بآخر أي إنسان طليق اللسان قوي الذاكرة يحفظ كثيراً بإمكانه أن يبلغ. إبلاغ العلم شيء وتطبيقه شيء آخر. أنا أرى أن أعظم مهمة للنبي عليه الصلاة والسلام ليست التبليغ ولكن القدوة، القدوة. لذلك أذاق الله النبي الفقر، كان إذا دخل البيت أحياناً يقول أعندكم شيء؟ يقولون لا، يقول فإني صائم. في بيت من بيوت إخوتنا جميعاً ليس فيه شيء يؤكل؟ مستحيل. يدخل إلى بيته يسأل أعندكم شيء؟ يقولون لا، يقول فإني صائم. أذاقه طعم الفقر لئلا يقول الفقراء لو كان فقير ما قال هذا الكلام. ذاق طعم الفقر وأذاقه طعم الغنى فكان سخياً. إذن هو قدوة للفقراء حينما صبروا، وقدوة للأغنياء حينما بذلوا. أذاقه القهر، القهر. إنسان يمشي على قدميه 80 كيلومتر في طرقات جبلية وعرة ليصل إلى قوم يعلق آمالاً على هدايتهم، فإذا هم يكذبونه أشد أنواع التكذيب، ويسخرون منه ويستهزئون به ويغرون صبيانهم أن ينالوه بالأذى، حتى ألجأوه إلى حائط فقال يا ربي إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع لي. أذاقه القهر فصبر وقال يا رب إن كانت هذه الشدة تعني أنك غاضب علي فأنا أعتذر منك، أما إن لم يكن لها علاقة بغضبك ورضاك أنا أقبلها. وأذاقه النصر في فتح مكة، مكة ناصبته العداء 20 عاما، نكلت بأصحابه، قتلت بعض أصحابه، لم تدع طريقة للنيل منه إلا وسلكتها، حاربته حروبا 3 في بدر وأحد والخندق، ووصل إليهم فاتحا، وعشرة آلاف سيف متوهجة تنتظر إشارة من فمه. يعني هو بالمصطلح المعاصر بإمكانه أن يلغي وجودهم بكلمة واحدة. قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. لذلك قال أبو سفيان: ما أرحمك وما أحكمك وما أوصلك وما أعدلك. كان قدوة. التبليغ ليس بشيء أمام القدوة. هذا الدين العظيم، هذه المبادئ طبقها النبي، قرآن يمشي. ونحن الآن لسنا بحاجة إلى محاضرات ولا مؤتمرات ولا مؤلفات، بحاجة إلى مسلم متحرك أمامنا يتحمل كل الضغوط وكل الإغراءات وكل الصوارف وكل العقبات ويقيم منهج الله عز وجل. لا يقنعنا إنسان طليق اللسان الآن، لا يقنعنا خطيب واسع البيان، يقنعنا إنسان يعيش هذه الظروف، يعيش هذه العقبات، هذه الصوارف، هذه المغريات، وهو مقيم على منهج الله عز وجل، لا تأخذه في الله لومة لائم. كان قدوة. أذاقه الفقر فصبر، أذاقه الغنى فشكر، أذاقه القهر فاعتذر، أذاقه النصر فتواضع. دخل مكة فاتحا وكادت ذؤابة عمامته تلامس عنق بعيره تواضعا لله عز وجل. الآن أذاقه موت الولد، دمعت عينه، وقال: إن القلب لا يحزن وإن العين لتدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونون. قدوة لنا. أذاقه مصيبة تطليق ابنتيه، طلقتا فصبر. أذاقه بعض الخصومات الزوجية فكان حكيما وزوجا رحيما. أذاقه موت الزوجة سيدة خديجة، كان وفيا لها أشد الوفاء، حتى حينما فتح مكة وركز لواء النصر أمام قبرها ليعلم العالم كله أن هذه المرأة التي في القبر كانت شريكته في النصر. زوج من الطراز الأول، أب من الطراز الأول، أخ من الطراز الأول، صديق من الطراز الأول. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. مهمته الأولى أن هذا المنهج الإلهي العظيم تمثل فيه. كان خلقه القرآن، بل هو قرآن يمشي. وهذا الذي يقنع الناس لا. لا يقنع الناس. يعني كنت أقول بلد إسلامي فرضاً، أي بلد إسلامي، إذا في نسب بطالة عالية جداً ونسب أمية عالية جداً ونسب عدوس عالية جداً وكل شيء يستورد وكل شيء في هذا البلد الإسلامي يسبب متاعب وبأسهم بينهم وأمرهم ليس شورى بينهم، هذا الواقع لا يقنع أحداً بأهمية الإسلام أبداً، لأن الطرف الآخر لن يقرأ كتبنا، يرى واقعنا، لن يقرأ كتبنا لكنه يرى واقعنا. بينما أنت حينما يكون لك واقع قوي متماسك، عندئذ تقنع الناس بهذا الدين. لذلك كان عليه الصلاة والسلام قرآناً يمشي، كان عليه الصلاة والسلام ذا خلق عظيم، وكان خلقه القرآن. أيها الإخوة، أذاق الله النبي أن يقتلع من جذوره لبلد آخر لا يعرفه، بجو آخر، بطبيعة أخرى. هذه الهجرة، إنسان متين في بيئته، له مكانة، مصالحه مؤمنة، حياته مستقرة وهادئة، إذا به ينتقل إلى بلد لا يعرفه. هذه الهجرة من أعظم الأحداث بعد الدعوة إلى الله عز وجل. إذن هو قدوة، أذاقه أشياء كثيرة، يعني أذاقه شيئاً لا يحتمله أحد منكم. أذاقه أن تتهم زوجته بأثمن ما تملكه امرأة، وليس معه دليل إثبات ولا دليل نفي، وتأخر الوحي 40 يوماً، محنة ما بعدها محنة، سيد الخلق وحبيب الحق، تتهم زوجته بأخطر ما تملكه فتاة في الأرض، ويصبر إلى أن برأه الله عز وجل. ومعنى هذا أن الوحي شيء مستقل عن كيان النبي عليه الصلاة والسلام، لا يملك له تصرفاً ولا جلباً ولا إلغاءً. لو أن الوحي من عنده، بعد ثانية، بعد دقيقة تأتي آية بتبرئة السيدة عائشة، ولحكمة بالغة بالغة أخر الله تبرئة السيدة عائشة 40 يوماً، ليعلم العالم كله أن الوحي شيء لا يملكه، لا يملك له جلباً ولا صرفاً. أيها الإخوة، لماذا أحبه أصحابه؟ لأنه كان قمة في الكمال. كان مع أصحابه في سفر، أرادوا أن يعالجوا شاةً، قال أحدهم: علي ذبحها، وقال الثاني: علي سلقها، وقال الثالث: علي طبخها. فقال عليه الصلاة والسلام: وعلي جمع الحطب. قالوا: يا رسول الله، نكفيك ذلك. قال: أعلم أنكم تكفونني، ولكن الله يكره أن يرى عبده متميزاً على أقرانه. ما هذا التواضع؟ كانوا في بدر 1000 صحابي ومعهم رواحل 300، فقال: كل 3 على راحلة، وأنا وعلي وأبو لبابة على راحلة. ركب الناقة، فلما جاء دوره في المشي توسلا صاحباه أن يبقى راكبا، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أنتما بأقوى مني على السير، ولا أنا بأغنى منكما عن الأجر. لولا أنه كان قمة في الكمال، قمة في التواضع، قمة في الرحمة، قمة في الحنان والعطف، لما التف أصحابه حوله. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني بسبب رحمة استقرت في قلبك يا محمد كنت لينا لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني أنت على كل ما عندك من خصائص، نبي ورسول وسيد الخلق وحبيب الحق، أوتيت القرآن والمعجزات والفصاحة والبيان، مع كل هذه الخصائص لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن وإنك لعلى خلق عظيم. أعظم ما في هذه الرسالة أن النبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة. والآن المبادئ لا تسقط إلا إذا ألغيت القدوة، كأفكار صحيحة أحياناً، كأفكار متماسكة، كأفكار مقنعة، لكن هذه الأفكار في الكتب، أما الواقع في كذب وفي نفاق وفي تقصير. لذلك المجتمع المتخلف لو أنه يحمل أفكار عالية جداً لا قيمة لها إطلاقاً، لا قيمة لها إلا بالتطبيق. صحابي جليل هاجر إليه، في الطريق ألقي القبض عليه، فقال للمشركين: عهد الله إن أطلقتموني لن أحاربكم. أطلقوا، وذكر هذا للنبي عليه الصلاة والسلام وفرح به فرحا شديدا. لكن بعد حين جاءت غزوة فانخرط فيها من شدة حبه للجهاد، فقال له النبي: ارجع، ألم تعاهدهم؟ أقسم لكم بالله لو أن الصحابة الكرام فهموا الإسلام كما نفهمه نحن اليوم ما خرج الإسلام من مكة، وصل إلى الصين شرقاً وإلى مشارف باريس غرباً بتطبيق لما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك أيها الإخوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. النقطة الدقيقة والأخيرة أن الله عز وجل حينما قال لنا، دقيق، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذه الآية من لوازمها أن تطلع على ما قاله النبي. الله يأمرنا أن نأخذ ما آتانا وأن ننتهي عما عنه نهانا. طيب كيف نأتمر بما أمرنا وكيف ننتهي عما نهانا إن لم نعرف ما الذي أمرنا وما الذي نهانا؟ إذن معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض عين على كل مسلم، فرض عين، لأنك إن لم تعرف سنته كيف تطبق هذه الآية؟ يعني مثلا الصلاة فرض قطعا، والوضوء شرط من شروطها، لا تصح صلاة من دون وضوء. ما دامت الصلاة فرض وشرطها الأساسي الوضوء، أصبح الوضوء فرضاً، لأنه ما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض، وما لا تتم السنة إلا به فهو سنة. ما دام الله قد أمرنا أن نأخذ عنه وأن ننتهي عما نهانا، كيف نأخذ وكيف ننتهي إن لم نعرف ما الذي أمرنا وما الذي نهانا عنه؟ إذن معرفة سنة رسول الله القولية فرض عين على كل مسلم. ولأن الله سبحانه وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن معرفة سيرة رسول الله فرض عين على كل مسلم. فالنبي قدوة بأقواله وأفعاله وإقراره، وهو الحجة البالغة على بني البشر أن منهج الله قابل للتطبيق في كل الظروف والأحوال. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: من صوت حق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكرا لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى مع المسلسل الدرامي
1: وردة في قلب العاصفة.
0: وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: يلا يا بيه حلني. هيا براجع تبعك مات من كذا سنة، شو بدنا نعمل هالقيت
1: يا حابس؟ انت ليش دايما بترفع صوتك
0: يا سيدي؟ هدانك اوشوشك يا عبيد. ابو راجح مات مات، حلني يا عبيد يا عبيد السواد.
1: طيب يا حابس، خلينا نسأل اي واحد قريب من منطقة ابو راجح.
0: ما انت عارف يا عبيد، ابو راجح طول عمره عايش لوحده، ما عمره سمعت له ابن ولا له اخو ولا له عم ولا حتى ابن عم.
1: ايه يا حابس، خليك معاي ما تقلق، روح بس روح روح.
0: بس احكي لي وين بدك تروح.
1: اي بس تعال معاي، تعال امشي. يابا في اثنين على خيول جايين علينا.
2: يا هلا بالضيف يا بني، حضر المقعد.
1: المقعد جاهز يابا.
2: مالك يا عمران، شكلك ما هو عاجبك.
1: لا ولا شي يابا.
0: عبيد انت وين جيبنا؟
1: اسكت يا حابس امشي وخلص.
3: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
3: اختيارك موجود؟
4: موجود، عساكم بخير.
3: خير ان شاء الله خير. احكي له انه حابس وعبيد عايزينه بكلمتين.
2: اهلا وسهلا، يا ترى جيل علينا ضيوف ولا قطاع طرق؟
1: عيب يا عم ابو عمران، هذا كان في الماضي، احنا اليوم كبرنا وصرنا نعرف العيب والصح.
2: شو يا حابس بشوفك ساكت؟
0: مش عارف شو اقول لك يا عم ابو عمران، مش قادر اورجيك وجهي بعد كل هالسنين.
2: تفضل يا حابس، شو بدك؟ أؤمر.
0: ما يؤمر عليك ظالم يا عم ابو عمران، انت عارف انه انا بدور على ابني، وانت وابو راجح اللي عارفين سره.
1: واي كلمه منك يا عم ابو عمران اكيد راح تفيدني.
2: شو اللي بدكم اياه مني؟
0: ابني مين اللي اخده من الواد يا عم ابو عمران؟
2: بدك ترجعني 20 سنة.
1: بدنا نلم شمل العيله يا ابو عمران، اذا بتعرف بيدك بتلمها وبيدك بتخليها مفرقه.
2: والدي شو صار فيها؟
0: طلقتها وراحت لحالها.
2: انت ظالم يا حابس، ظلمت مرتك وابنك وظلمت نفسك كمان.
0: يا عم ابو عمران انا بستاهل الذبح وعارف حالي، بس هلقيت فيدني فيدني الله يخليك.
2: كل اللي عارفه انا حكى لك يا ابو راجح لما انت مضيت عليه قبل 20 سنة. ما عندي اشي جديد يا حابس.
1: في يا عم ابو عمران في.
2: شو قصدك يا عبيد؟
1: قصدي الراجل اللي عالجه عند ابو راجح، معقول ابو راجح ما عرفه؟
2: لا حول ولا قوة الا بالله.
0: احكي يا عم ابو عمران احكي، انا طنيب عليك انا طنيب عليك.
2: اللي حكالي يا ابو راجح انه اللي لقي الولد اسمه ابو حميد، وكان معاه شاب بيشتغل معاه اسمه عقاب.
0: وهذا ابو حميد في اي بلد؟
2: في منطقة اسمها عرب ابو حميد.
0: وين بلاقيهم عرب ابو حميد يا عم ابو عمران؟
2: يا حابس اللي بيسأل بتوهش.
0: ماشي ماشي يا عم ابو عمران، خاطر
2: ما اخذت ضيافتكم يا حابس.
0: معلش عندنا زود مشي.
1: ايش يابا؟ ايش اللي عملته؟
2: مالك يا ابني يا عمران، مالك مالك معصب؟
1: ليش بتحكي لهم هيك؟ هذا حرامي قاطع طريق، مش كان بده يقتل مرته؟
2: خليه يا ابني خليه يدور على ابنه، الظن غالي يا ابني.
1: بس هذا ما بيعرف قيمة الابن يابا، لو بيعرف ما كان طرد امه والولد لسه بيرضع منها.
2: القلوب يابا بدين الرحمن يقلبها كيف يشاء، ما بتقدر يا ابني تحرم اب من ابنه.
5: ما سمعتش يابا يا سهم، عيد اللي قلته.
6: يابا انا ما بديش لا اقطع طريق ولا اقتل الناس.
5: ومين اللي سمم افكارك وخلاك هيك؟ احكي يابا احكي.
6: ما حدا، انا بدي اتغير.
5: سهم احكي بقولك.
6: وانا بقولك ما في حدا، انا كرهت حالي، انا ما بقدر انام الليل، ما بقدر اقعد مع اهل البلد. عارف ليش يابا؟ لاني حرامي قاطع طريق، ما حدا بيرضى يجوزني. انا انسان من برا بس، لكن من جوا حيوان مفترس. أنا مش بشر.
5: هاي هاي لقيت عرفت، هي اللي خربتك. كان يوم أسود لما جت علينا.
6: قلت لك هي ملهاش دخل.
5: لا هي إلها دخل وهي اللي حكت.
6: أقول لك اعتبرها هي اللي حكت، كلامها صح ولا لا؟
5: سهم انت بدك تسيب كارنا؟
6: كارنا اللي بسمع بيصدق، كار السرقة والافتراء والظلم. اسمع يابا، حييجي يوم والناس الضعفة اللي كنا نفتري عليهم حيفتروا علينا وحيسدوا الدين.
5: معاش معاش اللي يخبطنا على طرف.
6: ليش؟ هو احنا فرعون يعني؟ ولا كود النمرود؟ حتى فرعون والنمرود يابا لقوا جزائهم بالآخر، احنا بشر يابا، بشر عايشين مع الناس.
5: سهم اعقل يا بني، انت بتحكي كلام اكبر منا.
6: بالعكس انا اول

0: انت شو ما بتحس؟ ما عندك ضمير بالمرة؟ ما في قلب؟
1: هو اللي بيحكي كلام عقلي ومنطقي بكون فيش عنده ضمير؟
0: اي كلام منطقي. اختك مشردة إلها 20 سنة وبتدور على ابنها، والعرب بيشتموا فينا ليل نهار، وصرنا ممدغة للناس.
1: طيب شو المطلوب مني؟
0: المطلوب ان ندور على عرضنا ونلمه.
1: ما انا شاورتك قبل هيك يا ابو الفوارس وطلعت لي 100 حجة. فاكر لما اجت قبل 20 سنة قلت لك خلينا نسكنها عنا، قعدت تقول لي مرتي وولادي ومش عارف مين.
0: يا سلام، يعني انا لو سكنتها انت كنت حتوافق؟
1: انا بطلت افهمك بالمرة.
0: شوف يا فايز، انا اليوم مش زي مبارح، انا غلطت بحق وردة وبحق نفسي. الواحد لما بكبر بيعرف ايش معنى عرض وشرف.
1: ماشي يا رياض، ايش بدك بالضبط مني عشان اعمل
0: اللي بدي اياه منك؟ انه نطلع انا وياك على البلد ونسأل وندور على وردة.
1: خلص، بدك تطلع هالجيت
0: بيكون احسن.
1: على بركة الله، بدي اغير وعية واجيك.

0: أخيرا وصلنا عرب أبو حماد. والله المشوار ذبحنا يا حابس.
1: ندر علي يا عبيد إن ابني رجع لي اللي أهديك هدية ما أهداها أمير لأميرة.
0: إن شاء الله إن شاء الله يا حابس، ربنا بطمن قلبك برؤية ابنك.
1: هاي في واحد جاي على الخيل.
0: كويس، خلينا نسأل بلكن يدلنا.
2: السلام عليكم.
3: هلا هلا بالنشامة.
0: احنا في عرب ابو حميد يا خال، ولا احنا غلطانين؟
3: لا والله ما انت غلطانين، انت في عرب ابو حميد، واهلا وسهلا فيكم.
0: حياك الله حياك الله.
1: الا قل لي يا خال، وين بنلاقي دار المختار؟
3: اتفضل احكي، بدك منه شيء؟
1: بدنا نحكي معاه في موضوع.
3: اتفضل اتفضل، انا المختار بنفسه.
1: يا حي الله يا حي الله، بدنا نحكي معاك في موضوع كتير كتير مهم يا مختار.
3: الحكي ما بنفع هان يا النشامة، تعالوا تعالوا معي على بيتي.

0: هذا قصه لها سنين يا خال،
1: وان شاء الله يكون لها قرون يا مختار. اللي له حق بضل يدور عليه لما يموت.
0: كلامك صح يا خال. اه صحيح، ما عرفتونا على حقكم.
1: حابس ابو فارس من قرية الجبل يا مختار.
2: وانا عبيد صاحب.
0: يا حل يلا فيكم، بدنا نعمل غدا وتتغدوا وترتاحوا، في الليل بنهرج.
3: اسمع يا بني، انت صرت زلمة والنبوت بنكسر اكتافه، وانا ما بقدر اقول لك كيف بدك تعيش. انت حر يا بني.
2: يابا ارجوك تفهمني، ليش احنا ما نعيش زي الناس؟ احنا كل اللي بنعمله غلط. شفت الناس انت، شفتهم كيف بيحكوا عنا وبغلطوا علينا.
3: خلص يا بني، بدكش تسرق ولا تنهب. خلص.
2: يعني موافق انت يابا؟
3: انا موافق على اللي بدك اياه يا بني، المهم انت تكون مبسوط.
2: الله يبسطك يابا، يعني هيك بدنا نبدأ حياة من أول وجديد؟
3: اللي بدك إياه.
2: أنا قصدي يابا مش أنا لحالي، حتى أنت كمان.
3: خلص، وأنا قاعد في الدوام مش هطلع.
2: يا عيني عليك يابا، أهل جيت أنا حسيت حالي مولود جديد، وحاسس حالي فعلا إني أنا ابن البلد.

0: قصتك متحزن.
1: قدر قدر ومكتوب على الإنسان يا مختار.
0: طيب بلا ما أخذه، إيه صبرك هالعمر كله بعد 20 سنة جاي تسأل عليه؟
1: ومين قال لك أنا نسيته ولا ما كنتش أدور عليه كل هالفترة هذه؟ أنا ما خليتش بلد إلا خشيتها ودورت عليه فيها.
0: طيب اسمع يا خال.
1: احكي احكي يا مختار، كلمة منك بتوصلنا للحقيقة.
0: شايف هذاك البيت؟
1: آه. ماله يا مختار؟
0: هذا بيت أبو حميد.
1: أبو حميد؟ أبو حميد عايش؟
0: للأسف يا حابس، أبو حميد لما أجد من التجارة كان معاه ولد صغير، كان بده يربيه لأنه ما كان يخلف.
1: طيب كمل كمل يا مختار.
0: وصارت حرب بيننا وبين قطاع طرق ومات أبو حميد.
1: والولد؟
0: الولد أخذوه قطاع الطرق.
1: ما بتعرف حدا ولو بالاسم؟

0: قلتلك أنا، قلتلك اللي بيطلع من داره بينقل مقداره. الله سبحانه وتعالى بيقبل التوبة، لكن أهل بلدك ما قبلوها.
1: مش عارف، مش عارف، أنا بدي أقتل حالي، بدي أرتاح خلص.
0: وليش؟ تقتل حالك عشان هدول؟ يا ما قلتلك يا سهم، اللي بدي يعيش في الدنيا هذه لازم يكون صقر، لازم يكون وحش.
1: فعلا فعلا كلامك وكلام أبوي صح. يوم ما تبت ونويت إني أعيش زي الناس المحترمين في البلد، ما حدا قبلني. الناس بيحترموش إلا القوي حتى لو كان ماشي على الغلط.
0: امسك امسك يا سهم، هذه باروتك وهذا سيفك، هدول هني اللي بيخلي الناس يقفوا لك باحترام، يقولوا لك أؤمر يا سهم وإحنا بننفذ.
1: فعلا ماليش إلا باروتي وسيفي. هو أنت ما طلعتيش من البلد؟
2: خلص نصبت خيمتي هنا وحسكن هون.
1: بدك تضلك يعني موجودة هين؟
2: صحيح، إلا قل لي فكرت في كلام اللي حكيته؟
1: اسمع يا ام فارس، ديمت وانت موجودة في البلد هذه والمشاكل والمصايب حضلها فوق راسي.
2: ليش؟ هو اللي بيقول لك اعمل خير بيجيب لك مصايب؟
1: خير مين؟ خير مين اللي انت بتحكي عنه؟ الناس ما بدهاش خير، الناس بدها ظلم، بدها قتل. وانا يوم ما تخليت عن جلدي استهبلوني الناس وما حد قبلني. وهذه شورتك يا ام فارس، وانا بقول لك ممنوع تضل في البلد، سامعة ولا لا؟
2: ايش اللي غيرك يا سهم؟
1: ما غيرني حدا، انت من يوم ما دخلت في حياتي عملتي لي مشاكل مع ابوي ومع اهل القرية. اطلعي برا، مين اللي هاتفك علينا؟
2: بقدرش بقدرش يا سهم.
1: ما بتقدريش؟ انا بالقوة هطلعك.
2: وش بدك تعمل؟
1: شفت الكرباج اللي بضربوا فيه الدواب؟
2: اها،
1: حضلني اجلد فيك فيه.
2: وبهون عليك؟
1: بهون، كل حاجة بتهون علي. معاكي من هان للفجر، اذا ضليتي في البلد هذه حتشوفي ايش راح يصير.

0: طنيب عليك طنيب عليك يا مختار، بس قول لي جيب لي اي اسم، اي واحد من قطعين هالطرق.
1: هذا زمان زمان يا حابس، ايش يذكرني؟
0: اتذكر اتذكر يا مختار، انا مستعد اعطيك اللي بدك اياه.
1: والله ما انا متاكد، بس سمعت انه في النهايه في واحد اسمه ابو خالد هو اللي اخذه.
0: ابو خالد؟
1: اي صحيح.
0: سمعت يا عبيد؟ سمعت بدانك يا عبيد؟ عمر هو فارس.
2: ايه هلقيت، انا اتاكدت فعلا. مبروك عليك ابنك، عمر هو فارس.
0: طب يلا يلا عليه عشان نجيبه.
3: يا عيني عليك، انت عن جد ابن بحقه حقيق.
4: انا كنت غلطان يابا، يوم ما سمعتش كلامك. انا من الصبح ماخذ سيفي وباروتي وراح اقطع الطريق، اللي بده سرقه حسرقه، واللي بده قتل مش حرحمه. مدام هيك الناس بدهم اياني، انا حضلني زي هيك.
3: قلت لك يابا ما سمعتش كلامي.
4: وبخصوصا فارس، انا اكتشفت انها هي اللي خربت بينه وبينك يابا، لاني عن جد انا سمعت كلامها.
3: وانا كنت متاكد ان هي لعبت في راسها. اسمع يا ابني، انت بتثق في ابوك؟
4: بعد الحمله هذه يابا كلامك حيكون على رقبتي زي السيف.
3: اول خطوه بدك تعملها يا سهم، بدك تقتل فارس.
4: كلامك يابا اوامر، بس اعطيني سبب.

0: لصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم المسلسل الدرامي
1: وردة في قلب العاصفة.
0: وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يعقلون، هذا البرنامج الذي يغذي

0: هذه المعلومات السرة عن هذا الدين العظيم، عن نبينا الكريم من خلال معجزاته في الحديث الشريف ومن خلال هذه الآيات العظيمة في القرآن الكريم، ودائما مع فضيلة العلامة الدكتور زغلول النجار. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: فضيلة الدكتور، القرآن العظيم عندما يتحدث عن القلوب القاسية، قلوب المشركين، يشبهها بالحجارة، ونحن نعلم أن الحجارة هي يعني مادة صلبة لا يمكن للماء أن ينفذ منها، وهي يعني يمكن أن يوضع عليها أي شيء، لكن القرآن العظيم يفرق بين أنواع من الحجارة، فيجعل منها ما يتشقق فيخرج منه الماء، ويجعل منها ما تكون خاشعة. هل يمكن أن نفهم هذه الآية في سياقها العلمي؟ نحن نعلم أن هناك أحجار رسوبية بركانية، أما هذه الأحجار الخاشعة، الأحجار التي تتشقق، لماذا أتى القرآن العظيم على هذا المثل؟ وأتمنى أن تضيف إليه هذه اللمسة الإيمانية التي تعودناها منك دائما.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، ونصلي ونسلم على خاتم أنبيائه ورسله وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ونحييكم يا أخي بتحية الإسلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: هذه الآية الكريمة جاءت في وصف قلوب اليهود، فيقول لهم ربنا تبارك وتعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وكثير من الناس يتخيل أن لفظة اليهود تتعلق بذرية يعقوب عليه السلام، أو ما عرف باسم بني إسرائيل.
0: نعم.
1: وهذا الكلام غير صحيح. يعني اليهود كلمة تعبر في القديم عن ناس موحدين آمنوا بموسى عليه السلام، فامتدحهم القرآن الكريم في آيات كثيرة لأنهم كانوا أمة التوحيد الوحيدة في زمانهم. وبعدين اليهود انقلبوا على هذا التوحيد فأشركوا بالله، يعني عصوا موسى عليه السلام فعبدوا العجلة في زمانه، قاتلوا أنبياءهم وقتلوهم، ومنهم زكريا ويحيى عليهما السلام، وحاولوا قتل المسيح عليه السلام وصلبه، لولا أن الله تعالى قد نجاه من بين أيديهم فرفعه إلى السماء، وعادوا محمدا صلى الله عليه وسلم وحاولوا سمه وقتله وألبوا عليه القبائل وتحالفوا مع المشركين ضده. فأصبح معنى اليهودية ليس الدين الذي أنزله ربنا تبارك وتعالى على موسى عليه السلام، ولكن شرذمة من البشر، يعني تطاولت على رب العالمين وتآمرت على غيرها من الأمم، تقسم الناس إلى يهود وأمميين، واليهود هم فقط البشر الآدميون، وغير اليهود يعتبرونهم حيوانات خلقت في هيئة الآدمية حتى يكونوا لائقين بخدمة اليهود.
0: يعني فضيلة الدكتور، الآن تفرق بين اليهود وبين بني إسرائيل؟
1: نعم بدون شك.
0: يعني القرآن عندما يذكر اليهود يذكر طائفة غير التي اتبعت سيدنا موسى عليه السلام.
1: نعم، أنا أقول اليهود اليوم هم ركازة الكفر عبر التاريخ، هم ركازة الشر عبر التاريخ، ليسوا أتباع موسى عليه السلام، ليسوا اليهود الذين امتدحهم ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم، فهذه أمة قد خلت. ولكن اليهود اليوم أصبحوا يعني طائفة من الأشرار الذين خالفوا أوامر رب العالمين وابتدعوا في الدين وكرهوا البشرية وتآمروا عليها عبر التاريخ.
0: جميل.
1: فالقرآن يشبه هذه النوعية من البشر، يقول لهم: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. أقسى ما نعرفه في الطبيعة الحجارة.
0: نعم.
1: نعم. ويقول رب العالمين: بل إن قلوب اليهود أشد قسوة من الحجارة. وهذا نراه الآن فيما يفعلونه في إخواننا في فلسطين، وما فعلوه في محرقة غزة من شهور قليلة، وما يمارسونه من مظالم كثيرة في كل أنحاء الأرض، ليس فقط في الأرض المحتلة. ويريد ربنا تبارك وتعالى أن يفهمنا نحن معشر المسلمين هذه العقلية التي يجب أن نتعامل معها بالحذر الذي حذرنا به ربنا تبارك وتعالى من شرورهم. فقال: حتى الحجارة ألين من قلوبهم.
0: سبحان
1: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء رحمة، وإن منها لما يهبط من خشية الله. ومعروف علميا أن هناك أنواع من الحجارة تتميز بالمسامية العالية والنفاذية العالية فيخزن فيها الماء، وإذا انشقت هذه الحجارة بحركة أرضية أو بعوامل التعرية يفيض منها الأنهار، يفيض الماء على هيئة أنهار إذا كانت في مرتفع عالي. إذا كانت في منخفض تتشقق فيخرج منها الماء، ينابيع وعيون يفيض منها الماء. فيقول رب العالمين هذه الحجارة التي تخللتها المسام وتخللتها النفاذية التي تصل بين هذه المسام أصبحت أكثر رقة من الحجارة الصماء الصلدة. ويقول إن قلوب اليهود أشد قسوة من الحجارة الصماء الصلدة. وليس هذا تصنيفا للصخور كما يتخيل بعض الناس، لا، هو تشبيه يؤكد على قسوة قلوب اليهود وتحجرها. ومن الغريب أن علماء الطب الآن يقولون أن في نوع من القلب اسمه القلب المتحجر، كولدستوني هارت، يعني وصف بالأوصاف يعني قلوب. وأن القلب كما أشرنا في حلقة سابقة هو ملك الأعضاء، هو المحرك للإنسان، المهيمن على عقل الإنسان، أنه يعطي للإنسان لعقل الإنسان من الأوامر أكثر مما تلقى منه. فإذا قسى القلب قسط كل أعمال الإنسان، وقسط كل تصرفات الإنسان، وقسط كل تصورات الإنسان. أما تصنيف الحجارة فجاء في سورة فاطر بلمحة معجزة يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباد العلماء. أولا في وصف الحجارة: ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. علم الجيولوجيا الآن يقول لنا أن الحجارة تتقسم إلى حجارة أولية هي صخور تتكون من الصهارة، حجور صخور متبلورة تتكون من الصهارة،
0: الصهارة التي ذكرت أنها تخرج من باطن
1: الأرض. نعم. زي الحمم
0: البركانية.
1: وصخور ثانوية التي تأتي بتفتيت هذه الصخور، يعني عوامل التعرية تفتتها تكون صخور رسوبية.
0: جميل.
1: نعم. وصخور ثلاثية حينما تتحول الصخور الأولية أو الثانوية بتعرضها للضغط والحرارة سمنا صخور متحولة. كل هذه الصخور يحكمها التركيب الأصلي للصخور الأولية. الصخور الأولية تقسم إلى ثلاث مجموعات أساسية: صخور حامضية وفوق حامضية يغلب عليها اللونين الأبيض والأحمر، وصخور قاعدية وفوق قاعدية يغلب عليها اللون الأخضر الداكن والأسود. والعرب يسمون الأخضر الغامق أسودا والأسود أخضرا، يعني قرب اللون.
0: سبحان الله.
1: فنجد دول النهايتين الطرفيتين، وفي الوسط صخور انتقالية متوسطة. انظر إلى يعني روعة القرآن الكريم أن يجمع كل أنواع الصخور في هذه الكلمات البسيطة. وإن يقول: ومن جبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها. البيض والحمر الحامضية وفوق الحامضية مختلف ألوانها الوسطية، وغرابيب سود القاعدية وفوق القاعدية.
0: إذن الغرابيب السود هي نوع من أنواع
1: الجبال.
0: طبعا. أنواع الجبال.
1: نعم.
0: نعم.
1: فإذا تفتتت هذه كونت صخور رسوبية تحكمها هذه الألوان، إذا تحولت تكون صخور متحولة تحكمها هذه الألوان. بعدين يقول رب العالمين: ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ويقول: ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. ليه؟ بيؤكد على أثر الثمرة تتأثر بالتربة التي تنم عليها، وكل من الإنسان والحيوان يتأثر بالثمرة التي يأكلها، فهناك رباط بين الإنسان والتربة التي يعيش عليها. ومن هنا يأتي معنى المواطنة، ولاء الإنسان لوطن. وبعدين ينهي القضية: إنما يخشى الله من عباد العلماء، حتى لا يتخيل أحد أن فقط علماء الدراسات العربية والشرعية هم المقصودون بهذه الآية، على فضل العلوم الشرعية وهي قمة المعارف كما أشرنا في حلقة سابقة، لكن الخطاب هنا للعلماء الكونيين: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء، علوم دورة الماء والمناخ، فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، علوم الزراعة والمحاصيل والثمار إلى آخره، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، علماء الأرض مختلف تخصصاتهم، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه، كذلك علوم الدراسات الإنسية ودراسات علوم الحيوان والنبات. وإن في النهاية إنما يخشى الله من عباد العلماء، ليؤكد لنا ربنا تبارك وتعالى على معنى عظيم أن قدرة الله تتراءى في خلقه، وأن دراسة هذا الخلق بمنهجية علمية صحيحة من أعظم الوسائل إلى التعرف على حقيقة عظمة الخالق سبحانه وتعالى، وعلى الإيمان بألوهيته وربوبيته وخالقيته ووحدانيته المطلقة فوق جميع خلق.
0: يعني هذه الجبال، يعني ماذا يمكن أن نستفيد منها من هذا التصنيف؟ ماذا يستخرج من الجبال البيض؟ ماذا يستخرج من الغرابيب السود؟ ماذا الجبال الذي مختلف الألوان؟
1: نعم، يعني الجبال طبعا التي تتكون من صخور داكنة هي أغنى الجبال في الثروات المعدنية، يعني غنية بالحديد، غنية بالنحاس، غنية بالنيكل، غنية بالفضة، غنية بمعادن كثيرة.
0: جميل.
1: الجبال الحمراء والبيضاء غنية بالذهب، غنية بالنحاس، غنية ببعض المواد المشعة، غنية يعني لها خواص معينة، المرو، يعني بعض الأحجار النفيسة الثمينة. فسبحان الله، وزع ربنا تبارك وتعالى الثروات المعدنية على هذه الأنواع من الصخور، والذي هي أنواع يعني العلم يعتمدها الآن أسس أساسية لتصنيف الصخور.
0: يعني ذكرت في معرض حديثك عن أهمية المواطنة.
1: نعم.
0: وبين البيئة والإنسان. بقي لدينا فضيلة الدكتور، عندما تحدثت عن الجبال قلت أن هناك مواطنة بين هذه البيئة وبين هذا الإنسان، يعني هل الإنسان الذي يعيش على هذه الجبال يختلف عن الإنسان الذي يعيش في السهول في قرب البحار؟ هل هناك من إشارات في القرآن الكريم على ذلك؟
1: هو طبعا ارتباط الإنسان بالبيئة ارتباط وثيق جدا.
0: نعم.
1: لكن ليس هذا الذي قصدته. أنا أقول أن كثير من الشعوبيين وكثير من العلمانيين والدهريين والناس الذين انسلخوا عن الدين يتخيلون،
0: يعني حبذا لو نعرف قليلا، يعني نعم، ربما بعض الناس يعني لا يدرك معنى الشعوبيين الدهريين.
1: نعم.
0: حبذا لو نذكر قليلا.
1: نعم. يعني الشعوبية يعني الدعوة إلى العصبيات الإقليمية الضيقة لعرق معين من الأعراق.
0: نعم.
1: العرق الأصفر أو الأبيض أو الأسمر أو غيره. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الناس سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى.
0: صح.
1: ويقول كلكم لآدم وآدم من تراب. ويا ليت العالم يتعلم هذا المعنى الآن، هذا المعنى الذي يؤاخي بين البشر جميعا في أخوة واحدة ينتهي نسبها إلى أب واحد وأم واحدة. والله لو وعى الناس هذا المعنى لازالت كثير من مشاكل أهل الأرض.
0: يعني لكن بعض الناس يعني يميزون هذا العرق أعلى من هذا العرق، هل هذا له دليل علمي؟
1: أبداً
0: لا يوجد.
1: احنا ذكرنا في لقاء سابق أن علم الوراثة يؤكد على أن البشر جميعا يتشابهون في الحمض النووي الذي تكتب به الشفرة الوراثية التي تعطي للإنسان صفاته الجسدية وكثير من صفاته النفسية. هذه الحبر النووي يعني أو الحمض النووي يعني يتشابه البشر جميعا في 99.9%، ويختلفون في 1.1%.
0: لا يوجد تمايز طبقي من البداية
1: إطلاقا.
0: جميل.
1: إطلاقا.
0: نعود إلى
1: فأقول الشعوبية يعني دعوة هي نوع من الأنانية، يعني شعبي أفضل الشعوب أو عرقي أفضل الأعراق وشعبي أفضل الشعوب ومدينتي أفضل المدن أو قريتي أفضل القرى وعائلتي أفضل أو قبيلتي أفضل القبائل وعائلتي أفضل العائلات وأنا أفضل الناس. هو انطلاق من الأنانية البشرية. فأقول أن كل دعاوى العصبية نهانا عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال دعوها فإنها منتنة، ويقول ليس منا من دعا إلى عصبية. فالشعوبيون يعني هؤلاء الذين يدعون إلى العصبيات.
0: نعم.
1: الدينية، المذهبية، العرقية، الطبقية، كل هذا مرفوضة. نعم. في الإسلام.
0: الدهريون
1: الذين يقولون لا عقل ولا روح ولا دين ولا إله، ما هو إلا الدهر وما يهلكنا إلا الدهر، ولا يؤمنون ببعث ولا بحشر ولا بحساب ولا غير ذلك، والملحدون الملاحدة.
0: نعم.
1: في كل زمان وأوان.
0: نعم.
1: العلمانيون طبعا هو مسمى آخر للدهريين، هم أصل معنى الكلمة العالمانية نسبة لهذا العالم
0: العالمانية.
1: نعم. نسبة للعالم
0: وليس نسبة إلى العلم.
1: لا لا لا أبدا،
0: يعني البعض يقول العلمانيون. نعم. مقابل المتدينون
1: أبدا، هي ترجمة لكلمة إنجليزية secular، secular يعني لا ديني، سيكولاريزم اللادينية.
0: نعم.
1: فهم الذين لا دين لهم، الذين لا يؤمنون بدين. نعم. فهم الدهريون.
0: جميل.
1: يعني وأصل الكلمة العالم المانيون، الذين يهتمون بهذه الدنيا فقط ولا علاقة لهم بالآخرة.
0: نعم. نعم.
1: فأقول هؤلاء يدعون أن الإيمان بالدين يعني يعزل الإنسان عن المواطنة ويجعله يعني يستعلي يعني بإحساسه بأنه أرقى من غيره، وهذا كلام غير صحيح. القرآن يؤكد لنا على أن الإنسان يرتبط بالتربة التي يعيش عليها، لأنه يأكل من ثمار هذه التربة، أن جسده يتكون من عناصر التربة التي يعيش عليها.
0: جميل.
1: فأقول ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما أخشى الله من عباد العلماء. نعم. فيقول أن هناك علاقة بين الإنسان والأرض التي يحيا عليها، هذه العلاقة لابد أن تكون علاقة إخلاص وعلاقة يعني وفاء وعلاقة ود، يعني تضطر الإنسان إلى أن يبذل أقصى ما يملك من جهد في إعمار هذه الأرض التي يحيا عليها حتى يقوم بدوره الحقيقي الذي كلفه به ربنا تبارك وتعالى، وهذا من أعلى معاني المواطنة التي يدعو إليها كثير من الشعوبيين والدهريين إلى غيره.
0: نعم. لكن هل هناك ارتباط بين يعني هذه التربة، هذه الأرض التي يعيش عليها الإنسان، وبين نفسيته وأدائه؟
1: نعم. يعني معروف أن الذي يحيا في منطقة يعني صحراوية جرداء خالية من الماء يعني يعطي لصاحبها شيء من يعني القسوة في الطبع، الشدة في الاحتمال، الصبر على الشدائد. الذي يحيا في منطقة جبلية يعني مليئة بالخضرة ومليئة بالثمار ينعكس يعني ذلك على سلوكه شيء من لين في الطبع ورقة في التعامل مع الآخرين. الذين يعيشون على السواحل ويتغذون بالأسماك وبمنتجات البحار ينطبعون بشيء من هذه الطباع، وتكون لهم قدر من الذكاء وقدر من الفطنة وقدر من الرؤية البعيدة. فطبعا ارتباط الإنسان بالبيئة شيء عظيم، وثبت هذا حتى في الشعر العربي. يعني بعض العرب الذين عاشوا في البادية وكانت أشعارهم تتميز بشيء من الغلظة ويعني الشدة، مكر مفر مقبل مدبر يعني كجلمود صخر حطه السيل من علي. هم دول لما راحوا أسبانيا قالوا وأطلق الطير فيها سجع منطقه ما بين مختلف منه ومتفق، فالسحب تبكي وثغر البرق مبتسم، والطير تصدح من تيه ومن أنق، فالطير في طرب والسحب في هرب، والماء في قلق والماء في سرب، والغلق والغصن في قلق، إلى آخر القصيدة. يعني شيء رقة شديدة جدا. وهم نفس البدو الذين انتقلوا من بيئة إلى بيئة، فتأثر الإنسان بالبيئة يعني شيء وارد جدا وشيء يؤكده العلم. ومن هنا لابد من معاملة الناس من هذا المفهوم، أن الإنسان يرتبط بالبيئة التي يحيا عليها ارتباطا دقيقا.
0: يعني عندما يذكر القرآن أن هناك من الحجار لما يهبط من خشية الله.
1: نعم.
0: يعني ما المقصود؟ هل هي يعني حجارة فعلا يتجلى الله عليها فتهبط من خشية الله؟ ما المقصود بأنها تهبط
1: دون أن يتجلى الله عليها؟ طبعا
0: يعني كما ذكر عن سيدنا موسى يعني.
1: نعم.
0: عندما نظر إلى الجبل فجعله ربي دكا.
1: هذه معجزة.
0: نعم.
1: لكن أنا أقول الذي يعرف لا يعرفه كثير من الناس، أن الله تعالى قد وهب كل شيء من خلقه، الجمادات والسوائل والغازات، السحب، الرعد، البرق، النباتات، الحيوانات، كل هذا الخلق له قدر من الوعي والإدراك والشعور والانفعال والقدرة على التعبير. وهذا الخلق يعبد ربه عبادة لا نستطيع أن نفهمها، ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا.
0: سبحان الله.
1: وأنا كتبت كتيبا صغيرا بعنوان صور من تسبيح الكائنات لله، واستعرضت بعض هذه الصور، وفيها من الكلام ما يهز القلب. يعني العلماء الآن يقولون أن نقلة الإلكترون من مستوى إلى مستوى حول نواة الذرة تختلف نبراتها حينما ضخمت هذه النقلة أو النقلة من مستوى لمستوى، وجد أنها لها نبرات مختلفة مع تضخيمها وسماعها. تأكد العلماء بأنها لغة، لغة تعبر عن إيه؟ لابد أنها تعبر عن شيء من تسبيح الله وحمده وذكره، ويعني الخضوع له سبحانه وتعالى.
2: الله سبحان الله.
1: كثير من النباتات ثبت أن لها مشاعر ولها أحاسيس، يعني النبتة تفرح برعاية صاحبها لها وتحزن، يعني
2: النبتة تفرح
1: طبعا سبحان برعاية الله. صاحبها لها وتحزن لفراقه، يعني إذا غاب صاحب النبتة عن تربع الفترة تذبل، إذا مات صاحب النبتة تذبل، وهذا ثابت بملاحظات كثيرة.
2: سبحان الله.
1: إذا أصيبت نبتة بمرض من الأمراض تطلق إنذار لباقي الأشجار من حولها حتى تحمي نفسها من هذا المرض. والنبات يتخاطب، والزهور تتخاطب، والثمار تتخاطب، فهذا له الماء، يعني الحيوان، يعني كل حيوان له لغة، النمل، النحل، الطير، كل هذا له لغة يتفاهم بها. وبدأ علم اسمه علم سلوك الحيوان يثبت هذه الحقائق بشكل رهيب للغاية، وشكل فعلا يضطر الإنسان العاقل أن يخضع لربه خضوعا كاملا.
2: يعني إذا كان النبات والحيوان ولكن لا تفقهون تسبيحهم.
1: نعم. إلا عصاة الإنس والجن. نعم.
2: إلا
1: عصاة الإنس والجن.
2: لكن هل هناك يعني من دلائل علمية تثبت
1: يعني
2: ذلك أو إشارات؟ يعني
1: من التجارب الرائدة ما قام به أحد العلماء اليابانيين اسمه ماسارو إيموتو، رجل بوذي، يقول أني قرأت في أحد الكتب أن بلورات الثلج التي تسقط من السماء لا تتشابه، فقلت هذا الكلام علميا غير صحيح، لأن الذي يتحكم في شكل البلورة، شكل الهندسي الذي تتجمد عليه أي سائل، وعندنا علم اسمه علم البلورات، يعني علم كامل في علم الجيولوجيا، لأن أستطيع أن أحدد التركيب الكيميائي لأي بلورة من شكلها الهندسي دون أن أحللها. نعم.
2: سبحان الله.
1: فالذي يتحكم في شكلها،
2: يعني المقصود بالبلورة يعني قطرات الماء الكبيرة
1: التي، لا مش البلورة، مقصود بها الشكل الجامد الذي يتجمد عليه أي سائل.
2: جميل.
1: ببطء.
2: نعم.
1: يسموه البلورة، الشكل المتبلور يعني. الذي يتحكم في شكل البلوري هو التركيب الكيميائي. قال نحن نعرف تركيب الماء 100%. ما الذي يجعل الثلج، بلورات الثلج النازلة من السماء تختلف في أشكالها؟ قال هذا كلام غير صحيح. قال وضبط مختبرا صغيرا لإثبات أن هذا الكلام غير صحيح، عبارة عن براد يعني يتحكم فيه منظم ريجوليتور، يعني ديب فريزر بريجوليتور، عشان يبرد بالتدريج. لو بردت أي سائل تبريد فجائي لا يعطي شكله الهندسي،
2: صحيح
1: لا يعطي بلورة. فقال أنا كان تبريد بطيء حتى أتيح للماء أن يرتب ذراته الترتيب الدقيق. فقال وضبط هذا البراد وألحقت به غرفة مبردة إلى ناقص 7 درجات مئوية ومجموعة من الميكروسكوبات المجاهر عليها كاميرات لكي أصور هذه البلورات قبل أن تنصهر. والغرفة مبردة إلى ناقص 7 درجات مئوية وفيها ملابس ثقيلة للعلماء حتى لا يتجمدون. قال أول ما جهزت هذا المختبر أخذت عينتين من صنبورين في نفس المختبر، كل صنبور أعطاني شكل بلوري مختلف.
2: سبحان الله.
1: من بئرين مختلفين، من نهرين مختلفين، من بحيرتين مختلفتين. قال قد أجن، لأن لا يوجد أي تفسير علمي لذلك. فمر بي شاب مسلم من المملكة العربية السعودية، قال ما لك يا مسار؟ قلت والله أنا عندي مشكلة كبيرة، وحكى له القصة. فقال له عندي ماء مبارك لا يعثر شيء من السحر ولا شيء من الجن، هو ماء زمزم، سأتيك بعينة منه، إذا ثبت هذا بالنسبة لماء زمزم يبقى الكلام صحيح، إذا لم يثبت وأنت بعيد ركبك جني أو ركبك ساحر أصابك شيء من السحر. فقال أتى لي بماء من زمزم، قال لم أستطع أن أبلوره حتى خففته 1000 مرة، يعني السنتي جعلته لترا ماء مقطع يعني. قال يعني ذكرني ذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول ماء زمزم لمن شرب له، وقل ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. فهو فعلا مليء بالعناصر ومليء بالمركبات المفيدة لجسم الإنسان. قال ولكنه أعطاني بلورتين غريبتين، بلورتين متركبتين فوق بعضهما البعض. قال سألت زميلي المسلم لماذا بلورتين؟ قالوا لأن زمزم كلمتين، زمزم.
2: سبحان الله.
1: يقول هذا الموقف شجع زميلي المسلم أن يقول لماذا لا نسمع الماء شيء من القرآن الكريم؟ فأسمعنا الماء شيء من القرآن الكريم، يعطي شكل بلوري خاص لكل آية تقرأ عليه. قال كتبنا على كاسة الماء بعض الأسماء، أسماء الله الحسنى، كل اسم يعطيني شكل بلوري معين. والرجل يقول أفضل هذه الأشكال ما كتب عليه بسم الله. قل أنا لا أدري بسم الله يعني إيه، والله كاتب في كتابه، الكتاب اسمه A Message from Water، رسالة من الماء. قل I don't know what بسم الله is، لا أدري ما بسم الله إيه، لكن أجمل شكل بلوري حصلت عليه الذي كتب عليه اسم الله، أخبئ بسم الله. قال بدأت أسب بالماء، يا ماء أنت لا تصلح للحياة، أنت ماء نجس، أنت سائل ضار لا تبلور أو يعطي شكل قبيح. قال وضعنا كاسة الماء على صورة للكعبة، فأعطاني صورة لمكعب حوله رؤوس. فأثبت بعد 15 سنة في 5 مجلدات بعنوان رسالة من الماء، وأنا كتبت ترجمة المقدمة لترجمة الجزء الأول منها، يقول ثبت لي بتجارب لا تقبل الرفض أن الماء هذا السائل العجيب له ذاكرة وله وعي وله إدراك وله شعور وله انفعال وله قدرة على التعبير في الشكل البلوري. وأنا أكتب مقدمة تذكرت هذا النص القرآني الجميل الذي يقول فيه ربنا تبارك وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وتذكرت لماذا يوصينا المصطفى صلى الله عليه وسلم بالتسمية قبل تناول الطعام والشراب وبالحمد بعد تناول الطعام والشراب، لأن أغلب جسم الإنسان ماء، وإذا كان الماء في الكأس يتأثر بالكلمة الطيبة فلا بد في جسم الإنسان أن يتأثر بالكلمة الطيبة أيضا. وتذكرت لماذا يوصينا الرسول صلى الله عليه وسلم بالرقية الشرعية، قراءة شيء من القرآن الكريم في كفي الإنسان ثم المسح بها على الجسد، 65-70% جسم الإنسان ماء، فإذا كان ما يتأثر في الكأس بالكلمة الطيبة فلا بد أن يتأثر في اسم الإنسان بالكلمة الطيبة.
2: جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، يعني ما أروع أن نعي عن الله، وخاصة أننا نعيش في أجسادنا تحمل الماء، نشرب الماء ولا نعي هذا الكم الهائل من التسبيح من الحمد لله عز وجل، ونحن أبعد ما يكون عن ذلك. نسأل الله أن نفيد من ما سمعنا من فضيلة الإعلام الدكتور زغلول النجار. أعدكم بحلقات أخرى متميزة، سنبحث أيضا، سنسبر أغوار هذا الكون العظيم بما فيه من معجزات وآيات، آملا ألقاكم على خير في برنامجكم أفلا يعقلون، والسلام عليكم ورحمة الله.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. نحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة، ففي كتاب صفة الصفوة يوجد رجل مذكور مع الأولياء اسمه مذعور. لا تنسوا يا أخوان بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الأسماء القبيحة. يأتيه رجل يقول: ما اسمك؟ قال: صعب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنت سهل. تأتيه امرأة يقول: ما اسمك؟ تقول كذا اسم غير جميل، يقول: أنت جميلة. يعني يسميها النبي صلى الله عليه وسلم جميلة. يأتي صحابي يقول: ما اسمك؟ يقول: أنا عبد الكعبة. يقول: أنت عبد الرحمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يغير الأسماء القبيحة. لكن فيما يبدو هي كل مكان له عرف، يعني في أسمائه، في أسماء في مكان تألفها الأذن وتصير يعني معروفة بهذا الأمر. على كل الأحوال مسنون يعني تغيير الاسم القبيح. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتفائل بالاسم الحسن. لما صار صلح الحديبية، قريش أرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم من يتصالح معه أو من يفاوضه، سهيل ابن عمرو. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رآه قال: سهل أمركم. لما رأى سهيل قال: سهل أمركم. فكان يتفائل بالأسماء الجيدة، وكان ما يتشائم، يعني بالعكس ما كان، كان بس يحب التفاؤل. على كل إن هذا الرجل اسمه مذعور. قال سليمان: أنبأنا قتادة. قال مطرف: لقد كان مذعور ليزورنا فيفرح به أهلنا. شو يعني هاي الشغلة؟ يعني إذا واحد قرأ هذه الجملة وفي ترجمة هذا الرجل وهو معدود من الصالحين: لقد كان مذعور ليزورنا فيفرح به أهلنا. هلا العلماء لهم ملاحظ في كتابة أشياء. في طفل من أطفال الصحابي، إن شاء الله لا بتذكر لكم اسمه، يقول: عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بئر دارنا. نحن بالبيت عندنا كان في بئر، النبي صلى الله عليه وسلم جاء شرب من البئر، توضأ بالبئر ومج مجة في البئر. فشرح الحديث بيقولوا يعني لماذا ذكر هذه الكلمة؟ هم العلماء يذكرونها لأن لها انعكاسات عند العلماء كلهم في اختصاصه. هذا الطفل يقول: عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بئر دارنا. فالعلماء أثبتوه في الصحابة، لأن الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. بقى هو قال: أنا بوعى أنه مر النبي إجا لبيتنا. فمن أفهم الحديث قالوا هذا اسمه محمود، فهذا أثبتوه في الصحابي. يعني هي جملة لعل القارئ يقرأها يقول: شو يعني بهذا الكلام؟ بس هي إلى انعكاسات عند أهل الاختصاص. شو معنات إذا كان مطرف يقول: إن لقد كان مذعور ليزورنا فيفرح به أهلنا؟ هذه فيها فائدتين. الفائدة الأولى: شاع بين الناس اعتقاد بأن الولي هو إنسان منعزل عن الناس. يعني أنت بدك تصير ولي، اطلع على جبل قاسيون، شوف لك شي مغارة هنيك، عود لحالك، لا تشوف حدا ولا حدا يشوفك. بس هلأ هون في كتب الأولياء عم بيقولوا: لا، الأولياء بيزوروا الناس، بيزوروا بعضهم ويفرح به أهلنا. يعني بيجي أولاد صغار، بيجي بنات صغار، بيضحكون، بمازحون، بيلعبون، بجوز يكون جايب لهم أكلات طيبة، جايب لهم هدايا، بيفرحوا هالأولاد، بيفرحوا كل ما جاء يعني هذا إليهم. فالفائدة الأولى أن الولي ليس منعزلا عن الناس. فلا يحسبن أحدكم أنه إذا سلك درب الولاية معناته بده يعتزل الناس. لا، العكس، الولاية فيها تواصل مع الناس، وهذا هو كان يزور الناس، يعني مو الناس تزوره، هو يزورهم. كل أخ بيناتكم يا أخوان وكل أخت منا تسمع هذا التسجيل وهذا الدرس، مطلوب إليك أن تفكر كيف تصير أنت وليا بالمكان الذي أنت موجود به. كيف أنا بصير ولي بعيادتي؟ كيف أنت بتصير ولي بمعملك؟ كيف الثاني بصير ولي بمتجره؟
نحن لا نريد أن نترك أسواقنا التجارية ومعاملنا لنجتمع في المسجد، نحن نريد أن يصير كل مكان نكون فيه معلما على شرع الله. يعني مكتبك هو معلم ومرجع لشرع الله. كل أهل السوق لما بدهم مسألة في شرع الله، أخي مكتب فلان، معمل فلان، مصنع فلان، متجر فلان، عيادة فلان، سيارة فلان. هناك طلاب الجامعة إذا بدهم مرجع في الشريعة فهو أنت. مصممي الأزياء إذا بدهم مرجع في الشريعة فهو أنت. مرجع في الشريعة مش في الصلاة والصوم، يعني بدهم يسألوا كيف بدنا نصلي وكيف بدنا نصوم. هذا أمر سهل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة توضأ قدام أصحابه فخلص توضوا كلهم، ما بدها الشغلة كتير دروس طويلة. لكن نحن نريدك أن تحكم الشرع بتصميم الأزياء، وأن تحكم الشرع في المبيعات، وأن تحكم الشرع في إدارة الأعمال، وأن تحكم الشرع هناك أنت تكون من الأولياء، أن تحكم الشرع في الزيارات هناك أنت تكون من الأولياء. ما الطريق؟ يعني شلون أنا هيك بدي يصير؟ من أكثر من ذكر شيء عرف به. هلأ يعني الإنسان اللي دائما بيذكر حديث الطابة والملاعب واللاعبين، حقيقة من كثر إكثاره لهذا الشيء واهتمامه بهذا الشيء وبحثه عن هذا الشيء ومتابعته لأخبار هذا الشيء وقراءته عن هذا الشيء بيصير مرجع بهذا الشيء. هلأ احنا كلاتنا في إنا رفات، يا أخي هذا إذا بدك شغل بكرة القدم دق لفلان. كيف صار هذا مرجع؟ من أكثر من ذكر شيء عرف به. كيف أنت بدك تصير علم على الشريعة الإسلامية؟ بدك تكثر من ذكر هذا الشيء، بدك تطلب هذا العلم، بدك تحضر مع أهل هذا العلم، بدك تتابع أخبار هذا العلم، بدك تبحث عن هذا العلم، بدك تطبق هذا العلم، ما بتلاقي غير صرت علما على هذا الشيء، صرت مرجعا، وكل منا في مكانه. أنا يا أخوان أسأل الله هذه الخطاب أن تحرض عند كل واحد بيناتنا أنه يبدأ يفكر ويذهب ليبحث عن الأحكام الشرعية المتعلقة بمهنته. ابحث، اسأل، جيب كتب، شوف وين موجود هذه الكتب، اجمع، صنف، خليهم بعدين عندك هنن مرجع، مراجع لإلك ولأصحابك الذين يعملون في هذا العمل. بلا ريب بلا ريب نحن عم نعمل لكل مهنة 3 خطب. يعني هلأ هي هي الأحكام الفقهية تبع المحاماة، هدون اللي نقلوا بالخطبتين، الخطب الماضي حكينا 2 وهلأ 5 أشياء. يعني خلص هذا هو؟ لا، محاماة فيها آلاف المسائل، الطب في آلاف المسائل، التعليم في آلاف المسائل، التجارة في آلاف المسائل، الصناعة في آلاف المسائل. بس إذا حرضت عندك أنه أنا والله لازم معناته أروح أبحث، أنا لازم أقرأ، في كتاب أخي بيحكي عن هالشغلة، وين في أبحاث؟ خل عن النت يا أخي، جيبهم جمعهم مع بعضهم البعض هي، حطهم عندك وبلش أنت أقرأ فيهم. ممكن تجمع رفقاتك تدارس أنت وياهم، ممكن إذا أنت ما عندك المادة الفقهية الجيدة تجيب فقيه تقول له أنا هذه المادة وجدتها، شوف ليها صح مو صح. المهم إذا أنت بدأت تفكر كيف تقيم شرع الله في مكان عملك، وأنا فكرت هيك، هذه هي الولاية. هناك أنت تصير من الأولياء. شو معنى ولي؟ الولي في اللغة لها 10 معاني، مرجعها كلها القرب. الولي هو القريب، أبوك ولي أمرك لأنه قريب لإلك. نعم، أنت من أولياء الله لأنك قريب من الله. كيف تصير قريب من الله؟ يعني عفوا ليش رب العالمين وينه مشان أنا أروح لعنده أقرب منه؟ جل جلال الله كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك. أنت تصير قريبا من الله إذا صرت قريبا من شرعه. نحن لا نعلم شيئا يقربنا من الله عز وجل إلا شرعه. ما فرض فرضناه، ما حرم حرمناه، ما أباح أبحناه، ما كره كرهناه، ما استحب استحببنا. هناك أنت صرت من أولياء الله تعالى. طيب، هل في شرع الله أنه أنا لازم زور إخواني وأهلي ورفقاتي ومعارفي وجيراني؟ جواب نعم. كان مذعور يزورنا، مو بس يزورنا، يفرح به أهلنا. فالفائدة الأولى بأنه الولي ليس معتزلا عن الناس. صحيح بأن الولاية تحتاج فترة أن تعتزل الناس، محتاج أنت هيك، وأنتوا كلها تكون مدربين على هذا الشيء. الإسلام دربنا. قبل الإسلام كان في شيء يفعله الرهبان، يعني
يعتزلون في المغاور وفي بعيد عن الناس في دور للعبادة لهم. أهل الكهف أصحاب الكهف هؤلاء الفتية اعتزلوا الناس في كهف. نعم. إجا الإسلام، هلا إحنا ما عندنا كهف، بس أنت عندك أقل شيء كل يوم بالصلوات 5 أوقات تعتزل الناس، تكون يعني عم تحكي مع أخوك وفي موضوع وفي تجربة، تقول له والله بس بدي أروح صلي، لك حاكينا أخي بدنا نحكي سوا، تلتفت هيك على القبلة الله أكبر. هلا أخوك بيقول لك لك مشان الموضوع اللي عم بحكي أنا وياك ما بتقدر تحكي معه، ما بتحكي باطلة صلاتك إذا بتحكي معه ما في حكي، طيب طلع فيني، ما بتطلع فيه. شايف؟ دربك الإسلام أن تعتزل الناس هذه الدقائق في الصلوات. برمضان يسن الاعتكاف في العشر الأخير من رمضان، بس الاعتكاف في المسجد مو بالجبال وبرؤوس الجبال. لابد مشان تقوي صلتك بالله عز وجل، إيه نعم، أن تعتزل الناس وتلتفت إلى ربك لفترات، بس لا يصح أن تعتزل الناس بالإطلاق. حتى قبل الإسلام كان هناك أناس يتعبدون بالصمت، ما بيحكي، ينذر لله نذرا لله علي، إذا بتصير هالشغلة 3 أيام ما بدي أحكي. موستنا مريم قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، صوما يعني صوم عن الكلام مش عن الطعام، فلن أكلم يوم إنسيا. بالإسلام هذا ممنوع، ما بيصير واحد يعني يصمت بحيث لا يكلم الناس متعمدا لأيام. هلا ماشي الحال، أنا صامت عم فكر لي عندي حاجة، ما في مشكلة، فصلت تليفوني ما بدي أحكي مع حدا لأنه أخي مشغول، عندي التزام مادة فكرية، ما في مشكلة. أما أنا اتعبد الله عز وجل بالصوم بحيث لا أتكلم مع الناس، هذا ما بجوز. الإسلام وسط، لا بيصير أنت تعتزل الناس فلا تقرب منهم. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. لا بيصير تعتزل الناس وتتركهم جملتان، ولا بيصير كمان تبقى مع الناس طيلة وقتك ولا تلتفت إلى ربك ولا تلتفت إلى قلبك بحيث تراقب قلبك يذكر ربك. فأول فائدة بأن مذعور كان يزورنا، أي وحدة. بس لا تنسوا مطرف اللي عم يحيي الحديث كمان هو من الأولياء، مر معنا مطرف، يعني هو أنت تجتهد أنك تجتمع بالصالحين، وإذا بدك تجتمع مع ناس غير صالحين بده يكون في عندك رسالة، إما لفائدة دنيوية لك أو لهم أو لفائدة دينية. يعني أنت بدك تروح هذا اللي مو كتير صالح بدك تجيبه، بدك تشده، يعني أنت بتحبه، حرام هذا الرجل بعيد عن الالتزام بدرب الله. والله يا أخوان مساكين اللي ما بيحضروا بالمساجد، مساكين اللي ما بيصلوا، مساكين اللي ما بيذكروا الله، مساكين اللي ما لهم مجلس علم. إذا إلك رفيق ما بيحضر مجلس علم هذا مسكين خطيه، يعني هو حري بأن تعطف عليه لأنه يعني ما ذاق أحلى ما في هذه الدنيا. بعض الصالحين قال مساكين أهل الدنيا دخلوا فيها وخرجوا منها ولم يذوقوا أحلى ما فيها، قالوا له وما أحلى ما فيها؟ قال ذكر الله. والله يا أخوان أنتوا كلكم جربتم، والله لحظة أنس مع الله، الله وكيلك، لا بيت ولا سيارة ولا شهادة ولا مزرعة ولا منصب، لحظة واحدة. كيف إذا هيك يذيقك الله عز وجل ركعتين قيام ليل فيهم لذة قرب؟ كيف إذا الله عز وجل يذيقك 10 أيام في رمضان؟ والله كنا في اعتكاف في إحدى الرمضانات، بقى هلا إيمت بدك تطلع من الاعتكاف؟ أنت بتفوت على الاعتكاف أو ليلة 20 أو 21، تطلع بعد صلاة العيد. والله بعد صلاة العيد خلاص، يعني الأستاذ قال يلا بنروح عند أهلينا، روح عيدوا يا أخي، روح على بيوتكم، روح على تختك، روح على سريرك، بتنام هنيك بالتخت، تأكل بالبراد شو ما بدك، هون بالجامع يعني بدك تأكل شيئا بسيطا. والله معظم اللي موجودين صارت دموعهم في عيونهم، ما بدنا نروح، ما بدك تروح. يعني انت لما بتذوق لذة القرب من الله شو بدي روح على اعمل؟ البس قميص حلو، لما بنطرون جديد، لما حذاء جديد، لما بدي روح اكل فول مدمس، بتصير يعني بتشوف قديش هذه المتع من الدنيا يعني الحقيقة بسيطة ودنية، اسمها دنيا يعني. بس اللي قلبه فاضي يعني متعته بصحن الفول أصلا، هو لا يفهم
يعني من اللذائذ إلا صحن الفول الراكس. إنه صحن شو صحن الشاورما يا أخي العربي بيطير العقل يعني، هذا يعني أكثر من هيك ما بيطلع معه. أما اللي بيصير له صلة مع الله عز وجل عالية ماشي الحال، هو يستمتع أكيد بالطعام والشراب بس يضع الأمور في مواضعها. فأول شيء مطرف كمان كان من الصالحين، فمذعور أم بزور رفيقه الصالح. نصيحة يا أخوان، ما استطعتم أن تكونوا مع الصالحين كونوا، بدهم بيساعدوكم وبيأثروا فيكم بيدعموكم ويشدوكم نحو الخير. وإذا احتجت أن تذهب إلى إنسان غير صالح فيكون 100% لنفع لك أو له، ديني أو دنيوي. غير هيك أما بدي أتسلى معه، شو بدك تروح تسلى معه؟ روح تسلى مع الصالحين. فالفائدة الأولى أنه كان يزور. رقم 2، فائدة الثانية قال فيفرح به أهلنا. هلأ هو يعني أولادك الصغار بناتك الصغار بالبيت إمتى بيفرحوا بالضيف؟ هو فعلا إذا يعني الضيف جايب لهم شيء هدية، وإلا شو يعني ابنك الصغير شو فرح بالضيف؟ بابا فوت سلم على عمه فاكس. يعني إذا بتقول له هذا عمه، هذا أكبر أستاذ بجامعة دمشق وابنك صف رابع، شو بده يعني بهالشغلة؟ إذا قلت له هذا عمه أكبر شيخ بالكرة الأرضية. أما إذا عمه جايب له كمشة سكاكر بيقول لك أخي هذا عمه منيح دائما يجي لعنا بابا. يعني الصغير بيفرح هيك بالهدية. طيب أهل البيت كمان يفرحون بالهدية، وأهل البيت يفرحون بالضيف الخفيف، الضيف الثقيل يعني غير مرغوب به. فهلأ مذعور كان يزور صديقه مطرف بس كان يفرح به أهل البيت، سواء أهل البيت النساء أو أهل البيت الأولاد. معناتها الولي لبق يعني مزوي فهيم لطيف مرتب، مو مثل ما بيتصور بالدراما وبالتلفزيون إنه واحد أجدب له دقن مسبحة طويلة هيك ويحرك راسه هيك مثل الجدبان وبيصرخ، بيمشي بالسوق وبيصرخ هيك بيبحث صوت يوم بيرتعبوا الناس إنه أخي هذا من الأولياء، أوعك لا تفكي هذا عم يصرخ في شغلة هو شافها. إيه ما شاف شيء ولا سمع شيء، هذا مريض عقليا بده معالجة بمشفى الأمراض العقلية، ما له علاقة بالولاية على الإطلاق. تتذكروا أنتم مرقت فترة بالشام هون عندنا بالأسواق تبع الشام وبالأحياء البسيطة، يعني لا يخلو من في حي من مريض عقلي أو مريضة عقلية، لا يخلو، نسأل الله السلامة لنا ولكم. أنا بتذكر الشيخ محي الدين، أنا من الصالحية بشيخ محي الدين، أنا أذكر بأن كبار السن يقولوا لك في يعني في رجل مجنون، يعني هو مجنون حقيقة، يجيبوا له الناس بعض الأهالي يجيبوا لهم أولاده الصغار أولادهم إنه كبس لنا يا هون شيخ فلان، لا ويقولوا له الشيخ كمان يا لطيف. هلا تخيل العقل الباطن عند الأولاد والبنات، مين الشيخ؟ المجنون. شايفين هذا المجنون؟ هذا الشيخ. هلا إذا قلت له لابنك بابا تعال نروح لعند الشيخ نستشيره بموضوع، هو بعقله الباطن ابنك شو هذا أبي بده ياخذني عند المجانين؟ يعني صار الشيخ هو المجنون، ويأتي الإعلام ليثبت صورة كمان. هذا شيء كثير مرعب يا أخوان، كثير مرعب. هذا إنسان مريض، مريض عقليا لا علاقة له لا بالولاية ولا بالمعصية. أصلا المجنون غير مكلف، يعني لا هو مأجور على شيء ولا هو معاقب على شيء، غير مكلف وغير مخاطب أصلا بالشريعة حتى يكون من الأولياء. الولي الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذا ما له مخاطب لا بالإيمان ولا بالتقوى، فكيف يكون من الأولياء؟ أي نعم. بس أخي هذا من أهل الجنة؟ أي نعم، لأنه غير مكلف يعني وغير مؤاخذ على شيء وغير مسؤول عنه شيء. بس ليس هو يعني قدوة المسلم ومرجع المسلم ومكان تحصيل البركة للمسلم. المسلم يحصل البركة ممن يتقي الله عز وجل وينضبط بأمر الله عز وجل. فهذا مذعور كان يفرح أهل البيت لأنه كان لبقا خلوقا لطيفا. وإذا أنت بدك تكون من الأولياء بدك تكون هيك لبق ولطيف ومزوي ومرتب وشو موصخ ومشرشح، وبعدين هذا من الأولياء. فهاتان فائدتان في هذه العبارة البسيطة التي ذكرت في وصف هذا الولي. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول
فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

بكم إلى هذه التغطية المستمرة عبر الميادين. نواكب فيها تطورات المواجهة الكبرى، حيث يستمر الرد الإيراني على العدوان الأمريكي. وفي هذا السياق أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمينية أن القوات الإيرانية مستعدة للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة، مشيرا إلى أن ما يجري حاليا لا يحقق ما كانت الولايات المتحدة تصبو إليه. هذا الموقف الإيراني بالإضافة إلى مجمل المستجدات على صعيد المشهد السياسي والميداني في لبنان وزيادة وتيرة التوغلات الإسرائيلية في سوريا والاعتداءات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، نناقشها مع ضيفينا في هذه الساعة. معنا من طرابلس شمال لبنان الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ غسان ريفي، ومن نابلس أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح بنابلس دكتور حسن أيوب. أهلا ومرحبا بكما. بداية مشاهدينا، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إنه لم يطرأ أي تغيير على حركة الملاحة في مضيق هرمز، وإن المشاورات الفنية والسياسية بين إيران وسلطنة عمان لا تزال مستمرة. بقائي أكد أن جولات عديدة من المحادثات بين الجانبين

0: الإيراني والعماني عقدت يومي الجمعة والسبت في طهران على مستوى مساعدي وزيري الخارجية، وأنها كانت مثمرة وحققت تقدما. وأضاف أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول المبادئ المشتركة والآليات التشغيلية لإدارة حركة الملاحة الآمنة في مضيق هرمز مع احترام الحقوق السيادية للدولتين. حذر حرس الثورة الإسلامية في إيران أي دولة سواء كانت بريطانيا أم دول المنطقة من أنها ستكون هدفا مشروعا للقوات المسلحة الإيرانية في حال قدمت دعما للولايات المتحدة في الحرب. وأعلن المتحدث باسم الحرس العميد حسين محبي أن عمليات نصر 2 التي نفذتها القوات المسلحة الإيرانية كانت تهدف إلى إعادة الولايات المتحدة إلى الالتزام بتعهداتها، وقد تمكنت من شل شبكة القوة الأمريكية.
1: عمليات نصر 2 تمتعت بدقة عالية وإشراف ممتاز وقدرة تدميرية جيدة جدا وقدرة على شل شبكة القوة التابعة لأمريكا في هذه العمليات. قوة الجمهورية الإسلامية بعد هذه الحروب التي جرت أصبحت شديدة لدرجة أنها ألحقت هذه الخسائر بالعدو في غضون 15 يوما. الإحصائيات الأمريكية بشأن عدد الخسائر البشرية كذب محض. في الهجمات على الأهداف الأمريكية استهدفنا 8 مراكز لتجمع القوات، وكان أحد هذه المواقع وحده يضم 20 هنجارا تم تدميرها. عدد القتلى الأمريكيين في عملية نصر 2 يتجاوز 200، وعدد الجرحى أعلى من هذا الرقم بكثير.
0: المزيد حول آخر المواقف الإيرانية مع محلل الميادين للشؤون الإيرانية مجتبى حيدري. مرحبا مجتبى، إذا ماذا في جديد التطورات والمواقف الصادرة من طهران؟
2: تحية لك وللضيوف والمشاهدين. في الواقع ربما أهم ما جاء من تصريحات هو تصريحات المتحدث باسم حرس الثورة. هناك قضية مهمة، إيران من خلال هذه التصريحات هي تؤكد على يعني على قدرتها في إدارة المعركة. هناك قضية هامة، أداء إيران كان مختلفا في هذه الجولة، كان أكثر تطورا بالنسبة إلى الجولات السابقة من حيث الدقة وحتى من حيث حجم الضربات. هذا يعني أن كل هذه العقوبات والحروب لم تؤدي إلى إضعاف قدرات إيران، بالعكس إيران في هذه المرحلة تضع معادلات جديدة وتقول وتوصل رسالة للولايات المتحدة أنه أي استهداف قادم سيكون له كلفة كبيرة على الولايات المتحدة. هناك أيضا قضية هامة أخرى، إذا كان الهدف من هذه الهجمات الأمريكية على المدن الإيرانية هو فتح مضيق هرمز فهذا لن يحدث. أيضا هناك هدف آخر هو تراجع إيران، هذا أيضا لم يحدث، إيران لم تتراجع. إيران تؤكد على قدرتها وتؤكد على أنها يعني مستعدة لكل السيناريوهات. نحن نتحدث الآن عن أكثر من 200 قتيل أمريكي، هذا عدد كبير للغاية بالنسبة للقوات الأمريكية المتواجدة في المنطقة، وهذا يعني أن إيران لم تستهدف القواعد الأمريكية فحسب، وإنما هي تستهدف التواجد الأمريكي في المنطقة وتقول للأمريكان أنه يجب أن ترحلوا من هذه المنطقة. طبعا هذه الرسالة للقوات المسلحة الأمريكية. إذن في هذه المرحلة نحن أمام قواعد اشتباك جديدة، نحن أمام يعني رسائل إيرانية واضحة أنها مستعدة ولديها الجهوزية الكاملة. طبعا هناك أيضا تقييم في إيران أنه الولايات المتحدة وبعد كل هذه الخسائر هي تريد يعني خفض التوتر لاستعادة أو للعودة إلى الحرب مرة أخرى، وإيران في المقابل تقول أنها خلال الفترات الماضية رممت قدراتها وهي الآن جاهزة لكل السيناريوهات. إذا كانت الولايات المتحدة تريد استئناف الحرب فإيران مستعدة لذلك، وإذا أرادت العودة إلى المفاوضات فإيران أيضا مستعدة لذلك، ولكن من موقع الندية واحترام شروط إيران.
0: شكرا جزيلا لك محلل الميادين للشؤون الإيرانية مجتبى حيدري. نبدأ الآن مع ضيفينا بعد تجديد التحية. أبدأ معك أستاذ غسان ريفي، كيف يوم يمكن تقييم ما جرى في هذه الجولة الأخيرة من المواجهة؟ من الواضح أن إيران رممت قدراتها، والأداء الإيراني هذه المرة كان مختلفا كما أشار الزميل مجتبى حيدري من حيث الدقة وحجم الضربات، فيما أشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن قرار ترامب أو تراجع ترامب عن قراره وإرجائه خطط توسيع الحملة العسكرية ضد إيران كان نتيجة تحذيرات عسكرية له من أن استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق قد يؤدي إلى تراجع في مخزونات الصواريخ الاعتراضية اللازمة لحماية القوات الأمريكية في المنطقة. كيف تقيم هذه الجولة والمشهد الحالي؟
3: هي لك ولضيفك الكريم ولكل مشاهدي الميادين. طبعا يعني هذه الحرب أكدت بأن أولا إيران ليست دولة شخصانية وإنما هي دولة مؤسسات، وبالتالي هي عصية على السقوط كما يريد ترامب، كما أن إيران مستعدة لكل أنواع السيناريوهات، فهي واجهت الحرب المفتوحة، واجهت الحصار، واجهت الضربات، واجهت الحرب أو الجولة الحالية، وكانت في كل مرة تقوم بالرد وفق ما يتطلبه الميدان ووفق ما تستطيع به أن تزعج أو أن تؤلم الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك نحن نجد بأن هناك حالة من الارتباك الكبرى لدى دونالد ترامب الذي يتخبط في تصريحات، وفي كل يوم يتحدث إما عن توسع أو عن مفاوضات ستستأنف أو أننا مستعدون للتفاهم مع إيران. يعني هذا التخبط يدل على عدم وضوح بالنسبة له لهذه في هذه الجولة وفي هذه الحرب. منذ البداية قلنا أننا لا نواجه حربا ظرفية ولا نواجه حربا تقليدية، نحن نواجه مشروعا أمريكيا إسرائيليا أراد دونالد ترامب أن يضع الحجر الأساس له في إيران، وبالتالي لو سقطت إيران لا بدأ هذا المشروع ينفذ، ولكن صمود إيران منعت مشروع أمريكا ومشروع إسرائيل الكبرى من التنفيذ. وطبعا يعني اليوم تبين لأن يعني إيران عصية على السقوط، لا بالحصار ولا بالحرب ولا بقتل القادة ولا بقتل المرشد ولا بهدم المباني والقصف. وبالتالي عندما جاء دونالد ترامب لينفذ أو ليقيم مذكرة التفاهم كان يريد أن يظهر صورة المنتصر بالنسبة لأمريكا ويظهر صورة المنهزم بالنسبة لإيران، لأنه يدرك بأنه لا يستطيع سقوط إسقاط نظام إيران إلا من خلال إظهاره كمنهزم. لذلك هو من خلال مذكرة التفاهم حاول، بالرغم أن مذكرة التفاهم جاءت لمصلحة حرب إيران، حاول أن يظهر بأنه هو من يشرف على هرمز وهو من انتصر من أجل أن يثير ثورة داخلية في إيران تسقط النظام من الداخل. هذا أيضا فشل به، وعندما فشل به وتبين للجميع بأن إيران انتصرت بالنقاط في هذه الحرب عاد إلى التصعيد، ولكن هذا التصعيد سيواجه أيضا وسيكون مصيره الفشل، لأن ما لم يستطع دونالد ترامب القيام به على فترات الحرب في الجولة الأولى والتي كانت جولة نارية وجولة كبيرة جدا لن يستطيع بعد الآن أن ينفذه في أي جولة.
0: بهذا أنتقل إليك دكتور حسن أيوب. موقع أكسيوس أفاد نقلا عن مصدرين مطلعين بأن قرار ترامب تأجيل توجيه ضربات إلى إيران يعكس رغبته في إتاحة مساحة أكبر للدبلوماسية، وأيضا إدراكه أن الضربات الأمريكية بلغت الحد الأقصى من فعالياتها حاليا. هل يمكن الاقتناع بذلك وأنه لن يكون هناك أي ضربات مفاجئة أمريكية أو لربما أيضا أمريكية إسرائيلية على إيران؟
4: مرحبا بك أستاذ علاء وضيفك الكريم. يصعب ابتلاع مثل هذا التفسير لموقف دونالد ترامب الأخير بإعازه للقوات الأمريكية بالامتناع عن الاستمرار في عدوانها المتجدد على إيران. الأمر برمتي أن دونالد ترامب يقع تحت ضغوط متعددة تجعله غير قادر لا على الاستمرار في العدوان بطريقة مفتوحة، وبحيث نعود إلى دائرة العدوان الشامل الواسع الذي يمكن أن تدخل على خطه إسرائيل مرة أخرى كشريك أساسي في هذا العدوان، ولا هو قادر على التراجع والقبول بمذكرة التفاهم التي منحت إيران العديد من المزايا النسبية، بما عكس تطورات الموقف الميداني وفشل العدوان في مرحلته الأولى. هو تحت ضغط أولا من الشارع الأمريكي ومن الشركاء الأمريكيين في الداخل، لأن الانتخابات النصفية على الأبواب، وهو لا يريد أن يخسر لا حزبه الحزب الجمهوري ولا حركته حركة ماغا لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى أن تخسر الانتخابات. ثانيا، هو أيضا تحت ضغط الوضع الاقتصادي العالمي الذي تسببت به هذه الحرب، والذي تفاقم بحكم إغلاق مضيق هرمز. وثالثا، هو تحت ضغط حلفائه الأوروبيين، وتحديدا بعد قمة حلف الناتو الأخيرة التي عقدت في تركيا، وقبلها قمة الدول السبع الكبرى. هذه الدول لم تعد تستطيع أن تتحمل هذا المستوى من المغامرات غير المحسوبة ومن انعدام الرؤية والاستراتيجية لدى دونالد ترامب، الأمر الذي تدفع ثمنه بشكل رئيسي دول أوروبا والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بأمن الطاقة وبالتغيرات الجيوسياسية التي تتبلور في المنطقة، والتي لا تشير أبدا إلى إمكانية تراجع إيران أو حلفاء إيران، على العكس تماما تشير إلى إمكانية أن تندلع في الإقليم حرب شاملة، تحديدا بعد التصعيد الذي حدث في الأيام الأخيرة على ما يمكن أن نسميه جبهة اليمن. ولهذا السبب التحرك الوساطات، وتحديدا الوفد العماني الذي يزور طهران منذ أول من أمس، يستخدم هنا باعتبار أنه يمكن أن يؤدي إلى نتيجة يمكن من خلالها مثل ما يتصور دونالد ترامب أن تعيد الولايات المتحدة التفاوض على مذكرة التفاهم التي تم إبرامها، لأنه وصل إلى نتيجة أن هذه المذكرة هي عبارة عن سقوط سياسي مدوي، هي عبارة عن كارثة سياسية بالنسبة لدونالد ترامب، وهي أيضا كارثة استراتيجية بالنسبة لحليفهم الأساسي إسرائيل. لهذا السبب أو لهذه الأسباب مجتمعة، أنا لا أرى أن قرار ترامب بالتوقف عن الاستمرار في الهجمات سببه أنه يريد مثل ما يقولون أن يمنح فرصة للتفاوض، إنما بسبب أنه مجبر أن يرجع خطوة إلى الوراء، أو أنه سيلعب مثل ما يقولون الجمل بما حمل، وهذا سيضع الإقليم برمته في أتوني بوتقة من النار لا يمكن لدونالد ترامب أن يتحمل تبعاتها، وتحديدا إسرائيل لا يمكنها أن تتحمل تبعاتها على ضوء كل التطورات الإقليمية.
0: سأعود إليك دكتور حسن أيوب لنفصل أكثر في النقطة المتعلقة بالانتخابات الإسرائيلية وانعكاسها على مسار هذه المواجهة. الآن إليك من جديد أستاذ غسان ريفي. أكثر من 200 قتيل أمريكي هو عدد كبير بالنسبة لعدد القوات الأمريكية المتواجدة في المنطقة، وفعليا هناك استهداف إيراني واضح للتواجد الأمريكي في المنطقة. كيف يمكن لترامب أن يتعامل مع ذلك داخليا في الولايات المتحدة الأمريكية على أعتاب الانتخابات النصفية؟
3: يعني جاء دونالد ترامب بشعار إسقاط النظام في إيران في بداية هذه الحرب. رأيناه بعد نحو شهر يدعو الأمريكيين إلى التمنع عن زيارة نحو 14 دولة في الشرق الأوسط، وبالتالي يعني من جاء ليسقط النظام في إيران هو من بدأ يدعو رعاياه إلى عدم الذهاب إلى دول منطقة الشرق الأوسط. ولعل الصورة التي وزعتها وسائل الإعلام الأمريكية قبل لأيام، وعندما كان دونالد ترامب وزير الحرب الأمريكي يستقبلان جثامين الجنود الأمريكيين، كانت أبلغ دليل ويعني قدمت صورة واضحة لحجم الخسائر الأمريكية، وطبعا تسببت بغضب كبير على دونالد ترامب في الداخل. اليوم يعني المشكلة لدى دونالد ترامب أنه يواجه المجتمع الأمريكي ويواجه الضغط الاقتصادي ويواجه الكونغرس الأمريكي بمجلسيه النواب والشيوخ، ويواجه الحزب الجمهوري أيضا من خلال بعض الانقسامات التي حصلت والتي رأيناها في الجلسة الأخيرة لمجلس الكونغرس الأمريكي، عندما انقلب 4 نواب من الجمهوريين ليصوتوا ضد صلاحية رئيس الجمهورية في الذهاب إلى الحرب والدعوة إلى إنهاء هذه الحرب إلى جانب الديمقراطيين. كل ذلك يجعل دونالد ترامب يتخبط كما سبق وقلت، ويرتبك في هذه الحرب. لذلك هو اليوم نراه يوما يريد التفاوض ويوما يريد الاستمرار في الحرب ويوما يرفع وتيرة التهديد. وهنا لابد أن نذكر يعني دور اللوبي الصهيوني الموالي أو المقرب من بنيامين نتنياهو في يعني طرح التقارير بالنسبة لدونالد ترامب وتشجيعه على القيام بهذه الحرب وتأكيد بأنه قادر على حسمها، وفي كل مرة يدرك دونالد ترامب بأنه لا يستطيع أن يحسم هذه الحرب مع إيران وأن إيران ترد بشكل واضح وصريح تلحق الخسائر بالجيش الأمريكي. وبصورة دونالد ترامب كصانع للسلام في كما طرح نفسه في أمريكا، فهو لم يعد صانعا للسلام، لم يعد صانعا للاقتصاد، لم يعد صانعا لأمريكا العظمى. لذلك اليوم كل ما يقوم به دونالد ترامب هو من أجل هذه الانتخابات التي أظن وأعتقد جازما بأنها قد انتهت بالنسبة له، حتى أن الحزب الجمهوري بدأ يفتش عن شخصيات من داخله لتحل مكان ترامب، لأن بالدوائر الضيقة، وهذا سمعته من أكثر من شخص مقرب في أمريكا، بأنه ضمن الدوائر الضيقة هناك من يطرح مسألة تغيير دونالد ترامب للحفاظ على الحزب الجمهوري ونفوذ الحزب الجمهوري وكتلة الحزب الجمهوري في الداخل الأمريكي.
0: بهذا أعود إليك دكتور حسن أيوب، ومن حسابات الانتخابات النصفية الأمريكية إلى الانتخابات الإسرائيلية. تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية أن نتنياهو سيتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية غدا على أن يلتقي ترامب يوم الثلاثاء ليناقش الملف الإيراني. ما مدى حاجة نتنياهو اليوم إلى إشعال الجبهة مع إيران بشكل كبير وواسع من أجل أن يضمن بقائه في السلطة السياسية الإسرائيلية؟
4: أولا علينا أن نلاحظ، وهذا مهم للغاية، أن هذه الزيارة قد تأجلت على الأقل مرتين، مما يشير إلى أن هناك نوع من الخلاف السياسي بين الإدارة الأمريكية وبين حكومة بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بوسائل تحقيق الاستراتيجية الإسرائيلية الأمريكية. ليس هناك خلاف أمريكي إسرائيلي على الاستراتيجية أو على ما تريد أن تحققه هذه الحرب، هذا العدوان متعدد الجبهات على كل من إيران ولبنان وفي فلسطين وقطاع غزة بشكل أكثر ضراوة ووحشية. الخلاف الرئيسي هو على الأدوات التي يمكن أن تستخدم، بينما تصر إسرائيل وبنيامين نتنياهو على أنه يمكن لها أن تحقق ما تريده في الإقليم، أو أن تخلق مثل ما قال بنيامين نتنياهو مرارا وتكرارا شرق أوسط جديد عبر وسائل البطش والقوة العسكرية، تريد الولايات المتحدة الأمريكية منحا مغايرا عبر وسائل الاحتواء والدبلوماسية والتفاوض الذي يمكن أن تستخدم فيه القوة العسكرية لإخضاع الأطراف المختلفة وتحديدا لإخضاع إيران باعتبار أن ذلك هكذا يقول الافتراض الأمريكي الإسرائيلي سيخضع باقي الأطراف في الإقليم وبالتالي يدخلنا في عالم ما يمكن أن نصفه عالم السيطرة أو الهيمنة الإسرائيلية على الإقليم. لذلك هذه الزيارة تكتسب أهمية خاصة في بعدها المتعلق ببقاء أو عدم بقاء برغبة الولايات المتحدة الأمريكية أو عدم رغبتها ببقاء بنيامين نتنياهو على رأس الحكم في إسرائيل، خاصة مع بروز تيارات وقوى سياسية في إسرائيل يمكن لها أن تطيح به. لذلك تفحص الولايات المتحدة الأمريكية خياراتها في هذا الصدد، وعلى خلفية كما قلت تلك التوترات التي تتعلق بالأدوات ولا تتعلق بالأهداف. الملاحظة الثانية الجديرة بالاهتمام أنه رغم إرادة إسرائيل، الولايات المتحدة أعادت نشر عشرات طائرات التزود بالوقود وغيرها من الأصول العسكرية في إسرائيل، رغم أنه اتخذ قرار سابق من إدارة مطار اللد في قلب الكيان الإسرائيلي بعدم السماح لهذه الطائرات بالهبوط، الأمر الذي يعني بأن الإدارة الأمريكية تتعامل مع إسرائيل باعتبارها مثلما قال جو بايدن قبل سنوات عديدة عندما كان سيناتورا أن إسرائيل هي أكبر حامل الطائرات أمريكية ثابتة في العالم كله. لهذا السبب الإدارة الأمريكية تريد أن يكون لها كلمة في تحديد من سيصل إلى سدة الحكم وإلى الحكومة في إسرائيل.
0: بهذا ننتقل إلى المشهد اللبناني وتحديدا جنوب لبنان، حيث يعود الضوء مع مطلع الأسبوع ليسلط على ما تسمى المناطق التجريبية ومسألة انتشار الجيش. فماذا عن هذا الموضوع وعن عودة الأهالي؟ للمزيد تنضم إلينا من جنوب لبنان مراسلة الميادين لارا صالح. مرحبا لارا، إذن نستوضح هذا المشهد معك، تفضل.
5: تحية لك ولجميع مشاهدي الميادين. ما زلنا في بلدة زوتر

0: يبدو أننا فقدنا الاتصال مع زميلة لارا صالح. أعود إليك أستاذ غسان ريفي، كيف تراقب ما يجري اليوم في جنوب لبنان وتطبيق ما يسمى المناطق التجريبية؟
1: أكبر كذبة في اتفاق الإطار وأكبر كذبة تمارس على لبنان ويقبل بها لبنان هي المناطق التجريبية. المناطق التجريبية التي جرى التحدث عنها هي مناطق محتلة ينسحب منها جيش العدو الإسرائيلي ويدخلها الجيش اللبناني ويقوم بمصادرة السلاح إن وجد في تلك البلدات. ولكن للأسف الشديد حتى الآن يبدو بأن إسرائيل تماطل وإسرائيل تضحك على لبنان ولبنان يقبل بأن تضحك إسرائيل عليه بأن

0: يغرس العلم اللبناني ويعطي صك براءة إلى إسرائيل ويدفعها إلى القول بأنها باشرت وبشكل رسمي وبمباركة رئيس حكومة لبنان بالانسحاب من المناطق التجريبية وهي مناطق غير محتلة لينسحب منها العدو الإسرائيلي. وبدأ اليوم العدو الإسرائيلي يقول بأن لبنان لم يلتزم، لذلك أنا لا أريد استكمال هذا الانسحاب. نحن اليوم أمام مشكلة أساسية هي من بندين. البند الأول أن إسرائيل من خلال يعني وضع مناطق تجريبية في زوتر الغربية وفي فرون وفي صريفة هي تريد أن تصنع حزاما آمنا للاحتلال، وتريد من الجيش اللبناني أن يكون حارسا لهذا الحزام. وفي البند الثاني هي أيضا تريد هذه المناطق خالية من السلاح وخالية من أي مقاومة من أجل في المستقبل القريب عندما إذا أرادت أن توسع من هذا الاحتلال فهي تستطيع أن تأخذ 10 بلدات دفعة واحدة من دون أن يكون هناك أي مقاومة ومن دون أن يكون هناك أي سلاح. لذلك نحن اليوم أمام غموض أولا في الآليات. وطبعا اليوم إذا كانت زوتر الغربية غير محتلة وما زلنا منذ شهر ونحن نتحدث عن آليات وأمور ميدانية وكيفية الانسحاب وكيفية الانتشار ودخول الأهالي، نحن لدينا أكثر من 70 بلدة محتلة، يعني نحن نحتاج إلى 20 سنة لكي ينسحب الإسرائيلي. هذا هراء، وبالتالي إسرائيل لا تريد أن تنسحب من لبنان. إسرائيل لديها مشروع، مشروع إسرائيل الكبرى الذي لبنان وجنوب لبنان جزء منه، كما أن بنيامين نتنياهو خرج علينا ليقول بأنه يريد ربط جنوب لبنان بجنوب سوريا، وهذا ما أيضا يعني يبرر العدوان الإسرائيلي على سوريا كما يتحدث القادة أو المسؤولون الإسرائيليون في هذا الإطار.
1: أنتقل إليك دكتور حسن أيوب، بين المناطق التجريبية ويعني ما يجري في جنوب لبنان من تطبيق لهذا الاتفاق الإطاري وبين استمرار المخطط الإسرائيلي في تهديم وتدمير كل معالم الحياة في قرى الجنوب، كيف نفهم ما ترمي إليه إسرائيل في جنوب لبنان؟
2: لدينا مثل فلسطيني لطيف يقول اللي مجرب لمجرب عقله مخرب. وأنا الآن كفلسطيني وكمحلل أقول أن لبنان وقع في نفس الفخ الذي وقعت فيه منظمة التحرير الفلسطينية، وهو القبول بتجزئة الأراضي الفلسطينية المحتلة مثلما يتم الآن القبول بتجزئة المناطق اللبنانية المحتلة إلى مناطق وحيزات ستتورط الدولة اللبنانية والحكومة في هذا المنطق التجريبي المرحلي المجزأ الذي ستستغله إسرائيل على المدى المتوسط والمدى البعيد للإبقاء على
3: نقلا عن قناة الميادين الفضائية. تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
4: ورجاء. فإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي.
5: فرع لأبواب السماء.
6: هو يحب أن يرحم، اللهم أنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو فنسأله أن يعفو عنا.
5: وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وبعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. نسأله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا لما يرضيه عنا. أما بعد، فيقول الله تعالى في كتابه العزيز: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه قصة الكفار في جدالهم الطويل مع الأنبياء جميعا، دائما كانوا يظنون أن الحياة وجدت دون موجد، وأن الإنسان وجد دون خالق، وأن الحياة والموت يسير دون المحيي ودون المميت. هذه العقيدة يؤمن بها كثير من الناس اليوم أيضا، يقولون بأن الحياة طبيعة تجري على الناس وعلى الخلائق. هذا الذي يرد عليه القرآن الكريم بعد أن يرد مقالتهم. يبدأ الحديث عن مقالة الكفار في شأن الحياة والموت، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، يعني ليس هناك من حياة آخرة إلا حياة الدنيا. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم. يقولون هذا دون علم ودون معرفة، ومن أراد أن يقول عليه أن يأتي بالدليل، فلا شيء يصدق مقالتهم ولا علم يؤيد دعوتهم، فالادعاء بلا دليل يعتبر ادعاء كاذبا ويعتبر تخرصا ورجما بالغيب. لذلك يعرض الله تعالى أقوال الكافرين ليقول لهم قدموا الدليل على ما تقولون. فالأدلة على وجود الخالق هي المخلوقات كلها، كل مخلوق يدل على الخالق وكل مصنوع يدل على الصانع. وأما أن تقولوا بغير علم فما هو دليلكم؟ لا توجد قضية واحدة ولا شيء واحد إلا ويؤكد وجود إله خلق الكون. وأما عندما يقول الناس بني هذا المسجد من غير بناة فنقول له أنت كاذب، لأن المسجد لا يبنى من غير عمال ومن غير صناع، فكيف تقول بأن الكون قد بني من غير صانع؟ وتقول بأن الحياة جاءت اعتباطا، فما هو دليلك على أن الحياة جاءت اعتباطا؟ الحياة وجدت بعد أن لم تكن، ثم تسلب بعد أن توهب. من الذي أعطى الحياة للجماد؟ ومن الذي سلب الحياة بعد أن يكون الناس والمخلوقات قد أمضوا فترة من الحياة على ظهر الأرض؟ من الذي غير هذه الحقائق؟ من الذي أعطى كل هذه الموجودات صورتها وشكلها وحدد لها أيامها في الحياة وحدد لها أرزاقها في هذه الحياة؟ فالذي يدعي بأن شيئا من هذا لم يكن بقدرة الله فإنه يقول بغير علم وبغير دليل، ولا يجوز لعاقل أن يتكلم بغير دليل. قل هاتوا برهانكم، فالبرهان هو الدليل على صدق الدعوة، ودعوة بلا بينة ولا برهان لا تقوم. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. إنه الظن الكاذب، إنه الشك الذي يأكل مقالتهم ويجعلها لا تنهض دليلا على ما يستدلون به. ثم يخبر سبحانه وتعالى أنه عندما يقدم لهم الدلائل والحجج في آياته يطلبون دليلا عمليا، يطلبون إرجاع آبائهم من القبور. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم أو ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، أخرجوا أمواتنا من قبورهم إن كنتم صادقين. وهل يخضع هذا الطلب لإرادة الناس؟ كلما مات أب لا يصدق ابنه بأنه ميت أو أنه محاسب حتى يقوم أبوه من قبره ويشهد له، فتلك قضية لا تخضع للمزاج. فالحياة كل يوم تتجدد، كل مولود هو حياة من الموت، كل مولود يولد هو موت قد دبت فيه الحياة. فالدليل على الحياة الولادة المستمرة كل يوم، هي خروج التراب من جماده إلى الحياة، لأن الله أنبت الناس من الأرض، والله أنبتكم من الأرض نباتا، فنحن نتغذى من تراب الأرض كما يتغذى الشجر وكما تتغذى البهائم والأنعام. فالدليل هو الحياة التي تتوالد كل يوم. وأما خروج الموتى من قبورهم فذلك يوم النشور، ولا يكون كل يوم، يكون مرة واحدة عندما يدعو الله تعالى الناس للقيامة يقومون لرب العالمين. وأما الدليل فمن واقع الحال أنهم خلقوا دون إرادتهم، فكيف يريدون لإرادتهم أن تخرج الموتى من قبورهم؟ هل الأمر بإرادتهم أم بإرادة من خلق ومن أحيا ثم يميت؟ فليس من حق المخلوق بلا إرادة أن يطلب إخراج الموتى بإرادته، لأنه ليس صاحب الأمر وليس صاحب الخلق، صاحب الخلق هو يبعثهم عندما يشاء، لا نزولا عند رغبة الجاحدين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، فما هي الآيات التي تلاها الله عليهم؟ أولا يسأل الله تعالى الناس عن المخلوقات وعن أنفسهم أولا، يقول للكفار أو يسأل في شأنهم أم خلقوا من غير شيء؟ هل المخلوقات خلقت من غير شيء أم هم الخالقون لها؟
2: أم أن الكفار هم الذين خلقوا أنفسهم وخلقوا آباءهم وخلقوا الحياة بعد الموت؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ هل الكفار هم الذين خلقوا السماوات والأرض؟ إذا كانت كل القضايا تكذبهم وتقول لهم أنتم لم تخلقوا من غير شيء ولستم بخالقين لشيء ولستم بخالقين للسماوات والأرض، إذن هناك من خلقكم وهناك من خلق الوجود وخلق السماوات والأرض، هو الذي يجب أن تعبدوه وأن تطيعوه وأن تسجدوا له، وليس من حقكم أن تطلبوا دليلا، فوجودكم دليل على وجود الخالق، وجود المخلوق دليل على من خلقه، ووجود المصنوع دليل على من صنعه. فالقضية لا تحتاج إلى كبير جهد وإلى إعمال فكر، ففطرة الصغار تقول بهذا، وفطرة أهل البادية كما تقول بذلك فطرة أهل الحضر. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم. يربط الله تعالى الدليل بالحاضر، دليل الخلق الأول الإحياء من العدم وهو خروجنا. أين كنا نحن قبل 50 سنة أو 60 سنة؟ هل كنا أحياء؟ هل كنا في عالم الحياة؟ أحيانا الله تعالى، قل الله يحييكم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، وخلق آدم وصنعه بيديه من التراب، ثم نفخ فيه من روحه، ثم يميتكم بعد الحياة التي وهبت لكم، ثم يجمعكم، ذلك يوم الجمع، يوم التغابن، يوم القيامة، يجمع الناس، ولا يجمعون كل يوم موافقة لأهواء من جحدوا وكفروا. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. آيات كثيرة عرضها القرآن الكريم لقدرة الباري سبحانه وتعالى، منها قوله أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. أيكم أصعب، أنتم أم السماء؟ أي المخلوقين أكبر في اعتبار الناس؟ وإن كانت القدرة عند الله لا تتفاوت في الصغير ولا في الكبير، أنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ أفلا يستطيع بناءكم بعد أن تتفكك عظامكم، وبعد أن تهترئ، وبعد أن تبلى؟ دليل آخر في سورة ياسين يضربه الله تعالى مثلا للجاحدين بقدرته، عندما أقبل أحد الأعراب يسأل رسول الله كيف يستطيع ربك إحياء الموتى، كيف يستطيع ذلك وفي يد الأعرابي عظمة بالية؟ سحقها بيده ثم ذراها ترابا، قال أو يستطيع ربك أن يحيي هذه العظام؟ فأنزل الله تعالى في القرآن جوابا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ هذه العظام أصبحت رميما وترابا، من يحييها؟ قل الذي أنشأها أول مرة، الذي خلق العظام أول مرة. هل تعرف أن العظام كانت قبل أن تخلق، أم أن الله جمعها من تراب الأرض عظاما ثم أعادها إلى تراب الأرض عظاما ثم يخرجها من تراب الأرض عظاما؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، الذي خلقها أول مرة، الذي كونها وصورها أول مرة، وهو بكل خلق عليم. وفي الآية منها خلقناكم، هل يستطيع أن ينكر أحد أنه خلق من الأرض؟ منها خلقناكم وفيها نعيدكم
1: ومنها نخرجكم تارة أخرى، ومنها نخرجكم تارة أخرى. فإن كنتم تصدقون أنكم خلقتم من الأرض أول مرة وأنكم تعودون إلى الأرض في المرة الثانية، وجب أن تصدقوا المسألة الثالثة، وهي أنكم ستخرجون مرة أخرى للحساب. قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه. الذي أعطى كل خلق صورته ثم هداه إلى أسلوب حياته، هداه إلى اكتساب رزقه، هداه إلى أن يتوقى الأخطار حتى يتوقى القتل، هداه إلى عمارة كيف يعمر بيته وكيف يربي أولاده. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه، هداه كيف يزرع وكيف يحصد وكيف يطحن الطحين وكيف يأكل الخبز. هداه، الذي أعطى كل شيء، أعطى النملة خلقها ثم هداها كيف تجمع في الصيف مؤونة الشتاء، وكيف تبني بيوتها تحت الأرض وداخل الصخور لتستمر الحياة كما أرادها الله. هذا جواب موسى لفرعون: من ربكما؟ من ربكما يا موسى ويا هارون؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى النعامة سيقانا طويلة، والزرافة رقبة طويلة، وأعطى الإنسان فكرا يستطيع به أن ينوب بعقله عن عنق طويلة أو سيقان طويلة، لأنه يستطيع أن يصنع في الحياة مما خلق الله تعالى له من الحديد والأعواد والأخشاب ومن التراب بنيانا وسيارات يسخر فيها الحديد لخدمته. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هكذا ثم يختم موسى الحديث فيقول: منها خلقناكم، حكاية عن الله تعالى، منها أي من الأرض ومن ترابها خلقناكم، وفيها نعيدكم عند الموت جثثا تعود إلى تراب الأرض، ومنها نخرجكم تارة أخرى. وإذا تتلى عليهم آياتنا، أدلتنا الواضحة، قرآننا المبين، بينات، ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أكثر الناس جاهلون، لأنهم لا يعملون عقولهم في تقصي الحقائق التي هي وظيفة العقل الذي يعرف نهايات الأمور من بداياتها. الإنسان يعلم أن البدايات دليل على النهايات، وأن الناس بأعمالهم يستدلون أو هم الدليل على مصائرهم، فلا يمكن أن يكون المصلحون كالمفسدين في النهاية، لا يمكن أن يكون المتجبرون المتكبرون الظالمون لعباد الله كالمسالمين المصلحين المهتدين والهادين إلى الحق وإلى الصراط المستقيم. الذي نظم دورة الحياة محكمة لا يعتدي فيها كوكب على كوكب، ولا يعتدي فيها نظام على آخر، فلا يتعدى الحديد على النحاس، ولا يفيض الماء على البترول وعلى النفط. هذا الذي جعل الحواجز بين الماء المالح والماء العذب، جعل بينهما برزخ لا يبغيان، بعد أن مرج البحرين، هو الذي أراد للناس أن لا يعتدي أحد على أحد، فإن اعتدى أحد على أحد وجبت عليه كلمة العذاب عند الله، فكانت القيامة من أجل إقامة الحق الذي تجاوزه الناس في حياتهم الدنيا، لأن الناس مكلفون بالمحافظة
2: على أمر أراد الله تعالى له أن يتم في عمارة الأرض، فمن أراد أن يخرب عمارة الأرض لا بد وأن يقام له حساب عسير من أجل إعادة الحق إلى نصابه، حتى لا يكون في ملكوت الله عبث وظلم ولهو ولعب. ثم يخبر الله تعالى في النهاية بأنه مالك الملك في الدنيا والآخرة، ولله ملك السماوات والأرض، ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون، أهل الباطل هم الخاسرون يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الفائزين المفلحين، من أهل الحق القائمين على أمر الله تعالى والمطيعين لأوامره، وصلى الله على معلم الناس الخير وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
0: اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

كانت فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: أنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الإخوة والأبناء الأكارم، فنتابع حديثنا من هدي الإسلام ونحدثكم عن منهاج التربية الصالحة، يعني عملية روحية. وإليكم المثل الأعلى في نباهة الأطفال. فالنباهة والذكاء من مواهب الله تعالى للعباد ومن فضله عليهم، وقد يؤتيهم الله تعالى الأطفال منذ نعومة أظفارهم. قال الله تعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ومن ذلك ما وصف الله تعالى به يحيى عليه السلام، كان صغير، إذ قال لنا: وآتيناه الحكم صبيا. يحيى، قال المفسرون: مر الصبيان بيحيى عليه السلام وهو صبي، فقالوا له: هلما نلعب؟ صغير. فقال لهم: أللعب خلقت أنا؟ وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت غلاما، فكنت أحفظ عنه، فما يمنعني من القول إلا أن هاهنا رجالا هم أسن مني، أكبر من السن. ورأى الحسن والحسين رضي الله عنهما وهما طفلان يلعبان

0: وأعرابيا يتوضأ ولا يحسن الوضوء، جاءهم واحد من الشكل فاتفقا على أن يعلماه الوضوء بأسلوب رقيق، فأقبل على الأعرابي ليعلموه وقال له: يا عم انظر إلي وإلى أخي الحسن والحسين لترى أينا أحسن وضوءا من أخيه، بدون يعلموه. فوقف الأعرابي ينظر إليهما وتوضأ كل واحد منهما وضوءا طيبا خيرا من وضوئه، ففطن الأعرابي لما أراد وقال: أنتما والله أحسن وضوءا مني، وشكرهما ودعا لهما وانصرف. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي؟ فوقع الناس في شجر البوادي، قال عبد الله: ووقع في نفسي أنها النخلة. حزورة كانت، فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة. وفي رواية أخرى: فأردت أن أقول هي النخلة، فإذا أنا أصغر القوم استحى. أي نعم، استحى كلهم كبار. وفي رواية: ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان، فكرهت أن أتكلم. فلما قلنا حدثت أبي بما وقع في نفسي، فقال لي: لأن تكون قلتها عبد الله بن عمر أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ كبار، أي كبار السن. فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء قبلك يعني؟ فقال الغلام: لا والله يا رسول الله، لا أؤثر بنصيبي منك أحدا. بده يشرب بالكلمة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب، يدخلني، أي في أيام خلافته، مع أشياخ بدر كبار، أي في المشورة ومهمات الأمور، فكأن بعضهم وجد في نفسه، أي غضب وجد، أي نعم، وقال: لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله مثل عبد الله؟ فقال عبد الله: من حيث علمتم، أي من بيت النبوة ومنبع العلوم ومصدر الآراء السميلة. وهكذا كان ابن عباس مثلا أعلى في النباهة. هذا كان الوقت، وللحديث صلة، فإلى اللقاء، والسلام عليكم.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: نصيب.
1: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: في ظلال السيرة. أتحب أن أريك آية؟ كان جبريل عليه السلام قد هبط في ذلك الوادي لمواساة النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينزف على ضفافه دما وألما، فقال له: أتحب أن أريك آية؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم أرني. التفت جبريل عليه السلام إلى الوادي ثم رمى ببصره إلى شجرة خلفه ثم أشار إليها وقال: أدع تلك الشجرة. فدعاها صلى الله عليه وسلم، وإذا بالمعجزة تشق الوادي وتمسح الأحزان. أقبلت الشجرة بجذورها، بسيقانها، بأغصانها، أقبلت تشق الوادي حتى قامت بين أيديهما، بين أعينهما. فقال جبريل عليه السلام: مرها فلترجع. فأمرها صلى الله عليه وسلم وهو أكثر إيمانا وثقة بربه، فرجعت إلى مكانها. عندها التفت عليه السلام لحبيبه جبريل وقال: حسبي. ثم صعد جبريل عليه السلام، فنهض صلى الله عليه وسلم مطمئن القلب، نهض لا يعرف اليأس في دروب الدعوة. لكن الأشرار لا يملون من الأذى، ها هم يفاجئونه صلى الله عليه وسلم في أحد الأماكن، يضربونه حتى ينزف إصبعه. نظر صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الإصبع الملون بالدم وخاطبه، وكأنه يخاطب أحد أصحابه الذين يئنون وينزفون، ويقول: هل أنت إلا إصبع دميت، وفي سبيل الله ما لقيت؟ ثم يعود إلى بيته، إلى حبيبته خديجة وبناته، فيمسحن دماءه وجراحه، ويغسلن ثيابه من التراب والغبار. تقتلهن المرارة وهن يشاهدن خير من مشى على الأرض يطرح على التراب ويؤذى ويضرب. يعود صلى الله عليه وسلم إلى بيته ليجد الزوجة الحانية، ها هي تعد له شيئا من الطعام يواسي جسده المنهك، وإذ بشخص يدخل بيته دون علمها، بل يكلمه صلى الله عليه وسلم بشأنها ثم ينصرف. وبعدما انصرف تهادت رضي الله عنها بطبقها، فابتسم صلى الله عليه وسلم بوجهها واستنار وجهه الشريف. لم تستغرب خديجة ابتسامته، فهو أكثر الناس تبسما وبشرا، ولكن ابتسامته كانت تتكلم، تبوح بهدية لا يتسع لها الفرح. ترى هل سيبشرها بأنها حامل؟ لا، فقد تجاوزت رضي الله عنها الستين. قال صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل فقال لي: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه طعام، فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها ومني. وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. ابتهجت الزوجة خديجة رضي الله عنها التي بدا الإجهاد على بدنها من المعاناة، فدموعها لا تكاد تتوقف حزنا على زوجها وما يتعرض له، لكن ذلك يوشك أن ينتهي. قصر من اللؤلؤ بانتظارك في الجنة يا خديجة، لا تجاورك فيه أم لهب، جيرانك مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وأمثالهما من الرائعات. هناك حيث لا ملل ولا تعب ولا مرض ولا قمع ولا موت،

0: وجود لها في ظلال السيرة.
1: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

رجاء فرع لأبواب السماء وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نور وضياء.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم. خير الأسماء أسماء الله الحسنى، ونتابع مع اسمي المقدم المؤخر. الله هو الذي يقدم، أنت تقدم على الله فيقدمك، وتتأخر عن الله فيؤخرك. إذا الإنسان أخلص لله ألقى الله في قلب الناس محبته وهيبته. من اتقى الله هابه كل شيء. والإنسان إذا خالف أمر الله وأعرض عنه انتزع هيبته من قلوب الخلق. تطاول، مزاح رخيص، يمزح معه من هو دونه وقد ينال من كرامته. أتظن أن الله عز وجل يظلمك أو يبخسك عملك ويقلل مكانتك التي تستحقها أو يطمس لك تألقك؟ هذا شيء مستحيل. أنت بعلمك وعملك وإخلاصك واستقامتك تحتل عند الله مرتبة تتناسب مع أحوالك. الله عز وجل إذا لم يقدم الطائعين واستوى عند الناس الطائع والعاصي، فالطائع عندئذ فقد الباعث والحافز، والعاصي فقد الرادع. وإذا لم يقدم المستقيم ولم يؤخر المنحرف، وإذا لم يقدم الرحيم ولم يؤخر القاسي، فالرحيم يمل من عمله والمنحرف يستمر. المؤمن لا يبتغي الرفعة في الدنيا بل يبتغي الرفعة عند الله، لكن الله عز وجل أجل وأكرم من أن يكافئه في الآخرة فحسب ويدعه في الدنيا هينا. فالدنيا تأتيه وهي راغمة تكرمة له من ربه. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله المقدم المؤخر، له الأسماء الحسنى لندعوه بها. من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل. يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. رضينا بالله ربًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا، وبالإسلام دينًا، وبالقرآن كتابًا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. فأنساهم أنفسهم. يحذر الله عز وجل عباده من نسيانه سبحانه، فيقول تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ماذا تكون لولاه تبارك وتعالى؟ خلقك فسواك فعدلك، يشفيك من السقم، ويشبعك من المسغبة، ويؤمنك من الخوف، ويقيلك من العثرة. نحسن إلى غيرنا بمال رزقنا إياه، وجاه قدر لنا، فنستكثر عليه أن ينسى الإحسان أو ينسبه لغيرنا. فكيف بمن ينسى خالقه ومولاه، ينسى طاعته وفرائضه، فلا يقيمها ولا يرعاها، ينسى محارم الله عز وجل وحدوده فلا يرتدع عنها، ينسى ذلك المقام العظيم، مقامه بين يديه تبارك وتعالى ووقوفه للحساب والجزاء، فلا يأخذ للأمر أهبته ولا يستعد لهذا المقام عدته. الجزاء أيها الإخوة والأخوات من جنس العمل. من ينسى خالقه تبارك وتعالى ينسيه نفسه، ومدخل الهوان وبوابة الهلاك في الدارين أن ينسى الإنسان نفسه. حين ينسى نفسه سينسى الحياة الحقيقية، سينسى دار المقام والجزاء، سيختزل حياته كلها في دنياه الفانية. حين ينسى نفسه لن يندم على سيئته ولن يبكي على خطيئته. حين ينسى نفسه لن يدخر لآخرته، بل سيزهد في كل ما يثقل ميزانه، ويلقاه رصيدا عند مولاه يوم لا ينفع مال ولا بنون. حين ينسى نفسه سيبدد ما رزقه الله في الشهوات في الملذات، سينفق ماله في معصية من رزقه المال، وسيبخل بالقليل الذي يبقى له يوم تضاعف الأجور والحسنات، يوم يكون المرء في ظل صدقته يوم القيامة

الناس مشغولون بلهيب الحر وهول موقف الحشر، حين ينسى الإنسان نفسه لن يتعهدها بالتزكية والإصلاح، لن يتفقد عيوبها، لن يبحث عن مواطن الخلل ليستدرك ذلك، فيفوته حينها سبيل الفلاح، قد أفلح من زكاها، وربما قاده ذلك إلى أن يسلك طريق الخائبين الخاسرين، وقد خاب من دساها. ومن أعظم ما يجريه من ينسى نفسه أن يمرض وهو لا يعلم بمرضه، أن يسقم وهو لا يعلم بسقمه. المريض يسأل خالقه الشفاء، المريض يشعر بالفقر والحاجة، المريض يجتهد في التداوي وبذل الأسباب، لكن من لا يعلم بمرضه ولا يبصر موقع الداء في نفسه، الداء ينخره نخرا يأكل جسده، كيف يتداوى؟ كيف يتحاشى ما يضره؟ بل ربما رأيناه يمعن فيما يزيد في علته ويطيل سقمه ويديم وجعه. جعل الله وإياكم من الذاكرين، وحمانا وإياكم من أن ننسى الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن لا ينسينا أنفسنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج سنن نبوية مع داعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. عايز أقول لك ست آداب نبوية وسنن منسية في علاقتنا بالقرآن أثناء القراءة، كلهم مش مرتبطين بصحة القراءة. يعني أنت لو ما عملتهمش قراءتك صحيحة ومقبولة إن شاء الله، بس لو عملتهم هتنتفع أكتر بكتاب ربنا. يعني في اتنين قاعدين بيقروا جنب بعض القرآن نفس كلام الله، واحد متأدب بالآداب النبوية والتاني ممكن يكون يعني إيه فوتها سابها. المتأدب هو أكثر استقبالا للمعاني، لأن الأدب سر الانتفاع. فتعالوا مع بعض كده أقول لك الست آداب دول. الأدب الأولاني هو الوضوء. الوضوء مش شرط في قراءة القرآن، يعني إحنا نقدر نقرأ قرآن مقبول إن شاء الله لو أنت مش متوضي، لكن لو توضيت حالة قلبك بتبقى أكثر استعدادا لاستقبال المعاني من الله. فتوضى لو تقدر، ولو ما تقدرش اقرأ، بس لو تقدر يبقى اقرأ القرآن على وضوء. الأدب الثاني هو استقبال القبلة. الإمام السيوطي في كتاب الجامع بيروي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: خير المجالس ما استقبل فيه القبلة. أحسن جلسة تقعدها اللي صدرك وجهك فيه القبلة ربنا. فلو قدرت انك انت تبقى القعده بتاعتك وانت بتقرا القران وانت مستقبل القبله، ده ارقى واعلى. ما قدرتش اقرا على اي حال وما تسيبش كتاب ربنا سبحانه وتعالى. الادب الثالث والسنه الثالثه انك انت تغسل سنانك قبل ما تقرا القران، لان الملائكه تبقى قريبه منك جدا، والملائكه بتنجذب وتفرح من الحاجه اللي بتفرح البني ادمين. وسيدنا النبي قال: وان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه بنو ادم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: طيبوا أفواهكم بالسواك فإنها طرق القرآن. ما هو القرآن بيمشي من قلبك وحنجرتك على فمك عشان يطلع، فطيب فمك، وده سنة وأدب من الأداب النبوي. الأدب أو السنة رقم أربعة إنك أنت وإنت بتقرأ قرآن تحاول تتغنى. لو أنت قاعد لوحدك خلاص بقى، يعني إيه سلطن براحتك، محدش سمعك متكسفش، حسن صوتك بالقراءة. سيدنا النبي يقول عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. ليس منا يعني مش ماشي على طريقتنا، طريقة النبي أن يحسن الصوت بالقرآن. وكان سيدنا النبي يقول: حسنوا أصواتكم بالقرآن فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. أنت لما تسمع قرآن من الشيخ صوته جميل، أنت بقى دلوقتي أو أنتوا الشيخ دلوقتي اللي بتسمع نفسك، على قد ما تقدر كده ايه سمع صوتك او سمع ودانك احلى نبرة صوت وانت بتقرأ القرآن. السنة الخامسة في علاقتنا بالقرآن: لو بتقرأ في مكان في ناس بتقرأ غيرك، زي مثلا في الجامع او في البيت قاعدين في رمضان كلنا بنقرأ، صوتنا ما يعلاش واحنا بنقرأ عشان ما نشوش على بعض. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام خرج في المسجد فلقى الناس بتصلي وكلهم صوتهم عالي، فاصواتهم متداخلة عاملين تشويش على بعض، فقال صلى الله عليه وسلم: إن المصلي يناجي ربه، فلينظر أحدكم من يناجي، يعني ركز مع ربنا، ولا يجهر بعضكم على بعض في القراءة. احنا بنقرأ ما نضايقش بعض بالأصوات العالية. أما السنة الأخيرة وهي أنك لو نعست وانت بتقرأ توقف وبأكمل بعدين. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فليضجع. استعجم يعني بدأ لسانه يتقل وبدأ الكلام يطلع متلخبط. قال لك ما تكملش، لو بتقرأ قرآن وانت مش قادر بتسقط كده، وقف وبكمل بعدين لما تبقى فايق أكتر، عشان حتى تنتفع بالقرآن، ما يبقاش الهدف انك تخلص الصفحات وخلاص. دول كانوا ستة من الآداب النبوية والسنن المنسية عند قراءة القرآن.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن نبوية مع داعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. نحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة، ففي كتاب صفة الصفوة يوجد رجل مذكور مع الأولياء اسمه مذعور. لا تنسوا يا أخوان بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الأسماء القبيحة. يأتيه رجل يقول: ما اسمك؟ قال: صعب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنت سهل. تأتيه امرأة يقول: ما اسمك؟ تقول كذا اسم غير جميل. يقول: أنت جميلة. يعني يسميها النبي صلى الله عليه وسلم جميلة. يأتي صحابي يقول: ما اسمك؟ يقول: أنا عبد الكعبة. يقول: أنت عبد الرحمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يغير الأسماء القبيحة. لكن فيما يبدو هي كل مكان له عرف، يعني في أسمائه، في أسماء في مكان تألفها الأذن وتصير يعني معروفة بهذا الأمر. على كل الأحوال مسنون يعني تغيير الاسم القبيح. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتفائل بالاسم الحسن. لما صار صلح الحديبية، قريش أرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم من يتصالح معه أو من يفاوضه، سهيل ابن عمرو. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رآه قال: سهل أمركم. لما رأى سهيل قال: سهل أمركم. فكان يتفائل بالأسماء الجيدة، وكان ما يتشائم، يعني بالعكس ما كان، كان بس يحب التفاؤل. على كل إن هذا الرجل اسمه مذعور. قال سليمان: أنبأنا قتادة. قال مطرف: لقد كان مذعور ليزورنا فيفرح به أهلنا. شو يعني هاي الشغلة؟ يعني هلا إذا واحد قرأ هذه الجملة وفي ترجمة هذا الرجل وهو معدود من الصالحين: لقد كان مذعور ليزورنا فيفرح به أهلنا. هلا العلماء لهم ملاحظ في كتابة أشياء. في طفل من أطفال الصحابي، إن شاء الله هلا بتذكر لكم اسمه، يقول: عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بئر دارنا. نحن بالبيت عندنا كان في بئر، النبي صلى الله عليه وسلم جاء شرب من البئر، توضأ بالبئر ومج مجة في البئر. فشرح الحديث بيقولوا يعني لماذا ذكر هذه الكلمة؟ هم العلماء يذكرونها لأن لها انعكاسات عند العلماء كلهم في اختصاصه. هذا الطفل يقول: عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بئر دارنا. فالعلماء أثبتوه في الصحابة، لأن الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. بقى هو قال: أنا بوعى أنه مر النبي إجا لبيتنا. فمن أفهى الحديث قالوا هذا اسمه محمود، فهذا أثبتوه في الصحابي. يعني هي جملة لعل القارئ يقرأها يقول شو يعني بهذا الكلام، بس هي لها انعكاسات عند أهل الاختصاص. شو معنات إذا كان مطرف يقول إن لقد كان مذعور ليزورنا فيفرح به أهلنا؟ هذه فيها فائدتين. الفائدة الأولى: شاع بين الناس اعتقاد بأن الولي هو إنسان منعزل عن الناس. يعني أنت بدك تصير ولي، اطلع على جبل قاسيون، شوف لك شي مغارة هنيك، عود لحالك، لا تشوف حدا ولا حدا يشوفك. بس هلأ هون في كتب الأولياء عم بيقولوا لا، الأولياء بيزوروا الناس، بيزوروا بعضهم ويفرح به أهلنا. يعني بيجي أولاد صغار، بيجي بنات صغار، بيضحكون، بمازحون، بيلاعبون، بجوز يكون جايب لهم أكلات طيبة، جايب لهم هدايا، بيفرحوا هالأولاد، بيفرحوا كل ما جاء يعني هذا إليهم. فالفائدة الأولى أن الولي ليس منعزلا عن الناس. فلا يحسبن أحدكم أنه إذا سلك درب الولاية معناته بده يعتزل الناس. لا، العكس، الولاية فيها تواصل مع الناس، وهذا هو كان يزور الناس، يعني مو الناس تزوره، هو يزورهم. كل أخ بيناتكم يا أخوان وكل أخت منا تسمع هذا التسجيل أو هذا الدرس، مطلوب إليك أن تفكر كيف تصير أنت وليا بالمكان الذي أنت موجود به. كيف أنا بصير ولي بعيادتي؟ كيف أنت بتصير ولي بمعملك؟ كيف الثاني بصير ولي بمتجره؟ نحن لا نريد
أن نترك أسواقنا التجارية ومعاملنا لنجتمع في المسجد. نحن نريد أن يصير كل مكان نكون فيه معلما على شرع الله، يعني مكتبك هو معلم ومرجع لشرع الله. كل أهل السوق لما بدهم مسألة في شرع الله، أخي مكتب فلان، معمل فلان، مصنع فلان، متجر فلان، عيادة فلان، سيارة فلان. هناك طلاب الجامعة إذا بدهم مرجع في الشريعة فهو أنت. مصممي الأزياء إذا بدهم مرجع في الشريعة فهو أنت. مرجع في الشريعة مش في الصلاة والصوم، يعني بدهم يسألوا كيف بدنا نصلي وكيف بدنا نصوم. هذا أمر سهل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة توضأ قدام أصحابه فخلص توضوا كلهم، ما بدها الشغلة كتير دروس طويلة. لكن نحن نريدك أن تحكم الشرع بتصميم الأزياء، وأن تحكم الشرع في المبيعات، وأن تحكم الشرع في إدارة الأعمال، وأن تحكم الشرع هناك أنت تكون من الأولياء، أن تحكم الشرع في الزيارات هناك أنت تكون من الأولياء. ما الطريق؟ يعني شلون أنا هيك بدي صير؟ من أكثر من ذكر شيء عرف به. هلأ يعني الإنسان اللي دائما بيذكر حديث الطابة والملاعب واللاعبين، حقيقة من كثر إكثاره لهذا الشيء واهتمامه بهذا الشيء وبحثه عن هذا الشيء ومتابعته لأخبار هذا الشيء وقراءته عن هذا الشيء بيصير مرجع بهذا الشيء. هلأ احنا كلاتنا في إن رفقات، يا أخي هذا إذا بدك شغلة بكرة القدم دق لفلان. كيف صار هذا مرجع؟ من أكثر من ذكر شيء عرف به. كيف أنت بدك تصير علم على الشريعة الإسلامية؟ بدك تكثر من ذكر هذا الشيء، بدك تطلب هذا العلم، بدك تحضر مع أهل هذا العلم، بدك تتابع أخبار هذا العلم، بدك تبحث عن هذا العلم، بدك تطبق هذا العلم، ما بتلاقي غير صرت علما على هذا الشيء، صرت مرجعا وكل منا في مكانه. أنا يا أخوان أسأل الله هذه الخطاب أن تحرض عند كل واحد بيناتنا أنه يبدأ يفكر ويذهب ليبحث عن الأحكام الشرعية المتعلقة بمهنته. ابحث، اسأل، جيب كتب، شوف وين موجود هذه الكتب، اجمع، صنف، خليهم بعدين عندك هنن مرجع، مراجع لإلك ولأصحابك الذين يعملون في هذا العمل. بلا ريب بلا ريب نحن عم نعمل لكل مهنة 3 خطب، يعني هلأ هي هي الأحكام الفقهية تبع المحاماة، هدون اللي نقلوا بالخطبتين، الخطب الماضي حكينا 2 وهلأ 5 أشياء، يعني خلص هذا هو؟ لا، محاماة فيها آلاف المسائل، الطب في آلاف المسائل، التعليم في آلاف المسائل، التجارة في آلاف المسائل، الصناعة في آلاف المسائل. بس إذا حرضت عندك أنه أنا والله لازم معناته أروح أبحث، أنا لازم أقرأ، في كتاب أخي بيحكي عن هالشغلة، وين في أبحاث؟ دخل على النت يا أخي، جيبهم جمعهم مع بعضهم البعض هيك، حطهم عندك وبلش أنت أقرأ فيهم. ممكن تجمع رفقاتك تدرس أنت وياهم، ممكن إذا أنت ما عندك المادة الفقهية الجيدة تجيب فقيه تقول له أنا هذه المادة وجدتها شوف ليها صح مو صح. المهم إذا أنت بدأت تفكر كيف تقيم شرع الله في مكان عملك، وأنا فكرت هيك، هذه هي الولاية، هناك أنت تصير من الأولياء. شو معنى ولي؟ الولي في اللغة لها 10 معان مرجعها كلها القرب. الولي هو القريب، أبوك ولي أمرك لأنه قريب لإلك. نعم، أنت من أولياء الله لأنك قريب من الله. كيف تصير قريب من الله؟ يعني عفوا ليش رب العالمين وينه مشان أنا أروح لعنده أقرب منه؟ جل جلال الله كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك. أنت تصير قريبا من الله إذا صرت قريبا من شرعه. نحن لا نعلم شيئا يقربنا من الله عز وجل إلا شرعه، ما فرض فرضناه، ما حرم حرمناه، ما أباح أبحناه، ما كره كرهناه، ما استحب استحببنا. هناك أنت صرت من أولياء الله تعالى. طيب، هل في شرع الله أنه أنا لازم زور إخواني وأهلي ورفقاتي ومعارفي وجيراني؟ الجواب نعم، كان مذعور يزورنا، ومو بس يزورنا، يفرح به أهلنا. فالفائدة الأولى بأنه الولي ليس معتزلا عن الناس. صحيح بأن الولاية تحتاج فترة أن تعتزل الناس، محتاج أنت هيك، وأنتوا كلها تكون مدربين على هذا الشيء. الإسلام دربنا، قبل الإسلام كان في شيء
يفعله الرهبان، يعني يعتزلون في المغاور وفي بعيد عن الناس في دور للعبادة لهم. أهل الكهف، أصحاب الكهف، هؤلاء الفتية اعتزلوا الناس في كهف. نعم، إجا الإسلام. هلأ إحنا ما عندنا كهف، بس أنت عندك أقل شيء كل يوم بالصلوات 5 أوقات تعتزل الناس، تكون يعني عم تحكي مع أخوك وفي موضوع وفي تجربة، تقول له والله بس دي روح صلي لك، حاكينا أخي بدنا نحكي سوا، تلتفت هيك على القبلة، الله أكبر. هلأ أخوك بيقول لك لك مشان الموضوع اللي عم بحكي أنا وياك ما بتقدر تحكي معه، ما بتحكي، باطلة صلاتك إذا بتحكي معه، ما في حكي. طيب طلع فيني، ما بطلع فيه. شايف، دربك الإسلام أن تعتزل الناس هذه الدقائق في الصلوات. برمضان يسن الاعتكاف في العشر الأخير من رمضان، بس الاعتكاف في المسجد مو بالجبال وبرؤوس الجبال. لابد مشان تقوي صلتك بالله عز وجل، إيه نعم، أن تعتزل الناس وتلتفت إلى ربك لفترات، بس لا يصح أن تعتزل الناس بالإطلاق. حتى قبل الإسلام كان هناك أناس يتعبدون بالصمت، ما بيحكي، ينذر لله نذرا لله علي، إذا بتصير هالشغلة 3 أيام ما بدي أحكي. موستنا مريم قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، صوما يعني صوم عن الكلام مش عن الطاقة، فلن أكلم يوم إنسيا. بالإسلام هذا ممنوع، ما بيصير واحد يعني يصمت بحيث لا يكلم الناس متعمدا لأيام. هلا ماشي الحال، أنا صامت عم فكر لي عندي حاجة، ما في مشكلة، فصلت تليفوني ما بدي أحكي مع حدا لأنه أخي مشغول، عندي التزام مادة فكرية، ما في مشكلة. أما أنا اتعبد الله عز وجل بالصوم بحيث لا أتكلم مع الناس، هذا ما بيجوز. الإسلام وسط، لا بيصير أنت تعتزل الناس فلا تقرب منهم. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. لا بيصير تعتزل الناس وتتركهم جملتان، ولا بيصير كمان تبقى مع الناس طيلة وقتك ولا تلتفت إلى ربك ولا تلتفت إلى قلبك بحيث تراقب قلبك يذكر ربك. فأول فائدة بأن مذعور كان يزورنا، أي وحدة. بس لا تنسوا مطرف اللي عم يحكي هالحديث كمان هو من الأولياء، مر معنا مطرف، يعني هو أنت تجتهد أنك تجتمع بالصالحين، وإذا بدك تجتمع مع ناس غير صالحين بده يكون في عندك رسالة، إما لفائدة دنيوية لك أو لهم أو لفائدة دينية. يعني أنت بدك تروح هذا اللي مو كتير صالح بدك تجيبه، بدك تشده، يعني أنت بتحبه، حرام هذا الرجل بعيد عن الالتزام بدرب الله. والله يا أخوان، مساكين اللي ما بيحضروا بالمساجد، مساكين اللي ما بيصلوا، مساكين اللي ما بيذكروا الله، مساكين اللي ما لهم مجلس علم. إذا إلك رفيق ما بيحضر مجلس علم هذا مسكين، خطيه، يعني هو حري بأن تعطف عليه لأنه يعني ما ذاق أحلى ما في هذه الدنيا. بعض الصالحين قال مساكين أهل الدنيا دخلوا فيها وخرجوا منها ولم يذوقوا أحلى ما فيها، قالوا له وما أحلى ما فيها؟ قال ذكر الله. والله يا أخوان أنتم كلكم جربتم، والله لحظة أنس مع الله، الله وكيلك، لا بيت ولا سيارة ولا شهادة ولا مزرعة ولا منصب، لحظة واحدة. كيف إذا هيك يذيقك الله عز وجل 2 ركعات قيام ليل فيهم لذة قرب؟ كيف إذا الله عز وجل يذيقك 10 أيام في رمضان؟ والله كنا في اعتكاف في إحدى الرمضانات، بقى هلا إيمت بدك تطلع من الاعتكاف؟ أنت بتفوت على الاعتكاف أو ليلة 20 أو 21، تطلع بعد صلاة العيد. والله بعد صلاة العيد خلاص، يعني الأستاذ قال يلا بنروح لعند أهلينا، روح عيدوا يا أخي، روح على بيوتكم، روح على تختك، روح على سريرك، بتنام هنيك بالتخت، تأكل بالبراد شو ما بدك، كون بالجامع يعني بدك تأكل شيئا بسيطا. والله معظم اللي موجودين صارت دموعهم في عيونهم، ما بدنا نروح، ما بدك تروح. يعني انت لما بتذوق لذة القرب من الله، شو بدي روح على اعمل البس قميص حلو، لما بنطرون جديد، لما حذاء جديد، لما بدي روح اكل فول مدمس، بتصير يعني بتشوف قديش هذه المتع من الدنيا يعني الحقيقة بسيطة ودنية، اسمها دنيا يعني. بس اللي قلبه فاضي يعني متعته بصحن الفول أصلا، هو لا يفهم
يعني من اللذائذ إلا صحن الفول الراكس. إنه صحن شو صحن الشاورما يا أخي العربي بيطير العقل يعني، هذا يعني أكثر من هيك ما بيطلع معه. أما اللي بيصير له صلة مع الله عز وجل عالية ماشي الحال، هو يستمتع أكيد بالطعام والشراب بس يضع الأمور في مواضعها. فأول شيء مطرف كمان كان من الصالحين، فمذعور أم بزور رفيقه الصالح. نصيحة يا أخوان، ما استطعتم أن تكونوا مع الصالحين كونوا، بدهم بيساعدوكم وبيأثروا فيكم بيدعموكم ويشدوكم نحو الخير. وإذا احتجت أن تذهب إلى إنسان غير صالح فيكون 100% لنفع لك أو له، ديني أو دنيوي. غير هيك أما بدي تسلى معه، شو بدك تروح تسلى معه؟ روح تسلى مع الصالحين. فالفائدة الأولى أنه كان يزور. رقم 2، فائدة الثانية قال فيفرح به أهلنا. هلأ هو يعني أولادك الصغار بناتك الصغار بالبيت إمتى بيفرحوا بالضيف؟ هو فعلا إذا يعني الضيف جايب لهم شيء هدية، وإلا شو يعني ابنك الصغير شو فرح بالضيف؟ بابا فوت سلم على عمه فاتس. يعني إذا بتقول له هذا عمه، هذا أكبر أستاذ بجامعة دمشق وابنك صف رابع، شو بده يعني بهالشغلة؟ إذا قلت له هذا عمه أكبر شيخ بالكرة الأرضية. أما إذا عمه جايب له كمشة سكاكير بيقول لك أخي هذا عمه منيح، دائما يجي لعنا بابا. يعني الصغير بيفرح هيك بالهدية. طيب أهل البيت كمان يفرحون بالهدية، وأهل البيت يفرحون بالضيف الخفيف، ضيف ثقيل يعني غير مرغوب به. فهلأ مذعور كان يزور صديقه مطرف بس كان يفرح به أهل البيت، سواء أهل البيت النساء أو أهل البيت الأولاد. معناتها الولي لبق يعني مزوي فهيم لطيف مرتب، مو مثل ما بيتصور بالدراما وبالتلفزيون إنه واحد أجدب له دقن مسبحة طويلة هيك ويحرك راسه هيك مثل الجدبان وبيصرخ، بيمشي بالسوق وبيصرخ هيك بيبحث صوت يوم بيرتعبوا الناس إنه أخي هذا من الأولياء، أوعك لا تفكي هذا عم يصرخ في شغلة هو شافها. إيه ما شاف شيء ولا سمع شيء، هذا مريض عقليا بده معالجة بمشفى الأمراض العقلية، ما له علاقة بالولاية على الإطلاق. تتذكروا أنتم مرقت فترة بالشام، هون عندنا بالأسواق تبع الشام وبالأحياء البسيطة، يعني لا يخلو من في حي من مريض عقلي أو مريضة عقلية، لا يخلو، نسأل الله السلام لنا ولكم. أنا بتذكر الشيخ محي الدين، أنا من الصالحية بالشيخ محي الدين، أنا أذكر بأن كبار السن يقولوا لك في يعني في رجل مجنون، يعني هو مجنون حقيقة، يجيبوا له الناس بعض الأهالي يجيبوا لهم أولاده الصغار أولادهم إنه كبس لنا يا هون شيخ فلان، لو يقولوا له الشيخ كمان يا لطيف. هلا تخيل العقل الباطن عند الأولاد والبنات، مين الشيخ؟ المجنون. شايفين هذا الشيخ. هلا إذا قلت له لابنك بابا تعال نروح لعند الشيخ نستشيره بموضوع، هو بعقله الباطن ابنك شو هذا أبي بده ياخذني عند المجانين؟ يعني صار الشيخ هو المجنون، ويأتي الإعلام ليثبت صورة كمان. هذا شيء كثير مرعب يا أخوان، كثير مرعب. هذا إنسان مريض، مريض عقليا لا علاقة له لا بالولاية ولا بالمعصية. أصلا المجنون غير مكلف، يعني لا هو مأجور على شيء ولا هو معاقب على شيء، غير مكلف وغير مخاطب أصلا بالشريعة حتى يكون من الأولياء. الولي الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذا ما له مخاطب لا بالإيمان ولا بالتقوى، فكيف يكون من الأولياء؟ أي نعم. بس أخي هذا من أهل الجنة؟ أي نعم، لأنه غير مكلف يعني وغير مؤاخذ على شيء وغير مسؤول عنه شيء. بس ليس هو يعني قدوة المسلم ومرجع المسلم ومكان تحصيل البركة للمسلم. المسلم يحصل البركة ممن يتقي الله عز وجل وينضبط بأمر الله عز وجل. فهذا مذعور كان يفرح أهل البيت لأنه كان لبقا خلوقا لطيفا. وإذا أنت بدك تكون من الأولياء بدك تكون هيك لبق ولطيف ومزوي ومرتب، وشو موصخ ومشرشح وبعدين هذا من الأولياء. فهاتان فائدتان في هذه العبارة البسيطة التي ذكرت في وصف هذا الولي، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول
فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من الأعمال الفاضلة التي حث عليها ديننا الحنيف وحث عليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة وكذلك القرآن الكريم جاءت بذلك الآيات هو حسن الخلق. حسن الخلق أيها الأحبة من الأعمال التي جاء فيها الآيات والأحاديث والآثار في فضلها وفي عظم شأنها. حسن الخلق يكون مع الله عز وجل، وذلك في مطالعة نعم الله عز وجل على الإنسان، وفي أن يشاهد الإنسان عيب نفسه. ومهما بلغ الإنسان من أعمال ومن عبادات وما إلى ذلك فإنه يظل مقصرا في حق الله عز وجل. وأيضا يكون مع الناس، وذلك بأن يبذل المعروف لهم وأن يكف الأذى عنهم وأن يعينهم على ما هو فيه صالح لهم. بعض السلف عرف حسن الخلق فقال: حسن الخلق شيء هين، وجه طلق، وكلام لين. وبالفعل إذا الإنسان صار صاحب بشاشة وصاحب إذا رأى أخاه بش في وجهه وهش ورحب به، هذا يعتبر من حسن الخلق. وأيضا طلاقة اللسان وعذوبة الكلام مع الناس هذا يعتبر من أنواع حسن الخلق. الله جل وعلا وصف النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه الكريم في سورة القلم فقال جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا الخلق العظيم هو الذي تميز به النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك هذه صفة مدح وصفة يود المسلم أن يتمثل بها، بأن يكون صاحب خلق حسن اقتداء بنبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم أيضا موجها إلى التعامل بالتي هي أحسن وبالقول الحسن، يقول الله عز وجل: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فالكلام الحسن هو يجعل الإنسان بعيدا عن الشرور، بعيدا عن العداوات مع غيره. الكلام الطيب، الكلام الحسن الفاضل الذي لا تجريح فيه ولا نقد وما ولا فيه أيضا إساءة إلى أحد، هذا من الكلام الذي يبعد العداوات ويقرب الإنسان المسلم إلى من معه في حياته. وأيضا الله عز وجل يقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فالدفع بالتي هي أحسن يعتبر من حسن الخلق ومن أنواع الخلق، أن الإنسان يدفع السيئة يدفعها بماذا؟ بالحسنة. وفيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال في الحديث الذي رواه أبو ذر رضي الله عنه وصححه الترمذي قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. خالق الناس، جميع الناس، مؤمنهم وكافرهم، صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثاهم، خالقهم بتعامل طيب وبتعامل حسن. وحينما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن، يتمثل القرآن قولا وعملا، وهذا جاء في صحيح مسلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما جعل البر، ما هو البر؟ هو جميع الأعمال الطيبة، فقال: البر

0: حسن الخلق،
1: فجعل حسن الخلق كله في البر، هي الأعمال الطيبة الفاضلة التي يتقرب الإنسان بها إلى الله عز وجل. وجاء في أحاديث أخرى أن ما من أثقل في الميزان من حسن الخلق، وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام له أحاديث وله مواقف كثيرة تدل على حسن خلقه بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. ففي أحد الأيام جاء أم خالد أو خالد بن سعيد رضي الله عنه، جاءت ابنة له صغيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليها لباس أصفر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سنى يا أم خالد سنى. وسنى أيها الأحبة هو لغة باللغة الحبشية يعني حسن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يمدح لباسها. فكانت بنتا صغيرة وكانت تعبث بخاتم النبوة، فنهاها أبوها عن هذا العبث، فقال: أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي. هذا دعاء لها بطول العمر. فيقول الراوي أنها عاشت مدة من الزمن. هذا يدل على عظم تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الآخرين ومع الأطفال ومع أيضا مواقف كثيرة جدا تبين أن النبي عليه الصلاة والسلام تعامل حتى مع أعدائه بالتعامل الطيب والتعامل الرائع. الإمام أحمد رحمه الله يقول: حسن الخلق ألا تغضب ولا تحقد، لا تغضب على أحد ولا تحقد ولا تحمل في نفسك على الآخرين حقدها. أيها الأحبة، حسن الخلق آثاره وفوائده عظيمة جدا، من أعظمها أنه سبب لمحبة الله عز وجل، وأنه أثقل ما في الميزان يوم القيامة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وهو في الحقيقة سبب لمحو السيئات وتكفير المعاصي والآثام، وأيضا أنه من أكثر ما يدخل الناس الجنة، وأنه سبب للقرب من الناس والتعايش معهم، وأن يؤثر فيهم الإنسان. لابد أن يكون ذا خلق حسن وذا خلق طيب لكي يحسن التعامل مع غيره، ولكي يتكيف مع من معه في مجتمعه وفي بيته. أسأل الله عز وجل أن يكتبنا جميعا من الذين حسنت أخلاقهم وطابت حياتهم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. ومما يرشد إليه الحديث أن الله تعالى لم يكلف أحدا من خلقه ما فيه كلفة ومشقة، فالتكاليف في الشريعة الإسلامية كلها متصفة باليسر وضمن حدود الطاقة البشرية، كما يشير أن على المسلم أن يسأل أهل العلم عن شرائع الإسلام وما يجب عليه وما يحل له وما يحرم، كما يدل الحديث أن أساس النجاة من النار ودخول الجنة هو بالتزام الفرائض وترك المحرمات.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رجال حول الرسول، سيرة رجال ارتفعت بهم راية الحق وكان لهم بالغ الأثر في الإسلام. رجال حول الرسول.
1: أبو الدرداء هو عويمر بن مالك الخزرجي المكنى بأبي الدرداء لأنه ينام مبكرا. نهض في أحد الأيام فإذا شوارع يثرب وطرقاتها تضيق بأتباع محمد وهم عائدون من بدر وأمامهم أفواج الأسرى من قريش، فزور عنهم، لكنه ما لبث أن أقبل على فتى منهم ينتمي إلى الخزرج وسأله عن عبد الله بن رواحة، فقال له الفتى الخزرجي: لقد أبلى في المعركة أكرم البلاء وعاد سالما غانما، وطمأنه عليه. ولم يستغرب الفتى سؤال أبي الدرداء عن عبد الله بن رواحة، لما كان يعلم الناس جميعا من أواصر الأخوة التي كانت تربط بينهما، ذلك لأن أبا الدرداء وعبد الله بن رواحة كانا متآخيين في الجاهلية، فلما جاء الإسلام اعتنقه ابن رواحة وأعرض عنه أبو الدرداء، لكن ذلك لم يقطع ما بين الرجلين من وثيق الأواصر، إذ ظل عبد الله بن رواحة يتعهد أبا الدرداء بالزيارة ويدعوه إلى الإسلام ويرغبه فيه. وصل أبو الدرداء إلى متجره وجعل يبيع ويشتري وهو لا يعلم شيئا مما يجري في منزله، ففي ذلك الوقت كان عبد الله بن رواحة يمضي إلى بيت صاحبه أبي الدرداء وقد عزم على أمر. فلما بلغ البيت رأى بابه مفتوحا وأبصر أم الدرداء في فنائه فقال: السلام عليك يا أمة الله. فقالت: وعليك السلام يا أخا أبي الدرداء. فقال: أين أبو الدرداء؟ فقالت: ذهب إلى متجره ولا يلبث أن يعود. فقال: أتأذنين؟ فقالت: على الرحب والسعة، وأفسحت له الطريق ومضت إلى حجرتها وانشغلت عنه بإصلاح شأن بيتها ورعاية أطفالها. دخل عبد الله بن رواحة إلى الحجرة التي وضع فيها أبو الدرداء صنمه، وأخرج قدوما أحضره معه ومال على الصنم وجعل يقطعه به وهو يقول: ألا كل ما يدعى مع الله باطل، ألا كل ما يدعى مع الله باطل. فلما فرغ من تقطيعه غادر البيت. دخلت أم الدرداء إلى الحجرة التي فيها الصنم فصعقت حين رأته قد غدا أجداده ووجدت أشلاءه مبعثرة على الأرض.
0: رجال حول الرسول. حول الرسول.
1: لم يمض غير قليل حتى عاد أبو الدرداء إلى منزله، فرأى امرأته جالسة عند باب الحجرة التي فيها الصنم وهي تبكي وتنشج وعلامات الخوف منه بادية على وجهها، فقال: ما شأنك؟ قالت: أخوك عبد الله بن رواحة جاءنا في غيبتك وصنع بصنمك ما ترى. فنظر إلى الصنم ووجده حطاما فاستشاط غضبا وهم أن يثأر له، لكنه ما لبث قليلا حتى هدأت ثائرته وسكت عنه غضبه، ففكر فيما حدث ثم قال: لو كان في هذا الصنم خير لدفع الأذى عن نفسه. ثم انطلق من توه إلى عبد الله بن رواحة ومضيا معا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلن دخوله في دين الله، فكان آخر أهل حيه إسلاما. آمن أبو الدرداء منذ اللحظة الأولى بالله ورسوله، وندم ندما كبيرا على ما فاته من خير، فعزم على أن يستدرك ما فاته بالجهد الجاهد وأن يواصل كلال الليل بكلال النهار حتى يلحق بالركب ويتقدم عليه. ولما رأى التجارة تنغص عليه لذة العبادة وتفوت عليه مجالس العلم تركها غير متردد ولا آسف. وقد سأله في ذلك سائل فأجاب: إني لا أقول إن الله عز وجل حرم البيع، ولكني أحب أن أكون من الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. لم يترك أبو الدرداء التجارة فحسب، وإنما ترك الدنيا وأعرض عن زينتها وزخرفها، واكتفى منها بلقمة خشنة تقيم صلبه وثوب صفيق يستر جسده. وفي خلافة الفاروق رضوان الله عليه أراد من أبي الدرداء أن يلي له عملا في الشام فأبى فأصر عليه، فقال أبو الدرداء: إذا رضيت مني أن أذهب إليه ليعلمهم كتاب ربهم وسنة نبيهم وأصلي بهم، ذهبت. فرضي منه عمر بذلك ومضى هو إلى دمشق. ومنذ ذلك اليوم طفق أبو الدرداء يؤم مجالس الناس في دمشق ويطوف بأسواقهم، فيجيب السائل ويعلم الجاهل وينبه الغافل، مغتنما كل فرصة ومستفيدا من كل مناسبة.
0: رجال رجال حول الرسول حول الرسول.
1: أقبل شاب على أبي الدرداء وهو يقول: أوصني يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول له: يا بني اذكر الله في السراء يذكرك في الضراء، يا بني كن عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن الرابع فتهلك، يا بني ليكن المسجد بيتك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المساجد بيت كل تقي. وقد ضمن الله عز وجل لمن كانت المساجد بيوتهم الروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله عز وجل. وفي خلال وجود أبي الدرداء في بلاد الشام قدم عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب متفقدا أحوالها، فزار صاحبه أبا الدرداء في منزله ليلة، فدخل في بيت مظلم لا ضوء فيه، فلما سمع أبو الدرداء حسه قام إليه ورحب به وأجلسه، وأخذ الرجلان يتفاوضان الأحاديث والظلام يحجب كلا منهما عن عيني صاحبه. فجس عمر وساد أبي الدرداء فإذا هو برذغة، وجس فراشه فإذا هو حصى، وجس دثاره فإذا هو كساء رقيق لا يفعل شيئا في برد دمشق. فقال له: رحمك الله، ألم أوسع عليك؟ ألم أبعث إليك؟ فقال له أبو الدرداء: أتذكر يا عمر حديثا حدثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وما هو؟ قال: ألم يقل: ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد راكب؟ قال: بلى. قال: فماذا فعلنا بعده يا عمر؟ فبكى عمر وبكى أبو الدرداء. ظل أبو الدرداء في دمشق يعظ أهلها ويذكرهم ويعلمهم الكتاب والحكمة حتى أتاه اليقين. ولما مرض مرض الموت دخل عليه أصحابه فقالوا: ما تشتكي؟ قال: ذنوبي. قال: وما تشتهي؟ قال: عفو ربي. ثم قال لمن حوله: لقنوني لا إله إلا الله محمد رسول الله. فما زال يرددها حتى فارق الحياة. رحم الله أبا الدرداء وأسكنه فسيح جناته.
0: رجال رجال حول الرسول حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى مع المسلسل الدرامي
1: وردة في قلب العاصفة.
0: وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: يلا يا عبيد حلني. هيا براجح تبعك مات من كذا سنة، شو بدنا نعمل هالقيل؟
1: يا حابس انت ليش دائما بترفع صوتك؟
0: يا سيدي هدانك اوشوشك يا عبيد. ابو راجح مات مات، حلني يا عبيد يا عبيد السواد.
1: طيب يا حابس خلينا نسأل اي واحد قريب من منطقة ابو راجح.
0: ما انت عارف يا عبيد ابو راجح طول عمره عايش لوحده، ما عمره سمعت له ابن ولا له اخو ولا له عم ولا حتى ابن عم.
1: ايه يا حابس خليك معاي ما تقلق، روح بس روح روح.
0: بس احكي لي وين بدك تروح.
1: اي بس تعال معاي تعال امشي. يابا في اثنين على خيول جايين علينا.
2: يا هلا بالضيف يا بني، حضر المقعد.
1: المقعد جاهز يابا.
2: مالك يا عمران شكلك ما هو عاجبك.
1: لا ولا شي يابا.
0: عبيد انت وين جايبنا؟
1: اسكت يا حابس امشي وخلص.
3: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
3: اختيارك موجود؟
4: موجود، عساكم بخير.
3: خير ان شاء الله خير. احكي له انه حابس وعبيد عايزينه بكلمتين.
2: اهلا وسهلا، يا ترى جيل علينا ضيوف ولا قطاع طرق؟
3: عيب يا عم ابو عمران، هذا كان في الماضي، احنا اليوم كبرنا وصرنا نعرف العيب والصح.
2: شو يا حابس اشوفك ساكت؟
0: مش عارف شو اقول لك يا عم ابو عمران، مش قادر اورجيك وجهي بعد كل هالسنين.
2: تفضل يا حابس شو بدك اؤمر.
0: ما يؤمر عليك ظالم يا عم ابو عمران، انت عارف انه انا بدور على ابني، وانت وابو راجح اللي عارفين سره.
1: واي كلمة منك يا عم ابو عمران اكيد راح تفيدني.
2: شو اللي بدك اياه مني؟
0: ابني مين اللي اخده من الواد يا عم ابو عمران؟
2: ايه بدك ترجعنا 20 سنة.
1: بدنا نلم شمل العيلة يا ابو عمران، اذا بتعرف بيدك بتلمها وبيدك بتخليها مفرقة.
2: والدي شو صار فيها؟
0: طلقتها وراحت لحالها.
2: انت ظالم يا حابس، ظلمت مرتك وابنك وظلمت نفسك كمان.
0: يا عم ابو عمران انا بستاهل الدبح وعارف حالي، بس هلقيت فيدني فيدني الله يخليك.
2: كل اللي عارفه انا حكى لك يا ابو راجح لما انت مضيت عليه قبل 20 سنة. ما عندي اشي جديد يا حابس.
1: في يا عم ابو عمران في.
2: شو قصدك يا عبيد؟
1: قصدي الراجل اللي عالجه عند ابو راجح، معقول ابو راجح ما عرفه؟
2: لا حول ولا قوة الا بالله.
0: احكي يا عم ابو عمران احكي، انا طنيب عليك انا طنيب عليك.
2: اللي حكالي يا ابو راجح انه اللي لقي الولد اسمه ابو حميد، وكان معاه شاب بيشتغل معاه اسمه عقاب.
0: وهذا ابو حميد في اي بلد؟
2: في منطقة اسمها عرب ابو حميد.
0: وين بلاقيهم عرب ابو حميد يا عم ابو عمران؟
2: يا حابس اللي بيسأل بتوهش.
0: ماشي ماشي يا عم ابو عمران خاطر.
2: ما اخذت ضيافتكم يا حابس.
0: معلش عنا زود مشي.
1: ايش يابا ايش اللي عملته؟
2: مالك يا ابني يا عمران مالك مالك معصب؟
1: ليش بتحكي لهم هيك؟ هذا حرامي قاطع طريق، مش كان بده يقتل مرته؟
2: خليه يا ابني خليه يدور على ابنه، الظن غالي يا ابني.
1: بس هذا ما بيعرف قيمة الابن يابا، لو بيعرف ما كان طرد امه والولد لسه بيرضع منها.
2: القلوب يابا بدين الرحمن يقلبها كيف يشاء، ما بتقدر يا ابني تحرم اب من ابنه.
5: ما سمعتش يابا يا سهم، ايد اللي قلته؟
6: يابا انا ما بديش لا اقطع طريق ولا اقتل الناس.
5: ومين اللي سمم افكارك وخلاك هيك؟ احكي يابا احكي.
6: ما حدا، انا بدي اتغير.
5: سهم احكي بقولك.
6: وانا بقولك ما في حدا، انا كرهت حالي، انا ما بقدر انام الليل، ما بقدر اقعد مع اهل البلد. عارف ليش يابا؟ لاني حرامي قاطع طريق، ما حدا بيرضى يجوزني. انا انسان من برا بس، لكن من جوا حيوان مفترس. أنا مش بشر.
5: هاي هاي ألقيت عرفت، هي اللي خربتك. كان يوم أسود لما جت علينا.
6: قلت لك هي ملهاش دخل.
5: لا هي إلها دخل وهي اللي حكت.
6: أقول لك اعتبرها هي اللي حكت، كلامها صح ولا لا؟
5: سهم أنت بدك تسيب كارنا؟
6: كارنا اللي بسمع بيصدق، كار السرقة والافتراء والظلم. اسمع يابا، حييجي يوم والناس الضعفة اللي كنا نفتري عليهم حيفتروا علينا وحيسدوا الدين.
5: معاش معاش اللي يخبطنا على طرف.
6: ليش؟ هو احنا فرعون يعني ولا كود النمرود؟ حتى فرعون والنمرود يابا لقوا جزاءهم بالآخر، احنا بشر يابا، بشر عايشين مع الناس.
5: سهم اعقل يا بني، انت بتحكي كلام اكبر منا.
6: بالعكس، انا اول مرة في حياتي احس حالي اني عاقل.

0: انت شو ما بتحس؟ ما عندك ضمير بالمرة؟ ما في قلب؟
1: هو اللي بيحكي كلام عقلي ومنطقي بكون فيش عنده ضمير؟
0: اي كلام منطقي. اختك مشردة إلها 20 سنة وبتدور على ابنها، والعرب بيشتموا فينا ليل نهار، وصرنا ممدغة للناس.
1: طيب شو المطلوب مني؟
0: المطلوب ان ندور على عرضنا ونلمه.
1: ما انا شاورتك قبل هيك يا ابو الفوارس وطلعت لي 100 حجة. فاكر لما اجت قبل 20 سنة قلت لك خلينا نسكنها عنا، قعدت تقول لي مرتي وولادي ومش عارف مين.
0: يا سلام، يعني انا لو سكنتها انت كنت حتوافق؟
1: انا بطلت افهمك بالمرة.
0: شوف يا فايز، انا اليوم مش زي مبارح، انا غلطت بحق وردة وبحق نفسي. الواحد لما بكبر بيعرف ايش معنى عرض وشرف.
1: ماشي يا رياض، ايش بدك بالضبط مني عشان اعمل
0: اللي بدي اياه منك؟ ان نطلع انا وياك على البلد ونسأل وندور على وردة.
1: خلص، بدك تطلع هالجيت
0: بيكون احسن.
1: على بركة الله، بدي اغير وعية واجيك.

0: واخيرا وصلنا عرب ابو حميد. والله المشوار ذبحنا يا حابس.
1: نذر علي يا عبيد ان ابني رجع لي الا اهديك هديه ما اهداها امير لاميره.
0: ان شاء الله ان شاء الله يا حابس، ربنا بيطمن قلبك برؤيه ابنك.
1: هاي في واحد جاي على الخيل.
0: كويس، خلينا نساله بلكن يدلنا.
2: السلام عليكم.
3: هلا هلا بالنشامه.
0: احنا في عرب ابو حميد يا خال، ولا احنا غلطانين؟
3: لا والله ما انتوا غلطانين، انتوا في عرب ابو حميد، واهلا وسهلا فيكم.
0: حياك الله حياك الله.
1: الا قل لي يا خال، وين بنلاقي دار المختار؟
3: اتفضل احكي، بدك منه شيء؟
1: بدنا نحكي معاه في موضوع.
3: اتفضل اتفضل، انا المختار بنفسه.
1: يا حي الله يا حي الله، بدنا نحكي معاك في موضوع كتير كتير مهم يا مختار.
3: الحكي ما بنفع هان يا النشامة، تعالوا تعالوا معي على بيتي.

0: هذا قص لها سنين يا خال،
1: وان شاء الله يكون لها قرون يا مختار. اللي له حق بضل يدور عليه لما يموت.
0: كلامك صح يا خال. اه صحيح، ما عرفتونا على حقكم.
1: حابس ابو فارس من قرية الجبل يا مختار.
2: وانا عبيد صاحب.
0: يا حل يلا فيكم، ودنا نعمل غدا وتتغدوا وترتاحوا في الليل بنهري.
3: اسمع يا بني، انت صرت زلمة والنبوت بنكسر اكتافه، وانا ما بقدر اقول لك كيف بدك تعيش. انت حر يا بني.
2: يابا ارجوك تفهمني، ليش احنا ما نعيش زي الناس؟ احنا كل اللي بنعمله غلط. شفت الناس انت، شفتهم كيف بيحكوا عنا وبغلطوا علينا.
3: خلص يا بني، بدكش تسرق ولا تنهب. خلص.
2: يعني موافق انت يابا؟
3: انا موافق على اللي بدك اياه يا بني، المهم انت تكون مبسوط.
2: الله يبسطك يابا، يعني هيك بدنا نبدأ حياة من أول وجديد؟
3: اللي بدك إياه.
2: أنا قصدي يابا مش أنا لحالي، حتى أنت كمان.
3: خلص، وأنا قاعد في الدار مش هطلع.
2: يا عيني عليك يابا، أهل جيت أنا حسيت حالي مولود جديد، وحاسس حالي فعلا إني أنا ابن البلد.

0: قصتك متحزن.
1: قدر قدر ومكتوب على الإنسان يا مختار.
0: طيب بلا ما أخذ إيه صبرك هالعمر كله بعد 20 سنة جاي تسأل عليه؟
1: ومين قال لك أنا نسيته ولا ما كنتش أدور عليه كل هالفترة هذه؟ أنا ما خليتش بلد إلا خشيتها ودورت عليه فيها.
0: طيب اسمع يا خال.
1: احكي احكي يا مختار، كلمة منك بتوصلنا للحقيقة.
0: شايف هذاك البيت؟
1: آه. ماله يا مختار؟
0: هذا بيت أبو حميد.
1: أبو حميد؟ أبو حميد عايش؟
0: للأسف يا حابس، أبو حميد لما أجد من التجارة كان معاه ولد صغير، كان بده يربيه لأنه ما كان يخلف.
1: طيب كمل كمل يا مختار.
0: وصارت حرب بيننا وبين قطاع طرق ومات أبو حميد.
1: والولد؟
0: الولد أخذوه قطاع الطرق.
1: ما بتعرف حدا ولو بالاسم؟

0: قلت لك أنا، قلت لك اللي بيطلع من داره بينقل مقداره. الله سبحانه وتعالى بيقبل التوبة، لكن أهل بلدك ما قبلوها.
1: مش عارف، مش عارف، أنا بدي أقتل حالي، بدي أرتاح خلص.
0: وليش؟ تقتل حالك عشان هدول؟ يا ما قلت لك يا سهم، اللي بدي يعيش في الدنيا هذه لازم يكون صقر، لازم يكون وحش.
1: فعلا فعلا كلامك وكلام أبوي صح. يوم ما تبت ونويت إني أعيش زي الناس المحترمين في البلد، ما حدا قبلني. الناس بيحترموش إلا القوي، حتى لو كان ماشي على الغلط.
0: امسك امسك يا سهم، هذه بارودتك وهذا سيفك، هدول هني اللي بيخلي الناس يقفوا لك باحترام، يقولوا لك أؤمر يا سهم وإحنا بننفذ.
1: فعلا ماليش إلا بارودتي وسيفي. هو أنت ما طلعتيش من البلد؟
2: خلص نصبت خيمتي هنا وحسكن هون.
1: بدك تضلك يعني موجودة هين؟
2: صحيح، إلا قل لي فكرت في كلام اللي حكيته؟
1: اسمع يا مفارس، ديمت وانت موجودة في البلد هذه والمشاكل والمصايب حضلها فوق راسي.
2: ليش؟ هو اللي بيقول لك اعمل خير بيجيب لك مصايب؟
1: خير مين؟ خير مين اللي انت بتحكي عنه؟ الناس ما بدهاش خير، الناس بدها ظلم، بدها قتل. وانا يوم ما تخليت عن جلدي استهبلوني الناس وما حد قبلني. وهذه شورتك يا مفارس، وانا بقول لك ممنوع تضل في البلد، سامعة ولا لا؟
2: ايش اللي غيرك يا سهم؟
1: ما غيرني حدا، انت من يوم ما دخلت في حياتي عملتي لي مشاكل مع ابوي ومع اهل القرية. اطلعي برا، مين اللي هاتفك علينا؟
2: بقدرش بقدرش يا سهم.
1: ما بتقدريش؟ انا بالقوة هطلعك.
2: وش بدك تعمل؟
1: شفت الكرباج اللي بضربوا فيه الدواب؟
2: اها،
1: حضلني اجلد فيك فيه.
2: وبهون عليك؟
1: بهون، كل حاجة بتهون علي. معاكي من هان للفجر، إذا ضليتي في البلد هذه حتشوفي إيش راح يصير.

0: طنيب عليك طنيب عليك يا مختار، بس قول لي جيب لي أي اسم، أي واحد من قطعين هالطرق.
1: هذا زمان زمان يا حابس، إيش ذكرني؟
0: اتذكر اتذكر يا مختار، أنا مستعد أعطيك اللي بدك إياه.
1: والله ما أنا متأكد، بس سمعت إنه في النهاية في واحد اسمه أبو خالد هو اللي أخذه.
0: أبو خالد؟
1: إيه صحيح.
0: سمعت يا عبيد؟ سمعت بدانك يا عبيد؟ عمر هو فارس.
2: إيه هلقيت، أنا تأكدت فعلا. مبروك عليك ابنك، عمر هو فارس.
0: طب يلا يلا عليه عشان نجيبه.
3: يا عين عليك، انت عن جد ابن بحقه حقيق.
4: انا كنت غلطان يابا، يوم ما سمعتش كلامك. انا من الصبح ماخذ سيفي وباروتي وراح اقطع الطريق، اللي بده سرقه حسرقه، واللي بده قتل مش حرحمه. مدام هيك الناس بدهم اياني، انا حضلني زي هيك.
3: قلت لك يابا ما سمعتش كلامي.
4: وبخصوصا فارس، انا اكتشفت انها هي اللي خربت بينه وبينك يابا، لاني عن جد انا سمعت كلامها.
3: وانا كنت متأكد ان هي لعبت في راسها. اسمع يا ابني، انت بتثق في ابوك؟
4: بعد العملة هذه يابا كلامك حيكون على رقبتي زي السيف.
3: اول خطوة بدك تعملها يا سهم، بدك تقتل فارس.
4: كلامك يابا اوامر، بس اعطيني سبب.
3: بعد ما تقتل بحكي لك.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدرامي
1: وردة في قلب العاصفة.
0: وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة الإسلامية، وكنا في أركان الإسلام وانتقلنا إلى أركان الإيمان، والموضوع اليوم النبوة والنبوات. أيها الإخوة، سبق أن ذكرت لكم أن كمال الخلق يدل على كمال التصرف، والكون يشف عن خالق عظيم ومرب رحيم ومسير حكيم. هذا الإله العظيم لا بد من أن يرسل للبشر رسولاً ومعه منهج. المنهج هو الكتاب، والرسول هو الإنسان الذي تجري عليه كل خصائص البشر. ولولا أن النبي والرسول من بني البشر وتجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر. هو بشر فيه بشرية، يعني جميع الحظوظ والشهوات التي أودعها الله في بني البشر مودعة فيه أيضا. يقول عليه الصلاة والسلام: خفت في الله وما خاف أحد مثلي، وأوذيت في الله وما أوذي أحد مثلي، ومضى علي 30 يوما لم يدخل جوفي إلا ما يواريه إبط بلال. لولا أنه بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان قدوة للبشر، ولما كان سيدا للبشر. أيها الإخوة، هذا الإنسان ينبغي أن يكون بشرا ليكون قدوة، وليقنعنا أن الإنسان أي إنسان قادر على تطبيق هذا المنهج. لو أن النبي ملك لقال له الناس كل يوم مئات المرات: أنت ملك أما نحن بشر. هو بشر يخاف ويجوع ويشتهي المرأة، لكنه ضبط حركته في الحياة وفق منهج الله. فلذلك النبوة تعني أول ما تعني أن النبي بشر، وأن منهج الله عز وجل حينما طبقه تطبيقاً كاملاً معنى ذلك أن كل إنسان قادر على تطبيق منهج الله. عندئذ يقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. الشيء الآخر أيها الإخوة، أن النبي عليه الصلاة والسلام وأن الأنبياء جميعاً يجب أن يكونوا معصومين. كيف؟ لأن أفعاله تشريع، وأقواله تشريع، وإقراره تشريع. مجموعة أقواله وأفعاله وإقراراته تسمى المنهج النبوي، السنة النبوية. إذن لا بد من أن يكون معصوماً. ما معنى أنه معصوم؟ أي أنه بلغ من كمال الاتصال بالله أنه مستنير بنور الله بشكل مستمر. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: أما نحن معاشر الأنبياء فتنام أعيننا ولا تنام قلوبنا، أما أنتم يا أخي فساعة وساعة. لو بقيتم على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة. فالنبي دائم

0: الاتصال بالله، هذا مقام النبوة، ولأنه دائم الاتصال بالله هو دائم الاستنارة بنور الله، تماماً كإنسان يمشي في غابة لكن معه مصباح كشاف، هذا المصباح يريه كل شيء، فبحكم فطرته وحبه لسلامته، سلامة وجوده وكمال وجوده واستمرار وجوده، يتقي الخطر بهذا المصباح. وللمؤمنين نصيب من هذا المعنى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. فلا بد من نور يقذفه الله في قلب المؤمن حتى يرى به الخير خيرا والشر شرا، والحق حقا والباطل باطلا، والجميل جميلا والقبيح قبيحا. هذا النور الإلهي عند الأنبياء مستمر، وعند المؤمنين ساعة وساعة. إذن عصمته أتت من دوام اتصاله بالله عز وجل، لكن لئلا يلتبس على الناس مقام النبوة بمقام الألوهية المطلقة، ترك الله للنبي الكريم هامش اجتهاد ضئيل، فإن أصاب النبي في اجتهاده أقره الوحي على ذلك، وإن لم يصب صحح الوحي له ذلك. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، عفى الله عنك لما أذنت لهم. فإما أن يأتي اجتهاد النبي وفق ما ينبغي فالوحي يقره على ذلك، وإما أن يأتي اجتهاد النبي بخلاف الأولى فالوحي يصحح له ذلك. ومن هنا افترق مقام النبوة عن مقام الألوهية المطلق، لئلا يعبد النبي من دون الله. أيها الإخوة، لكن الشيء الذي ينبغي أن يكون واضحاً جداً هو أن النبي مبلغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، مبلغ. وبشكل أو بآخر أي إنسان طليق اللسان قوي الذاكرة يحفظ كثيراً بإمكانه أن يبلغ. إبلاغ العلم شيء وتطبيقه شيء آخر. أنا أرى أن أعظم مهمة للنبي عليه الصلاة والسلام ليست التبليغ ولكن القدوة، القدوة. لذلك أذاق الله النبي الفقر، كان إذا دخل البيت أحياناً يقول أعندكم شيء؟ يقولون لا، يقول فإني صائم. في بيت من بيوت إخوتنا جميعاً ليس فيه شيء يؤكل؟ مستحيل. يدخل إلى بيته يسأل أعندكم شيء؟ يقولون لا، يقول فإني صائم. أذاقه طعم الفقر لئلا يقول الفقراء لو كان فقير ما قال هذا الكلام. ذاق طعم الفقر وأذاقه طعم الغنى فكان سخياً. إذن هو قدوة للفقراء حينما صبروا، وقدوة للأغنياء حينما بذلوا. أذاقه القهر، القهر. إنسان يمشي على قدميه 80 كيلومتر في طرقات جبلية وعرة ليصل إلى قوم يعلق آمالاً على هدايتهم، فإذا هم يكذبونه أشد أنواع التكذيب، ويسخرون منه ويستهزئون به ويغرون صبيانهم أن ينالوه بالأذى، حتى ألجأوه إلى حائط فقال يا ربي إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع لي. أذاقه القهر فصبر وقال يا رب إن كانت هذه الشدة تعني أنك غاضب علي فأنا أعتذر منك، أما إن لم يكن لها علاقة بغضبك ورضاك أنا أقبلها. وأذاقه النصر في فتح مكة، مكة ناصبته العداء 20 عاماً، نكلت بأصحابه، قتلت بعض أصحابه، لم تدع طريقة للنيل منه إلا وسلكتها، حاربته حروباً ثلاثة في بدر وأحد والخندق، ووصل إليهم فاتحاً وعشرة آلاف سيف متوهجة تنتظر إشارة من فمه. يعني هو بالمصطلح المعاصر بإمكانه أن يلغي وجودهم بكلمة واحدة. قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. لذلك قال أبو سفيان: ما أرحمك وما أحكمك وما أوصلك وما أعدلك. كان قدوة. التبليغ ليس بشيء أمام القدوة. هذا الدين العظيم، هذه المبادئ طبقها النبي، قرآن يمشي. ونحن الآن لسنا بحاجة إلى محاضرات ولا مؤتمرات ولا مؤلفات، بحاجة إلى مسلم متحرك أمامنا يتحمل كل الضغوط وكل الإغراءات وكل الصوارف وكل العقبات ويقيم منهج الله عز وجل. لا يقنعنا إنسان طريق اللسان، لا يقنعنا خطيب واسع البيان، يقنعنا إنسان يعيش هذه الظروف، يعيش هذه العقبات، هذه الصوارف، هذه المغريات، وهو مقيم على منهج الله عز وجل. لا تأخذه في الله لومة لائم. كان قدوة. أذاقه الفقر فصبر، أذاقه الغنى فشكر، أذاقه القهر فاعتذر، أذاقه النصر فتواضع. دخل مكة فاتحاً وكادت ذؤابة عمامته تلامس عنق بعيره تواضعاً لله عز وجل. الآن أذاقه موت الولد، دمعت عينه وقال: إن القلب لا يحزن وإن العين لتدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونون. قدوة لنا. أذاقه مصيبة تطليق ابنتيه، طلقتا فصبر. أذاقه بعض الخصومات الزوجية فكان حكيما وزوجا رحيما. أذاقه موت الزوجة السيدة خديجة، كان وفياً لها أشد الوفاء، حتى حينما فتح مكة وركز لواء النصر أمام قبرها ليعلم العالم كله أن هذه المرأة التي في القبر كانت شريكته في النصر. زوج من الطراز الأول، أب من الطراز الأول، أخ من الطراز الأول، صديق من الطراز الأول. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. مهمته الأولى أن هذا المنهج الإلهي العظيم تمثل فيه. كان خلقه القرآن، بل هو قرآن يمشي. وهذا الذي يقنع الناس. لا، لا يقنع الناس. يعني كنت أقول بلد إسلامي فرضاً، أي بلد إسلامي، إذا في نسب بطالة عالية جداً ونسب أمية عالية جداً ونسب عدوسي عالية جداً، وكل شيء يستورد، وكل شيء في هذا البلد الإسلامي يسبب متاعب، وبأسهم بينهم، وأمرهم ليس شورى بينهم، هذا الواقع لا يقنع أحداً بأهمية الإسلام أبداً، لأن الطرف الآخر لن يقرأ كتبنا، يرى واقعنا، لن يقرأ كتبنا لكنه يرى واقعنا. بينما أنت حينما يكون لك واقع قوي متماسك، عندئذ تقنع الناس بهذا الدين. لذلك كان عليه الصلاة والسلام قرآناً يمشي، كان عليه الصلاة والسلام ذا خلق عظيم، وكان خلقه القرآن. أيها الإخوة، أذاق الله النبي أن يقتلع من جزوره لبلد آخر لا يعرفه، بجو آخر، بطبيعة أخرى. هذه الهجرة إنسان متين في بيئته، له مكانة، مصالحه مؤمنة، حياته مستقرة وهادئة، إذا به ينتقل إلى بلد لا يعرفه. هذه الهجرة من أعظم الأحداث بعد الدعوة إلى الله عز وجل. إذاً هو قدوة، أذاقه أشياء كثيرة، يعني أذاقه شيئاً لا يحتمله أحد منكم. أذاقه أن تتهم زوجته بأثمن ما تملكه امرأة، وليس معه دليل إثبات ولا دليل نفي، وتأخر الوحي 40 يوماً. محنة ما بعدها محنة، سيد الخلق وحبيب الحق، تتهم زوجته بأخطر ما تملكه فتاة في الأرض، ويصبر إلى أن برأها الله عز وجل. ومعنى هذا أن الوحي شيء مستقل عن كيان النبي عليه الصلاة والسلام، لا يملك له تصرفاً ولا جلباً ولا إلغاءً. لو أن الوحي من عنده، بعد ثانية بعد دقيقة تأتي آية بتبرئة السيدة عائشة، ولحكمة بالغة بالغة أخر الله تبرئة السيدة عائشة 40 يوماً، ليعلم العالم كله أن الوحي شيء لا يملكه، لا يملك له جلباً ولا صرفاً. أيها الإخوة، لماذا أحبه أصحابه؟ لأنه كان قمة في الكمال. كان مع أصحابه في سفر، أرادوا أن يعالجوا شاةً، قال أحدهم علي ذبحها، وقال الثاني علي سلكها، وقال الثالث علي طبخها، فقال عليه الصلاة والسلام وعلي جمع الحطب. قالوا يا رسول الله نكفيك ذلك، قال أعلم أنكم تكفونني، ولكن الله يكره أن يرى عبده متميزاً على أقرانه. ما هذا التواضع؟ كانوا في بدر 1000 صحابي ومعهم رواحل 300، فقال كل 3 على راحلة، وأنا وعلي وأبو لبابة على راحلة. ركب الناقة، فلما جاء دوره في المشي توسلا صاحباه أن يبقى راكباً، فقال عليه الصلاة والسلام ما أنتما بأقوى مني على السير، ولا أنا بأغنى منكما عن الأجر. لولا أنه كان قمة في الكمال، قمة في التواضع، قمة في الرحمة، قمة في الحنان والعطف، لما التف أصحابه حوله. قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني بسبب رحمة استقرت في قلبك يا محمد كنت لينا لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني أنت على كل ما عندك من خصائص، نبي ورسول وسيد الخلق وحبيب الحق، أوتيت القرآن والمعجزات والفصاحة والبيان، مع كل هذه الخصائص لو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذاً وإنك لعلى خلق عظيم. أعظم ما في هذه الرسالة أن النبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة، والآن المبادئ لا تسقط إلا إذا ألغيت القدوة. كأفكار صحيحة أحياناً، كأفكار متماسكة، كأفكار مقنعة، لكن هذه الأفكار في الكتب، أما الواقع في كذب وفي نفاق وفي تقصير. لذلك المجتمع المتخلف لو أنه يحمل أفكار عالية جداً لا قيمة لها إطلاقاً، لا قيمة لها إلا بالتطبيق. صحابي جليل هاجر إليه، في الطريق ألقي القبض عليه، فقال للمشركين عهد الله إن أطلقتموني لن أحاربكم، أطلقوا. وذكر هذا للنبي عليه الصلاة والسلام وفرح به فرحاً شديداً. لكن بعد حين جاءت غزوة فانخرط فيها من شدة حبه للجهاد، فقال له النبي ارجع. ألم تعاهدهم؟ أقسم لكم بالله لو أن الصحابة الكرام فهموا الإسلام كما نفهمه نحن اليوم ما خرج الإسلام من مكة، وصل إلى الصين شرقاً وإلى مشارف باريس غرباً بتطبيق لما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك أيها الإخوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً. النقطة الدقيقة والأخيرة أن الله عز وجل حينما قال لنا، دقيق، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذه الآية من لوازمها أن تطلع على ما قاله النبي. الله يأمرنا أن نأخذ ما آتانا وأن ننتهي عما عنه نهانا. طيب كيف نأتمر بما أمرنا وكيف ننتهي عما نهانا إن لم نعرف ما الذي أمرنا وما الذي نهانا؟ إذن معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض عين على كل مسلم، فرض عين، لأنك إن لم تعرف سنته كيف تطبق هذه الآية؟ يعني مثلا الصلاة فرض قطعا، والوضوء شرط من شروطها، لا تصح صلاة من دون وضوء. ما دامت الصلاة فرض وشرطها الأساسي الوضوء أصبح الوضوء فرضاً، لأنه ما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض، وما لا تتم السنة إلا به فهو سنة. ما دام الله قد أمرنا أن نأخذ عنه وأن ننتهي عما نهانا، كيف نأخذ وكيف ننتهي إن لم نعرف ما الذي أمرنا وما الذي نهانا عنه؟ إذن معرفة سنة رسول الله القولية فرض عين على كل مسلم. ولأن الله سبحانه وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً، إذن معرفة سيرة رسول الله فرض عين على كل مسلم. فالنبي قدوة بأقواله وأفعاله وإقراره، وهو الحجة البالغة على بني البشر أن منهج الله قابل للتطبيق في كل الظروف والأحوال. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتهم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكراً لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نبقى مع خطبة الجمعة لسماحة المجاهد الشيخ ماهر حمود رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة، والتي ألقاها من على منبر مسجد القدس في مدينة صيدا. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي عليك ثناء أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وقائدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله، صفوته من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، نحن على ذلك من الشاهدين. عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله الطيبين وأصحابه البر المحجلين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وبعد، أيها الإخوة الكرام، من أهم قصص القرآن القصص التي يصف الله لنا بها فرعون كنموذج أعلى للسلطة، التحكم برقاب الناس وأموالهم ومصائرهم، وفرض الدين الذي يشاؤه عليهم. تكررت قصص فرعون وموسى في مواجهته في 24 من السور، بعضها خصص لهذه القصة. وطبعا سيدنا موسى أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن، 186. نختار اليوم هذا المشهد من سورة الزخرف. ونادى فرعون في قومه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونادى فرعون في قومه قال: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ ولولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه، إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. يكشف هذا المشهد القرآني بعض ما يتباهى به فرعون. أليس لملك مصر؟ مصر ليست شيئا بسيطا في كل التاريخ. أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ هنا لما كان من قبل فترة يعني تمثال رعمسيس الثاني في ساحة التحرير في مصر، و والنوافير تخرج من تحت قدميه كأنها تشبيه لا يزال مستمرا. نقل التمثال إلى داخل المتحف حتى يخفف تأثير الطقس والبيئة عليه على مرور الزمن بغض النظر. لفترة ما كأن الأمر مستمر. أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ذليل، يعني ما معه مصاري ولا سلطة، ولا يكاد يبين، يعني يفصح عما في نفسه، لأن سيدنا موسى كما تعلمون كان مصابا في لسانه، فبالتالي لا يعبر تعبيرا واضحا. من أجل ذلك ابتعث الله إلى جنبه هارون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، فأرسله معي رد أن يصدقني، إني أخاف أن يكذبني. إذن أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. يعني بده يعمل نبي يجيب معه ملائكة مثل ما قالوا لسيدنا محمد لاحقا، أو يكون معه ذهب. فاستخف قومه، هون بيت القصيد، تعامل مع قومه بخفة. مين أنتم حتى تعطوني رأيكم؟ من أنتم أيها الناس؟ أنا اللي بقرر. ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، كما قال في سورة غافر. إذن فاستخف قومه فأطاعوه، لكنهم يتحملون مسؤولية، إنهم كانوا قوما فاسقين. لا يكفي أن تتحجج فتقول الزعيم الذي يحكمني قوي متسلط صاحب أموال وسلطة وأساطيل، وبالتالي علي أن أطيعه. لا، فاستخف قومه وأطاعوه، إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين وجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. يعني عاقبهم الله، لم يقبل عذرهم، إن والله نحن عندنا ملك ديكتاتوري وبالتالي علينا أن نسير على ما يقول. أليس هذا هو مشهد ترامب في هذه الأيام وحوله صبيانه الذين يشغلهم في المناطق؟ يقول ما يريد أن يقول، يصمتون لا يقولون شيئا لأنهم شغيل عنده، ليس لهم أي قرار. من قال أن القوة الأمريكية والمال والصناعة وغير ذلك يعطي أمريكا الحق في أن تقرر مصائر الشعوب؟ تمت من قال لأمريكا لا بإيران بشكل واضح، واستطاعت أن تقطع مرحلة لا بأس بها، وإن كانت أقل طبعا قوة وتأثيرا، وإن كانت تملك أصدقاء وحلفاء في المنطقة ولا تملك عملاء أتباعا يتبعونها على عماء الأمر. هذه المرحلة أيها الإخوة الكرام هي امتحان للبشرية وليس للبنان فقط أو لإيران أو لدولة هنا أو هنالك. أمريكا تريد أن تسيطر على الجميع وتحلب ثروات الجميع وتلغي رأي الجميع هكذا دائما من يصل إلى القوة المفرطة يظن أنه قادر على كل شيء. ولا طالما تحدثنا عن عاد، ذلك القوم، أولئك القوم الذين كانوا في جنوبي اليمن في حضرموت على الأرجح، وأرسل إليهم سيدنا هود في بداية التاريخ البشري. ماذا كانت قوتهم مهما بلغت في تلك الأيام؟ ستبقى سيفا ونشابا وجوادا وعربا في أحسن الأحوال، ومع ذلك الشعور بالتفوق جعلهم يقولون: وأما عاد فقالوا من أشد منا قوة، وأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. في ذلك الوقت تفاخرت عاد بقوتها. فهل هذا مستغرب على من يملك النووي والأساطيل والجيوش الجرارة؟ ومع ذلك فإن هذه القوة لا تشكل شيئا عندما يتخذ أو تتخذ أي جهة أي شعب قرارا بالوقوف في وجهها. هذا حصل، لم تستطع أمريكا أن تخضع اليابان. طبعا من الحرب العالمية اليابان ممنوعة أن تنشئ جيشا حقيقيا، لكن اليابان تفوقت في كثير من مجالات الصناعة. الصين تفوقت في كثير من مجالات الصناعة والاقتصاد. طبعا روسيا رغم المؤامرات وانحلال الاتحاد السوفيتي أيضا ليسوا خاضعين. أما بلادنا العربية فاختاروا أن يكونوا أتباعا، فاستخف قومه فأطاعوه. من أراد أن يقف في وجه هذا الطاغوت يستطيع ولو بحدود. حسني مبارك رغم كل ما نعلم مما فعل بعد أن تسلم الحكم بعد توقيع كامب ديفيد، لم يرضى أن تنشأ قواعد عسكرية أمريكية في مصر. طلبت أمريكا أكثر من مرة، رفض. زينوا له ذلك وقالوا هذا بأويك ضد إسرائيل ويقويك اقتصاديا لأنه في مصاريف وغير ذلك. يعني ممكن الواحد خلال الانحدار أن يقف، أما في الخليج فانحدروا إلى آخر الدرجات. يستحقون أن يقال فيهم فاستخف قومه فأطاعوا. هل نريد أن نعيد كيف أخذ الأموال وكيف سخرهم لمصلحته وكيف دخلوا في هذه الحرب وكيف وكيف وكيف وكيف؟ لا، لسنا بحاجة لذلك. أيها الإخوة الكرام، موضوع الكبار والصغار، القادة والأتباع، المستكبرون والمستضعفون مكرر في القرآن، وهذا أمر نكرره دائما لأهميته. مكرر في القرآن مرات ومرات. من المسؤول؟ المواطن، الناس، أم القادة؟ إذا أردنا أن نختصر، الله تعالى وزع المسؤوليات، لم يعفي الجمهور، لم يعفي الرأي العام، لم يعفي الشعوب من المسؤولية، ولم يعفي الكبار أيضا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. هون مفرجينا ربنا، هون سورة الأحزاب، لم يرنا ربنا كيف أجابهم عن هذا الطلب، إنه نحن ما خصنا الكبراء الذين عندنا، السادات أصحاب القرار أخذونا إلى حيث ما ترى، لسنا مسؤولين. الله تعالى في سورة الأعراف أجاب، قال كلما دخلت أمة لعنت أختها، كلما فوج دفع إلى جهنم لعن هذا الفوج من سبقه، إنه أنتوا الحق عليكم. كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم، الأتباع، الجنود، المستضعفون، قالت أخراهم لأولاهم القادة، ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، هؤلاء يستحقون ضعف العذاب الذي سنأكله، سنستحقه، لأنهم هم من أتى بنا إلى هذا الأمر، إلى هذه الطريق. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. الكبير قال لا مش صحيح، ما كان، ما أنتم مش أحسن منا، كلنا في الهوى سواء. قال تعالى لكل ضعف ولكن لا تعلمون، ما تخاف، سينال كل حظه ونصيبه من هذا الضلال، لأن الأتباع أيضا كانوا متحمسين لأن يسيروا في هذا الطريق. ومن نفس السياق إذ تبرأ الذين اتبعوا في البقرة من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فيتبرأ هؤلاء من هؤلاء وأولئك من هؤلاء. قال تعالى في سورة صاد إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، هذه الخصومة التي سترونها يوم القيامة بين القادة والأتباع، بين الكبراء والضعفاء، أمر حق سيحصل، وسيتبادلون الاتهامات، والله يحكم بينهم ويؤكد أن الجميع مسؤول. وهذا أمر ينطبق على كل شيء، إن كنت مؤمنا حقا في كل أمر صغير أو كبير، أخطأت تقول أنا أخطأت وتتحمل المسؤولية، وإن كنت غير ذلك ستقول مش الحق علي، حق على المجتمع، حق على فلان، حق على فلان. وهذا على فكرة من النظريات التي حاول ثلاثة يهود أن ينشروها في مطلع القرن العشرين، نظرية مثلا فيلسوف اسمه دوركايم الذي يبرر المجرم ليس مجرما المجتمع دفعه إلى ذلك. حاسبوا المجتمع قبل أن تحاسبوه. في بعض الظروف والأحوال بيكون صحيح، بس مش بالمطلق، كما يحصل مثلا اليوم في موضوع ما يقال يعني قانون العفو، أنه والله المسيحي أو الموارنة البطريرك وفلان برر للعملاء في الجنوب، هو الحق عليهم، حق على كذا وكذا وكذا، مش صحيح. هنالك آخرون لم يدخلوا في جيش لحن ولم يقتلوا ولم يفعلوا كذا وكذا، لكن النظرية والله أعلم كانت تهدف إلى تدمير المجتمع. ما في عقوبة، خلاص المجتمع بيتحمل. نرجع نقول في حدود معينة صحيح، لكن مش بالمطلق. دوركايم في موضوع الاجتماعي، رد في الموضوع النفسي انه كمان العقد النفسي سببها الكبت الجنسي وامور اخرى، وبالاقتصاد ظهرت نفس كذا انه الفقير هو نتيجة المجتمع وليس يعني نتيجة مثلا كسله. طبعا هذه كمان ليست قاعدة عامة، أو تخلفه أو عدم رغبته في العمل أو غير ذلك. إذن والله أعلم ترافقت هذه الأفكار مع الحركة الصهيونية لتفسد عقول الناس والمجتمع، وخاصة المجتمع المسلمي الذي هو اليوم حتى هذه اللحظة يخيف الجميع، يتسرب إلينا من كلام كافة رؤساء العالم تقريبا، لو استفاق المسلمون سيشكلون قوة لا يستهان بها، من أندونيسيا إلى المغرب، من الشمال إلى الغرب، فضلا عن عدد كبير من المهاجرين يحتلون مناصب مهمة في أوروبا وأمريكا وأستراليا وغيرها. لكن للأسف حتى الآن لا يظهر من ذلك أي شيء. سألني بالأمس صحفي من غزة، ألا ترون اقتحامات اليهود للمسجد الأقصى؟ قلت لهم بلى. وكيف يفعلون؟ طبعا قلنا ذلك في خطب سابقة، فصلنا تفصيلا. اليهود لا يدخلون إلى داخل المسجد الأقصى لأنهم يعتبرون ذلك حراما عليهم، يجب أن يتطهر أحدهم بنقطة أو نقطتين من ماء الرماد الذي ستحرق به البقرة الحمراء حين تظهر، ويغسل هذا الرماد أو يضاف إليه ماء من قرية المعروف اللي قالوا بده يعملوها عوض عن القدس، لا الثاني سلوان، ماء محدد من سلوان يخلط برماد ما حرقت به البقرة الحمراء محددة، ويأتي حصان محدد له صفات دقيقة، ويغسل كل واحد منهم بنقطة أو نقطتين أو ثلاثة، يطهره، عند ذلك يجوز له الدخول إلى المسجد الأقصى. المسجد الأقصى بالنسبة إليه هو الهيكل. يعني سبحان الله، أنا برأيي هذا أمر إلهي جعله الله تعالى مانعا من أن يفسدوا في داخل المسجد الأقصى، أنهم يأتون إلى الساحات. سأل طب شو عم يعمل العالم الإسلامي؟ طب شو عمل العالم الإسلامي عندما دمرت غزة، أبيدت، قتلت؟ ماذا فعل العالم الإسلامي إزاء لبنان، إزاء إيران التي يشاركون فيها مع الأمريكي في الضرب؟ بالصمت أو أحيانا بالقواعد أو بغير ذلك. يمكن بالدعاء. الموضوع ليس سهلا أيها الإخوة، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة منكم من صدور أعدائكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، حتى نصبح جميعا مثل أبطال الجنوب، مثل أبطال غزة، نتقدم إلى الموت بجنان ثابت، بقدم راسخ، بوضوح في الرؤية لما عند الله، تتغير أحوالنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وآله وأصحابه وأتباعه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. لعله من الأفضل ألا نركز كثيرا على زيارة عون لأمريكا، لأنهم يراهنون بأن أجواء المقاومة وبيئة المقاومة في حالة حنق، أنه حقق شيئا. يضحكون على الناس، فاستخف قومه فطاعوا، يصفقون له على ماذا؟ كيلومتر؟ ما في كيلومتر بين زوتر الغربية والشرقية، وهي ليست محتلة كما تعلمون، وسيطر عليها بالنار. شو هالإنجاز العظيم، شو هالإنجاز العظيم. وبعود بكرر له، بقول له بدنا نوكل في سوريا فيك. على فكرة موضوع تكرار ترامب لموضوع سوريا له جانب إيجابي. شو هو؟ هي رسالة لنتنياهو انك انت فشلت في لبنان، بدنا نجيب غيرك. يعني في له جانب إيجابي، لكنها هي سلبية بالنسبة خاصة للبنان كمفهوم سيادي. زعبرين يعني في كذابين وليس لهم. نعم. وأحلى شيء رئيس حكومي راح الصبح الساعة 7 الصبح، حتى ما يكون في حدا يقول له شو عم تعمل، حط العملم على الأرض كمان، مش محل عالي. شو حررت؟ ما هي الأرض اللبنانية لم يدخل إليها إسرائيلي أصلا، وليس بفضلك ولا بفضل غيرك، فضل المجاهدين. مسرحيات فعلا، هذا الذي دفعني للاستشهاد. فاستخف قومه فأطاعوا. كفاف العقول، من يصدق أنهم فعلوا شيئا؟ وماذا فعلوا؟ أخذوا كل يعني شو أهم شيء. قال أنه صار في خط طيران مباشر، كان موجود يوم الأيام. أنا عدت من نيويورك خط مباشر إلى بيروت 84. نعم بال 85 صار خط طائرة TWA ومنعوا. الأخ مختصر الكلام، يعني ليس هذا الإنجاز العظيم، وإن كان اقتصاديا جيد، بس هذا بيساوي أن يقوم

0: يضغط عليه أبو عمر الحسياني أو غيره. رحم الله امرأة عرف حدا فوقف عنده. لا تعرف حدك ولا تقف عند حدودك، مسخرة. زوجته وابنه وبنته وصهره وكنته ومستشارين في عمل مثل هذا، وين الوزراء؟ وين التمثيل الطائفي؟ شو المسخرة هاي؟ ومع ذلك يجد من يصفق له لأنه استخف قومه فأطاعوه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الإخوة الكرام، نعم، في المشهد يظهر خيار المقاومة ضعيفا ويقف أمام تحقيق اليهود والأمريكان ما يريدون أمران رئيسيان. علي الطاهر، جبل علي الطاهر في الجنوب والقاعدة التي تحته، وجبل كذا، جبل جنوب نطنز في إيران الذي يحار الأمريكي كيف يصل إليه. وهذا أمر يؤكد مرة أخرى أن بقاء قوة تقاوم وتمانع سيبقى حتى يأتي وعد الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم فرج الهم والغم عنا، اللهم أزل كربتنا، اللهم بدل شقاءنا رخاء، وبدل بؤسنا عماء، ارفع المقت والغضب عنا، هيئ لنا من أمرنا رشدا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، كن معنا ولا تكن علينا. اللهم من أراد بنا خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بنا شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم افضح المنافقين والمتاجرين بالدين وكل من يتآمر علينا يا رب العالمين. غير حالنا إلى أحسن حال، وحد على الحق كلمتنا، ألف على الحق قلوبنا، أخرجنا مما نحن فيه إلى النصر المؤزر المبين. اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأصحاب الحقوق علينا، واختم بالصالحات أعمالنا عباد الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.
1: من صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم خطبة الجمعة لسماحة المجاهد الشيخ ماهر حمود رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة، والتي ألقاها من على منبر مسجد القدس في مدينة صيدا في الجنوب المقاوم. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 وحتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عبر الموجات الصوتية وأثير إذاعة التوحيد الإسلامي نلتقي في حلقة جديدة من برنامج الأخلاق المحمدية. نمضي في الحديث عن الخلق، أن يسلم الناس من لسانك ويدك ومن جميع أنواع الأذى. هذا الخلق مستمد من اسمي الله تعالى اللطيف السلام، والتخلق باسم الله تعالى اللطيف هو بأن يكون المرء لطيفا في جميع أموره، فلا يزعج أحدا ولا يستثقل وجوده أو كلامه أحد، يخدم نفسه بنفسه ما استطاع إلى ذلك حتى لا يتعب غيره، ينتبه ألا يخرج منه كلام أو تصرف يؤذي أو يجرح أو يحرج أحدا. والتخلق باسم الله تعالى السلام هو بأن يكون سلاما لجميع خلق الله، لا يعتدي، لا يغتاب ولا ينم، ولا يغش ولا يغدر، ولا يخون ولا يؤذي أحدا بشيء. أيها الإخوة والأخوات، إن صلاتنا وصيامنا وأذكارنا لا تكفي لكي نكون مسلمين صالحين، فكما أن لأجسادنا وأرواحنا وعقولنا علينا حقا، فإن للناس علينا حقوقا. دين الإسلام شامل، وضع وزنا ثقيلا للكلمة، وتوازنا دقيقا بين العبادات والأخلاق، فأصبح التعامل مع الآخرين بالقيم والأخلاق واجبا علينا تماما كسائر العبادات الظاهرة. وقد عرف النبي عليه الصلاة والسلام من هو المسلم الحق والمؤمن الحق، قال: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. واليد مقصود بها القدرة، فالمؤمن تشعر معه بالأمان مهما حصل، وتعرف بأنه من المستحيل أن يؤذيك أو يخونك أو يغدر بك. إن اللسان إذا ضبط صلح قلبنا وصح إيماننا. اللسان خطير، يعبر إما بالحق أو بالباطل. وقد لخص النبي صلى الله عليه وسلم حدود اللسان فقال: فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والحديث رواه الطبراني في المعجم الأوسط. فإذا كان الكلام له وزن في مصير الإنسان ودور أساسي في نجاته، فلما لا نترك شؤون الآخرين وننصرف إلى شؤوننا؟ نحن بأمس الحاجة إلى البدء بإصلاح هذا اللسان واختيار كل ما نتفوه به بروية. أيها المستمع الكريم، هل خطر على بالك أن تعاملك مع جارك بإحسان هو أحد أسباب دخولك الجنة؟ هذا في عصر قل التواصل فيه بين الجيران، وعم التوتر بينهم، وجفت القلوب، وتقطب الجبين عند اللقاء. جاء حديث النبي عليه الصلاة والسلام ليوقظنا ويذكرنا بواجب غفلنا عنه وحق أضعناه، وهو عظيم عند الله تعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يدخل الجنة رجل لا يأمن جاره بوائقه. والحديث رواه أحمد في مسنده. ولا ننسى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحفظه جل المسلمين عن امرأة صوامة قوامة تؤذي جيرانها فقال: هي في النار. أيها الأحبة، لندع الفحش والسبة وبذاءة اللسان، وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال:
إياكم والفحش، فإن الله تعالى لا يحب الفحش ولا التفحش. والفحش هو تعبير عن الأمور المستقبحة بالعبارات الواضحة واستعمال الكلمات البذيئة في تسمية الأشياء. والله سبحانه وتعالى يعلمنا بالقرآن الكريم كيف نستعمل عبارات راقية للدلالة على أمور دقيقة وحساسة. حذاري من الغيبة، وهي ذكرك أخاك بما فيه فيما يكره، كذكر أحدهم أنه بخيل وهو بالفعل بخيل. أما البهتان فنهانا الله تعالى عنه أشد النهي، كأن نقول ما ليس في الإنسان. قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. احذر النميمة، وهي نقل الكلام من مجلس إلى مجلس آخر بقصد الإفساد، وهذا محرم. قال تعالى: ويل لكل همزة لمزة. والهمزة اللمزة أي الطعن والتعييب في أعراض الناس أو الانتقاص منهم بالتلميح والإشارة. إذا كنت أنت ضحية للكلام المؤذي الجارح، وخاطبك جاهل السلوك وهاجمك بافتراء وكذب، ماذا تفعل؟ إليك التوجيه الرباني للحل الأمثل. يقول عز من قائل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي يردون على هؤلاء بالكلام الطيب. وأنت أيضا لما لا تنال مقام عباد الرحمن وشرف التحلي بصفاتهم وتقابل الإساءة بالكلام؟

بصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها يرتفع الآن أذان العصر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: العضال.
1: الله.

Yeah, I'm not.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

وبعد أيها الإخوة والأبناء الأكارم، فنتابع حديثنا من هدي الإسلام ونحدثكم عن منهاج التربية الصالحة، يعني عملية روحية. وإليكم المثل الأعلى في نباهة الأطفال، فالنباهة والذكاء من مواهب الله تعالى للعباد ومن فضله عليهم، وقد يؤتيهم الله تعالى الأطفال منذ نعومة أظفارهم. قال الله تعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ومن ذلك ما وصف الله تعالى به يحيى عليه السلام، كان صغير، إذ قال لنا: وآتيناه الحكم صبيا. يحيى، قال المفسرون: مر الصبيان بيحيى عليه السلام وهو صبي، فقالوا له: هلما نلعب؟ صغير. فقال لهم: أللعب خلقت أنا؟ وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت غلاما، فكنت أحفظ عنه، فما يمنعني من القول إلا أن هاهنا رجالا هم أسن مني، أكبر من السن. ورأى الحسن والحسين رضي الله عنهما وهما طفلان يلعبان، وأعرابيا يتوضأ ولا يحسن الوضوء، جاءهم واحد من الشكل، فاتفقا على أن يعلماه الوضوء بأسلوب رقيق، فأقبل على الأعرابي ليعلموه وقال له: يا عم، انظر إلي وإلى أخي الحسن والحسين لترى أينا أحسن وضوءا من أخيه، بدين يعلموه. فوقف الأعرابي ينظر إليهما، وتوضأ كل واحد منهما وضوءا طيبا خيرا من وضوئه، ففطن الأعرابي لما أرادا وقال: أنتما والله أحسن وضوءا مني. وشكرهما ودعا لهما وانصرف. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، قال عبد الله: ووقع في نفسي أنها النخلة. حزورة كانت، فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله. قال: هي النخلة. وفي رواية أخرى: فأردت أن أقول هي النخلة، فإذا أنا أصغر القوم استحى. أي نعم، استحى كلهم كبار. وفي رواية: ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان، فكرهت أن أتكلم، فلما قلنا حدثت أبي بما وقع في نفسي، فقال لي: لأن تكون قلتها، عبد الله بن عمر، أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام، وعن يساره أشياخ كبار، أي كبار السن، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء قبلك يعني؟ فقال الغلام: لا والله يا رسول الله، لا أؤثر بنصيبي.

0: أحد بده يشرب قبل الكلمة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب، يدخلني أي في أيام خلافته مع أشياخ بدر كبار، أي في المشورة ومهمات الأمور، فكأن بعضهم وجد في نفسه، أي غضب وجد، أي نعم، وقال: لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله مثل عبد الله؟ فقال عبد الله: من حيث علمتم، أي من بيت النبوة ومنبع العلوم ومصدر الآراء السميلة. وهكذا كان ابن عباس مثلا أعلى في النباهة. أدركنا الوقت وللحديث صلة، فإلى اللقاء والسلام عليكم.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. أتحب أن أريك آية؟ كان جبريل عليه السلام قد هبط في ذلك الوادي لمواساة النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينزف على ضفافه دما وألما، فقال له: أتحب أن أريك آية؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم أرني. التفت جبريل عليه السلام إلى الوادي ثم رمى ببصره إلى شجرة خلفه ثم أشار إليها وقال: ادع تلك الشجرة. فدعاها صلى الله عليه وسلم، وإذا بالمعجزة تشق الوادي وتمسح الأحزان. أقبلت الشجرة بجذورها، بسيقانها، بأغصانها، أقبلت تشق الوادي حتى قامت بين أيديهما، بين أعينهما. فقال جبريل عليه السلام: مرها فلترجع. فأمرها صلى الله عليه وسلم وهو أكثر إيمانا وثقة بربه، فرجعت إلى مكانها. عندها التفت عليه السلام لحبيبه جبريل وقال: حسبي. ثم صعد جبريل عليه السلام، فنهض صلى الله عليه وسلم مطمئن القلب، نهض لا يعرف اليأس في دروب الدعوة. لكن الأشرار لا يملون من الأذى، ها هم يفاجئونه صلى الله عليه وسلم في أحد الأماكن، يضربونه حتى ينزف إصبعه. نظر صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الإصبع الملون بالدم وخاطبه، وكأنه يخاطب أحد أصحابه الذين يئنون وينزفون، ويقول: هل

0: خديجة وبناته فيمسحن دماءه وجراحه ويغسلن ثيابه من التراب والغبار، تقتلهن المرارة وهن يشاهدن خير من مشى على الأرض يطرح على التراب ويؤذى ويضرب. يعود صلى الله عليه وسلم إلى بيته ليجد الزوجة الحانية، ها هي تعد له شيئا من الطعام يواسي جسده المنهك، وإذ بشخص يدخل بيته دون علمها، بل يكلمه صلى الله عليه وسلم بشأنها ثم ينصرف. وبعدما انصرف تهادت رضي الله عنها بطبقها، فابتسم صلى الله عليه وسلم بوجهها واستنار وجهه الشريف. لم تستغرب خديجة ابتسامته، فهو أكثر الناس تبسما وبشرا، ولكن ابتسامته كانت تتكلم، تبوح بهدية لا يتسع لها الفرح. ترى هل سيبشرها بأنها حامل؟ لا، فقد تجاوزت رضي الله عنها الستين. قال صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل فقال لي: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه طعام، فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. ابتهجت الزوجة خديجة رضي الله عنها، التي بدا الإجهاد على بدنها من المعاناة، فدموعها لا تكاد تتوقف حزنا على زوجها وما يتعرض له، لكن ذلك يوشك أن ينتهي. قصر من اللؤلؤ بانتظارك في الجنة يا خديجة، لا تجاورك فيه أم لهب، جيرانك مريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون، وأمثالهما من الرائعات. هناك حيث لا ملل ولا تعب ولا مرض ولا قمع ولا موت، فالجنة شباب وجمال وحب دائم وأمن وغنى وسعادة لا حدود لها.
1: في ظلال السيرة، في ظلال السيرة.
2: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
3: أين رسول؟ سمعت أنه خدم.
4: إن كان رسول الله يتسمعك فقوموا وموتوا على ما مات عليه.
3: لم يمت رسول الله، إنه يقاتل.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. منهج الإسلام في التعامل مع الابتلاء منهج شامل يتعامل بالمعنى الإيماني والمعنى اتخاذ الأسباب، لكن حتى الجانب النفسي لم يغفل عنه هذا المنهج العظيم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء مصائب صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء نعم يعني شكر فكان خيرا له. ويقول ابن تيمية: ماذا يصنع بي أعدائي؟ أنا جنتي في قلبي وبستاني في صدري، أين رحت فهي معي لا تفارقني، أنا حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياح.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يعقلون، هذا البرنامج الذي يغذي هذه المعلومات الثرة عن هذا الدين العظيم، عن نبينا الكريم، من خلال معجزاته في الحديث الشريف ومن خلال هذه الآيات العظيمة في القرآن الكريم، ودائما مع فضيلة العلامة الدكتور زغلول النجار. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: فضيلة الدكتور، القرآن العظيم عندما يتحدث عن القلوب القاسية، قلوب المشركين، يشبهها بالحجارة، ونحن نعلم أن الحجارة هي يعني مادة صلبة لا يمكن للماء أن ينفذ منها، وهي يعني يمكن أن يوضع عليها أي شيء، لكن القرآن العظيم يفرق بين أنواع من الحجارة، فيجعل منها ما يتشقق فيخرج منها الماء، ويجعل منها ما تكون خاشعة. هل يمكن أن نفهم هذه الآية في سياقها العلمي؟ نحن نعلم أن هناك أحجار رسوبية بركانية، أما هذه الأحجار الخاشعة، الأحجار التي تتشقق، لماذا أتى القرآن العظيم على هذا المثل؟ وأتمنى أن تضيف إليه هذه اللمسة الإيمانية التي تعودناها منك دائما.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، ونصلي ونسلم على خاتم أنبيائه ورسله وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين، ونحييكم يا أخي بتحية الإسلام، فسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: هذه الآية الكريمة جاءت في وصف قلوب اليهود، فيقول لهم ربنا تبارك وتعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وكثير من الناس يتخيل أن لفظة اليهود تتعلق بذرية يعقوب عليه السلام، أو ما عرف باسم بني إسرائيل.
0: نعم.
1: وهذا الكلام غير صحيح. يعني اليهود كلمة تعبر في القديم عن ناس موحدين آمنوا بموسى عليه السلام، فامتدحهم القرآن الكريم في آيات كثيرة لأنهم كانوا أمة التوحيد الوحيدة في زمانهم. وبعدين اليهود انقلبوا على هذا التوحيد فأشركوا بالله، يعني عصوا موسى عليه السلام فعبدوا العجلة في زمانه، قاتلوا أنبياءهم وقتلوهم، ومنهم زكريا ويحيى عليهما السلام، وحاولوا قتل المسيح عليه السلام وصلبه، لولا أن الله تعالى قد نجاه من بين أيديهم فرفعه إلى السماء، وعادوا محمدا صلى الله عليه وسلم وحاولوا سمه وقتله وألبوا عليه القبائل وتحالفوا مع المشركين ضده. فأصبح معنى اليهودية ليس الدين الذي أنزله ربنا تبارك وتعالى على موسى عليه السلام، ولكن شرذمة من البشر، يعني تطاولت على رب العالمين وتآمرت على غيرها من الأمم، تقسم الناس إلى يهود وأمميين، واليهود هم فقط البشر الآدميون، وغير اليهود يعتبرونهم حيوانات خلقت في هيئة الآدمية حتى يكونوا لائقين بخدمة اليهود.
0: يعني فضيلة الدكتور، الآن تفرق بين اليهود وبين بني إسرائيل؟
1: نعم بدون شك.
0: يعني القرآن عندما يذكر اليهود يذكر طائفة غير التي اتبعت سيدنا موسى عليه السلام.
1: نعم، أنا أقول اليهود اليوم هم ركازة الكفر عبر التاريخ، هم ركازة الشر عبر التاريخ، ليسوا أتباع موسى عليه السلام، ليسوا اليهود الذين امتدحهم ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم، فهذه أمة قد خلت. ولكن اليهود اليوم أصبحوا يعني طائفة من الأشرار الذين خالفوا أوامر رب العالمين وابتدعوا في الدين وكرهوا البشرية وتآمروا عليها عبر التاريخ.
0: جميل.
1: فالقرآن يشبه هذه النوعية من البشر، يقول لهم: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. أقسى ما نعرفه في الطبيعة الحجارة.
0: نعم.
1: ويقول رب العالمين: بل إن قلوب اليهود أشد قسوة من الحجارة. وهذا نراه الآن فيما يفعلونه في إخواننا في فلسطين، وما فعلوه في معركة غزة منذ شهور قليلة، وما يمارسونه من مظالم كثيرة في كل أنحاء الأرض، ليس فقط في الأرض المحتلة. ويريد ربنا تبارك وتعالى أن يفهمنا نحن معشر المسلمين هذه العقلية التي يجب أن نتعامل معها بالحذر الذي حذرنا به ربنا تبارك وتعالى من شرورهم. فقال حتى الحجارة أليم من قلوبهم،
2: سبحان
1: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء رحمة، وإن منها لما يهبط من خشية الله. ومعروف علميا أن هناك أنواع من الحجارة تتميز بالمسامية العالية والنفاذية العالية فيخزن فيها الماء، وإذا انشقت هذه الحجارة بحركة أرضية أو بعوامل التعرية يفيض منها الأنهار، يفيض الماء على هيئة أنهار إذا كانت في مرتفع عالي. إذا كانت في منخفض تتشقق فيخرج منها الماء ينابيع وعيون يفيض منها الماء. فيقول رب العالمين هذه الحجارة التي تخللتها المسام وتخللتها النفاذية التي تصل بين هذه المسام أصبحت أكثر رقة من الحجارة الصماء الصلدة. ويقول إن قلوب اليهود أشد قسوة من الحجارة الصماء الصلدة. وليس هذا تصنيفا للصخور كما يتخيل بعض الناس، لا، هو تشبيه يؤكد على قسوة قلوب اليهود وتحجرها. ومن الغريب أن علماء الطب الآن يقولون أن في نوع من القلب اسمه القلب المتحجر، يقول ذا ستوني هارت، يعني وصف بالأوصاف يعني القلوب. وأن القلب كما أشرنا في حلقة سابقة هو ملك الأعضاء، هو المحرك للإنسان، المهيمن، مهيمن على عقل الإنسان، أنه يعطي للإنسان لعقل الإنسان من الأوامر أكثر مما تلقى منه. فإذا قسى القلب قست كل أعمال الإنسان، وقصد كل تصرفات الإنسان، وقصد كل تصورات الإنسان. أما تصنيف الحجارة فجاء في سورة فاطر بلمحة معجزة يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباد العلماء. أولا في وصف الحجارة: ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. علم الجيولوجيا الآن يقول لنا أن الحجارة تتقسم إلى حجارة أولية هي صخور تتكون من الصهارة، حجور صخور متبلورة تتكون من الصهارة.
2: الصهارة التي ذكرت أنها تخرج من باطن الأرض.
1: نعم. زي الحمم البركانية. وصخور ثانوية التي تأتي بتفتيت هذه الصخور، يعني عوامل التعرية تفتتها تكون صخور رسوبية.
2: جميل.
1: نعم. وصخور ثلاثية حينما تتحول الصخور الأولية أو الثانوية بتعرضها للضغط والحرارة سمنا صخور متحولة. كل هذه الصخور يحكمها التركيب الأصلي للصخور الأولية. الصخور الأولية تقسم إلى ثلاث مجموعات أساسية: صخور حامضية وفوق حامضية يغلب عليها اللونين الأبيض والأحمر، وصخور قاعدية وفوق قاعدية يغلب عليها اللون الأخضر الداكن والأسود. والعرب يسمون الأخضر الغامق أسودا والأسود أخضرا، يعني قرب اللون.
2: سبحان الله.
1: فنجد دول النهايتين الطرفيتين، وفي الوسط صخور انتقالية متوسطة. انظر إلى يعني روعة القرآن الكريم أن يجمع كل أنواع الصخور في هذه الكلمات البسيطة. وإن يقول: ومن جبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها. البيض والحمر الحامضية وفوق الحامضية مختلف ألوانها الوسطية، وغرابيب سود القاعدية وفوق القاعدية.
2: إذن الغرابيب السود هي نوع من أنواع
1: الجبال.
2: أنواع الجبال.
1: نعم.
2: نعم.
1: فإذا تفتتت هذه كونت صخور رسوبية تحكمها هذه الألوان، إذا تحولت تكون صخور متحولة تحكمها هذه الألوان. بعدين يقول رب العالمين: ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ويقول: ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. ليه؟ بيؤكد على أثر الثمرة تتأثر بالتربة التي تنمو عليها، وكل من الإنسان والحيوان يتأثر بالثمرة التي يأكلها. فهناك رباط بين الإنسان والتربة التي يعيش عليها، ومن هنا يأتي معنى المواطنة، ولاء الإنسان لوطنه. وبعدين ينهي القضية: إنما يخشى الله من عباد العلماء، حتى لا يتخيل أحد أن فقط علماء الدراسات العربية والشرعية هم المقصودون بهذه الآية، على فضل العلوم الشرعية وهي قمة المعارف كما أشرنا في حلقة سابقة، لكن الخطاب هنا للعلماء الكونيين. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء، علوم دورة الماء والمناخ، فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، علوم الزراعة والمحاصيل والثمار إلى آخره، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، علماء الأرض مختلف تخصصاتهم، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، علوم الدراسات الإنسية ودراسات علوم الحيوان والنبات. وإن في النهاية إنما يخشى الله من عباد العلماء، ليؤكد لنا ربنا تبارك وتعالى على معنى عظيم أن قدرة الله تتراءى في خلقه، وأن دراسة هذا الخلق بمنهجية علمية صحيحة من أعظم الوسائل إلى التعرف على حقيقة عظمة الخالق سبحانه وتعالى، وعلى الإيمان بألوهيته وربوبيته وخالقيته ووحدانيته المطلقة فوق جميع خلقه.
2: يعني هذه الجبال، يعني ماذا يمكن أن نستفيد منها من هذا التصنيف؟ ماذا يستخرج من الجبال البيض؟ ماذا يستخرج من الغرابيب السود؟ ماذا طبعاً الجبال يعني الذي مختلف الألوان؟
1: نعم، يعني الجبال طبعا التي تتكون من صخور داكنة هي أغنى الجبال في الثروات المعدنية، يعني غنية بالحديد، غنية بالنحاس، غنية بالنيكل، غنية بالفضة، غنية بمعادن كثيرة.
2: جميل.
1: الجبال الحمراء والبيضاء غنية بالذهب، غنية بالنحاس، غنية ببعض المواد المشعة، غنية يعني لها خواص معينة، المرو، يعني بعض الأحجار النفيسة الثمينة. فسبحان الله، وزع ربنا تبارك وتعالى الثروات المعدنية على هذه الأنواع من الصخور، والذي هي أنواع يعني العلم يعتمدها الآن أسس أساسية لتصنيف الصخور.
2: يعني ذكرت في معرض حديثك عن أهمية المواطنة.
1: نعم.
2: وبين البيئة والإنسان. بقي لدينا فضيلة الدكتور، عندما تحدثت عن الجبال قلت أن هناك مواطنة بين هذه البيئة وبين هذا الإنسان، يعني هل الإنسان الذي يعيش على هذه الجبال يختلف عن الإنسان الذي يعيش في السهول في قرب البحار؟ هل هناك من إشارات في القرآن الكريم عن ذلك؟
1: هو طبعا ارتباط الإنسان بالبيئة ارتباط وثيق جدا.
2: نعم.
1: لكن ليس هذا الذي قصدته. أنا أقول أن كثير من الشعوبيين وكثير من العلمانيين والدهريين والناس الذين انسلخوا عن الدين يتخيلون،
2: يعني حبذا لو نعرف قليلا، يعني ربما بعض الناس يعني لا يدرك معنى الشعوبيين الدهريين.
1: نعم.
2: حبذا لو نذكر قليلا.
1: نعم. يعني الشعوبية يعني الدعوة إلى العصبيات الإقليمية الضيقة لعرق معين من الأعراق.
2: نعم.
1: العرق الأصفر أو الأبيض أو الأسمر أو غيره. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الناس سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى.
2: صح.
1: ويقول كلكم لآدم وآدم من تراب. ويا ليت العالم يتعلم هذا المعنى الآن، هذا المعنى الذي يؤاخي بين البشر جميعا في أخوة واحدة ينتهي نسبها إلى أب واحد وأم واحدة. والله لو وعى الناس هذا المعنى لزالت كثير من مشاكل أهل الأرض.
2: يعني لكن بعض الناس يعني يميزون هذا العرق أعلى من هذا العرق، هل هذا له دليل علمي؟
1: أبدا
2: لا يوجد.
1: احنا ذكرنا في لقاء سابق أن علم الوراثة يؤكد على أن البشر جميعا يتشابهون في الحمض النووي الذي تكتب به الشفرة الوراثية التي تعطي للإنسان صفاته الجسدية وكثير من صفاته النفسية. هذه الحبر النووي يعني أو الحمض النووي يعني يتشابه البشر جميعا في 99.9% ويختلفون في 1%.
2: لا يوجد تمايز طبقي منذ البداية
1: إطلاقا.
2: جميل.
1: إطلاقا.
2: نعود إلى
1: فأقول الشعوبية يعني دعوة هي نوع من الأنانية، يعني شعبي أفضل الشعوب أو عرقي أفضل الأعراق وشعبي أفضل الشعوب ومدينتي أفضل المدن أو قريتي أفضل القرى وعائلتي أفضل أو قبيلتي أفضل القبائل وعائلتي أفضل العائلات وأنا أفضل الناس. هو انطلاق من الأنانية البشرية. فأقول أن كل دعاوى العصبية نهانا عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال دعوها فإنها منتنة، وقل ليس منا من دعا إلى عصبية. فالشعوبيون يعني هؤلاء الذين يدعون إلى العصبيات.
2: نعم.
1: الدينية، المذهبية، العرقية، الطبقية، كل هذا مرفوضة. نعم. في الإسلام.
2: الدهريون
1: الذين يقولون لا عقل ولا روح ولا دين ولا إله، ما هو إلا الدهر وما يهلكنا إلا الدهر، ولا يؤمنون ببعث ولا بحشر ولا بحساب ولا غير ذلك، والملحدون الملاحدة.
2: نعم.
1: في كل زمان وأوان.
2: نعم.
1: العلمانيون طبعا هو مع مسمى آخر للدهريين، هم أصل معنى الكلمة العالمانية نسبة لهذا العالم
2: العلمانية.
1: نعم نسبة للعالم
2: وليس نسبة إلى العلم.
1: لا لا لا أبدا.
2: يعني البعض يقول العلمانيون مقابل المتدينون.
1: أبدا. هو ترجمة لكلمة إنجليزية secular. secular يعني لا ديني. secularism اللا دينية. فهم الذين لا دين لهم، الذين لا يؤمنون بدين. فهم الدهريون. جميل. يعني وأصل الكلمة العالم المانيون، الذين يهتمون بهذه الدنيا فقط ولا علاقة لهم بالآخرة.
2: نعم. نعم.
1: فأقول هؤلاء يدعون أن الإيمان بالدين يعني يعزل الإنسان عن المواطنة ويجعله يعني يستعلي يعني بإحساسه بأنه أرقى من غيره، وهذا كلام غير صحيح. القرآن يؤكد لنا على أن الإنسان يرتبط بالتربة التي يعيش عليها، لأنه يأكل من ثمار هذه التربة، أن جسده يتكون من عناصر التربة التي يعيش عليها.
2: جميل.
1: فأقول ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما أخشى الله من عباده العلماء. نعم. فيقول أن هناك علاقة بين الإنسان والأرض التي يحيا عليها، هذه العلاقة لابد أن تكون علاقة إخلاص وعلاقة يعني وفاء وعلاقة ود، يعني تضطر الإنسان إلى أن يبذل أقصى ما يملك من جهد في إعمار هذه الأرض التي يحيا عليها حتى يقوم بدوره الحقيقي الذي كلفه به ربنا تبارك وتعالى، وهذا من أعلى معاني المواطنة التي يدعو إليها كثير من الشعوبيين والدهريين إلى غيره.
2: نعم. لكن هل هناك ارتباط بين يعني هذه التربة، هذه الأرض التي يعيش عليها الإنسان، وبين نفسيته وأدائه؟
1: نعم. يعني معروف أن الذي يحيا في منطقة يعني صحراوية جرداء خالية من الماء يعني يعطي لصاحبها شيء من يعني القسوة في الطبع، الشدة في الاحتمال، الصبر على الشدائد. الذي يحيا في منطقة جبلية يعني مليئة بالخضرة ومليئة بالثمار ينعكس يعني ذلك على سلوكه شيء من لين في الطبع ورقة في التعامل مع الآخرين. الذين يعيشون على السواحل ويتغذون بالأسماك وبمنتجات البحار ينطبعون بشيء من هذه الطباع، وتكون لهم قدر من الذكاء وقدر من الفطنة وقدر من الرؤية البعيدة. فطبعا ارتباط الإنسان بالبيئة شيء عظيم، وثبت هذا حتى في الشعر العربي. يعني بعض العرب الذين عاشوا في البادية وكانت أشعارهم تتميز بشيء من الغلظة ويعني أشد مكر مفر مقبل مدبر يعني كجلمود صخر حطه السيل من علي. هم دول لما راحوا أسبانيا قالوا وأطلق الطير فيها سجع منطقه ما بين مختلف منه ومتفق، فالسحب تبكي وثغر البرق مبتسم والطير تصدح من تيه ومن أنق، فالطير في طرب والسحب في هرب والماء في قلق والماء في سرب والغلق والغصن في قلق إلى آخر القصيدة. يعني
2: ما شاء الله.
1: يعني شيء رقة شديدة جدا. وهم نفس البدو الذين انتقلوا من بيئة إلى بيئة، فتأثر الإنسان بالبيئة يعني شيء وارد جدا وشيء يؤكده العلم. ومن هنا لابد من معاملة الناس من هذا المفهوم أن الإنسان يرتبط بالبيئة التي يحيا عليها ارتباطا دقيقا.
2: يعني عندما يذكر القرآن أن هناك من الحجار لما يهبط من خشية الله.
1: نعم.
2: يعني ما المقصود؟ هل هي يعني حجارة فعلا يتجلى الله عليها فتهبط من خشية الله؟ ما المقصود بأنها تهبط
1: دون أن يتجلى الله عليها؟ طبعا
2: يعني كما ذكر عن سيدنا موسى يعني عندما نظر إلى الجبل فجعله ربي دكا.
1: هذه معجزة.
2: نعم.
1: لكن أنا أقول الذي يعرف لا يعرفه كثير من الناس أن الله تعالى قد وهب كل شيء من خلقه، الجمادات والسوائل والغازات، السحب، الرعد، البرق، النباتات، الحيوانات، كل هذا الخلق له قدر من الوعي والإدراك والشعور والانفعال والقدرة على التعبير. وهذا الخلق يعبد ربه عبادة لا نستطيع أن نفهمها، ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا.
2: سبحان الله.
1: وأنا كتبت كتيبا صغيرا بعنوان صور من تسبيح الكائنات لله، واستعرضت بعض هذه الصور وفيها من الكلام ما يهز القلب. يعني العلماء الآن يقولون أن نقلة الإلكترون من مستوى إلى مستوى حول نواة الذرة، تختلف نبراتها حينما ضخمت هذه النقلة أو النقلة من مستوى إلى مستوى، وجد أنها لها نبرات مختلفة مع تضخيمها وسماعها. تأكد العلماء بأنها لغة، لغة تعبر عن إيه؟ لابد أنها تعبر عن شيء من تسبيح الله وحمده وذكره، ويعني الخضوع له سبحانه وتعالى.
2: سبحان الله، سبحان الله.
1: كثير من النباتات ثبت أن لها مشاعر ولها أحاسيس، يعني النبتة تفرح برعاية صاحبها لها وتحزن، يعني
2: النبتة تفرح
1: طبعا
2: سبحان
1: برعاية
2: الله.
1: صاحبها لها وتحزن لفراقه، يعني إذا غاب صاحب النبتة عن تربع الفترة تذبل، إذا مات صاحب النبتة تذبل، وهذا ثابت بملاحظات كثيرة.
2: سبحان الله.
1: إذا أصيبت الله نبتة بمرض من الأمراض تطلق إنذار لباقي الأشجار من حولها حتى تحمي نفسها من هذا المرض. والنبات يتخاطب، والزهور تتخاطب، والثمار تتخاطب، فهذا له الماء، يعني الحيوان، يعني كل حيوان له لغة، النمل، النحل، الطير، كل هذا له لغة يتفهم بها. وبدأ علم اسمه علم سلوك الحيوان يثبت هذه الحقائق بشكل رهيب للغاية، وشكل فعلا يضطر الإنسان العاقل أن يخضع لربه خضوعا كاملا.
2: يعني إذا كان النبات والحيوان ولكن لا تفقهون تسبيحهم.
1: نعم. إلا عصات الإنس والجن. نعم.
2: إلا عصات
1: الإنس والجن. نعم.
2: لكن هل هناك يعني من دلائل علمية تثبت
1: يعني
2: ذلك أو إشارات؟ يعني
1: من التجارب الرائدة ما قام به أحد العلماء اليابانيين اسمه ماسارو إيموتو، رجل بوذي، يقول أني قرأت في أحد الكتب أن بلورات الثلج التي تسقط من السماء لا تتشابه، فقلت هذا الكلام علميا غير صحيح، لأن الذي يتحكم في شكل البلورة، شكل الهندسي الذي تتجمد عليه أي سائل، وعندنا علم اسمه علم البلورات، يعني علم كامل في علم الجيولوجيا، لأن أستطيع أن أحدد التركيب الكيميائي لأي بلورة من شكلها الهندسي دون أن أحللها. نعم.
2: سبحان الله.
1: فالذي يتحكم في شكلها،
2: يعني المقصود بالبلورة يعني قطرات الماء الكبيرة التي
1: لا به البلورة، مقصود بها الشكل الجامد الذي يتجمد عليه أي سائل.
2: جميل.
1: ببطء.
2: نعم. نعم.
1: يسموه البلورة، الشكل المتبلور يعني. الذي يتحكم في شكل البلوري هو التركيب الكيميائي. قال نحن نعرف تركيب الماء 100%. ما الذي يجعل الثلج، بلورات الثلج النازلة من السماء تختلف في أشكالها؟ قال هذا كلام غير صحيح. قال وضبط مختبرا صغيرا لإثبات أن هذا الكلام غير صحيح. عبارة عن براد يعني يتحكم فيه منظم ريجوليتور، يعني ديب فريزر بريجوليتور، عشان يبرد بالتدريج. لو بردت اي سائل تبريد فجائي لا يعطي شكله الهندسي،
2: صحيح،
1: لا يعطي بلوره. فقال انا كان تبريد بطيء حتى اتيح للماء ان يرتب ذراته الترتيب الدقيق. فقال وضبط هذا البراد والحقت به غرفه مبرده الى ناقص 7 درجات مئويه ومجموعه من الميكروسكوبات المجاهر عليها كاميرات لكي اصور هذه البلورات قبل ان تنصهر. والغرفه مبرده الى ناقص 7 درجات مئويه وفيها ملابس ثقيله للعلماء حتى لا يتجمدون. قال اول ما جهزت هذا المختبر اخذت عينتين من صنبورين في نفس المختبر، كل صنبور اعطاني شكل بلوري مختلف.
2: سبحان الله.
1: من بئرين مختلفين، من نهرين مختلفين، من بحيرتين مختلفتين. قال قدت اجن، لان لا يوجد اي تفسير علمي لذلك. فمر بي شاب مسلم من المملكه العربيه السعوديه، قال ما لك يا مسار؟ قلت والله انا عندي مشكله كبيره، وحكى له القصه. فقال له عندي ماء مبارك لا يعثري شيء من السحر ولا شيء من الجن، وماء زمزم، سأتيك بعينة منه، إذا ثبت هذا بالنسبة لماء زمزم يبقى الكلام صحيح، إذا لم يثبت وأنت بعيد ركبك جني أو ركبك ساحر أصابك شيء من السحر. فقال أتى لي بماء من زمزم، قال لم أستطع أن أبلوره حتى خففته 1000 مرة، يعني السنتي جعلته لترا ماء مقطر يعني. قال يعني ذكرني ذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول ماء زمزم لما شرب له، وقل ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم.
2: نعم.
1: فهو فعلا مليء بالعناصر ومليء بالمركبات المفيدة لجسم الإنسان. قال ولكنه أعطاني بلورتين غريبتين، بلورتين متركبتين فوق بعضهما البعض. قال سألت زميلي المسلم لماذا بلورتين؟ قالوا لأن زمزم كلمتين، زم.
2: سبحان الله.
1: يقول هذا الموقف شجع زميلي المسلم أن يقول لماذا لا نسمع الماء شيء من القرآن الكريم؟ فأسمعنا الناقشة من القرآن الكريم يعطي شكل بلوري خاص لكل آية تقرأ عليه. قال كتبنا على كاسة الماء بعض الأسماء، أسماء الله الحسنى، كل اسم يعطيني شكل بلوري معين. والرجل يقول أفضل هذه الأشكال ما كتب عليه بسم الله. قل أنا لا أدري بسم الله يعني إيه، والله كاتب في كتابه، الكتاب اسمه Message from Water، رسالة من الماء. قل I don't know what بسم الله is، لا أدري ما بسم الله إيه، لكن أجمل شكل بلوري حصلت عليه الذي كتب عليه اسم الله، أخبئ بسم الله. قال بدأت أسب الماء، يا ماء أنت لا تصلح للحياة، أنت ماء نجس، أنت سائل ضار لا تبلور، أو يعطي شكل قبيح. قال وضعنا كاسة الماء على صورة للكعبة، فأعطاني صورة لمكعب حوله رؤوس. فأثبت بعد 15 سنة في 5 مجلدات بعنوان رسالة من الماء، وأنا كتبت ترجمة المقدمة لترجمة الجزء الأول منها، يقول ثبت لي بتجارب لا تقبل الرفض أن الماء هذا السائل العجيب له ذاكرة وله وعي وله الله إدراك الله وله شعور وله انفعال وله قدرة على التعبير في الشكل البلوري. وأنا أكتب المقدمة تذكرت هذا النص القرآني الجميل الذي يقول فيه ربنا تبارك وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقن تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وتذكرت لماذا يوصينا المصطفى صلى الله عليه وسلم بالتسمية قبل تناول الطعام والشراب وبالحمد بعد تناول الطعام والشراب، لأن أغلب جسم الإنسان ماء، وإذا كان الماء في الكأس يتأثر بالكلمة الطيبة، فلا بد في جسم الإنسان أن يتأثر بالكلمة الطيبة أيضا. وتذكرت لماذا يوصينا الرسول صلى الله عليه وسلم بالرقية الشرعية، قراءة شيء من القرآن الكريم في كف الإنسان ثم المسح بها على الجسد، 65-70% جسم الإنسان ماء، فإذا كان ماء يتأثر في الكأس بالكلمة الطيبة فلابد أن يتأثر في جسم الإنسان بالكلمة الطيبة.
2: جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، يعني ما أروع أن نعي عن الله، وخاصة أننا نعيش في أجسادنا تحمل الماء، نشرب الماء ولا نعي هذا الكم الهائل من التسبيح من الحمد لله عز وجل، ونحن أبعد ما يكون عن ذلك. نسأل الله أن نفيد من ما سمعنا من فضيلة الإعلام الدكتور زغلول النجار. أعدكم بحلقات أخرى متميزة، سنبحث أيضا، سنسبر أغوار هذا الكون العظيم بما فيه من معجزات وآيات. آملا ألقاكم على خير في برنامجكم أفلا يعقلون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحيانا يرسل بعض السرايا لمهام محددة، ومرة من المرات أرسل سرية من 10 أفراد، فقط 10، فقط ليكونوا عينا له، يأتوه بأخبار بعض المعلومات. وأمر عليهم رجلا اسمه عاصم بن ثابت رضي الله عنه، وأرسلهم إلى مكان يسمى الرجيع، عين يخرج منه ماء يسمى الرجيع، هذه منطقة من المناطق أرسل السرية إليها. وهم يمشون في طريقهم اكتشف أمرهم قوم من المشركين فتبعوهم وتقصوا أثرهم، وكانوا 100 فارس، الصحابة كم؟ 10، والمشركون كم؟ 100. حتى جاءهم في مكان منطقة الرجيع هذه فحاصروهم، التفوا حولهم وقالوا لهم سلموا أنفسكم حتى لا نقتلكم. قال عاصم لا والله، واستشار أصحابه قال والله ما في تسليم نفس. وصارت مقتلة قتل فيها 7 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأسروا 3، أخذوا 3 معهم إلى قريش إلى مكة. واحد من 3 اسمه خبيب ابن عدي رضي الله عنه. خبيب صاحبنا كان قد قتل الحارث يوم بدر، فاشتراه منه أهل هذا الرجل، أهل الحارث، عياله وإخوانه وربعه اشتروه ليعذبوه انتقاما لمقتل والدهم الحارث. أخذوه وربطوه، أسروه عشان يعذبونه قبل أن يقتل، أنت ميت ميت. وأخبروه أن صاحبيه قد قتل، وفعلا قتلوا 2، باقي هو

للتنعيم خارج الحرم في التنعيم عشان في الحل ما يصير يقتلون داخل الحرم، جابوه في التنعيم وربطوه وصلبوه، وكان أول من صلب من أهل الإيمان، ربطوا يديه ورجليه وظل أياما قبل قتله وكان مربوطا، حتى في يوم من الأيام وهو أسير طلب من امرأة تعطيه موس ليستحد قبل أن يموت قبل أن يقتل، وفجأة واحد من أولادها كان يلعب وراح عند هذا الأسير وكان فاكين إيده بس مربوط، فأخذ هذا الأسير خبيب بن عدي أخذ الطفل وأجلسه على رجله، فخافت المشركة بيد موس والطفل على رجله خلاص سينتقم ويقتل هذا الطفل، فنظر إليها وهي خائفة قالت أخشينا أن أقتله؟ قالت نعم. قال لا والله ما أنا بقاتله، أقتل طفل؟ ليش أقتل أصلا؟ قالت هذه المرأة والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، ما في أسير أحسن منه أخلاقه وتعامله وكلامه، تقول حتى رأيت عنبا يأكله وهو أسير، وليس في ذلك اليوم عنب من مكة كلها، مكة كلها ما فيها عنب مو موسمة، ورأيته يأكل عنبا، هذا من فضل الله يرزق من يشاء بغير حساب، حتى جاء وقت مقتله ورفع والناس ينظرون، جاءه عروة ابن مسعود قال له والسيف على رقبته، قال له يا خبيب؟ قال نعم. قال ما رأيك أن تكون في بيتك وبين أهلك ومحمد مكانك؟ قال والله لا أحب أن أكون بين أهلي وولدي ورسول الله يشاك بشوكة، مو يكون مكاني، ما أريد أن يشاك بشوكة حتى، أنت ايش قاعد تقول يكون مكاني؟ أنا أرضى رسول الله يكون في هذا المكان؟ الصحابة نحورهم دون نحر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم طلب من الناس طلبا قبل أن يقتل، قالوا ما تريد؟ قال دعوني أصلي ركعتين. قال صلي وتجوز فيهما أسرع، فخفف الصلاة وقال لولا أن تقول أني خفت من الموت لأطلت الصلاة، أنا ما أصلي صلاة خفيفة، صلاتي طويلة، لكن لولا أخاف أن تقول عني أنني خفت من الموت لأطلت الصلاة. ثم بعد أن صلى رفع يديه إلى السماء قبل أن يقتل، رفع يديه إلى السماء ثم قال اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. الله أكبر، ما أعظم هذا الدعاء، فعلا قتل أكثرهم. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، فخاف الناس من دعائه فأمروا بإسراع صلبه وقتله، فربط مرة أخرى ثم رمي بالسهام وهو يقول ولست أبالي حين أقتل مسلما، على أي جنب في الله كان مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أجزاء شلو ممزعي، ولست أبالي حين أقتل مسلما، على أي جنب في الله كان مصرعي. أنا ما يهمني شلون أموت، مصلوب ولا على الأرض، مطعون ولا مقطوع رقبتي، ولا أي طريقة كنت، أهم شيء أن يكون موتي في سبيل الله. خبيب أول من صلب من المسلمين وهو قتيل وهو شهيد، خبيب أول من صلى ركعتين وطلب أن يصلي ركعتين قبل قتله، وكانت سنة محمودة أقر عليها، خبيب الذي لم يتمنى لرسول الله أن يصاب بشوكة ودعا ربه أن يبلغ رسول الله بما يحصل له، وفعلا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا من الشهود ماذا حصل لخبيب ابن عدي. بعد أن قتلوه تركوا جثمانه معلقا وبلغ النبي بالخبر،
فأرسل سرية أن تأخذ جثته وترجع بها إلى المدينة فيدفن. فهذا خبيب ليس كغيره. أرسلت هذه السرية وجاءت في الليل والناس نيام، دخلوا وخبيب كان معلقا مصلوبا، فكت وثاقه، يقول أخذناه وكانت جثته رطبة بعد أيام ما صار فيها شيء الجثة. يقول أخذناه وهربنا به فعلم المشركون فلحقونا، لكنهم شايلين الجثة ما استطاعوا أن يهربوا. يقول فأنزلنا الجثة في الطريق وأكملنا. يقول فرأينا الجثة تبتلعها الأرض، الأرض ابتلعت جثة خبيب كرامة. هذه الكرامة أحيانا تحصل لغير الأنبياء، للصالحين، للأولياء. هذه كرامة الله عز وجل لخبيب أن ما قدروا على جثته ومات شهيدا في

بصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي.

تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 وحتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. عايز أقول لك ست آداب نبوية وسنن منسية في علاقتنا بالقرآن أثناء القراءة، كلهم مش مرتبطين بصحة القراءة، يعني أنت لو ما عملتهمش قراءتك صحيحة ومقبولة إن شاء الله، بس لو عملتهم هتنتفع أكتر بكتاب ربنا. يعني في اتنين قاعدين بيقروا جنب بعض القرآن نفس كلام الله، واحد متأدب بالآداب النبوية والتاني ممكن يكون يعني إيه فوتها سابها. المتأدب هو أكثر استقبالا للمعاني، لأن الأدب سر الانتفاع. فتعالوا مع بعض كده أقول لك الست آداب دول. الأدب الأولاني هو الوضوء. الوضوء مش شرط في قراءة القرآن، يعني إحنا نقدر نقرأ قرآن مقبول إن شاء الله لو أنت مش متوضي، لكن لو توضيت حالة قلبك بتبقى أكثر استعدادا لاستقبال المعاني من الله. فتوضى لو تقدر، ولو ما تقدرش اقرأ، بس لو تقدر ابقى اقرأ القرآن على وضوء. الأدب الثاني هو استقبال القبلة. الإمام السيوطي في كتاب الجامع بيروي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: خير المجالس ما استقبل فيه القبلة. أحسن جلسة تقعدها اللي صدرك ووجهك فيه القبلة ربنا. فلو قدرت انك انت تبقى القعده بتاعتك وانت بتقرا القران وانت مستقبل القبله، ده ارقى واعلى. ما قدرتش اقرا على اي حال وما تسيبش كتاب ربنا سبحانه وتعالى. الادب الثالث والسنه الثالثه انك انت تغسل سنانك قبل ما تقرا القران، لان الملائكه تبقى قريبه منك جدا، والملائكه بتنجذب وتفرح من الحاجه اللي بتفرح البني ادمين. وسيدنا النبي قال: وان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه بنو ادم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: طيبوا أفواهكم بالسواك فإنها طرق القرآن. ما هو القرآن بيمشي من قلبك وحنجرتك على فمك عشان يطلع، فطيب فمك، وده سنة وأدب من الأداب النبوي. الأدب أو السنة رقم أربعة إنك أنت وإنت بتقرأ قرآن تحاول تتغنى. لو أنت قاعد لوحدك خلاص بقى، يعني إيه سلطن براحتك، محدش سمعك ما تتكسفش، حسن صوتك بالقراءة. سيدنا النبي يقول عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. ليس منا يعني مش ماشي على طريقتنا، طريقة النبي أن يحسن الصوت بالقرآن. وكان سيدنا النبي يقول: حسنوا أصواتكم بالقرآن فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. أنت لما تسمع قرآن من شيخ صوته جميل، أنت بقى دلوقتي أو أنت الشيخ دلوقتي اللي بتسمع نفسك، على قد ما تقدر كده ايه سمع صوتك او سمع ودانك احلى نبره صوت وانت بتقرا القران. السنه الخامسه في علاقتنا بالقران، لو بتقرا في مكان في ناس بتقرا غيرك، زي مثلا في الجامع او في البيت قاعدين في رمضان كلنا بنقرا، صوتنا ما يعلاش واحنا بنقرا عشان ما نشوش على بعض. سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام خرج في المسجد فلقى الناس بتصلي وكلهم صوتهم عالي، فاصواتهم متداخله عاملين تشويش على بعض، فقال صلى الله عليه وسلم: إن المصلي يناجي ربه، فلينظر أحدكم من يناجي، يعني ركز مع ربنا، ولا يجهر بعضكم على بعض في القراءة. وإحنا بنقرأ ما نضايقش بعض بالأصوات العالية. أما السنة الأخيرة وهي أنك لو نعست وانت بتقرأ توقف وبكمل بعدين. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فليضجع. استعجم يعني بدأ لسانه يتقل وبدأ الكلام يطلع متلخبط. قال لك ما تكملش، لو بتقرأ قرآن وانت مش قادر بتسقط كده، وقف وبكمل بعدين لما تبقى فايق أكتر، عشان حتى تنتفع بالقرآن، ما يبقاش الهدف انك تخلص الصفحات وخلاص. دول كانوا ستة من الآداب النبوية والسنن المنسية عند قراءة القرآن.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كثيرا ما نسمع شكاوى بعض الرجال: زوجتي لا تهتم، لا أحب طريقة لبسها، لا أحب طريقة حديثها، هي لا تناسبني، هي كذا وكذا وكذا. وانتقاد يا طول شرحه. عزيزي الرجل، يا من تشعر بأن زوجتك ينقصها الكثير لترضيك، قالها أحد المحاضرين: غير ما تقدمه لها، على قدر ما تعطيها هي تعطيك. ألست أنت القائد؟ على حسب قيادتك وعلى حسب توجهك تشعر بالأمان والسعادة والرضا. انظر إلى أسلوبك، إلى طريقتك، إلى حواراتك. قيادة السيارة قيادة آمنة تستوجب معرفة القائد بكل قوانين القيادة، ويجب على قائد المركبة أن يكون مؤهلا تأهيلا نظريا وعمليا، وأن يكون ملما بجميع قوانين القيادة. عندئذ يمنح رخصة القيادة. فما بالنا بمن يريد أن يتأهل لقيادة الحياة الزوجية؟ العائلة مضخة للحب والسرور، ولا يكتمل ذلك إلا بحسن القيادة والشراكة والحوار والتقبل.
0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى مع المسلسل الدرامي
1: وردة في قلب العاصفة.
0: وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: يلا يا عبيد حلني، هيا براجح تبعك مات من كذا سنة، شو بدنا نعمل هالقيت
1: يا حابس؟ انت ليش دايما بترفع صوتك
0: يا سيدي؟ هدانك اوشوشك يا عبيد. ابو راجح مات، حلني يا عبيد، يا عبيد السواد.
1: طيب يا حابس، خلينا نسأل اي واحد قريب من منطقة ابو راجح.
0: ما انت عارف يا عبيد، ابو راجح طول عمره عايش لوحده، ما عمره سمعت له ابن ولا له اخو ولا له عم ولا حتى ابن عم.
1: ايه يا حابس، خليك معي ما تقلق، روح بس، روح.
0: بس احكي لي وين بدك تروح.
1: اي بس تعال معي، تعال امشي. يابا في اثنين على خيول جايين علينا.
2: يا هلا بالضيف يا بني، حضر المقعد.
1: المقعد جاهز يابا.
2: مالك يا عمران، شكلك ما هو عاجبك.
1: لا ولا شي يابا.
0: عبيد انت وين جيبنا؟
1: اسكت يا حابس، امشي وخلص.
3: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
3: اختيارك موجود؟
4: موجود، عساكم بخير.
3: خير ان شاء الله خير. احكي له انه حابس وعبيد عايزينه بكلمتين.
2: اهلا وسهلا، يا ترى جيل علينا ضيوف ولا قطاع طرق؟
3: عيب يا عم ابو عمران، هذا كان في الماضي، احنا اليوم كبرنا وصرنا نعرف العيب والصح.
2: شو يا حابس اشوفك ساكت؟
0: مش عارف شو اقول لك يا عم ابو عمران، مش قادر اورجيك وجهي بعد كل هالسنين.
2: تفضل يا حابس، شو بدك؟ أؤمر.
0: ما يؤمر عليك ظالم يا عم ابو عمران، انت عارف انه انا بدور على ابني، وانت وابو راجح اللي عارفين سره.
1: واي كلمه منك يا عم ابو عمران اكيد راح تفيدني.
2: شو اللي بدكم اياه مني؟
0: ابني مين اللي اخده من الوادي يا عم ابو عمران؟
2: ايه بدك ترجعنا 20 سنة؟
1: بدنا نلم شمل العيله يا ابو عمران، اذا بتعرف بيدك بتلمها وبيدك بتخليها مفرقه.
2: ولدي شو صار فيها؟
0: طلقتها وراحت لحالها.
2: انت ظالم يا حابس، ظلمت مرتك وابنك وظلمت نفسك كمان.
0: يا عم ابو عمران انا بستاهل الذبح وعارف حالي، بس هلقيت فيدني الله يخليك.
2: كل اللي عارفه انا حكى لك يا ابو راجح لما انت مضيت عليه قبل 20 سنة. ما عندي اشي جديد يا حابس.
1: فيه يا عم ابو عمران فيه.
2: شو قصدك يا عبيد؟
1: قصدي الراجل اللي عالجه عند ابو راجح، معقول ابو راجح ما عرفه؟
2: لا حول ولا قوة الا بالله.
0: احكي يا عم ابو عمران احكي، انا طنيب عليك، انا طنيب عليك.
2: اللي حكالي يا ابو راجح انه اللي لقي الولد اسمه ابو حميد، وكان معاه شاب بيشتغل معاه اسمه عقاب.
0: وهذا ابو حميد في اي بلد؟
2: في منطقة اسمها عرب ابو حميد.
0: وين بلاقيهم عرب ابو حميد يا عم ابو عمران؟
2: يا حابس اللي بيسأل بتوهش.
0: ماشي يا عم ابو عمران، خاطرك.
2: ما اخذت ضيافتكم يا حابس.
0: معلش عنا زود مشي.
1: ايش يابا؟ ايش اللي عملته؟
2: مالك يا ابني يا عمران، مالك معصب؟
1: ليش بتحكي لهم هيك؟ هذا حرامي قاطع طريق، مش كان بده يقتل مرته؟
2: خليه يا ابني، خليه يدور على ابنه، الظنه غاليه يا ابني.
1: بس هذا ما بيعرف قيمه الابن يابا، لو بيعرف ما كان طرد امه والولد لسه بيرضع منها.
2: القلوب يابا بدين الرحمن يقلبها كيف يشاء، ما بتقدر يا ابني تحرم اب من ابنه.
5: ما سمعتش يابا يا سهم، ايد اللي قلته؟
6: يابا انا ما بديش لا اقطع طريق ولا اقتل الناس.
5: ومين اللي سمم افكارك وخلاك هيك؟ احكي يابا احكي.
6: ما حدا، انا بدي اتغير.
5: سهم احكي بقولك.
6: وانا بقولك ما في حدا، انا كرهت حالي، انا ما بقدر انام الليل، ما بقدر اقعد مع اهل البلد. عارف ليش يابا؟ لاني حرامي قاطع طريق، ما حدا بيرضى يجوزني. انا انسان من برا بس، لكن من جوا حيوان مفترس. أنا مش بشر.
5: هاي هاي لقيت عرفت، هي اللي خربتك. كان يوم أسود لما جت علينا.
6: قلت لك هي ملهاش دخل.
5: لا هي إلها دخل وهي اللي حكت.
6: أقول لك اعتبرها هي اللي حكت، كلامها صح ولا لا؟
5: سهم انت بدك تسيب كارنا؟
6: كارنا اللي بسمع بيصدق، كار السرقة والافتراء والظلم. اسمع يابا، حييجي يوم والناس الضعفة اللي كنا نفتري عليهم حيفتروا علينا وحيسدوا الدهن.
5: معاش معاش اللي يخبطنا على طرف.
6: ليش؟ هو احنا فرعون يعني؟ ولا كود النمرود؟ حتى فرعون والنمرود يابا لقوا جزائهم بالآخر. احنا بشر يابا، بشر عايشين مع الناس.
5: سهم اعقل يا بني، انت بتحكي كلام اكبر منا.
6: بالعكس، انا اول مرة في حياتي احس حالي اني عاقل.

0: انت شو ما بتحس؟ ما عندك ضمير بالمرة؟ ما في قلب؟
1: هو اللي بيحكي كلام عقلي ومنطقي بكون فيش عنده ضمير؟
0: اي كلام منطقي. اختك مشردة إلها 20 سنة وبتدور على ابنها، والعرب بيشتموا فينا ليل نهار، وصرنا ممدغة للناس.
1: طيب شو المطلوب مني؟
0: المطلوب ان ندور على عرضنا ونلمه.
1: ما انا شاورتك قبل هيك يا ابو الفوارس وطلعت لي 100 حجة. فاكر؟ فاكر لما اجت قبل 20 سنة قلت لك خلينا نسكنها عنا، قعدت تقول لي مرتي وولادي ومش عارف مين.
0: يا سلام، يعني انا لو سكنتها انت كنت حتوافق؟
1: انا بطلت افهمك بالمرة.
0: شوف يا فايز، انا اليوم مش زي مبارح، انا غلطت بحق وردة وبحق نفسي. الواحد لما بكبر بيعرف ايش معنى عرض وشرف.
1: ماشي يا رياض، ايش بدك بالضبط مني عشان اعمل؟
0: اللي بدي اياه منك انه نطلع انا وياك على البلد ونسأل وندور على وردة.
1: خلص، بدك تطلع هالجيت؟
0: بيكون احسن.
1: على بركة الله، بدي اغير وعية واجيك.

0: واخيرا وصلنا عرب ابو حماد. والله المشوار ذبحنا يا حابس.
1: ندر علي يا عبيد ان ابني رجع لي الا اهديك هديه ما اهداها امير لاميره.
0: ان شاء الله ان شاء الله يا حابس، ربنا بطمن قلبك برؤيه ابنك.
1: هاي في واحد جاي على الخيل.
0: كويس، خلينا نساله بلكن يدلنا.
1: السلام عليكم.
2: هلا هلا بالنشامة.
0: احنا في عرب ابو حميد يا خال، ولا احنا غلطانين؟
2: لا والله ما انتوا غلطانين، انتوا في عرب ابو حميد، واهلا وسهلا فيكم.
0: حياك الله حياك الله.
1: الا قل لي يا خال، وين بنلاقي دار المختار؟
2: اتفضل احكي، بدك منه شيء؟
1: بدنا نحكي معاه في موضوع.
2: اتفضل اتفضل، انا المختار بنفسه.
1: يا حي الله يا حي الله، بدنا نحكي معاك في موضوع كتير كتير مهم يا مختار.
2: الحكي ما بنفع هان يا النشامة، تعالوا تعالوا معي على بيتي.

0: هذا قصة لها سنين يا خال،
1: وإن شاء الله يكون لها قرون يا مختار. اللي إله حق بضل يدور عليه لما يموت.
0: كلامك صح يا خال. صحيح، ما عرفتونا على حقكم.
1: حابس أبو فارس من قرية الجبل يا مختار.
2: وأنا عبيد صاحب.
0: يا حي الله فيكم، ودنا نعمل غدا وتتغدوا وترتاحوا، في الليل بنهرج.
3: اسمع يا بني، انت سرد زلمة والنبوت بنكسر اكتافه، وانا ما بقدر اقول لك كيف بدك تعيش. انت حر يا بني.
2: يابا ارجوك تفهمني، ليش احنا ما نعيش زي الناس؟ احنا كل اللي بنعمله غلط. شفت الناس انت، شفتهم كيف بيحكوا عنا وبغلطوا علينا.
3: خلص يا بني، بدكاش تسرق ولا تنهب؟ خلص.
2: يعني موافق انت يابا؟
3: انا موافق على اللي بدك اياه يا بني، المهم انت تكون مبسوط.
2: الله يبسطك يابا، يعني هيك بدنا نبدأ حياة من أول وجديد؟
3: اللي بدك إياه.
2: أنا قصدي يابا مش أنا لحالي، حتى أنت كمان.
3: خلص، وأنا قاعد في الدار مش هطلع.
2: يا عيني عليك يابا، أهل جيت أنا حسيت حالي مولود جديد، وحاسس حالي فعلا إني أنا ابن البلد.

0: والله قصتك متحزن.
1: قدر قدر ومكتوب على الإنسان يا مختار.
0: طيب بلا ما أخذه إيه صبرك هالعمر كله بعد 20 سنة جاي تسأل عليه؟
1: ومين قال لك أنا نسيته ولا ما كنتش أدور عليه كل هالفترة هذه؟ أنا ما خليتش بلد إلا خشيتها ودورت عليه فيها.
0: طيب اسمع يا خال.
1: احكي احكي يا مختار، كلمة منك بتوصلنا للحقيقة.
0: شايف هذاك البيت؟
1: آه. ماله يا مختار؟
0: هذا بيت أبو حميد.
1: أبو حميد؟ أبو حميد عايش؟
0: للأسف يا حابس، أبو حميد لما أجد من التجارة كان معاه ولد صغير، كان بده يربيه لأنه ما كان يخلف.
1: طيب كمل كمل يا مختار.
0: وصارت حرب بيننا وبين قطاع طرق ومات أبو حميد.
1: والولد؟
0: الولد أخذوه قطاع الطرق.
1: ما بتعرف حدا ولو بالاسم؟

0: قلتلك أنا، قلتلك اللي بيطلع من داره بينقل مقداره. الله سبحانه وتعالى بيقبل التوبة، لكن أهل بلدك ما قبلوها.
1: مش عارف، مش عارف، أنا بدي أقتل حالي، بدي أرتاح خلص.
0: وليش؟ تقتل حالك عشان هدول؟ يا ما قلتلك يا سهم، اللي بدي يعيش في الدنيا هذه لازم يكون صقر، لازم يكون وحش.
1: فعلا فعلا كلامك وكلام أبوي صح. يوم ما تبت ونويت إني أعيش زي الناس المحترمين في البلد، ما حدا قبلني. الناس بيحترموش إلا القوي، حتى لو كان ماشي على الغلط.
0: امسك امسك يا سهم، هذه باروتك وهذا سيفك، هدول هن اللي بيخلي الناس يقفولك باحترام، يقولوا لك أؤمر يا سهم وإحنا بننفذ.
1: فعلا ماليش إلا باروتي وسيفي. هو أنت ما طلعتيش من البلد؟
2: خلص نصبت خيمتي هنا وحسكن هون.
1: بدك تضلك يعني موجودة هين؟
2: صحيح. إلا قل لي، فكرت في كلام اللي حكيته؟
1: اسمع يا مفارس، ديمت وأنت موجودة في البلد هذه والمشاكل والمصايب حضلها فوق راسي.
2: ليش؟ هو اللي بيقول لك اعمل خير بيجيب لك مصايب؟
1: خير مين؟ خير مين اللي انت بتحكي عنه؟ الناس ما بدهاش خير، الناس بدها ظلم، بدها قتل. وانا يوم ما تخليت عن جلدي استهبلوني الناس وما حد قبلني. وهادي شورتك يا فارس، وانا بقول لك ممنوع تضلي في البلد، سامعة ولا لا؟
2: ايش اللي غيرك يا سهم؟
1: ما غيرني حدا، انت من يوم ما دخلت في حياتي عملتي لي مشاكل مع ابوي ومع اهل القرية. اطلعي برا، مين اللي هاتفك علينا؟
2: بقدرش بقدرش يا سهم.
1: ما بتقدريش؟ انا بالقوة هطلعك.
2: وش بدك تعمل؟
1: شفت الكرباج اللي بضربوا فيه الدواب؟
2: اها.
1: حضلني اجلد فيك فيه.
2: وبهون عليك؟
1: بهون، كل حاجة بتهون علي. معاكي من هان للفجر، اذا ضليتي في البلد هادي حتشوفي ايش راح يصير.

0: طنيب عليك طنيب عليك يا مختار، بس قول لي جيب لي اي اسم، اي واحد من قطعين هالطرق.
1: هذا زمان زمان يا حابس، ايش ذكرني؟
0: اتذكر اتذكر يا مختار، انا مستعد اعطيك اللي بدك اياه.
1: والله ما انا متاكد، بس سمعت انه في النهايه في واحد اسمه ابو خالد هو اللي اخذه.
0: ابو خالد؟
1: اي صحيح.
0: سمعت يا عبيد؟ سمعت بدانك يا عبيد؟ عمر هو فارس.
2: ايه هلقيت، انا تاكدت فعلا. مبروك عليك ابنك، عمر هو فارس.
0: طب يلا يلا عليه عشان نجيبه.
3: يا عين عليك، انت عن جد ابن بحقه حقيق.
4: انا كنت غلطان يابا، يوم ما سمعتش كلامك. انا من الصبح ماخذ سيفي وبارودتي وراح اقطع الطريق، اللي بده سرقه حسرقه واللي بده قتل مش حرحمه. مدام هيك الناس بدهم اياني، انا حضلني زي هيك.
3: قلت لك يابا ما سمعتش كلامي.
4: وبخصوصا فارس، انا اكتشفت انها هي اللي خربت بينه وبينك يابا، لاني عن جد انا سمعت كلامها.
3: وانا كنت متاكد ان هي لعبت في راسها. اسمع يا ابني، انت بتثق في ابوك؟
4: بعد العمل هذه يابا كلامك حيكون على رقبتي زي السيف.
3: اول خطوه بدك تعملها يا سهم، بدك تقتل فارس.
4: كلامك يابا اوامر، بس اعطيني سبب.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدرامي
1: وردة في قلب العاصفة.
0: وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 وحتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم. رجال حول الرسول. سيرة رجال ارتفعت بهم راية الحق وكان لهم بالغ الأثر في الإسلام. رجال حول الرسول.
1: أبو الدرداء هو عويمر بن مالك الخزرجي المكنى بأبي الدرداء لأنه ينام مبكرا. نهض في أحد الأيام فإذا شوارع يثرب وطرقاتها تضيق بأتباع محمد وهم عائدون من بدر وأمامهم أفواج الأسرى من قريش، فزور عنهم، لكنه ما لبث أن أقبل على فتى منهم ينتمي إلى الخزرج وسأله عن عبد الله بن رواحة، فقال له الفتى الخزرجي: لقد أبلى في المعركة أكرم البلاء وعاد سالما غانما، وطمأنه عليه. ولم يستغرب الفتى سؤال أبي الدرداء عن عبد الله بن رواحة، لما كان يعلم الناس جميعا من أواصر الأخوة التي كانت تربط بينهما، ذلك لأن أبا الدرداء وعبد الله بن رواحة كانا متآخيين في الجاهلية، فلما جاء الإسلام اعتنقه ابن رواحة وأعرض عنه أبو الدرداء. لكن ذلك لم يقطع ما بين الرجلين من وثيق الأواصر، إذ ظل عبد الله بن رواحة يتعهد أبا الدرداء بالزيارة ويدعوه إلى الإسلام ويرغبه فيه. وصل أبو الدرداء إلى متجره وجعل يبيع ويشتري وهو لا يعلم شيئا مما يجري في منزله. ففي ذلك الوقت كان عبد الله بن رواحة يمضي إلى بيت صاحبه أبي الدرداء وقد عزم على أمر. فلما بلغ البيت رأى بابه مفتوحا وأبصر أم الدرداء في فنائه، فقال: السلام عليك يا أمة الله. فقالت: وعليك السلام يا أخا أبي الدرداء. فقال: أين أبو الدرداء؟ فقالت: ذهب إلى متجره ولا يلبث أن يعود. فقال: أتأذنين؟ فقالت: على الرحب والسعة، وأفسحت له الطريق ومضت إلى حجرتها وانشغلت عنه بإصلاح شأن بيتها ورعاية أطفالها. دخل عبد الله بن رواحة إلى الحجرة التي وضع فيها أبو الدرداء صنمه، وأخرج قدوما أحضره معه ومال على الصنم وجعل يقطعه به وهو يقول: ألا كل ما يدعى مع الله باطل، ألا كل ما يدعى مع الله باطل. فلما فرغ من تقطيعه غادر البيت. دخلت أم الدرداء إلى الحجرة التي فيها الصنم فصعقت حين رأته قد غدا أجذاذا ووجدت أشلاءه مبعثرة على الأرض.
2: رجال حول الرسول. حول الرسول.
1: لم يمض غير قليل حتى عاد أبو الدرداء إلى منزله، فرأى امرأته جالسة عند باب الحجرة التي فيها الصنم وهي تبكي وتنشج وعلامات الخوف منه بادية على وجهها. فقال: ما شأنك؟ قالت: أخوك عبد الله بن رواحة جاءنا في غيبتك وصنع بصنمك ما ترى. فنظر إلى الصنم ووجده حطاما فاستشاط غضبا وهم أن يثأر له، لكنه ما لبث قليلا حتى هدأت ثائرته وسكت عنه غضبه. ففكر فيما حدث ثم قال: لو كان في هذا الصنم خير لدفع الأذى عن نفسه. ثم انطلق من توه إلى عبد الله بن رواحة ومضيا معا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلن دخوله في دين الله، فكان آخر أهل حيه إسلاما. آمن أبو الدرداء منذ اللحظة الأولى بالله ورسوله، وندم ندما كبيرا على ما فاته من خير، فعزم على أن يستدرك ما فاته بالجهد الجاهد وأن يواصل كلال الليل بكلال النهار حتى يلحق بالركب ويتقدم عليه. ولما رأى التجارة تنغص عليه لذة العبادة وتفوت عليه مجالس العلم تركها غير متردد ولا آسف. وقد سأله في ذلك سائل فأجاب: إني لا أقول إن الله عز وجل حرم البيع، ولكني أحب أن أكون من الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. لم يترك أبو الدرداء التجارة فحسب، وإنما ترك الدنيا وأعرض عن زينتها وزخرفها، واكتفى منها بلقمة خشنة تقيم صلبه، وثوب صفيق يستر جسده. وفي خلافة الفاروق رضوان الله عليه أراد من أبي الدرداء أن يلي له عملا في الشام فأبى، فأصر عليه، فقال أبو الدرداء: إذا رضيت مني أن أذهب إليهم ليعلمهم كتاب ربهم وسنة نبيهم وأصلي بهم، ذهبت. فرضي منه عمر بذلك ومضى هو إلى دمشق. ومنذ ذلك اليوم طفق أبو الدرداء يؤم مجالس الناس في دمشق ويطوف بأسواقهم، فيجيب السائل ويعلم الجاهل وينبه الغافل، مغتنما كل فرصة ومستفيدا من كل مناسبة.
2: رجال رجال حول الرسول حول الرسول.
1: أقبل شاب على أبي الدرداء وهو يقول: أوصني يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول له: يا بني اذكر الله في السراء يذكرك في الضراء، يا بني كن عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن الرابع فتهلك، يا بني ليكن المسجد بيتك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المساجد بيت كل تقي. وقد ضمن الله عز وجل لمن كانت المساجد بيوتهم الروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله عز وجل. وفي خلال وجود أبي الدرداء في بلاد الشام قدم عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب متفقدا أحوالها، فزار صاحبه أبا الدرداء في منزله ليلة، فدخل في بيت مظلم لا ضوء فيه، فلما سمع أبو الدرداء حسه قام إليه ورحب به وأجلسه، وأخذ الرجلان يتفاوضان الأحاديث والظلام يحجب كلا منهما عن عيني صاحبه. فجس عمر وساد أبي الدرداء فإذا هو برذغة، وجس فراشه فإذا هو حصى، وجس دثاره فإذا هو كساء رقيق لا يفعل شيئا في برد دمشق. فقال له: رحمك الله، ألم أوسع عليك؟ ألم أبعث إليك؟ فقال له أبو الدرداء: أتذكر يا عمر حديثا حدثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وما هو؟ قال: ألم يقل: ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد راكب؟ قال: بلى. قال: فماذا فعلنا بعده يا عمر؟ فبكى عمر وبكى أبو الدرداء. ظل أبو الدرداء في دمشق يعظ أهلها ويذكرهم ويعلمهم الكتاب والحكمة حتى أتاه اليقين. ولما مرض مرض الموت دخل عليه

أتبعتم برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من الأعمال الفاضلة التي حث عليها ديننا الحنيف وحث عليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة

0: وكذلك القرآن الكريم جاءت بذلك الآيات هو حسن الخلق. حسن الخلق أيها الأحبة من الأعمال التي جاء فيها الآيات والأحاديث والآثار في فضلها وفي عظم شأنها. حسن الخلق يكون مع الله عز وجل، وذلك في مطالعة نعم الله عز وجل على الإنسان، وفي أن يشاهد الإنسان عيب نفسه، ومهما بلغ الإنسان من أعمال ومن عبادات وما إلى ذلك فإنه يظل مقصرا في حق الله عز وجل. وأيضا يكون مع الناس، وذلك بأن يبذل المعروف لهم، وأن يكف الأذى عنهم، وأن يعينهم على ما هو فيه صالح لهم. بعض السلف عرف حسن الخلق فقال: حسن الخلق شيء هين، وجه طلق، وكلام لين. وبالفعل إذا الإنسان صار صاحب بشاشة، وصاحب إذا رأى أخاه بش في وجهه وهش ورحب به، هذا يعتبر من حسن الخلق. وأيضا طلاقة اللسان وعذوبة الكلام مع الناس هذا يعتبر من أنواع حسن الخلق. الله جل وعلا وصف النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه الكريم في سورة القلم فقال جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا الخلق العظيم هو الذي تميز به النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك هذه صفة مدح وصفة يود المسلم أن يتمثل بها، بأن يكون صاحب خلق حسن اقتداء بنبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم أيضا موجها إلى التعامل بالتي هي أحسن وبالقول الحسن، يقول الله عز وجل: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فالكلام الحسن هو يجعل الإنسان بعيدا عن الشرور، بعيدا عن العداوات مع غيره. الكلام الطيب، الكلام الحسن الفاضل الذي لا تجريح فيه ولا نقد ولا فيه أيضا إساءة إلى أحد، هذا من الكلام الذي يبعد العداوات ويقرب الإنسان المسلم إلى من معه في حياته. وأيضا الله عز وجل يقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فالدفع بالتي هي أحسن يعتبر من حسن الخلق ومن أنواع الخلق، أن الإنسان يدفع السيئة يدفعها بماذا؟ بالحسنة. وفيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال في الحديث الذي رواه أبو ذر رضي الله عنه وصححه الترمذي، قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. خالق الناس، جميع الناس، مؤمنهم وكافرهم، صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثاهم، خالقهم بتعامل طيب وبتعامل حسن. وحينما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن، يتمثل القرآن قولا وعملا، وهذا جاء في صحيح مسلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما جعل البر، ما هو البر؟ هو جميع الأعمال الطيبة، فقال: البر حسن الخلق. فجعل حسن الخلق كله في البر، هي الأعمال الطيبة الفاضلة التي يتقرب الإنسان بها إلى الله عز وجل. وجاء في أحاديث أخرى أن ما من أثقل في الميزان من حسن الخلق. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام له أحاديث وله مواقف كثيرة تدل على حسن خلقه بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. ففي أحد الأيام جاء أم خالد أو خالد بن سعيد رضي الله عنه، جاءت ابنة له صغيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليها لباس أصفر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سنى يا أم خالد سنى. وسنى أيها الأحبة هو لغة باللغة الحبشية يعني حسن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يمدح لباسها. فكانت بنتا صغيرة وكانت تعبث بخاتم النبوة، فنهاها أبوها عن هذا العبث، فقال أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي، هذا دعاء لها بطول العمر. فيقول الراوي أنها عاشت مدة من الزمن. هذا يدل على عظم تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الآخرين ومع الأطفال ومع أيضا مواقف كثيرة جدا تبين أن النبي عليه الصلاة والسلام تعامل حتى مع أعدائه بالتعامل الطيب والتعامل الرائع. الإمام أحمد رحمه الله يقول: حسن الخلق ألا تغضب ولا تحقد، لا تغضب على أحد ولا تحقد ولا تحمل في نفسك على الآخرين حقدها. أيها الأحبة، حسن الخلق آثاره وفوائده عظيمة جدا، من أعظمها أنه سبب لمحبة الله عز وجل، وأنه أثقل ما في الميزان يوم القيامة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وهو في الحقيقة سبب لمحو السيئات وتكفير المعاصي والآثام، وأيضا أنه من أكثر ما يدخل الناس الجنة، وأنه سبب للقرب من الناس والتعايش معهم، وأن يؤثر فيهم الإنسان. لا بد أن يكون ذا خلق حسن وذا خلق طيب لكي يحسن التعامل مع غيره، ولكي يتكيف مع من معه في مجتمعه وفي بيته. أسأل الله عز وجل أن يكتبنا جميعا من الذين حسنت أخلاقهم وطابت حياتهم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عبر الموجات الصوتية وأثير إذاعة التوحيد الإسلامي نلتقي في حلقة جديدة من برنامج الأخلاق المحمدية. نمضي في الحديث عن الخلق، أن يسلم الناس من لسانك ويدك ومن جميع أنواع الأذى. هذا الخلق مستمد من اسمي الله تعالى اللطيف السلام، وتخلق باسم الله تعالى اللطيف هو بأن يكون المرء لطيفا في جميع أموره، فلا يزعج أحدا ولا يستثقل وجوده أو كلامه أحد، يخدم نفسه بنفسه ما استطاع إلى ذلك حتى لا يتعب غيره، ينتبه ألا يخرج منه كلام أو تصرف يؤذي أو يجرح أو يحرج أحدا. والتخلق باسم الله تعالى السلام هو بأن يكون سلاما لجميع خلق الله، لا يعتدي، لا يغتاب ولا ينم، ولا يغش ولا يغدر، ولا يخون ولا يؤذي أحدا بشيء. أيها الإخوة والأخوات، إن صلاتنا وصيامنا وأذكارنا لا تكفي لكي نكون مسلمين صالحين، فكما أن لأجسادنا وأرواحنا وعقولنا علينا حقا، فإن للناس علينا حقوقا. دين الإسلام شامل، وضع وزنا ثقيلا للكلمة، وتوازنا دقيقا بين العبادات والأخلاق، فأصبح التعامل مع الآخرين بالقيم والأخلاق واجبا علينا تماما كسائر العبادات الظاهرة. وقد عرف النبي عليه الصلاة والسلام من هو المسلم الحق والمؤمن الحق، قال: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. واليد مقصود بها القدرة، فالمؤمن تشعر معه بالأمان مهما حصل، وتعرف بأنه من المستحيل أن يؤذيك أو يخونك أو يغدر بك. إن اللسان إذا ضبط صلح قلبنا وصح إيماننا. اللسان خطير، يعبر إما بالحق أو بالباطل. وقد لخص النبي صلى الله عليه وسلم حدود اللسان فقال: فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والحديث رواه الطبراني في المعجم الأوسط. فإذا كان الكلام له وزن في مصير الإنسان ودور أساسي في نجاته، فلما لا نترك شؤون الآخرين وننصرف إلى شؤوننا؟ نحن بأمس الحاجة إلى البدء بإصلاح هذا اللسان واختيار كل ما نتفوه به بروية. أيها المستمع الكريم، هل خطر على بالك أن تعاملك مع جارك بإحسان هو أحد أسباب دخولك الجنة؟ هذا في عصر قل التواصل فيه بين الجيران، وعم التوتر بينهم، وجفت القلوب، وتقطب الجبين عند اللقاء. جاء حديث النبي عليه الصلاة والسلام ليوقظنا ويذكرنا بواجب غفلنا عنه وحق أضعناه، وهو عظيم عند الله تعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يدخل الجنة رجل لا يأمن جاره بوائقه. والحديث رواه أحمد في مسنده. ولا ننسى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحفظه جل المسلمين عن امرأة صوامة قوامة تؤذي جيرانها فقال: هي في النار. أيها الأحبة، لندع الفحش والسبة وبذاءة اللسان، وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال:
إياكم والفحش، فإن الله تعالى لا يحب الفحش ولا التفحش. والفحش هو تعبير عن الأمور المستقبحة بالعبارات الواضحة واستعمال الكلمات البذيئة في تسمية الأشياء. والله سبحانه وتعالى يعلمنا بالقرآن الكريم كيف نستعمل عبارات راقية للدلالة على أمور دقيقة وحساسة. حذاري من الغيبة، وهي ذكرك أخاك بما فيه فيما يكره، كذكر أحدهم أنه بخيل وهو بالفعل بخيل. أما البهتان فنهانا الله تعالى عنه أشد النهي، كأن نقول ما ليس في الإنسان. قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. احذر النميمة، وهي نقل الكلام من مجلس إلى مجلس آخر بقصد الإفساد، وهذا محرم. قال تعالى: ويل لكل همزة لمزة. والهمزة اللمزة أي الطعن والتعييب في أعراض الناس، أو الانتقاص منهم بالتلميح والإشارة. إذا كنت أنت ضحية للكلام المؤذي الجارح، وخاطبك جاهل السلوك وهاجمك بافتراء وكذب، ماذا تفعل؟ إليك التوجيه الرباني للحل الأمثل. يقول عز من قائل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي يردون على هؤلاء بالكلام الطيب. وأنت أيضا لما لا تنال مقام عباد الرحمن وشرف التحلي بصفاتهم وتقابل الإساءة

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بر

0: مع كل لحن جميل
1: الحق تشتاق إليه
0: وأداء عذب وراق
1: المصطفى فلتنعموا بمدحه ترنموا
0: مستمرون معكم مع برنامج إنشاد مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية إنشاد. تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير ومحبة وأمن وإيمان، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إنشاد لهذا اليوم الأحد. نصحبكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، ونرحب بكم عبر أثير موجاتنا العاملة 103.5 و105.3 و90.5 ميجاهرتز FM. والتحية، كل تحية لكم مستمعي الكرام. قبل أن أبدأ معكم البرنامج، أذيع عليكم هذا النداء الإنساني

البوزيتيف والتبرع. التواصل مع ابنه طلال على الرقم 76 157 171. ولكم من الله الأجر والثواب. ودائما نحن معكم في برنامج إنشاد، حيث نبدأ معكم ككل يوم أحد البرنامج بفقرتيه: عالم النشيد والإهداءات. لا تنسوا الإهداءات على الرقم واتساب 71 441 753.

المميز دائما في برنامج إنشاد أنه يستعرض الأناشيد التي تركت بصمة في ذاكرة المستمع، واليوم نقف مع المنشد الكويتي عادل الكندري ومع أناشيد مختارة نذكر منها روح ماك وأناشيد أخرى سنستعرضها معكم. لمع نجم المنشد عادل الكندري في منتصف التسعينيات مع إصدارات متعددة ومهرجانات إنشادية شارك فيها في عدة دول في الخليج العربي. تميز المنشد عادل الكندري تأثره بالإنشاد الشامي وله عدة إصدارات، وسنستعرض معكم بعض الأناشيد منها رحماك من إصدار رحماك وولد الهدى وفي غربتي، وأيضا سنستمع إلى نشيد ما مد لرب العرش يده. فلنتابع وإياكم استعراضا لهذه الأناشيد الجميلة.

صلاة المغرب، صلاة المغرب. أمسينا وأمسى الملك لله، أمسى الملك لله. حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير ومحبة وإيمان. مرحبا بكم في برنامج إنشاد، والذي يأتيكم عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. نلتقي بكم كل يوم جمعة وأحد من الساعة 7:30 وحتى 8:30 مساء عبر موجات FM 103.5 و 105.3 و 90.5 ميجاهرتز.

أرحب بكم من جديد مستمعي الكرام في برنامج إنشاد، وأبدأ معكم مع أول إهداء مع نشيد يا قدس إنا قادمون لفريق الوعد. هذه النشودة طلبتها الأخت المستمعة أسماء عبد الرحمن من بلدة إيزال الفضنية، وتهديها إلى جميع المستمعين وإلى المجاهدين.

0: مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم
1: من جديد. أعود إليكم مستمعي الكرام ومع إهداء جديد من الفتى زيد شيخة، حيث طلب أنشودة ارفع راسك. هذه الأنشودة يهديها إلى أبطال فلسطين الصامدين الصابرين في غزة وكل فلسطين، ويهديها إلى الشعب الفلسطيني أينما كان. والتحية، كل التحية للمستمعين الكرام.

0: مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعي الكرام، ومن جديد أعود إلى فريق الوعد ومع أنشودة يلا نمشي على فلسطين. هذه الأنشودة يهديها الأخ أبو ياسر إلى جميع المجاهدين في غزة الصامدين الصابرين، وإلى الشعب الفلسطيني أينما كان في مخيمات الصمود في الوطن العربي، ويهديها إلى الإخوة في حركة التوحيد الإسلامي.

وانتقلنا إلى هذه الأنشودة التي يؤديها فريق طيف ولهم التحية. هذه الأنشودة طلبها المستمع محمد حيدر من الدنية ويهديها إلى طلبها نوح حيدر وليس محمد حيدر. إذا نوح حيدر طلب هذه الأنشودة ويهديها إلى المجاهدين في غزة.

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: وننتقل الآن إلى المنشد عماد رامي والنشيد لا إله إلا الله. هذه النشودة طلبتها الأخت المستمعة رنا مراد وتهديها إلى أسرة البرنامج والمستمعين.

0: بها أزهو.
1: دائما وأبدا لا إله إلا الله، عليها نحيا وبها نحيا وعليها نموت وبها نلقى الله بإذن الله تعالى. الآن ننتقل إلى النشيد يا رب أكرم والدي، ليكون مهدا من الأخت المستمعة زينب سلوم، تهديها إلى عائلتها وإلى جميع المستمعين.

0: معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعين الكرام في برنامج إنشاد عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذا البرنامج الذي يأتيكم كل يوم جمعة وأحد عند الساعة 7:30 ويستمر حتى الساعة 8:30. وإلى النشيد التالي أهل الله ما أحلاهم للمنشد عامر عطايا. هذه النشودة طلبها الأخ العزيز محمد حيدر ويهديها مع الدعاء بالرحمة والمغفرة لروح جده الشيخ عادل أبو شنب رحمه الله وإلى كل المستمعين.

وإلى فلسطين الحبيبة مع نشيد كلما حاربت من أجلك أحببتك أكثر لفريق اليرموك. نتحول إلى هذه الأنشودة الرائعة التي طلبها الأخ أبو خالد الحيش من مخيم عين الحلوة في صيدا البطولة صيدا المقاومة في الجنوب، ويهديها إلى كل المستمعين وإلى فلسطين الحبيبة.

سنقوم بافساح المجال أكثر لإهداءاتكم مستمعي الكرام الدقائق القادمة، وسنبقى الآن مع نشيد حكم الله لفريق الوعد. هذه الأنشودة طلبها الأخ العزيز أبو أحمد، ويهديها إلى المجاهدين في غزة وكل فلسطين وإلى أسرة الإذاعة.

هذه الأنشودة مستمعي الكرام نصل إلى نهاية البرنامج. أشكر كل الذين تفاعلوا وتواصلوا وطلبوا الأناشيد، وأشكر كل الذين تابعونا عبر الأثير، وأشكركم مجددا. وإلى الملتقى في الأسبوع القادم يوم الجمعة عند الساعة 7:30 في برنامج إنشاد، ويوم الأحد كذلك. لكم التحية، نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. نحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة، ففي كتاب صفة الصفوة يوجد رجل مذكور مع الأولياء اسمه مذعور. لا تنسوا يا أخوان بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الأسماء القبيحة. يأتيه رجل يقول: ما اسمك؟ قال: صعب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنت سهل. تأتيه امرأة يقول: ما اسمك؟ تقول كذا اسم غير جميل، يقول: أنت جميلة. يعني يسميها النبي صلى الله عليه وسلم جميل. يأتي صحابي يقول: ما اسمك؟ يقول: أنا عبد الكعبة. يقول: أنت عبد الرحمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يغير الأسماء القبيحة، لكن فيما يبدو هي كل مكان له عرف، يعني في أسمائه، في أسماء في مكان تألفها الأذن وتصير يعني معروفة بهذا الأمر. على كل الأحوال مسنون يعني تغيير الاسم القبيح، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتفائل بالاسم الحسن. لما صار صلح الحديبية، قريش أرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم من يتصالح معه أو من يفاوضه، سهيل ابن عمرو. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رآه قال: سهل أمركم. لما رأى سهيل قال: سهل أمركم. فكان يتفائل بالأسماء الجيدة، وكان ما يتشائم، يعني بالعكس ما كان، كان بس يحب التفاؤل. على كل إن هذا الرجل اسمه مذعور. قال سليمان: أنبأنا قتادة قال: قال مطرف: لقد كان مذعور ليزورنا فيفرح به أهلنا. شو يعني هاي الشغلة؟ يعني إذا واحد قرأ هذه الجملة وفي ترجمة هذا الرجل وهو معدود من الصالحين: لقد كان مذعور ليزورنا فيفرح به أهلنا. لا، العلماء لهم ملاحظ في كتابة أشياء. في طفل من أطفال الصحابة، إن شاء الله لا بتذكر لكم اسمه، يقول: عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بئر دارنا. نحن بالبيت عنا كان في بئر، النبي صلى الله عليه وسلم جاء شرب من البئر، توضأ بالبئر ومج مجة في البئر. فشرح الحديث بيقولوا يعني لماذا ذكر هذه الكلمة؟ هم العلماء يذكرونها لأن لها انعكاسات عند العلماء كلهم في اختصاصهم. هذا الطفل يقول: عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بئر دارنا، فالعلماء أثبتوه في الصحابة، لأن الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. بقى هو قال: أنا بوعى أنه مر النبي إجا لبيتنا، فمن أفه الحديث قالوا هذا اسمه محمود، فهذا أثبتوه في الصحابي. يعني هي جملة لعل القارئ يقرأها يقول شو يعني بهذا الكلام، بس هي إلى انعكاسات عند أهل الاختصاص. شو معنات إذا كان مطرف يقول إن لقد كان مذعور ليزورنا فيفرح به أهلنا؟ هذه فيها فائدتين. الفائدة الأولى: شاع بين الناس اعتقاد بأن الولي هو إنسان منعزل عن الناس. يعني أنت بدك تصير ولي، اطلع على جبل قاسيون، شوف لك شي مغارة هنيك، عود لحالك، لا تشوف حدا ولا حدا يشوفك. بس هلأ هون في كتب الأولياء عم بيقولوا لا، الأولياء بيزوروا الناس، بيزوروا بعضهم ويفرح به أهلنا. يعني بيجي أولاد صغار، بيجي بنات صغار، بيضحكون، بمازحون، بيلعبون، بجوز يكون جايب لهم أكلات طيبة، جايب لهم هدايا، بيفرحوا هالأولاد، بيفرحوا كل ما جاء يعني هذا إليهم. فالفائدة الأولى أن الولي ليس منعزلا عن الناس. فلا يحسبن أحدكم أنه إذا سلك درب الولاية معناته بده يعتزل الناس، لا، العكس، الولاية فيها تواصل مع الناس، وهذا هو كان يزور الناس، يعني مو الناس تزوره، هو يزورهم. كل أخ بيناتكم يا أخوان وكل أخت منا تسمع هذا التسجيل أو هذا الدرس، مطلوب إليك أن تفكر كيف تصير أنت وليا بالمكان الذي أنت موجود به. كيف أنا بصير ولي بعيادتي؟ كيف أنت بتصير ولي بمعملك؟ كيف الثاني بصير ولي بمتجره؟ نحن لا نريد
أن نترك أسواقنا التجارية ومعاملنا لنجتمع في المسجد. نحن نريد أن يصير كل مكان نكون فيه معلما على شرع الله، يعني مكتبك هو معلم ومرجع لشرع الله. كل أهل السوق لما بدهم مسألة في شرع الله، أخي مكتب فلان، معمل فلان، مصنع فلان، متجر فلان، عيادة فلان، سيارة فلان. هناك طلاب الجامعة إذا بدهم مرجع في الشريعة فهو أنت، مصممي الأزياء إذا بدهم مرجع في الشريعة فهو أنت. مرجع في الشريعة مش في الصلاة والصوم، يعني بدهم يسألوا كيف بدنا نصلي وكيف بدنا نصوم، هذا أمر سهل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة توضأ قدام أصحابه فخلص توضوا كلهم، ما بدها الشغلة كتير دروس طويلة. لكن نحن نريدك أن تحكم الشرع بتصميم الأزياء، وأن تحكم الشرع في المبيعات، وأن تحكم الشرع في إدارة الأعمال، وأن تحكم الشرع هناك أنت تكون من الأولياء، أن تحكم الشرع في الزيارات هناك أنت تكون من الأولياء. ما الطريق؟ يعني شلون أنا هيك بدي يصير؟ من أكثر من ذكر شيء عرف به. هلأ يعني الإنسان اللي دائما بيذكر حديث الطابة والملاعب واللاعبين، حقيقة من كثر إكثاره لهذا الشيء واهتمامه بهذا الشيء وبحثه عن هذا الشيء ومتابعته لإخبار هذا الشيء وقراءته عن هذا الشيء بيصير مرجع بهذا الشيء. هلا احنا كلاتنا في إنا رفات، يا أخي هذا إذا بدك شغلة بكرة القدم دق لفلان. كيف صار هذا مرجع؟ من أكثر من ذكر شيء عرف به. كيف أنت بدك تصير علم على الشريعة الإسلامية؟ بدك تكثر من ذكر هذا الشيء، بدك تطلب هذا العلم، بدك تحضر مع أهل هذا العلم، بدك تتابع أخبار هذا العلم، بدك تبحث عن هذا العلم، بدك تطبق هذا العلم. ما بتلاقي غير صرت علما على هذا الشيء، صرت مرجعا، وكل منا في مكانه. أنا يا أخوان أسأل الله هذه الخطاب أن تحرض عند كل واحد بيناتنا أنه يبدأ يفكر ويذهب ليبحث عن الأحكام الشرعية المتعلقة بمهنته. ابحث، اسأل، جيب كتب، شوف وين موجود هذه الكتب، اجمع، صنف، خليهم بعدين عندك هنن مرجع، مراجع لإلك ولأصحابك الذين يعملون في هذا العمل. بلا ريب بلا ريب نحن عم نعمل لكل مهنة 3 خطب. يعني هلأ هي هي الأحكام الفقهية تبع المحاماة، هدون اللي نقلوا بالخطبتين، الخطبة الماضية حكينا 2، وهلأ 5 أشياء. يعني خلص هذا هو؟ لا، محاماة فيها آلاف المسائل، الطب في آلاف المسائل، التعليم في آلاف المسائل، التجارة في آلاف المسائل، الصناعة فيها آلاف المسائل. بس إذا حرضت عندك أنه أنا والله لازم معناته أروح أبحث، أنا لازم أقرأ في كتاب أخي بيحكي عن هالشغلة، وين في أبحاث؟ دخل على النت يا أخي، جيبهم، جمعهم مع بعضهم البعض هيك، حطهم عندك وبلش أنت أقرأ فيهم. ممكن تجمع رفقاتك تدارس أنت وياهم، ممكن إذا أنت ما عندك المادة الفقهية الجيدة تجيب فقيه تقول له أنا هذه المادة وجدتها، شوف ليها صح مو صح. المهم إذا أنت بدأت تفكر كيف تقيم شرع الله في مكان عملك، وأنا فكرت هيك، هذه هي الولاية. هناك أنت تصير من الأولياء. شو معنات ولي؟ الولي في اللغة لها 10 معاني، مرجعها كلها القرب. الولي هو القريب، أبوك ولي أمرك لأنه قريب لإلك. نعم، أنت من أولياء الله لأنك قريب من الله. كيف تصير قريب من الله؟ يعني عفوا ليش رب العالمين وينه مشان أنا أروح لعنده أقرب منه؟ جل جلال الله، كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك. أنت تصير قريبا من الله إذا صرت قريبا من شرعه. نحن لا نعلم شيئا يقربنا من الله عز وجل إلا شرعه. ما فرض فرضناه، ما حرم حرمناه، ما أباح أبحناه، ما كره كرهناه، ما استحب استحببناه. هناك أنت صرت من أولياء الله تعالى. طيب، هل في شرع الله أنه أنا لازم زور إخواني وأهلي ورفقاتي ومعارفي وجيراني؟ الجواب نعم، كان مذعور يزورنا، ومو بس يزورنا، يفرح به أهلنا. فالفائدة الأولى بأنه الولي ليس معتزلا عن الناس. صحيح بأن الولاية تحتاج فترة أن تعتزل الناس، محتاج أنت هيك، وأنتوا كلها تكون مدربين على هذا الشيء. الإسلام دربنا، قبل الإسلام كان في شيء يفعله الرهبان، يعني
يعتزلون في المغاور وفي بعيد عن الناس في دور للعباد لهم. أهل الكهف أصحاب الكهف هؤلاء الفتية اعتزلوا الناس في كهف. إيه نعم. إجا الإسلام، هلا إحنا ما عندنا كهف، بس أنت عندك أقل شيء كل يوم بالصلوات 5 أوقات تعتزل الناس، تكون يعني عم تحكي مع أخوك وفي موضوع وفي تجربة، تقول له والله بس بدي أروح صلي، لك حاكينا أخي بدنا نحكي سوا، تلتفت هيك على القبلة الله أكبر، هلا أخوك بيقول لك لك مشان الموضوع اللي عم بحكي أنا وياك ما بتقدر تحكي معه، ما بتحكي باطلة صلاتك إذا بتحكي معه ما في حكي، طيب طلع فيني ما بتطلع فيه. شايف دربك الإسلام أن تعتزل الناس هذه الدقائق في الصلوات. برمضان يسن الاعتكاف في 10 الأخير من رمضان، بس الاعتكاف في المسجد مو بالجبال وبرؤوس الجبال. لابد مشان تقوي صلتك بالله عز وجل، إيه نعم، أن تعتزل الناس وتلتفت إلى ربك لفترات، بس لا يصح أن تعتزل الناس بالإطلاق. حتى قبل الإسلام كان هناك أناس يتعبدون بالصمت، ما بيحكي، ينذر لله نذرا لله علي إذا بتصير هالشغلة 3 أيام ما بدي أحكي. موستنا مريم قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، صوما يعني صوم عن الكلام مش عن الطاقة، فلن أكلم يوم إنسيا. بالإسلام هذا ممنوع، ما بيصير واحد يعني يصمت بحيث لا يكلم الناس متعمدا لأيام. هلا ماشي الحال، أنا صامت عم فكر لي عندي حاجة، ما في مشكلة، فصلت تليفوني ما بدي أحكي مع حدا لأنه أخي مشغول عندي التزام مادة فكرية، ما في مشكلة. أما أنا اتعبد الله عز وجل بالصوم بحيث لا أتكلم مع الناس، هذا ما بيجوز. الإسلام وسط، لا بيصير أنت تعتزل الناس فلا تقرب منهم. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. لا بيصير تعتزل الناس وتتركهم جملتان، ولا بيصير كمان تبقى مع الناس طيلة وقتك ولا تلتفت إلى ربك ولا تلتفت إلى قلبك بحيث تراقب قلبك يذكر ربك. فأول فائدة بأن مذعور كان يزورنا، أي وحدة. بس لا تنسوا مطرف اللي عم يحكي هالحديث كمان هو من الأولياء، مر معنا مطرف، يعني هو أنت تجتهد أنك تجتمع بالصالحين، وإذا بدك تجتمع مع ناس غير صالحين بده يكون في عندك رسالة، إما لفائدة دنيوية لك أو لهم أو لفائدة دينية. يعني أنت بدك تروح هذا اللي مو كتير صالح بدك تجيبه، بدك تشده، يعني أنت بتحبه، حرام هذا الرجل بعيد عن الالتزام بدرب الله. والله يا أخوان، مساكين يلي ما بيحضروا بالمساجد، مساكين يلي ما بيصلوا، مساكين يلي ما بيذكروا الله، مساكين يلي ما لهم مجلس علم. إذا إلك رفيق ما بيحضر مجلس علم هذا مسكين خطيه، يعني هو حري بأن تعطف عليه، لأنه يعني ما ذاق أحلى ما في هذه الدنيا. بعض الصالحين قال مساكين أهل الدنيا دخلوا فيها وخرجوا منها ولم يذوقوا أحلى ما فيها، قالوا له وما أحلى ما فيها؟ قال ذكر الله. والله يا أخوان أنتوا كلكم جربتم، والله لحظة أنس مع الله، الله وكيلك، لا بيت ولا سيارة ولا شهادة ولا مزرعة ولا منصب، لحظة واحدة. كيف إذا هيك يذيقك الله عز وجل ركعتين قيام ليل فيهم لذة قرب؟ كيف إذا الله عز وجل يذيقك 10 أيام في رمضان؟ والله كنا في اعتكاف في إحدى الرمضانات، بقى هلا إيمتى بدك تطلع من الاعتكاف؟ أنت بتفوت على الاعتكاف أو ليلة 20 أو 21، بتطلع بعد صلاة العيد. والله بعد صلاة العيد خلاص، يعني الأستاذ قال يلا بنروح لعند أهلينا، روح عيدوا يا أخي، روح على بيوتكم، روح على تختك، روح على سريرك، بتنام هنيك بالتخت، تأكل بالبراد شو ما بدك، كون بالجامع يعني بدك تأكل شيئا بسيطا. والله معظم اللي موجودين صارت دموعهم في عيونهم، ما بدنا نروح، ما بدك تروح. يعني أنت لما بتذوق لذة القرب من الله، شو بدي روح على أعمل؟ ألبس قميص حلو، لما بنطرون جديد، لما حذاء جديد، لما بدي روح أكل فول مدمس، بتصير يعني بتشوف قديش هذه المتع من الدنيا يعني الحقيقة بسيطة ودنية، اسمها دنيا يعني. بس اللي قلبه فاضي يعني متعته بصحن الفول أصلا، هو لا يفهم
يعني من اللذائذ إلا صحن الفول الراكس، إنه صحن شو صحن الشاورما يا أخي العربي بيطير العقل، يعني هذا يعني أكثر من هيك ما بيطلع معه. أما اللي بيصير له صلة مع الله عز وجل عالية ماشي الحال، هو يستمتع أكيد بالطعام والشراب بس يضع الأمور في مواضعها. فأول شيء مطرف كمان كان من الصالحين، فمذعور عم بيزور رفيقه الصالح. نصيحة يا أخوان، ما استطعتم أن تكونوا مع الصالحين كونوا، بدهم بيساعدوكم وبيأثروا فيكم بيدعموكم ويشدوكم نحو الخير. وإذا احتجت أن تذهب إلى إنسان غير صالح فيكن 100% لنفع لك أو له، ديني أو دنيوي، غير هيك أما بدي تسلى معه شو بدك تروح تسلى معه؟ روح تسلى مع الصالحين. فالفائدة الأولى أنه كان يزور. رقم 2، الفائدة الثانية قال فيفرح به أهلنا. هلأ هو يعني أولادك الصغار بناتك الصغار بالبيت إمتى بيفرحوا بالضيف؟ هو فعلا إذا يعني الضيف جايب لهم شيء هدية، وإلا شو يعني ابنك الصغير شو فرح بالضيف؟ بابا فوت سلم على عمه فاتس، يعني إذا بتقول له هذا عمه هذا أكبر أستاذ بجامعة دمشق وابنك صف رابع شو بده يعني بهالشغلة؟ إذا قلت له هذا عمه أكبر شيخ بالكرة الأرضية، أما إذا عمه جايب له كمشة سكاكير بيقول لك أخي هذا عمه منيح دائما يجي لعنا بابا. يعني الصغير بيفرح هيك بالهدية. طيب أهل البيت كمان يفرحون بالهدية، وأهل البيت يفرحون بالضيف الخفيف، ضيف الثقيل يعني غير مرغوب به. فهلأ مذعور كان يزور صديقه مطرف بس كان يفرح به أهل البيت، سواء أهل البيت النساء أو أهل البيت الأولاد. معناتها الولي لبق يعني مزوي فهيم لطيف مرتب، مو مثل ما بيتصور بالدراما وبالتلفزيون إنه واحد أجدب له دقن مسبحة طويلة هيك ويحرك راسه هيك مثل الجدبان وبيصرخ، بيمشي بالسوق وبيصرخ هيك بيبحث صوت يوم بيرتعبوا الناس انه اخي هذا من الاولياء، اوعك لا تفكر هذا عم يصرخ في شغله هو شافها. ايه ما شاف شيء ولا سمع شيء، هذا مريض عقليا بده معالجة بمشفى الامراض العقلية، ما له علاقة بالولاية على الاطلاق. تتذكروا انتوا مرقت فترة بالشام هون عندنا بالاسواق تبع الشام وبالأحياء البسيطة، يعني لا يخلو من في حي من مريض عقلي أو مريضة عقلية، لا يخلو، نسأل الله السلامة لنا ولكم. أنا بتذكر الشيخ محدين، أنا من الصالحية بالشيخ محدين، أنا أذكر بأن كبار السن يقول لك في يعني في رجل مجنون، يعني هو مجنون حقيقة، يجيبوا له الناس بعض الأهالي يجيبوا له أولاده الصغار أولادهم إنه كبس لنا يا هون شيخ فلان، لا ويقولوا له الشيخ كمان يا لطيف. هلا تخيل العقل الباطن عند الأولاد والبنات، مين الشيخ؟ المجنون. شايفين هذا الشيخ. هلا إذا قلت له لابنك بابا تعال نروح لعند الشيخ نستشيره بموضوع، هو بعقله الباطن ابنك شو هذا أبي بده يأخذني عند المجنين، يعني صار الشيخ هو المجنون. ويأتي الإعلام ليثبت صورة كمان، هذا شيء كثير مرعب يا أخوان، كثير مرعب. هذا إنسان مريض، مريض عقليا لا علاقة له لا بالولاية ولا بالمعصية. أصلا المجنون غير مكلف، يعني لا هو مأجور على شيء ولا هو معاقب على شيء، غير مكلف وغير مخاطب أصلا بالشريعة حتى يكون من الأولياء. الولي الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذا ما له مخاطب لا بالإيمان ولا بالتقوى، فكيف يكون من الأولياء؟ أي نعم. بس أخي هذا من أهل الجنة؟ أي نعم، لأنه غير مكلف يعني وغير مؤاخذ على شيء وغير مسؤول عنه شيء، بس ليس هو يعني قدوة المسلم ومرجع المسلم ومكان تحصيل البركة للمسلم. المسلم يحصل البركة ممن يتقي الله عز وجل وينضبط بأمر الله عز وجل. فهذا مذعور كان يفرح أهل البيت لأنه كان لبقا خلوقا لطيفا. وإذا أنت بدك تكون من الأولياء بدك تكون هيك لبق ولطيف ومزوي ومرتب وشو موصخ ومشرشح، وبعدين هذا من الأولياء. فهاتان فائدتان في هذه العبارة البسيطة التي ذكرت في وصف هذا الولي. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول
فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
1: تمام الساعة التاسعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين، وأحبكم في الله أجمعين. لا نزال في سورة الحجرات، سورة القيم والأخلاق والعلاقات الاجتماعية. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه الأيام ينتشر بين النساء خاصة، حيث أن المرأة تقول لصديقتها بأن زوجك اتصل بي

تم الطلاق وصار الطلاق بائن، ضموها وقالوا لها عيشي حياتك، ليش تربطين نفسك بشخص؟ سافري بدون محرم، استانسي كيفي، تروحين الفنادق والعزايم والعروس ما تستأذنين أحد، اهتمي بشخصيتك، اهتمي بشكلك، اشتري الماركات إلى آخره. فعلى الزوجة الناجحة التي تريد الحفاظ على أسرتها متماسكة، وأن يعيش الأبناء الأولاد والبنات والبنين في ظل أبوين كريمين طيبين حبيبين، أن ينتبهوا إلى هذه المكيدة من مكائد حبائل الشيطان. فلا تصدق كل ما يقال لها، بل عليها تهدأ أولا ولا تنفعل، بعدين تبتعد عن التجسس على الزوج، لأن هذا من أخطر ما يكون. وما الفرق بين التحسس والتجسس؟ التحسس في الخير، كما أخبر يعقوب عليه السلام: تحسسوا ليوسف، تحسسوا لأخيكم يوسف. تحسس في الخير، في البحث عن الخير، عن المفقود. وأما التجسس فهو في الشر: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. فإذا كم من زوجة حالتها هادئة مطمئنة، التعامل مع زوجها بعالم الشهادة، وتترك الغيب لرب الغيب، لا تنبش ولا تتجسس، إلى أن ياتها وحدة وقالت لها: وينك وينك عن تليفونه، وينك؟ انتبهي إذا نام القايلة ولا بالليل اخطف التليفون وشوفي الأرقام اللي فيه. وبعدين في اشتراك يبين إذا اشتركت هي فيه صاحب أو صاحبة الرقم. وبعدين فجأة هالشكل ولا رقمين ثلاثة أربعة باسم امرأة، تقول هي طحت عليه، صدته، الخاين الغدار، الريايل ما لهم أمان إلى آخره. وهو من أنظف الناس ومن أشرف الناس، يمكن التليفونات النسائية هذه اللي في تليفونه اتصال من لجنة القرآن يتصلون فيه على شاز يتبرع بمصاحف إلى المساجد داخل الكويت وخارج الكويت، وأغلب اللي يتصلون نساء. الرقم الثاني موظفة في شركة التأمين، اتصلت فيه تبي الذكرى بأن يعني الوكالة اللي مسؤولة عن سيارته تخبره بأن موديل جديد واصل إذا يبي يستبدل إلى آخره. وهكذا يعني الآن في إنسان موجود، رجل ما بين يعيش عمره ما يتصل بأي امرأة أجنبية. اليوم كل الناس موظفات وجامعات وكليات ومسؤولات، إنسان يتصل بهم بكلام أشبه ما يكون بالبرقية، لا في خضوع للقول ولا فيه كلام باطل، وإنما تبادل مصالح وإنجاز معاملات. إذن أحبتي في الله، هذه الآية تمس حياتنا جميعا، حتى الأصدقاء والصديقات اللي بينهم محبة في الله. في واحدة قد تكون تحسدك لأنك أنت تحبين ابنة إمام المسجد الحافظة للقرآن، تحبينها في الله، فأهني

تبدأ تعمل مكيدتها حتى تفرق بينك وبينها حسدا من عند أنفسهم، لأن هذا الحب ينادي أصحابه الله يوم القيامة: أين المتحبون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي على منابر النور. يغبطهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون بمكانهم عند الله يوم القيامة، الله يجعلنا منهم. ولهذا قبل كل محاضرة أو درس أنا أقول: إني أحبكم في الله، وأنتم تردون علي: أحبك الله الذي أحببتنا فيه ومن أجله. هذا تبادل محبة في الله سبحانه وتعالى. في شيء يقشعر له البدن، اللي هي الصداقة اللي وراها علاقة فاسدة، وهذا ينتشر بين الشباب وبين الشابات، شاب مع شاب، شابة مع شابة، ويسمونهم المثليين. والرسول عليه الصلاة والسلام يعني لعن الله الرجال المتشبهين بالنساء، ولعن النساء المتشبهات بالرجال. هذيل يسمونهم بويات، هذيل يسمونهم جنوس، وشيء يعني مخيف. وبعدين فجأة الشكل تروح هذه البنت أو الولد يعني يبكون، وبعدين تقول لها صديقتها ثالثة: أنت ليش تبكين؟ تقول: شلون ما أبكي؟ هذه يات فرقت بيني وبين حبيبتي. حبيبتي؟ شنو حبيبتي؟ شو الكلمة هذه؟ وإلا فعلا تم الاكتشاف: بنت تحب بنت، تعشق بنت، تعشق، أعوذ بالله، ولد يعشق ولد، وهذا من أخطر ما يكون. هذا إذا انتشر في الأولاد وفي البنات وفي البنين، هذا من أخطر ما يكون. ولهذا على الأبوين تربية الأولاد من البنين والبنات على مراقبة الله سبحانه وتعالى، على الورع الذي يحميهم من الوقوع بمثل هذا، بل بالعكس يغضون الأبصار، يحصنون النفوس، ويروحون إلى مواقع اللي تزيد الإيمان، كحلقات تحفيظ القرآن، الدروس والمحاضرات الدينية والأخلاقية. تكون العلاقة بين الأب وبين الأولاد جسورها ممدودة، بينهم صلة، وكذلك البنيات مع أمهم ومع أبيهم، لا شك أن هذا يعمر الأسرة. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

عن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. وفي الحديث دلالة على أن النصيحة لازمة على قدر الطاقة، وأن المجتمع المسلم مجتمع إيجابي وقائم على التناصح.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس. يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. وإذا

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الإخوة والأبناء الأكارم، فنتابع حديثنا من هدي الإسلام ونحدثكم عن منهاج التربية الصالحة، يعني عملية روحية. وإليكم المثل الأعلى في نباهة الأطفال. فالنباهة والذكاء من مواهب الله تعالى للعباد ومن فضله عليهم، وقد يؤتيهم الله تعالى الأطفال منذ نعومة أظفارهم. قال الله تعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ومن ذلك ما وصف الله تعالى به يحيى عليه السلام، كان صغير، إذ قال لنا: وآتيناه الحكم صبيا. يحيى، قال المفسرون: مر الصبيان بيحيى عليه السلام وهو صبي، فقالوا له: هلما نلعب؟ صغير. فقال لهم: أللعب خلقت أنا؟ وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت غلاما، فكنت أحفظ عنه، فما يمنعني من القول إلا أن هاهنا رجالا هم أسن مني، أكبر من السن. ورأى الحسن والحسين رضي الله عنهما وهما طفلان يلعبان، وأعرابيا يتوضأ ولا يحسن الوضوء. جاءهم واحد من الشكل، فاتفقا على أن يعلماه الوضوء بأسلوب رقيق. فأقبل على الأعرابي ليعلموه، وقال له: يا عم، انظر إلي وإلى أخي الحسن والحسين لترى أينا أحسن وضوءا من أخيه. بدين يعلموه. فوقف الأعرابي ينظر إليهما، وتوضأ كل واحد منهما وضوءا طيبا خيرا من وضوئه. ففطن الأعرابي لما أرادا وقال: أنتما والله أحسن وضوءا مني. وشكرهما ودعا لهما وانصرف. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله: ووقع في نفسي أنها النخلة. حزورة كانت. فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله. قال: هي النخلة. وفي رواية أخرى: فأردت أن أقول هي النخلة، فإذا أنا أصغر القوم استحى. أي نعم، استحى كل الكبار. وفي رواية: ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان، فكرهت أن أتكلم، فلما قلنا حدثت أبي بما وقع في نفسي، فقال لي: لأن تكون قلتها، عبد الله بن عمر، أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ كبار أي كبار السن، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء قبلك يعني؟ فقال الغلام: لا والله يا رسول الله، لا أؤثر بنصيبي منك أحدا. بده يشرب قبل الكلمة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب، يدخلني أي في أيام خلافته مع أشياخ بدر كبار، أي في المشورة ومهمات الأمور، فكأن بعضهم وجد في نفسه أي غضب وجد أي نعم، وقال: لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله مثل عبد الله؟ فقال عبد الله: من حيث علمتم، أي من بيت النبوة ومنبع العلوم ومصدر الآراء السبيلة. وهكذا كان ابن عباس مثلا أعلى في النباهة. أدركنا الوقت وللحديث صلة، فإلى اللقاء والسلام عليكم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: تمام الساعة العاشرة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة الإسلامية، وكنا في أركان الإسلام وانتقلنا إلى أركان الإيمان، والموضوع اليوم النبوة والنبوات. أيها الإخوة، سبق أن ذكرت لكم أن كمال الخلق يدل على كمال التصرف، والكون يشف عن خالق عظيم ومرب رحيم ومسير حكيم. هذا الإله العظيم لا بد من أن يرسل للبشر رسولاً ومعه منهج. المنهج هو الكتاب، والرسول هو الإنسان الذي تجري عليه كل خصائص البشر. ولولا أن النبي والرسول من بني البشر وتجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر. هو بشر فيه بشرية، يعني جميع الحظوظ والشهوات التي أودعها الله في بني البشر مودعة فيه أيضا. يقول عليه الصلاة والسلام: خفت في الله وما خاف أحد مثلي، وأوذيت في الله وما أوذي أحد مثلي، ومضى علي 30 يوما لم يدخل جوفي إلا ما يواريه إبط بلال. لولا أنه بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان قدوة للبشر، ولما كان سيدا للبشر. أيها الإخوة، هذا الإنسان ينبغي أن يكون بشرا ليكون قدوة، وليقنعنا أن الإنسان أي إنسان قادر على تطبيق هذا المنهج. لو أن النبي ملك لقال له الناس كل يوم مئات المرات: أنت ملك، أما نحن بشر.

الشيء الآخر أيها الإخوة، أن النبي عليه الصلاة والسلام وأن الأنبياء جميعاً يجب أن يكونوا معصومين. كيف؟ لأن أفعاله تشريع، وأقواله تشريع، وإقراره تشريع. مجموعة أقواله وأفعاله وإقراراته تسمى المنهج النبوي، السنة النبوية. إذاً لا بد من أن يكون معصوماً. ما معنى أنه معصوم؟ أي أنه بلغ من كمال الاتصال بالله أنه مستنير بنور الله بشكل مستمر. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: أما نحن معاشر الأنبياء فتنام أعيننا ولا تنام قلوبنا، أما أنتم يا أخي فساعة وساعة، لو بقيتم على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة. فالنبي دائم الاتصال بالله، هذا مقام النبوة. ولأنه دائم الاتصال بالله هو دائم الاستنارة بنور الله تماماً، كإنسان يمشي في غابة لكن معه مصباح كشاف، هذا المصباح يريه كل شيء، فبحكم فطرته وحبه لسلامته، سلامة وجوده وكمال وجوده واستمرار وجوده، يتقي الخطر بهذا المصباح. وللمؤمنين نصيب من هذا المعنى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. فلا بد من نور يقذفه الله في قلب المؤمن حتى يرى به الخير خيرا والشر شرا، والحق حقا والباطل باطلا، والجميل جميلا والقبيح قبيحا. هذا النور الإلهي عند الأنبياء مستمر، وعند المؤمنين ساعة وساعة. إذن عصمته أتت من دوام اتصاله بالله عز وجل. لكن لئلا يلتبس على الناس مقام النبوة بمقام الألوهية المطلقة، ترك الله للنبي الكريم هامش اجتهاد ضئيل، فإن أصاب النبي في اجتهاده أقره الوحي على ذلك، وإن لم يصب صحح الوحي له ذلك. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، عفى الله عنك لما أذنت لهم. فإما أن يأتي اجتهاد النبي وفق ما ينبغي فالوحي يقره على ذلك، وإما أن يأتي اجتهاد النبي بخلاف الأولى فالوحي يصحح له ذلك. ومن هنا افترق مقام النبوة عن مقام الألوهية المطلق، لئلا يعبد النبي من دون الله. أيها الإخوة، لكن الشيء الذي ينبغي أن يكون واضحاً جداً هو أن النبي مبلغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، مبلغ. وبشكل أو بآخر أي إنسان طليق اللسان قوي الذاكرة يحفظ كثيراً، بإمكانه أن يبلغ. إبلاغ العلم شيء وتطبيقه شيء آخر. أنا أرى أن أعظم مهمة للنبي عليه الصلاة والسلام ليست التبليغ ولكن القدوة، القدوة. لذلك أذاق الله النبي الفقر، كان إذا دخل البيت أحياناً يقول: أعندكم شيء؟ يقولون: لا. يقول: فإني صائم. في بيت من بيوت إخوتنا جميعاً ليس فيه شيء يؤكل؟ مستحيل. يدخل إلى بيته يسأل: أعندكم شيء؟ يقولون: لا. يقول: فإني صائم. أذاقه طعم الفقر لئلا يقول الفقراء: لو كان فقير ما قال هذا الكلام. ذاق طعم الفقر وأذاقه طعم الغنى فكان سخياً. إذن هو قدوة للفقراء حينما صبروا، وقدوة للأغنياء حينما بذلوا. أذاقه القهر

0: آخر،
1: إنسان يمشي على قدميه 80 كيلومتر في طرقات جبلية وعرة ليصل إلى قوم يعلق آمالاً على هدايتهم، فإذا هم يكذبونه أشد أنواع التكذيب، ويسخرون منه ويستهزئون به ويغرون صبيانهم أن ينالوه بالأذى، حتى ألجأوه إلى حائط فقال: يا ربي إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع لي. أذاقه القهر فصبر وقال: يا رب إن كانت هذه الشدة تعني أنك غاضب علي فأنا أعتذر منك، أما إن لم يكن لها علاقة بغضبك ورضاك أنا أقبلها. وأذاقه النصر في فتح مكة، مكة ناصبته العداء 20 عاماً، نكلت بأصحابه، قتلت بعض أصحابه، لم تدع طريقة للنيل منه إلا وسلكتها، حاربته حروباً 3 في بدر وأحد والخندق، ووصل إليهم فاتحاً وعشرة آلاف سيف متوهجة تنتظر إشارة من فمه. يعني هو بالمصطلح المعاصر بإمكانه أن يلغي وجودهم بكلمة واحدة. قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. لذلك قال أبو سفيان: ما أرحمك وما أحكمك وما أوصلك وما أعدلك. كان قدوة. التبليغ ليس بشيء أمام القدوة. هذا الدين العظيم، هذه المبادئ طبقها النبي، قرآن يمشي. ونحن الآن لسنا بحاجة إلى محاضرات ولا مؤتمرات ولا مؤلفات، بحاجة إلى مسلم متحرك أمامنا يتحمل كل الضغوط وكل الإغراءات وكل الصوارف وكل العقبات ويقيم منهج الله عز وجل. لا يقنعنا إنسان طريق اللسان الآن، لا يقنعنا خطيب واسع البيان، يقنعنا إنسان يعيش هذه الظروف، يعيش هذه العقبات، هذه الصوارف، هذه المغريات، وهو مقيم على منهج الله عز وجل، لا تأخذه في الله لومة لائم. كان قدوة. أذاقه الفقر فصبر، أذاقه الغنى فشكر، أذاقه القهر فاعتذر، أذاقه النصر فتواضع. دخل مكة فاتحاً وكادت ذؤابة عمامته تلامس عنق بعيره تواضعاً لله عز وجل. الآن أذاقه موت الولد، دمعت عينه وقال: إن القلب لا يحزن وإن العين لتدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونون. قدوة لنا. أذاقه مصيبة تطليق ابنتيه، طلقتا فصبر. أذاقه بعض الخصومات الزوجية فكان حكيما وزوجا رحيما. أذاقه موت الزوجة سيدة خديجة، كان وفياً لها أشد الوفاء، حتى حينما فتح مكة وركز لواء النصر أمام قبرها ليعلم العالم كله أن هذه المرأة التي في القبر كانت شريكته في النصر، زوج من الطراز الأول، أب من الطراز الأول، أخ من الطراز الأول، صديق من الطراز الأول. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. مهمته الأولى أن هذا المنهج الإلهي العظيم تمثل فيه، كان خلقه القرآن، بل هو قرآن يمشي. وهذا الذي يقنع الناس لا. لا يقنع الناس. يعني كنت أقول بلد إسلامي فرضاً، أي بلد إسلامي، إذا في نسب بطالة عالية جداً ونسب أمية عالية جداً، ونسب عدوسي عالية جداً، وكل شيء يستورد، وكل شيء في هذا البلد الإسلامي يسبب متاعب، وبأسهم بينهم، وأمرهم ليس شورى بينهم. هذا الواقع لا يقنع أحداً بأهمية الإسلام أبداً، لأن الطرف الآخر لن يقرأ كتبنا، يرى واقعنا، لن يقرأ كتبنا لكنه يرى واقعنا. بينما أنت حينما يكون لك واقع قوي متماسك، عندئذ تقنع الناس بهذا الدين. لذلك كان عليه الصلاة والسلام قرآناً يمشي، كان عليه الصلاة والسلام ذا خلق عظيم، وكان خلقه القرآن. أيها الإخوة، أذاق الله النبي أن يقتلع من جزوره لبلد آخر لا يعرفه، بجو آخر، بطبيعة أخرى. هي الهجرة، إنسان مكين في بيئته، له مكانة، مصالحه مؤمنة، حياته مستقرة وهادئة، إذا به ينتقل إلى بلد لا يعرفه. هذه الهجرة من أعظم الأحداث بعد الدعوة إلى الله عز وجل. إذاً هو قدوة، أذاقه أشياء كثيرة، يعني أذاقه شيئاً لا يحتمله أحد منكم. أذاقه أن تتهم زوجته بأثمن ما تملكه امرأة، وليس معه دليل إثبات ولا دليل نفي، وتأخر الوحي 40 يوماً، محنة ما بعدها محنة، سيد الخلق وحبيب الحق، تتهم زوجته بأخطر ما تملكه فتاة في الأرض، ويصبر إلى أن برأها الله عز وجل. ومعنى هذا أن الوحي شيء مستقل عن كيان النبي عليه الصلاة والسلام، لا يملك له تصرفاً ولا جلباً ولا إلغاءً. لو أن الوحي من عنده، بعد ثانية، بعد دقيقة تأتي آية بتبرئة السيدة عائشة، ولحكمة بالغة بالغة أخر الله تبرئة السيدة عائشة 40 يوماً، ليعلم العالم كله أن الوحي شيء لا يملكه، لا يملك له جلباً ولا صرفاً. أيها الإخوة، لماذا أحبه أصحابه؟ لأنه كان قمة في الكمال. كان مع أصحابه في سفر، أرادوا أن يعالجوا شاةً، قال أحدهم علي ذبحها، وقال الثاني علي سلقها، وقال الثالث علي طبخها، فقال عليه الصلاة والسلام وعلي جمع الحطب. قالوا يا رسول الله نكفيك ذلك، قال أعلم أنكم تكفونني، ولكن الله يكره أن يرى عبده متميزاً على أقرانه. ما هذا التواضع؟ كانوا في بدر 1000 صحابي ومعهم رواحل 300، فقال كل 3 على راحلة، وأنا وعلي وأبو لبابة على راحلة. ركب الناقة، فلما جاء دوره في المشي توسلا صاحباه أن يبقى راكباً، فقال عليه الصلاة والسلام ما أنتما بأقوى مني على السير، ولا أنا بأغنى منكما عن الأجر. لولا أنه كان قمة في الكمال، قمة في التواضع، قمة في الرحمة، قمة في الحنان والعطف، لما التف أصحابه حوله. قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني بسبب رحمة استقرت في قلبك يا محمد كنت ليناً لهم، ولو كنت فضاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني أنت على كل ما عندك من خصائص، نبي ورسول وسيد الخلق وحبيب الحق، أوتيت القرآن والمعجزات والفصاحة والبيان، مع كل هذه الخصائص لو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن وإنك لعلى خلق عظيم. أعظم ما في هذه الرسالة أن النبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة، والآن المبادئ لا تسقط إلا إذا ألغيت القدوة كأفكار صحيحة أحياناً، كأفكار متماسكة، كأفكار مقنعة، لكن هذه الأفكار في الكتب، أما الواقع في كذب وفي نفاق وفي تقصير. لذلك المجتمع المتخلف لو أنه يحمل أفكار عالية جداً لا قيمة لها إطلاقاً، لا قيمة لها إلا بالتطبيق. صحابي جليل هاجر إليه، في الطريق ألقي القبض عليه، فقال للمشركين: عهد الله إن أطلقتموني لن أحاربكم، أطلقوا. وذكر هذا للنبي عليه الصلاة والسلام وفرح به فرحاً شديداً. لكن بعد حين جاءت غزوة فانخرط فيها من شدة حبه للجهاد، فقال له النبي: ارجع، ألم تعاهدهم؟ أقسم لكم بالله لو أن الصحابة الكرام فهموا الإسلام كما نفهمه نحن اليوم ما خرج الإسلام من مكة، وصل إلى الصين شرقاً وإلى مشارف باريس غرباً بتطبيق لما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك أيها الإخوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً. النقطة الدقيقة والأخيرة أن الله عز وجل حينما قال لنا، دققوا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذه الآية من لوازمها أن تطلع على ما قاله النبي. الله يأمرنا أن نأخذ ما آتانا وأن ننتهي عما عنه نهانا. طيب كيف نأتمر بما أمرنا وكيف ننتهي عما نهانا إن لم نعرف ما الذي أمرنا وما الذي نهانا؟ إذن معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض عين على كل مسلم، فرض عين، لأنك إن لم تعرف سنته كيف تطبق هذه الآية؟ يعني مثلاً الصلاة فرض قطعاً، والوضوء شرط من شروطها، لا تصح صلاة من دون وضوء. ما دامت الصلاة فرض وشرطها الأساسي الوضوء، أصبح الوضوء فرضاً، لأنه ما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض، وما لا تتم السنة إلا به فهو سنة. ما دام الله قد أمرنا أن نأخذ عنه وأن ننتهي عما نهانا، كيف نأخذ وكيف ننتهي إن لم نعرف ما الذي أمرنا وما الذي نهانا عنه؟ إذن معرفة سنة رسول الله القولية فرض عين على كل مسلم. ولأن الله سبحانه وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً. إذن معرفة سيرة رسول الله فرض عين على كل مسلم، فالنبي قدوة بأقواله وأفعاله وإقراره، وهو الحجة البالغة على بني البشر أن منهج الله قابل للتصديق في كل الظروف والأحوال. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكرا لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى مع المسلسل الدرامي
1: وردة في قلب العاصفة.
0: وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: يلا يا عبيد حلني. هيا براجح تبعك مات من كذا سنة، شو بدنا نعمل هالقيت
1: يا حابس؟ انت ليش دائما بترفع صوتك
0: يا سيدي؟ هدانك اوشوشك يا عبيد. ابو راجح مات. حلني يا عبيد، يا عبيد السواد.
1: طيب يا حابس، خلينا نسأل اي واحد قريب من منطقة ابو راجح.
0: ما انت عارف يا عبيد، ابو راجح طول عمره عايش لوحده، ما عمره سمعت له ابن ولا له اخو ولا له عم ولا حتى ابن عم.
1: ايه يا حابس، خليك معاي ما تقلق، روح بس، روح.
0: بس احكي لي وين بدك تروح.
1: اي بس تعال معاي، تعال امشي. يابا في اثنين على خيول جايين علينا.
2: يا هلا بالضيف يا بني، حضر المقعد.
1: المقعد جاهز يابا.
2: مالك يا عمران، شكلك ما هو عاجبك.
1: لا ولا شي يابا.
0: عبيد انت وين جيبنا؟
1: اسكت يا حابس، امشي وخلص.
3: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
3: اختيارك موجود؟
4: موجود، عساك بخير.
3: خير ان شاء الله خير. احكي له انه حابس وعبيد عايزينه بكلمتين.
2: اهلا وسهلا، يا ترى جيل علينا ضيوف ولا قطاع طرق؟
3: عيب يا عم ابو عمران، هذا كان في الماضي، احنا اليوم كبرنا وصرنا نعرف العيب والصح.
2: شو يا حابس اشوفك ساكت؟
0: مش عارف شو اقول لك يا عم ابو عمران، مش قادر اورجيك وجهي بعد كل هالسنين.
2: تفضل يا حابس، شو بدك؟ أؤمر.
0: ما يؤمر عليك ظالم يا عم ابو عمران، انت عارف انه انا بدور على ابني، وانت وابو راجح اللي عارفين سره.
1: واي كلمه منك يا عم ابو عمران اكيد راح تفيدني.
2: شو اللي بدك اياه مني؟
0: ابني مين اللي اخده من الوادي يا عم ابو عمران؟
2: ايه بدك ترجعنا 20 سنة؟
1: بدنا نلم شمل العيلة يا ابو عمران، اذا بتعرف بيدك بتلمها وبيدك بتخليها مفرقة.
2: والدي شو صار فيها؟
0: طلقتها وراحت لحالها.
2: انت ظالم يا حابس، ظلمت مرتك وابنك وظلمت نفسك كمان.
0: يا عم ابو عمران انا بستاهل الدبح وعارف حالي، بس هلقيت فيدني الله يخليك.
2: كل اللي عارفه انا حكى لك يا ابو راجح لما انت مضيت عليه قبل 20 سنة. ما عندي اشي جديد يا حابس.
1: في يا عم ابو عمران في.
2: شو قصدك يا عبيد؟
1: قصدي الراجل اللي عالجه عند ابو راجح، معقول ابو راجح ما عرفه؟
2: لا حول ولا قوة الا بالله.
0: احكي يا عم ابو عمران احكي، انا طنيب عليك.
2: اللي حكالي يا ابو راجح انه اللي لقي الولد اسمه ابو حميد، وكان معاه شاب بيشتغل معاه اسمه عقاب.
0: وهذا ابو حميد في اي بلد؟
2: في منطقة اسمها عرب ابو حميد.
0: وين بلاقيهم عرب ابو حميد يا عم ابو عمران؟
2: يا حابس اللي بيسأل بتوهش.
0: ماشي يا عم ابو عمران، خاطرك.
2: ما اخذتوا ضيافتكم يا حابس؟
0: معلش عنا زود مشي.
1: ايش يابا؟ ايش اللي عملته؟
2: مالك يا ابني يا عمران، مالك معصب؟
1: ليش بتحكي له هيك؟ هذا حرامي قاطع طريق، مش كان بده يقتل مرته؟
2: خليه يا ابني، خليه يدور على ابنه، الظن غالي يا ابني.
1: بس هذا ما بيعرف قيمة الابن يابا، لو بيعرف ما كان طرد امه والولد لسه بيرضع منها.
2: القلوب يابا بدين الرحمن يقلبها كيف يشاء، ما بتقدر يا ابني تحرم اب من ابنه.
5: ما سمعتش يابا يا سهم، ايد اللي قلته؟
6: يابا انا ما بديش لا اقطع طريق ولا اقتل الناس.
5: ومين اللي سمم افكارك وخلاك هيك؟ احكي يابا احكي.
6: ما حدا، انا بدي اتغير.
5: سهم احكي بقولك.
6: وانا بقولك ما في حدا، انا كرهت حالي، انا ما بقدر انام الليل، ما بقدر اقعد مع اهل البلد. عارف ليش يابا؟ لاني حرامي قاطع طريق، ما حدا بيرضى يجوزني. أنا إنسان من برا بس، لكن من جوا حيوان مفترس. أنا مش بشر.
5: هاي هاي ألقيت عرفت، هي اللي خربتك. كان يوم أسود لما جت علينا.
6: قلت لك هي ملهاش دخل.
5: لا هي إلها دخل وهي اللي حكت.
6: أقول لك اعتبرها هي اللي حكت، كلامها صح ولا لا؟
5: سهم أنت بدك تسيب كارنا؟
6: كارنا؟ اللي بسمع بصدق كار السرقة والافتراء والظلم. اسمع يابا، حييجي يوم والناس الضعفة اللي كنا نفتري عليهم حيفتروا علينا وحيسدوا الدهن.
5: ماش ماش اللي يخبطنا على طرف.
6: ليش؟ هو احنا فرعون يعني؟ ولا كود النمرود؟ حتى فرعون والنمرود يابا لقوا جزاءهم بالآخر. احنا بشر يابا، بشر وعايشين مع الناس.
5: سهم اعقل يا بني، انت بتحكي كلام اكبر منا.
6: بالعكس، انا اول مرة في حياتي احس حالي اني عاقل.

0: انت شو ما بتحس؟ ما عندك ضمير بالمرة؟ ما في قلب؟
1: هو اللي بيحكي كلام عقلي ومنطقي بكون فيش عنده ضمير؟
0: اي كلام منطقي. اختك مشردة إلها 20 سنة وبتدور على ابنها، والعرب بيشتموا فينا ليل نهار، وصرنا ممدغة للناس.
1: طيب شو المطلوب مني؟
0: المطلوب ان ندور على عرضنا ونلمه.
1: ما انا شاورتك قبل هيك يا ابو الفوارس وطلعت لي 100 حجة. فاكر لما اجت قبل 20 سنة قلت لك خلينا نسكنها عنا، قعدت تقول لي مرتي وولادي ومش عارف مين.
0: يا سلام، يعني انا لو سكنتها انت كنت حتوافق؟
1: انا بطلت افهمك بالمرة.
0: شوف يا فايز، انا اليوم مش زي مبارح، انا غلطت بحق وردة وبحق نفسي. الواحد لما بكبر بيعرف ايش معنى عرض وشرف.
1: ماشي يا رياض، ايش بدك بالضبط مني عشان اعمل؟
0: اللي بدي اياه منك ان نطلع انا وياك على البلد ونسأل وندور على وردة.
1: خلص، بدك تطلع هالجيت؟
0: بيكون احسن.
1: على بركة الله، بدي اغير وعية واجيك.

0: واخيرا وصلنا عرب ابو حماد. والله المشوار ذبحنا يا حابس.
1: ندر علي يا عبيد ان ابني رجع لي الا اهديك هديه ما اهداها امير لاميره.
0: ان شاء الله ان شاء الله يا حابس، ربنا بيطمن قلبك برؤيه ابنك.
1: هاي في واحد جاي على الخيل.
0: كويس، خلينا نساله بلكن يدلنا.
2: السلام عليكم.
3: هلا هلا بالنشامة.
0: احنا في عرب ابو حميد يا خال، ولا احنا غلطانين؟
3: لا والله ما انتوا غلطانين، انتوا في عرب ابو حميد، واهلا وسهلا فيكم.
0: حياك الله حياك الله.
1: الا قل لي يا خال، وين بنلاقي دار المختار؟
3: اتفضل احكي، بدك منه شيء؟
1: بدنا نحكي معاه في موضوع.
3: اتفضل اتفضل، انا المختار بنفسه.
1: يا حي الله يا حي الله، بدنا نحكي معاك في موضوع كتير كتير مهم يا مختار.
3: الحكي ما بنفع هان يا النشامة، تعالوا تعالوا معي على بيتي.

0: قصة لها سنين يا خال،
1: وإن شاء الله يكون لها قرون يا مختار. اللي إله حق بضلوا يدور عليه لما يموت.
0: كلامك صح يا خال. صحيح، ما عرفتونا على حقكم.
1: حابس أبو فارس من قرية الجبل يا مختار.
2: وأنا عبيد صاحب.
0: يا حي الله فيكم، ودنا نعمل غدا وتتغدوا وترتاحوا في الليل بنهري.
3: اسمع يا ابني، انت صرت زلمة والنبوت بنكسر اكتافه، وانا ما بقدر اقول لك كيف بدك تعيش. انت حر يا ابني.
2: يابا ارجوك تفهمني، ليش احنا ما نعيش زي الناس؟ احنا كل اللي بنعمله غلط. شفت الناس انت، شفتهم كيف بيحكوا عنا وبغلطوا علينا.
3: خلص يا ابني، بدكش تسرق ولا تنهب. خلص.
2: يعني موافق انت يابا؟
3: انا موافق على اللي بدك اياه يا ابني، المهم انت تكون مبسوط.
2: الله يبسطك يابا، يعني هيك بدنا نبدأ حياة من أول وجديد؟
3: اللي بدك إياه.
2: أنا قصدي يابا مش أنا لحالي، حتى أنت كمان.
3: خلص، وأنا قاعد في الدار مش هطلع.
2: يا عيني عليك يابا، أهلقيت أنا حسيت حالي مولود جديد، وحاسس حالي فعلا إني أنا ابن البلد.

0: قصتك متحزن.
1: قدر قدر ومكتوب على الإنسان يا مختار.
0: طيب بلا ما أخذ إيه صبرك هالعمر كله بعد 20 سنة جاي تسأل عليه؟
1: ومين قال لك أنا نسيته ولا ما كنتش أدور عليه كل هالفترة هذه؟ أنا ما خليتش بلد إلا خشيتها ودورت عليه فيها.
0: طيب اسمع يا خال.
1: احكي احكي يا مختار، كلمة منك بتوصلنا للحقيقة.
0: شايف هذاك البيت؟
1: آه. ماله يا مختار؟
0: هذا بيت أبو حميد.
1: أبو حميد؟ أبو حميد عايش؟
0: للأسف يا حابس، أبو حميد لما أجد من التجارة كان معاه ولد صغير، كان بده يربيه لأنه ما كان يخلف.
1: طيب كمل كمل يا مختار.
0: وصارت حرب بيننا وبين قطاع طرق ومات أبو حميد.
1: والولد؟
0: الولد أخذوه قطاع الطرق.
1: ما بتعرف حدا ولو بالاسم؟

0: قلتلك أنا، قلتلك اللي بيطلع من داره بينقل مقداره. الله سبحانه وتعالى بيقبل التوبة، لكن أهل بلدك ما قبلوها.
1: مش عارف، مش عارف، أنا بدي أقتل حالي، بدي أرتاح خلص.
0: وليش؟ تقتل حالك عشان هدول؟ يا ما قلتلك يا سهم، اللي بدي يعيش في الدنيا هذه لازم يكون صقر، لازم يكون وحش.
1: فعلا فعلا كلامك وكلام أبوي صح. يوم ما تبت ونويت إني أعيش زي الناس المحترمين في البلد، ما حدا قبلني. الناس بيحترموش إلا القوي، حتى لو كان ماشي على الغلط.
0: امسك امسك يا سهم، هذه باروتك وهذا سيفك، هدول هن اللي بيخلي الناس يقفوا لك باحترام، يقولوا لك أؤمر يا سهم وإحنا بننفذ.
1: فعلا ماليش إلا باروتي وسيفي. هو أنت ما طلعتيش من البلد؟
2: خلص نصبت خيمتي هنا وحسكن هنا.
1: بدك تضلك يعني موجودة هين؟
2: صحيح. إلا قل لي، فكرت في كلام اللي حكيته؟
1: اسمع يا ام فارس، ديمت وانت موجودة في البلد هذه والمشاكل والمصايب حضلها فوق راسي.
2: ليش؟ هو اللي بيقول لك اعمل خير بيجيب لك مصايب؟
1: خير مين؟ خير مين اللي انت بتحكي عنه؟ الناس ما بدهاش خير، الناس بدها ظلم، بدها قتل. وانا يوم ما تخليت عن جلدي استهبلوني الناس وما حد قبلني. وهذه شورتك يا ام فارس، وانا بقول لك ممنوع تضلي في البلد، سامعة ولا لا؟
2: ايش اللي غيرك يا سهم؟
1: ما غيرني حدا، انت من يوم ما دخلت في حياتي عملتي لي مشاكل مع ابوي ومع اهل القرية. اطلعي برا، مين اللي هاتفك علينا؟
2: بقدرش بقدرش يا سهم.
1: ما بتقدريش؟ انا بالقوة هطلعك.
2: وش بدك تعمل؟
1: شفت الكرباج اللي بضربوا فيه الدواب؟
2: اها،
1: حضلني اجلد فيك فيه.
2: وبهون عليك؟
1: بهون، كل حاجة بتهون علي. معاكي من هان للفجر، إذا ضليتي في البلد هذه حتشوفي إيش رح يصير.

0: طنيب عليك طنيب عليك يا مختار، بس قول لي جيب لي اي اسم، اي واحد من قطعين هالطرق.
1: هذا زمان زمان يا حابس، ايش يذكرني؟
0: اتذكر اتذكر يا مختار، انا مستعد اعطيك اللي بدك اياه.
1: والله ما انا متاكد، بس سمعت انه في النهايه في واحد اسمه ابو خالد هو اللي اخذه.
0: ابو خالد؟
1: اي صحيح.
0: سمعت يا عبيد؟ سمعت بدالك يا عبيد؟ عمر هو فارس.
2: ايه هلقيت، انا تاكدت فعلا. مبروك عليك ابنا، عمر هو فارس.
0: طب يلا يلا عليه عشان نجيبه.
3: يا عين عليك، انت عن جد ابن بحقه حقيق.
4: انا كنت غلطان يابا، يوم ما سمعتش كلامك. انا من الصبح ماخذ سيف وباروتي وراح اقطع الطريق، اللي بده سرقه حسرقه واللي بده قتل مش حرحمه. مدام هيك الناس بدهم اياني، انا حضلني زي هيك.
3: قلت لك يابا ما سمعتش كلامي.
4: وبخصوصا فارس، انا اكتشفت انها هي اللي خربت بينه وبينك يابا، لاني عن جد انا سمعت كلامها.
3: وانا كنت متاكد ان هي لعبت في راسها. اسمع يا ابني، انت بتثق في ابوك؟
4: بعد الحمله هذه يابا كلامك حيكون على رقبتي زي السيف.
3: اول خطوه بدك تعملها يا سهم، بدك تقتل ام فارس.
4: كلامك يابا اوامر، بس اعطيني سبب.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدرامي
1: وردة في قلب العاصفة.
0: وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: جياش يا صوت الغضب بصدورنا جياش، حتى ولو أدمى المهج سهم العدو الطياش. يا طالب العيش الرغد صوت الشعب قلناه، موات يا طير الخنا أما النسر عياش.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحيانا يرسل بعض السرايا لمهام محددة، ومرة من المرات أرسل سرية من 10 أفراد، فقط 10، فقط ليكونوا عينا له، يأتوه بأخبار بعض المعلومات. وأمر عليهم رجلا اسمه عاصم بن ثابت رضي الله عنه، وأرسلهم إلى مكان يسمى الرجيع، عين يخرج منه ماء يسمى الرجيع، هذه منطقة من المناطق أرسل السرية إليها. وهم يمشون في طريقهم اكتشف أمرهم قوم من المشركين فتبعوهم وتقصوا أثرهم، وكانوا 100 فارس. الصحابة كم؟ 10، والمشركون كم؟ 100. حتى جاءهم في مكان منطقة الرجيع هذه فحاصروهم، التفوا حولهم وقالوا لهم سلموا أنفسكم حتى لا نقتلكم. قال عاصم لا والله، واستشار أصحابه، قال والله ما في تسليم نفس. وصارت مقتلة قتل فيها 7 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأسروا 3، أخذوا 3 معهم إلى قريش، إلى مكة. واحد من 3 اسمه خبيب ابن عدي رضي الله عنه. خبيب صاحبنا كان قد قتل الحارث يوم بدر، فاشتراه منه أهل هذا الرجل، أهل الحارث، عياله وإخوانه وربعه اشتروه ليعذبوه انتقاما لمقتل والدهم الحارث. أخذوه وربطوه، أسروه عشان يعذبونه قبل أن يقتل، أنت ميت ميت. وأخبروه أن صاحبيه قد قتل، وفعلا قتلوا 2، باقي هو. جابوا للتنعيم خارج الحرم، في التنعيم عشان في الحل ما يصير يقتلون داخل الحرم، جابوه في التنعيم وربطوه وصلبوه، وكان أول من صلب من أهل الإيمان، ربطوا يديه ورجليه، وظل أياما قبل قتله وكان مربوطا. حتى في يوم من الأيام وهو أسير طلب من امرأة تعطيه موس ليستحده قبل أن يموت، قبل أن يقتل. وفجأة واحد من أولادها كان يلعب وراح عند هذا الأسير، وكان فاكين إيده بس مربوط، فأخذ هذا الأسير خبيب بن عدي أخذ الطفل وأجلسه على رجله، فخافت المشركة بيده موس والطفل على رجله، خلاص سينتقم ويقتل هذا الطفل. فنظر إليها وهي خائفة، قالت أخشينا أن أقتله؟ قالت نعم. قال لا والله ما أنا بقاتله، أقتل طفل؟ ليش أقتله أصلا؟ قالت هذه المرأة والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، ما في أسير أحسن منه، أخلاقه وتعامله وكلامه. تقول حتى رأيت عنبا يأكله وهو أسير، وليس في ذلك اليوم عنب من مكة كلها، مكة كلها ما فيها عنب، مو موسمة، ورأيته يأكل عنبا. هذا من فضل الله، يرزق من يشاء بغير حساب. حتى جاء وقت مقتله ورفع والناس ينظرون، جاءه عروة ابن مسعود، قال له والسيف على رقبته، قال له يا خبيب؟ قال نعم. قال ما رأيك أن تكون في بيتك وبين أهلك ومحمد مكانك؟ قال والله لا أحب أن أكون بين أهلي وولدي ورسول الله يشاك بشوكة، مو يكون مكاني، ما أريد أن يشاك بشوكة حتى. أنت ايش قاعد تقول يكون مكاني؟ أنا أرضى رسول الله يكون في هذا المكان؟ الصحابة نحورهم دون نحر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم طلب من الناس طلبا قبل أن يقتل، قالوا ما تريد؟ قال دعوني أصلي 2. قال صلي وتجوز فيهما أسرع. فخفف الصلاة وقال لولا أن تقول أني خفت من الموت لأطلت الصلاة، أنا ما أصلي صلاة خفيفة، صلاتي طويلة، لكن لولا أخاف أن تقول عني أنني خفت من الموت
لأطلت الصلاة. ثم بعد أن صلى رفع يديه إلى السماء قبل أن يقتل، رفع يديه إلى السماء ثم قال: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. الله أكبر، ما أعظم هذا الدعاء. فعلا قتل أكثرهم. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. فخاف الناس من دعائه، فأمروا بإسراع صلبه وقتله، فربط مرة أخرى ثم رمي بالسهام وهو يقول: ولست أبالي، ولست أبالي حين أقتل مسلما، على أي جنب في الله كان مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أجزاء شلو ممزعي. ولست أبالي حين أقتل مسلما، على أي جنب في الله كان مصرعي. أنا ما يهمني شلون أموت، مصلوب ولا على الأرض، مطعون ولا مقطوع رقبتي، ولا أي طريقة كنت، أهم شيء أن يكون موتي في سبيل الله. خبيب أول من صلب من المسلمين وهو قتيل، وهو شهيد. خبيب أول من صلى ركعتين وطلب أن يصلي ركعتين قبل قتله، وكانت سنة محمودة أقر عليها. خبيب الذي لم يتمنى لرسول الله أن يصاب بشوكة، ودعا ربه أن يبلغ رسول الله بما يحصل له، وفعلا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا من الشهود ماذا حصل لخبيب ابن عدي. بعد أن قتلوه تركوا جثمانه معلقا، وبلغ النبي بالخبر، فأرسل سرية أن تأخذ جثته وترجع بها إلى المدينة فيدفن. فهذا خبيب ليس كغيره. أرسلت هذه السرية وجاءت في الليل والناس نيام، دخلوا وخبيب كان معلقا مصلوبا، فكت وثاقه، يقول: أخذناه وكانت جثته رطبة، بعد أيام ما صار فيها شيء الجثة. يقول: أخذناه وهربنا به، فعلم المشركون فلحقونا، لكنهم شاعلين الجثة ما استطاعوا أن يهربوا. يقول: فأنزلنا الجثة في الطريق وأكملنا. يقول: فرأينا الجثة تبتلعها الأرض، الأرض ابتلعت جثة خبيب كرامة. هذه الكرامة أحيانا تحصل لغير الأنبياء، للصالحين، للأولياء. هذه كرامة الله عز وجل لخبيب أن ما قدروا على جثته ومات شهيدا في

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يعقلون، هذا البرنامج الذي يغذي هذه المعلومات الثرة عن هذا الدين العظيم، عن نبينا الكريم، من خلال معجزاته في الحديث الشريف ومن خلال هذه الآيات العظيمة في القرآن الكريم، ودائما مع فضيلة العلامة الدكتور زغلول النجار. السلام عليكم
1: فضيلة الدكتور. السلام ورحمة الله وبركاته.
0: فضيلة الدكتور، القرآن العظيم عندما يتحدث عن القلوب القاسية، قلوب المشركين، يشبهها بالحجارة، ونحن نعلم أن الحجارة هي يعني مادة صلبة لا يمكن للماء أن ينفذ منها، وهي يعني يمكن أن يوضع عليها أي شيء، لكن القرآن العظيم يفرق بين أنواع من الحجارة، فيجعل منها ما يتشقق فيخرج منه الماء، ويجعل منها ما تكون خاشعة. هل يمكن أن نفهم هذه الآية في سياقها العلمي؟ نحن نعلم أن هناك أحجار رسوبية بركانية، أما هذه الأحجار الخاشعة، الأحجار التي تتشقق، لماذا أتى القرآن العظيم على هذا المثل؟ وأتمنى أن تضيف إليه هذه اللمسة الإيمانية التي تعودناها منك دائما.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، ونصلي ونسلم على خاتم أنبيائه ورسله وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ونحييكم يا أخي بتحية الإسلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: هذه الآية الكريمة جاءت في وصف قلوب اليهود، فيقول لهم ربنا تبارك وتعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وكثير من الناس يتخيل أن لفظة اليهود تتعلق بذرية يعقوب عليه السلام، أو ما عرف باسم بني إسرائيل.
0: نعم.
1: وهذا الكلام غير صحيح. يعني اليهود كلمة تعبر في القديم عن ناس موحدين آمنوا بموسى عليه السلام، فامتدحهم القرآن الكريم في آيات كثيرة لأنهم كانوا أمة التوحيد الوحيدة في زمانهم. وبعدين اليهود انقلبوا على هذا التوحيد فأشركوا بالله، يعني عصوا موسى عليه السلام فعبدوا العجلة في زمانه، قاتلوا أنبياءهم وقتلوهم، ومنهم زكريا ويحيى عليهما السلام، وحاولوا قتل المسيح عليه السلام وصلبه، لولا أن الله تعالى قد نجاه من بين أيديهم فرفعه إلى السماء، وعادوا محمدا صلى الله عليه وسلم وحاولوا سمه وقتله وألبوا عليه القبائل وتحالفوا مع المشركين ضده. فأصبح معنى اليهودية ليس الدين الذي أنزله ربنا تبارك وتعالى على موسى عليه السلام، ولكن شرذمة من البشر، يعني تطاولت على رب العالمين وتآمرت على غيرها من الأمم، تقسم الناس إلى يهود وأمميين، واليهود هم فقط البشر الآدميون،

0: وغير اليهود يعتبرونهم حيوانات خلقت في هيئة الآدمية حتى يكونوا لائقين بخدمة اليهود.
1: يعني فضيلة الدكتور الآن تفرق بين اليهود وبين بني إسرائيل؟
0: نعم بدون شك.
1: يعني القرآن عندما يذكر اليهود يذكر طائفة غير التي اتبعت سيدنا موسى عليه السلام.
0: نعم أنا أقول اليهود اليوم هم ركازة الكفر عبر التاريخ، هم ركازة الشر عبر التاريخ، ليسوا أتباع موسى عليه السلام، ليسوا اليهود الذين امتدحهم ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم، فهذه أمة قد خلت. ولكن اليهود اليوم أصبحوا يعني طائفة من الأشرار الذين خالفوا أوامر رب العالمين وابتدعوا في الدين وكرهوا البشرية وتآمروا عليها عبر التاريخ.
1: جميل.
0: فالقرآن يشبه هذه النوعية من البشر، يقول لهم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. أقسى ما نعرفه في الطبيعة الحجارة.
1: نعم.
0: ويقول رب العالمين بل إن قلوب اليهود أشد قسوة من الحجارة، وهذا نراه الآن فيما يفعلونه في إخواننا في فلسطين، وما فعلوه في محرقة غزة من شهور قليلة، وما يمارسونه من مظالم كثيرة في كل أنحاء الأرض ليس فقط في الأرض المحتلة. ويريد ربنا تبارك وتعالى أن يفهمنا نحن معشر المسلمين هذه العقلية التي يجب أن نتعامل معها بالحذر الذي حذرنا به ربنا تبارك وتعالى من شرورهم. فقال حتى الحجارة أليم من قلوبهم،
1: سبحان
0: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء رحمة، وإن منها لما يهبط من خشية الله. ومعروف علميا أن هناك أنواع من الحجارة تتميز بالمسامية العالية والنفاذية العالية فيخزن فيها الماء، وإذا انشقت هذه الحجارة بحركة أرضية أو بعوامل التعرية يفيض منها الأنهار، يفيض الماء على هيئة أنهار إذا كانت في مرتفع عالي. إذا كانت في منخفض تتشقق فيخرج منها الماء ينابيع وعيون يفيض منها الماء. فيقول رب العالمين هذه الحجارة التي تخللتها المسام وتخللتها النفاذية التي تصل بين هذه المسام أصبحت أكثر رقة من الحجارة الصماء الصلدة. ويقول إن قلوب اليهود أشد قسوة من الحجارة الصماء الصلدة. وليس هذا تصنيفا للصخور كما يتخيل بعض الناس، لا، هو تشبيه يؤكد على قسوة قلوب اليهود وتحجرها. ومن الغريب أن علماء الطب الآن يقولون أن في نوع من القلب اسمه القلب المتحجر، يقول The Stony Heart، يعني وصف بالأوصاف يعني القلوب. وأن القلب كما أشرنا في حلقة سابقة هو ملك الأعضاء، هو المحرك للإنسان، المهيمن على عقل الإنسان، أنه يعطي للإنسان عقل الإنسان من الأوامر أكثر مما تلقى منه. فإذا قسى القلب قسَت كل أعمال الإنسان وقسَت كل تصرفات الإنسان وقسَت كل تصورات الإنسان. أما تصنيف الحجارة فجاء في سورة فاطر بلمحة معجزة يقول فيها ربنا تبارك وتعالى ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباد العلماء. أولا في وصف الحجارة ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، علم الجيولوجيا الآن يقول لنا أن الحجارة تتقسم إلى حجارة أولية هي صخور تتكون من الصهارة، حجور صخور متبلورة تتكون من الصهارة.
1: الصهارة التي ذكرت أنها تخرج من باطن الأرض.
0: الأرض. نعم. زي الحمم البركانية.
1: الحمم البركانية.
0: وصخور ثانوية التي تأتي بتفتيت هذه الصخور، يعني عوامل التعرية تفتتها تكون صخور رسوبية.
1: جميل.
0: نعم. وصخور ثلاثية حينما تتحول الصخور الأولية أو الثانوية بتعرضها للضغط والحرارة سمنا صخور متحولة.
1: نعم.
0: كل هذه الصخور يحكمها التركيب الأصلي للصخور الأولية. الصخور الأولية تقسم إلى ثلاث مجموعات أساسية، صخور حامضية وفوق حامضية يغلب عليها اللونين الأبيض والأحمر، وصخور قاعدية وفوق قاعدية يغلب عليها اللون الأخضر الداكن والأسود، والعرب يسمون الأخضر الغامق أسودا والأسود أخضرا، يعني قرب اللون.
1: سبحان الله.
0: فنجد دول النهايتين الطرفيتين، وفي الوسط صخور انتقالية متوسطة. انظر إلى يعني روعة القرآن الكريم أن يجمع كل أنواع الصخور في هذه الكلمات البسيطة. وإن يقول ومن جبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها، البيض والحمر الحامضية وفوق الحامضية، مختلف ألوانها الوسطية، وغرابيب سود القاعدية وفوق القاعدية.
1: إذا الغرابيب السود هي نوع من أنواع
0: الجبال.
1: أنواع الجبال.
0: نعم.
1: نعم.
0: فإذا تفتتت هذه كونت صخور رسوبية تحكمها هذه الألوان، إذا تحولت تكون صخور متحولة تحكمها هذه الألوان. بعدين يقول رب العالمين ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ويقول ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. ليه؟ بيؤكد على أثر الثمرة تتأثر بالتربة التي تنمو عليها، وكل من الإنسان والحيوان يتأثر بالثمرة التي يأكلها، فهناك رباط بين الإنسان والتربة التي يعيش عليها، ومن هنا يأتي معنى المواطنة.
1: سبحان.
0: ولاء الإنسان لوطن. وبعدين ينهي القضية إنما يخشى الله من عباد العلماء، حتى لا يتخيل أحد أن فقط علماء الدراسات العربية والشرعية هم المقصودون بهذه الآية، على فضل العلوم الشرعية وهي قمة المعارف كما أشرنا في حلقة سابقة، لكن الخطاب هنا للعلماء الكونيين. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء، علوم دورة الماء والمناخ، فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، علوم الزراعة والمحاصيل والثمار إلى آخره، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، علماء الأرض مختلف تخصصاتهم، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، علوم الدراسات الإنسية ودراسات علوم الحيوان والنبات. وإن في النهاية إنما يخشى الله من عباد العلماء، ليؤكد لنا ربنا تبارك وتعالى على معنى عظيم أن قدرة الله تتراءى في خلقه، وأن دراسة هذا الخلق بمنهجية علمية صحيحة من أعظم الوسائل إلى التعرف على حقيقة عظمة الخالق سبحانه وتعالى، وعلى الإيمان بألوهيته وربوبيته وخالقيته ووحدانيته المطلقة فوق جميع خلق.
1: يعني هذه الجبال، يعني ماذا يمكن أن نستفيد منها من هذا التصنيف؟ ماذا يستخرج من الجبال البيض؟ ماذا يستخرج من الغرابيب السود؟ ماذا
0: طبعاً
1: الجبال
0: يعني
1: الذي مختلف الألوان؟
0: نعم، يعني الجبال طبعا التي تتكون من صخور داكنة هي أغنى الجبال في الثروات المعدنية، يعني غنية بالحديد، غنية بالنحاس، غنية بالنيكل، غنية بالفضة، غنية بمعادن كثيرة.
1: جميل.
0: الجبال الحمراء والبيضاء غنية بالذهب، غنية بالنحاس، غنية ببعض المواد المشعة، غنية يعني لها خواص معينة، المرو، يعني بعض الأحجار النفيسة الثمينة. فسبحان الله، وزع ربنا تبارك وتعالى الثروات المعدنية على هذه الأنواع من الصخور، والذي هي أنواع يعني العلم يعتمدها الآن أسس أساسية لتصنيف الصخور.
1: يعني ذكرت في معرض حديثك عن أهمية المواطنة.
0: نعم.
1: وبين البيئة والإنسان. بقي لدينا فضيلة الدكتور، عندما تحدثت عن الجبال قلت أن هناك مواطنة بين هذه البيئة وبين هذا الإنسان، يعني هل الإنسان الذي يعيش على هذه الجبال يختلف عن الإنسان الذي يعيش في السهول في قرب البحار؟ هل هناك من إشارات في القرآن الكريم على ذلك؟
0: هو طبعا ارتباط الإنسان بالبيئة ارتباط وثيق جدا.
1: نعم.
0: لكن ليس هذا الذي قصدته. أنا أقول أن كثير من الشعوبيين وكثير من العلمانيين والدهريين والناس الذين انسلخوا عن الدين يتخيلون،
1: يعني حبذا لو نعرف قليلا، يعني ربما
0: نعم.
1: بعض الناس يعني لا يدرك معنى الشعوبيين الدهريين.
0: نعم. نعم.
1: حبذا لو نذكر قليلا.
0: نعم. يعني الشعوبية يعني الدعوة إلى العصبيات الإقليمية الضيقة لعرق معين من الأعراق.
1: نعم.
0: العرق الأصفر أو الأبيض أو الأسمر أو غيره. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الناس سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى.
1: صح.
0: ويقول كلكم لآدم وآدم من تراب. ويا ليت العالم يتعلم هذا المعنى الآن، هذا المعنى الذي يؤاخي بين البشر جميعا في أخوة واحدة ينتهي نسبها إلى أب واحد وأم واحدة. والله لو وعى الناس هذا المعنى لزالت كثير من مشاكل أهل الأرض.
1: فشعوب يعني، لكن بعض الناس يعني يميزون هذا العرق أعلى من هذا العرق، هل هذا له دليل علمي؟
0: أبدا
1: لا يوجد.
0: احنا ذكرنا في لقاء سابق أن علم الوراثة يؤكد على أن البشر جميعا يتشابهون في الحمض النووي الذي تكتب به الشفرة الوراثية التي تعطي للإنسان صفاته الجسدية وكثير من صفاته النفسية. هذه الحبر النووي يعني أو الحمض النووي يعني يتشابه البشر جميعا في 99.9% ويختلفون في 1.1%.
1: لا يوجد تمايز طبقي منذ البداية
0: إطلاقا.
1: جميل
0: إطلاقا.
1: نعود إلى
0: فأقول الشعوبية يعني دعوة هي نوع من الأنانية، يعني شعبي أفضل الشعوب أو عرقي أفضل الأعراق وشعبي أفضل الشعوب ومدينتي أفضل المدن أو قريتي أفضل القرى وعائلتي أفضل أو قبيلتي أفضل القبائل وعائلتي أفضل العائلات وأنا أفضل الناس، هو انطلاق من الأنانية البشرية. فأقول أن كل دعاوى العصبية نهانا عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال دعوها فإنها منتنة، وأقول ليس منا من دعا إلى عصبية. فالشعوبيون يعني هؤلاء الذين يدعون إلى العصبيات،
1: نعم،
0: الدينية المذهبية العرقية الطبقية، كل هذا مرفوضة، نعم، في الإسلام.
1: الدهريون
0: الذين يقولون لا عقل ولا روح ولا دين ولا إله، ما هو إلا الدهر وما يهلكنا إلا الدهر، ولا يؤمنون ببعث ولا بحشر ولا بحساب ولا غير ذلك، والملحدون الملاحدة،
1: نعم،
0: في كل زمان وأوان،
1: نعم.
0: العلمانيون طبعا هو مع مسمى آخر للدهريين، هم أصل معنى الكلمة العالم، العالمانية نسبة لهذا العالم
1: العالمانية،
0: نعم، نسبة للعالم
1: وليس نسبة إلى العلم.
0: لا لا لا أبدا،
1: يعني البعض يقول العلمانيون، نعم، مقابل المتدينون
0: أبدا، هي ترجمة لكلمة إنجليزية سيكولر، سيكولر يعني لا ديني، سيكولاريزم اللادينية،
1: نعم،
0: فهم الذين لا دين لهم، الذين لا يؤمنون بدين،
1: نعم،
0: فهم الدهريون.
1: جميل.
0: يعني وأصل الكلمة العالمانيون الذين يهتمون بهذه الدنيا فقط ولا علاقة لهم بالآخرة.
1: نعم.
0: فأقول هؤلاء يدعون أن الإيمان بالدين يعني يعزل الإنسان عن المواطنة ويجعله يعني يستعلي يعني بإحساسه بأنه أرقى من غيره، وهذا كلام غير صحيح. القرآن يؤكد لنا على أن الإنسان يرتبط بالتربة التي يعيش عليها لأنه يأكل من ثمار هذه التربة، أن جسده يتكون من عناصر التربة التي يعيش عليها.
1: جميل.
0: فأقول ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما أخشى الله من عباد العلماء. نعم. فيقول أن هناك علاقة بين الإنسان والأرض التي يحيا عليها، هذه العلاقة لابد أن تكون علاقة إخلاص وعلاقة يعني وفاء وعلاقة ود، يعني تضطر الإنسان إلى أن يبذل أقصى ما يملك من جهد في إعمار هذه الأرض التي يحيا عليها حتى يقوم بدوره الحقيقي الذي كلفه به ربنا تبارك وتعالى، وهذا من أعلى معاني المواطنة التي يدعو إليها كثير من الشعوبيين والدهريين إلى غيره.
1: نعم. لكن هل هناك ارتباط بين يعني هذه التربة، هذه الأرض التي يعيش عليها الإنسان، وبين نفسيته وحيائه؟
0: نعم، يعني معروف أن الذي يحيا في منطقة يعني صحراوية جرداء خالية من الماء يعني يعطي لصاحبها شيء من يعني القسوة في الطبع، الشدة في الاحتمال، الصبر على الشدائد. الذي يحيا في منطقة جبلية يعني مليئة بالخضرة ومليئة بالثمار ينعكس يعني ذلك على سلوكه شيء من لين في الطبع ورقة في التعامل مع الآخرين. الذين يعيشون على السواحل ويتغذون بالأسماك وبمنتجات البحار ينطبعون بشيء من هذه الطباع وتكون لهم قدر من الذكاء وقدر من الفطنة وقدر من الرؤية البعيدة. فطبعا ارتباط الإنسان بالبيئة شيء عظيم، وثبت هذا حتى في الشعر العربي، يعني بعض العرب الذين عاشوا في البادية وكانت أشعارهم تتميز بشيء من الغلظة ويعني الشدة، مكر مفر مقبل مدبر يعني كجرمود صخر حطه السيل من علي. هم دول لما راحوا أسبانيا قالوا وأطلق الطير فيها سجع منطقه ما بين مختلف منه ومتفقه، فالسحب تبكي وثغر البرق مبتسم، والطير تصدح من تيه ومن أنق، فالطير في طرب والسحب في هرب، والماء في قلق والماء في سرب، والغصن في قلق، وإلى آخر القصيدة يعني. يعني شيء رقة شديدة جدا. وهم نفس البدو الذين انتقلوا من بيئة إلى بيئة، فتأثر الإنسان بالبيئة يعني شيء وارد جدا، وشيء يؤكده العلم. ومن هنا لابد من معاملة الناس من هذا المفهوم، أن الإنسان يرتبط بالبيئة التي يحيا عليها ارتباطا دقيقا.
1: يعني عندما يذكر القرآن أن هناك من الحجار لما يهبط من خشية الله،
0: نعم،
1: يعني ما المقصود؟ هل هي يعني حجارة فعلا يتجلى الله عليها فتهبط من خشية الله؟ ما المقصود بأنها تهبط
0: دون أن يتجلى الله عليها؟
1: طبعا يعني كما ذكر عن سيدنا موسى يعني،
0: نعم،
1: عندما نظر إلى الجبل فجعله ربي دكا.
0: هذه معجزة،
1: نعم.
0: لكن أنا أقول الذي يعرف لا يعرفه كثير من الناس، أن الله تعالى قد وهب كل شيء من خلقه، الجمادات والسوائل والغازات، السحب، الرعد، البرق، النباتات، الحيوانات، كل هذا الخلق له قدر من الوعي والإدراك والشعور والانفعال والقدرة على التعبير. وهذا الخلق يعبد ربه عبادة لا نستطيع أن نفهمها. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا.
1: سبحان الله.
0: وأنا كتبت كتيبا صغيرا بعنوان صور من تسبيح الكائنات لله، واستعرضت بعض هذه الصور، وفيها من الكلام ما يهز القلب. يعني العلماء الآن يقولون أن نقلة الإلكترون من مستوى إلى مستوى حول نواة الذرة تختلف نبراتها، حينما ضخمت هذه النقلة أو النقلة من مستوى إلى مستوى وجد أنها لها نبرات مختلفة، مع تضخيمها وسماعها تأكد العلماء بأنها لغة. لغة تعبر عن إيه؟ لابد أنها تعبر عن شيء من تسبيح الله وحمده وذكره، ويعني الخضوع له سبحانه وتعالى.
1: سبحان الله، سبحان الله.
0: كثير من النباتات ثبت أن لها مشاعر ولها أحاسيس، يعني النبتة تفرح برعاية صاحبها لها وتحزن، يعني
1: النبتة تفرح
0: طبعا برعاية صاحبها لها وتحزن لفراقه. يعني إذا غاب صاحب النبتة عن ترد على الفطرة تذبل، إذا مات صاحب النبتة تذبل، وهذا ثابت بملاحظات كثيرة.
1: سبحان الله.
0: إذا أصيبت نبتة بمرض من الأمراض تطلق إنذار لباقي الأشجار من حولها حتى تحمي نفسها من هذا المرض. والنبات يتخاطب، والزهور تتخاطب، والثمار تتخاطب، فهذا له الماء يعني الحيوان، يعني كل حيوان له لغة، النمل، النحل، الطير، كل هذا له لغة يتفاهم بها. وبدأ علم اسمه علم سلوك الحيوان يثبت هذه الحقائق بشكل رهيب للغاية، وشكل فعلا يضطر الإنسان العاقل أن يخضع لربه خضوعا كاملا.
1: يعني إذا كان النبات والحيوان ولكن لا تفقهون تسبيحهم،
0: نعم، يعني إلا عصات الإنس والجن، نعم،
1: إلا
0: عصات الإنس والجن، نعم.
1: لكن هل هناك يعني من دلائل علمية،
0: نعم،
1: تثبت
0: يعني
1: ذلك أو
0: يعني
1: إشارات؟
0: يعني من التجارب الرائدة ما قام به أحد العلماء اليابانيين اسمه ماسارو إيموتو، رجل بوذي، يقول أني قرأت في أحد الكتب أن بلورات الثلج التي تسقط من السماء لا تتشابه، فقلت هذا الكلام علميا غير صحيح، لأن الذي يتحكم في شكل البلورة، شكل الهندسي الذي تتجمد عليه أي سائل، وعندنا علم اسمه علم البلورات، يعني علم كامل في علم الجيولوجيا، لأن أستطيع أن أحدد التركيب الكيميائي لأي بلورة من شكلها الهندسي دون أن أحللها، نعم.
1: سبحان الله.
0: فالذي يتحكم في شكلها،
1: يعني المقصود بالبلورة يعني قطرات الماء الكبيرة التي
0: لا مش البلورة، مقصود بها الشكل الجامد الذي يتجمد عليه أي سائل ببطء،
1: نعم،
0: يسموه البلورة، الشكل المتبلور يعني. الذي يتحكم في شكل البلوري هو التركيب الكيميائي. قال نحن نعرف تركيب الماء 100%، ما الذي يجعل الثلج بلورات الثلج النازلة من السماء تختلف في أشكالها؟ قال هذا كلام غير صحيح. قال وضبط مختبرا صغيرا لإثبات أن هذا الكلام غير صحيح، عبارة عن براد يعني يتحكم فيه منظم ريجوليتور، يعني ديب فريزر بريجوليتور، عشان يبرد بالتدريج. لو بردت اي سائل تبريد فجائي لا يعطي شكله الهندسي،
1: صحيح،
0: لا يعطي بلوره. فقال انا كان تبريد بطيء حتى اتيح للماء ان يرتب ذراته الترتيب الدقيق. فقال وضبط هذا البراد والحقت به غرفه مبرده الى ناقص 7 درجات مئويه ومجموعه من الميكروسكوبات المجاهر عليها كاميرات لكي اصور هذه البلورات قبل ان تنصهر. والغرفه مبرده الى ناقص 7 درجات مئويه وفيها ملابس ثقيله للعلماء حتى لا يتجمدون. قال اول ما جهزتها للمختبر اخذت عينتين من صنبورين في نفس المختبر، كل صنبور اعطاني شكل بلوري مختلف،
1: سبحان الله،
0: من بئرين مختلفين، من نهرين مختلفين، من بحيرتين مختلفتين. قال قد اجن، لان لا يوجد اي تفسير علمي لذلك. فمر بي شاب مسلم من المملكه العربيه السعوديه، قال ما لك يا مسار؟ قلت والله انا عندي مشكله كبيره، وحكى له القصه. فقال له عندي ماء مبارك لا يعثري شيء من السحر ولا شيء من الجن، وماء زمزم سأتيك بعينة منه، إذا ثبت هذا بالنسبة لماء زمزم يبقى الكلام صحيح، إذا لم يثبت وأنت بعيد ركبك جني أو ركبك ساحر أصابك شيء من السحر. فقال أتى لي بماء من زمزم، قال لم أستطع أن أبلوره حتى خففته 1000 مرة، يعني السنتي جعلته لترا ماء مقطع
1: يعني.
0: قال يعني ذكرني ذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول ماء زمزم لما شرب له، وخذ ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم.
1: نعم.
0: فهو فعلا مليء بالعناصر ومليء بالمركبات المفيدة لجسم الإنسان. قال ولكنه أعطاني بلورتين غريبتين، بلورتين متركبتين فوق بعضهما البعض. قال سألت زميلي المسلم لماذا بلورتين؟ قال له لأن زمزم كلمتين، زمزم.
1: سبحان الله.
0: يقول هذا الموقف شجع زميلي المسلم أن يقول لماذا لا نسمع الماء شيء من القرآن الكريم؟ فأسمعنا الماء شيء من القرآن الكريم، يعطي شكل بلوري خاص لكل آية تقرأ عليه. قال كتبنا على كاسة الماء بعض الأسماء، أسماء الله الحسنى، كل اسم يعطيني شكل بلوري معين. والرجل يقول أفضل هذه الأشكال ما كتب عليه بسم الله. قل أنا لا أدري بسم الله يعني إيه، والله كاتب في كتابه، الكتاب اسمه Message from Water، رسالة من الماء. قل I don't know what بسم الله is، لا أدري ما اسم الله أيه، لكن أجمل شكل بلوري حصلت عليه الذي كتب عليه اسم الله، أخبئ بسم الله. قال بدأت أسب الماء، يا ماء أنت لا تصلح للحياة، أنت ماء نجس، أنت سائل ضار، لا تبلور أو يعطي شكل قبيح. قال وضعنا كاسة الماء على صورة للكعبة، فأعطاني صورة لمكعب حوله رؤوس. فأثبت بعد 15 سنة في 5 مجلدات بعنوان رسالة من الماء، وأنا كتبت الترجمة المقدمة لترجمة الجزء الأول منها، يقول ثبت لي بتجارب لا تقبل الرفض أن الماء هذا السائل العجيب له ذاكرة وله وعي وله الله إدراك الله، وله شعور وله انفعال وله قدرة على التعبير في الشكل البلوري. وأنا أكتب مقدمة تذكرت هذا النص القرآني الجميل الذي يقول فيه ربنا تبارك وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وتذكرت لماذا يوصينا المصطفى صلى الله عليه وسلم بالتسمية قبل تناول الطعام والشراب وبالحمد بعد تناول الطعام والشراب، لأن أغلب جسم الإنسان ماء، وإذا كان الماء في الكأس يتأثر بالكلمة الطيبة فلا بد في جسم الإنسان أن يتأثر بالكلمة الطيبة أيضا. وتذكرت لماذا يوصينا الرسول صلى الله عليه وسلم بالرقية الشرعية، قراءة شيء من القرآن الكريم في كفي الإنسان ثم المسح بها على الجسد، 65-70% من جسم الإنسان ماء، فإذا كان ما يتأثر في الكأس بالكلمة الطيبة فلا بد أن يتأثر في جسم الإنسان بالكلمة الطيبة.
1: جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، يعني ما أروع أن نعي عن الله، وخاصة أننا نعيش في أجسادنا تحمل الماء، نشرب الماء ولا نعي هذا الكم الهائل من التسبيح من الحمد لله عز وجل، ونحن أبعد ما يكون عن ذلك. نسأل الله أن نفيد من ما سمعنا من فضيلة الإعلام الدكتور زغلول النجار. أعدكم بحلقات أخرى متميزة، سنبحث أيضا، سنسبر أغوار هذا الكون العظيم بما فيه من معجزات وآيات، آملا ألقاكم على خير في برنامجكم أفلا يعقلون، والسلام عليكم ورحمة الله

بصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
1: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن ولا تجسس ولا يغتب بعضكم بعضا ويحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم أي عسى أن يكونوا خيرا ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. الإيمان هو التصديق بوجود الله والتصديق بكلام الله والتصديق برسول الله والتصديق لكل ما جاء عن الله وعن رسول الله. والإيمان هو أجمل ما في الحياة، لذلك جعله الله سماه الله تعالى زينة. عندما يؤمن الإنسان يرى كل أوامر الله جميلة ويرى الإسلام جميلة. ودليل الإيمان أن يشعر الإنسان بأن حياته قد تبدلت من السيء إلى الحسن ومن القبح إلى الجميل، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. هذه الزينة لا يشعر بها إلا من عاش الإيمان حقيقة بعد الكفر، إلا من كان ضالا ثم هداه الله، أو من عاش الإسلام كل حياته يشعر بحلاوة الإيمان وزينة الأحكام الشرعية. بعض الناس يعتبر التكاليف الشرعية صعبة، وأما أهل الإيمان فيرون التكاليف الشرعية هي أعظم نعم الله تعالى عليهم. عندما يتحول الإنسان إلى هذه المرحلة من مرحلة الشعور بالصعوبة والعبء في تطبيق أوامر الله إلى مرحلة أن يراها جميلة في نظره مزينة في قلبه، هنا يكون الإنسان قد عبر مرحلة جديدة من الصفاء والسكينة، ويصبح الدين والإيمان عنده هو الذي يعطي الحياة مذاقا وطعما ولذة وزينة وجمالا. وهذا بعض الناس أولياء الله الذين وصلوا إلى هذه المرتبة، ونرجو أن يوفقنا الله تعالى لهذه المرتبة، يعيشون كل حياتهم بالقرب من الله ولا يشعرون بالبعد الذي يشعره الغافلون أو الذين لم يذوقوا بعد طعم الإيمان. لذلك على المسلم أن يحسن علاقته بالله فلا يتجسس ولا يغتب الناس ولا يقدم بين يدي الله ولا يعصي الله. إذا ترك كل المعاصي فتح الله شرح الله تعالى قلبه للإسلام وللإيمان، وبدأ يشعر بقيمة الإيمان في حياته. أما الذين يستغيبون الناس ويحسدون الناس ويبغضون الناس ودائما مشغولون بالناس وبالكيد للناس، هؤلاء يفقدون زينة الإيمان وحلاوة الإيمان في قلوبهم. لذلك عقب الله تعالى بعد الحديث عن التقديم بين يدي الله ورسوله وعن رفع الصوت أمام رسول الله وعن سوء الظن بالناس، كل هذه أمور تجفف القلوب وتبعدها عن الله تعالى. وأما الخضوع لأمر الله تعالى والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وحب المؤمنين يجعل الإيمان زينة، وهذه هي النتائج التي ذكرها الله تعالى بطاعته في كل أمر من الأوامر. ولكن الله حبب إليكم الإيمان، الإيمان حبيب على قلبك أكثر من المعصية، أكثر من الكفر، أكثر من النفاق، مرتبة نتمنى أن يصلها كل واحد من المسلمين، مرتبة حب الإيمان. حبب إليكم الإيمان على الكفر، في ناس يحبوا الكفر، يحبوا الكفار، وبيلاقي مع الكفار في فسحة من الحياة أكثر، يعني في تفلت من الآداب الشرعية، تفلت من الآداب الاجتماعية التي وضعها الإسلام. تلاقي بحد يعيش مع الملحدين ومع الكافرين ومع المفسدين ويرى في ذلك راحة في نفسه، هذا بعيد، ما زال بعيدا عن الإيمان وحب الإيمان. أما الذي لا يحب حياة الهازلين ولا يحب حياة الفاسقين ولا حياة العصاة ولا حياة المجرمين ولا حياة المستهترين، هذا الذي يرى الإيمان زينة القلب ويحب الإيمان، هذا الإنسان يكون قد بلغ درجة التكريم من الله، لأن الله تعالى هو الذي يزين الإيمان. ولكن الله حبب إليكم الإيمان، هذا من الله، هذا العطاء والفيض سببه مداومة الطاعة، مداومة الطاعة، ترك المعاصي، ترك الاستغاثة، ترك التكبر على الله، ترك الاستهتار بسنة رسول الله، تأتي الثمرة الطيبة، وهي أن يحببك الله بالإيمان، ويحبب ويجعل الله تعالى الإيمان زينة قلبك. فيجب أن نسعى دائما في مداومة الطاعة وترك المعصية إلى هذه المرتبة التي يصبح فيها الإيمان محببا بأمر الله. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، هاي واحدة، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. بدول الذين رشدوا عرفوا طريق الحق فسلكوه بأمر الله سبحانه وتعالى، فاسألوه أن يعيننا على مداومة الطاعة في الصغيرة والكبيرة، وعلى ترك المعاصي الصغيرة والكبيرة، حتى نبلغ هذه الدرجة التي يمنحها الله تعالى إلى أوليائه الذين يحبب الله إليهم الإيمان ويزينه في قلوبهم ويكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. ويجعلنا اللهم من الراشدين الذين عرفوا طريق الحب فيك وعرفوا طريق الحب للإيمان، واجعل المؤمنين جميعا من أوليائك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صلى الله على سيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله تعالى خير الجزاء.
0: اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

أجره إلى مسلم. اللهم أسلمت نفسي إليك وفوت

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.

هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلاً؟

ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه

فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قلنا

إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا

الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح

ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولم

وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود

أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة

الأسود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي

عطاء غير مجذوذ. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص.

ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم.

إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين

جبت الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون

كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة

ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه

سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج

ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر حمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه،

يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟

يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا وإياكم مع ختمية الشيخ محمد صلاح الدين كبر. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. نحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة، ففي كتاب صفة الصفوة يوجد رجل مذكور مع الأولياء اسمه مذعور. لا تنسوا يا أخوان بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الأسماء القبيحة. يأتيه رجل يقول: ما اسمك؟ قال: صعب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنت سهل. تأتيه امرأة يقول: ما اسمك؟ تقول كذا اسم غير جميل. يقول: أنت جميلة. يعني يسميها النبي صلى الله عليه وسلم جميلة. يأتي صحابي يقول: ما اسمك؟ يقول: أنا عبد الكعبة. يقول: أنت عبد الرحمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يغير الأسماء القبيحة. لكن فيما يبدو هي كل مكان له عرف، يعني في أسمائه، في أسماء في مكان تألفها الأذن وتصير يعني معروفة بهذا الأمر. على كل الأحوال مسنون يعني تغيير الاسم القبيح. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتفائل بالاسم الحسن. لما صار صلح الحديبية، قريش أرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم من يتصالح معه أو من يفاوضه، سهيل ابن عمرو. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رآه قال: سهل أمركم. لما رأى سهيل قال: سهل أمركم. فكان يتفائل بالأسماء الجيدة، وكان ما يتشائم، يعني بالعكس، ما كان، كان بس يحب التفاؤل. على كل إن هذا الرجل اسمه مذعور. قال سليمان: أنبأنا قتادة. قال مطرف: لقد كان مذعور ليزورنا فيفرح به أهلنا. شو يعني هاي الشغلة؟ يعني هلا إذا واحد قرأ هذه الجملة وفي ترجمة هذا الرجل وهو معدود من الصالحين: لقد كان مذعور ليزورنا فيفرح به أهلنا. هلا العلماء لهم ملاحظ في كتابة أشياء. في طفل من أطفال الصحابي، إن شاء الله هلا بتذكر لكم اسمه، يقول: عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بئر دارنا. نحن بالبيت عندنا كان في بئر، النبي صلى الله عليه وسلم جاء شرب من البئر، توضأ بالبئر ومج مجة في البئر. فشرح الحديث بيقولوا يعني لماذا ذكر هذه الكلمة؟ هم العلماء يذكرونها لأن لها انعكاسات عند العلماء كلهم في اختصاصهم. هذا الطفل يقول: عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بئر دارنا. فالعلماء أثبتوه في الصحابة، لأن الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. بقى هو قال: أنا بوعى أنه مر النبي إجا لبيتنا. فمن أفهى الحديث قالوا هذا اسمه محمود، فهذا أثبتوه في الصحابي. يعني هي جملة لعل القارئ يقرأها يقول: شو يعني بهذا الكلام؟ بس هي إلى انعكاسات عند أهل الاختصاص. شو معنات إذا كان مطرف يقول: إن لقد كان مذعور ليزورنا فيفرح به أهلنا؟ هذه فيها فائدتين. الفائدة الأولى: شاع بين الناس اعتقاد بأن الولي هو إنسان منعزل عن الناس. يعني أنت بدك تصير ولي، اطلع على جبل قاسيون، شوف لك شي مغارة هنيك، عود لحالك، لا تشوف حدا ولا حدا يشوفك. بس هلا هون في كتب الأولياء عم بيقولوا: لا، الأولياء بيزوروا الناس، بيزوروا بعضهم، ويفرح به أهلنا. يعني بيجي أولاد صغار، بيجي بنات صغار، بيضحكون، بمازحون، بيلاعبون، بجوز يكون جايب لهم أكلات طيبة، جايب لهم هدايا، بيفرحوا هالأولاد، بيفرحوا كل ما جاء يعني هذا إليهم. فالفائدة الأولى أن الولي ليس منعزلا عن الناس. فلا يحسبن أحدكم أنه إذا سلك درب الولاية معناته بده يعتزل الناس. لا، العكس، الولاية فيها تواصل مع الناس، وهذا هو كان يزور الناس، يعني مو بس مو الناس تزوره، هو يزورهم. كل أخ بيناتكم يا أخوان وكل أخت منا تسمع هذا التسجيل أو هذا الدرس، مطلوب إليك أن تفكر كيف تصير أنت ولي.

يعني بالمكان الذي أنت موجود به، كيف أنا بصير ولي بعيادتي؟ كيف أنت بتصير ولي بمعملك؟ كيف الثاني بصير ولي بمتجره؟ نحن لا نريد أن نترك أسواقنا التجارية ومعاملنا لنجتمع في المسجد، نحن نريد أن يصير كل مكان نكون فيه معلما على شرع الله. يعني مكتبك هو معلم ومرجع لشرع الله. كل أهل السوق لما بدهم مسألة في شرع الله، أخي مكتب فلان، معمل فلان، مصنع فلان، متجر فلان، عيادة فلان، سيارة فلان. هناك طلاب الجامعة إذا بدهم مرجع في الشريعة فهو أنت. مصممي الأزياء إذا بدهم مرجع في الشريعة فهو أنت. مرجع في الشريعة مش في الصلاة والصوم، يعني بدهم يسألوا كيف بدنا نصلي وكيف بدنا نصوم. هذا أمر سهل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة توضأ قدام أصحابه فخلص توضوا كلهم، ما بدها الشغلة كتير دروس طويلة. لكن نحن نريدك أن تحكم الشرع بتصميم الأزياء، وأن تحكم الشرع في المبيعات، وأن تحكم الشرع في إدارة الأعمال، وأن تحكم الشرع هناك أنت تكون من الأولياء، أن تحكم الشرع في الزيارات هناك أنت تكون من الأولياء. ما الطريق؟ يعني شلون أنا هيك بدي صير؟ من أكثر من ذكر شيء عرف به. هلأ يعني الإنسان اللي دائما بيذكر حديث الطابة والملاعب واللاعبين، حقيقة من كثر إكثاره لهذا الشيء واهتمامه بهذا الشيء وبحثه عن هذا الشيء ومتابعته لإخبار هذا الشيء وقراءته عن هذا الشيء بيصير مرجع بهذا الشيء. هلأ احنا كلاتنا في إنا رفات، يا أخي هذا إذا بدك شغلة بكرة القدم دق الأفلام. كيف صار هذا مرجع؟ من أكثر من ذكر شيء عرف به. كيف أنت بدك تصير علم على الشريعة الإسلامية؟ بدك تكثر من ذكر هذا الشيء، بدك تطلب هذا العلم، بدك تحضر مع أهل هذا العلم، بدك تتابع أخبار هذا العلم، بدك تبحث عن هذا العلم، بدك تطبق هذا العلم. ما بتلاقي غير صرت علما على هذا الشيء، صرت مرجعا، وكل منا في مكانه. أنا يا أخوان أسأل الله هذه الخطاب أن تحرض عند كل واحد بيناتنا أنه يبدأ يفكر ويذهب ليبحث عن الأحكام الشرعية المتعلقة بمهنته. ابحث، اسأل، جيب كتب، شوف وين موجود هذه الكتب، اجمع، صنف، خليهم بعدين عندك هنن مراجع لإلك ولأصحابك الذين يعملون في هذا العمل. بلا ريب بلا ريب نحن عم نعمل لكل مهنة 3 خطب. يعني هلأ هي هي الأحكام الفقهية تبع المحاماة، هدون اللي نقلوا بالخطبتين، الخطب الماضي حكينا شغلتين وهلأ 5 أشياء، يعني خلص هذا هو؟ لا، محاماة فيها آلاف المسائل، الطب في آلاف المسائل، التعليم في آلاف المسائل، التجارة في آلاف المسائل، الصناعة فيها آلاف المسائل. بس إذا حرضت عندك أنه أنا والله لازم معناته أروح أبحث، أنا لازم أقرأ في كتاب أخي بيحكي عن هالشغلة، وين في أبحاث؟ دخل على النت يا أخي، جيبهم جمعهم مع بعضهم البعض هيك، حطهم عندك وبلش أنت أقرأ فيهم. ممكن تجمع رفقاتك تدرس أنت وياهم، ممكن إذا أنت ما عندك المادة الفقهية الجيدة تجيب فقيه تقول له أنا هذه المادة وجدتها، شوف ليها صح مو صح. المهم إذا أنت بدأت تفكر كيف تقيم شرع الله في مكان عملك، وأنا فكرت هيك، هذه هي الولاية. هناك أنت تصير من الأولياء. شو معنات ولي؟ الولي في اللغة لها 10 معان، مرجعها كلها القرب. الولي هو القريب، أبوك ولي أمرك لأنه قريب لإلك. أي نعم، أنت من أولياء الله لأنك قريب من الله. كيف تصير قريب من الله؟ يعني عفوا ليش رب العالمين وينه مشان أنا أروح لعنده أقرب منه؟ جل جلال الله، كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك. أنت تصير قريبا من الله إذا صرت قريبا من شرعه. نحن لا نعلم شيئا يقربنا من الله عز وجل إلا شرعه. ما فرض فرضناه، ما حرم حرمناه، ما أباح أبحناه، ما كره كرهناه، ما استحب استحببناه. هناك أنت صرت من أولياء الله تعالى. طيب، هل في شرع الله أنه أنا لازم زور إخواني وأهلي ورفقاتي ومعارفي وجيراني؟ الجواب نعم. كان مذعور يزورنا، ومو بس يزورنا، يفرح به أهلنا. فالفائدة الأولى بأنه الولي ليس معتزلا عن الناس. صحيح بأن الولاية تحتاج فترة أن تعتزل الناس،
محتاج انت هيك. وانتم كلياتكم مدربين على هذا الشيء، الاسلام دربنا. قبل الاسلام كان في شيء يفعله الرهبان، يعني يعتزلون في المغاور وفي بعيد عن الناس في دور للعباده لهم. اهل الكهف، اصحاب الكهف، هؤلاء الفتيه اعتزلوا الناس في كهف. اي نعم. اجى الاسلام، هلا احنا ما عندنا كهف، بس انت عندك اقل شيء كل يوم بالصلوات 5 اوقات تعتزل الناس. تكون يعني عم تحكي مع اخوك وفي موضوع وفي تجربه، تقول له والله بس بدي اروح صلي. لك حاكينا اخي، بدنا نحكي سوا. تلتفت هيك على القبله، الله اكبر. هلا اخوك بيقول لك مشان الموضوع اللي عم بحكي انا وياك، ما بتقدر تحكي معه، ما بتحكي، باطله صلاتك اذا بتحكي معه، ما في حكي. طيب طلع فيني، ما بتطلع فيه. شايف؟ دربك الاسلام ان تعتزل الناس هذه الدقائق في الصلوات. برمضان يسن الاعتكاف في العشر الاخير من رمضان، بس الاعتكاف في المسجد مو بالجبال وبرؤوس الجبال. لابد مشان تقوي صلتك بالله عز وجل، اي نعم، ان تعتزل الناس وتلتفت الى ربك لفترات، بس لا يصح ان تعتزل الناس بالاطلاق. حتى قبل الاسلام كان هناك اناس يتعبدون بالصمت، ما بيحكي، ينذر لله نذرا لله علي، اذا بتصير هالشغله 3 ايام ما بدي احكي. وستنا مريم قالت اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا. صوما يعني صوم عن الكلام مش عن الطاقه، فلن اكلم يوم انسيا. بالاسلام هذا ممنوع، ما بيصير واحد يعني يصمت بحيث لا يكلم الناس متعمدا لايام. هلا ماشي الحال، انا صامت عم فكر لي عندي حاجة، ما في مشكلة، فصلت تليفوني ما بدي أحكي مع حدا لأنه أخي مشغول، عندي التزام مادة فكرية، ما في مشكلة. أما أنا اتعبد الله عز وجل بالصوم بحيث لا أتكلم مع الناس، هذا ما بيجوز. الإسلام وسط، لا بيصير أنت تعتزل الناس فلا تقرب منهم. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. لا بيصير تعتزل الناس وتتركهم جملة، ولا بيصير كمان تبقى مع الناس طيلة وقتك ولا تلتفت إلى ربك ولا تلتفت إلى قلبك بحيث تراقب قلبك يذكر ربك. فأول فائدة بأن مذعور كان يزورنا، أي وحدة. بس لا تنسوا مطرف اللي عم يحكي هالحديث كمان هو من الأولياء، مر معنا مطرف، يعني هو أنت تجتهد أنك تجتمع بالصالحين، وإذا بدك تجتمع مع ناس غير صالحين بده يكون في عندك رسالة، إما لفائدة دنيوية لك أو لهم أو لفائدة دينية. يعني أنت بدك تروح هذا اللي مو كتير صالح، بدك تجيبه، بدك تشده، يعني أنت بتحبه، حرام هذا الرجل بعيد عن الالتزام بدرب الله. والله يا أخوان، مساكين يلي ما بيحضروا بالمساجد، مساكين يلي ما بيصلوا، مساكين يلي ما بيذكروا الله، مساكين يلي ما لهم مجلس علم. إذا إلك رفيق ما بيحضر مجلس علم، هذا مسكين خطيه، يعني هو حري بأن تعطف عليه، لأنه يعني ما ذاق أحلى ما في هذه الدنيا. بعض الصالحين قال مساكين أهل الدنيا دخلوا فيها وخرجوا منها ولم يذوقوا أحلى ما فيها. قالوا له وما أحلى ما فيها؟ قال ذكر الله. والله يا أخوان أنتوا كلكم جربتم، والله لحظة أنس مع الله، الله وكيلك، لا بيت ولا سيارة ولا شهادة ولا مزرعة ولا منصب، لحظة واحدة. كيف إذا هيك يذيقك الله عز وجل ركعتين قيام ليل فيهم لذة قرب؟ كيف إذا الله عز وجل يذيقك 10 أيام في رمضان؟ والله كنا في اعتكاف في إحدى الرمضانات. بقى هلا ايمتى بدك تطلع من الاعتكاف؟ انت بتفوت على الاعتكاف او ليله العشرين او الواحد وعشرين، بتطلع بعد صلاه العيد. والله بعد صلاه العيد خلاص، يعني الاستاذ قال يلا بنروح لعند اهالينا، روح عيدوا يا اخي، روح على بيوتكم، روح على تختك، روح على سريرك، بتنام هنيك بالتخت، تاكل بالبراد شو ما بدك، هون بالجامع يعني بدك تاكل شيئا بسيطا. والله معظم اللي موجودين صارت دموعهم في عيونهم، ما بدنا نروح. ما بدك تروح، يعني انت لما بتذوق لذة القرب من الله، شو بدي روح على اعمل؟ البس قميص حلو، لما بنطرون جديد، لما حذاء جديد، لما بدي روح اكل فول مدمس، بتصير يعني بتشوف قديش هذه المتع من الدنيا يعني الحقيقة بسيطة ودنية، اسمها دنيا يعني.
بس اللي قلبه فاضي يعني متعته بصحن الفول أصلا، هو لا يفهم يعني من اللذائذ إلا صحن الفول الراكس. إنه صحن شو صحن الشاورما يا أخي العربي بيطير العقل، يعني هذا يعني أكثر من هيك ما بيطلع معه. أما اللي بيصير له صلة مع الله عز وجل عالية ماشي الحال، هو يستمتع أكيد بالطعام والشراب بس يضع الأمور في مواضعها. فأول شيء مطرف كمان كان من الصالحين، فمذعور أن بيزور رفيقه الصالح. نصيحة يا أخوان، ما استطعتم أن تكونوا مع الصالحين كونوا، بدهم بيساعدوكم وبيأثروا فيكم بيدعموكم ويشدوكم نحو الخير. وإذا احتجت أن تذهب إلى إنسان غير صالح فيكون 100% لنفع لك أو له، ديني أو دنيوي. غير هيك أما بدي أتسلى معه شو بدك تروح تسلى معه؟ روح تسلى مع الصالحين. فالفائدة الأولى أنه كان يزور. رقم 2، الفائدة الثانية قال فيفرح به أهلنا. هلأ هو يعني أولادك الصغار بناتك الصغار بالبيت إمتى بيفرحوا بالضيف؟ هو فعلا إذا يعني الضيف جايب لهم شيء هدية، وإلا شو يعني ابنك الصغير شو فرح بالضيف؟ بابا فوت سلم على عمه فاتس. يعني إذا بتقول له هذا عمه، هذا أكبر أستاذ بجامعة دمشق وابنك صف رابع، شو بده يعني بهالشغلة؟ إذا قلت له هذا عمه أكبر شيخ بالكرة الأرضية. أما إذا عمه جايب له كمشة سكاكر بيقول لك أخي هذا عمه منيح دائما يجي لعنا بابا. يعني الصغير بيفرح هيك بالهدية. طيب أهل البيت كمان يفرحون بالهدية، وأهل البيت يفرحون بالضيف الخفيف، ضيف ثقيل يعني غير مرغوب به. فهلأ مذعور كان يزور صديقه مطرف بس كان يفرح به أهل البيت، سواء أهل البيت النساء أو أهل البيت الأولاد. معناتها الولي لبق يعني مزوي فهيم لطيف مرتب، مو مثل ما بيتصور بالدراما وبالتلفزيون إنه واحد أجدب له دقن مسبحة طويلة هيك بيحرك راسه هيك مثل الجدبان وبيصرخ، بيمشي بالسوق وبيصرخ هيك بيبحث صوت يوم بيرتعبوا الناس انه اخي هذا من الاولياء، اوعك لا تفكر هذا عم يصرخ في شغله هو شافها. اي ما شاف شيء ولا سمع شيء، هذا مريض عقليا بده معالجه بمشفى الامراض العقليه، ما له علاقه بالولايه على الاطلاق. تتذكروا انتم مرقت فتره بالشام هون عندنا بالاسواق تبع الشام وبالأحياء البسيطة، يعني لا يخلو من في حي من مريض عقلي أو مريضة عقلية، لا يخلو، نسأل الله السلامة لنا ولكم. أنا بتذكر الشيخ محدين، أنا من الصالحية بالشيخ محدين، أنا أذكر بأن كبار السن يقولوا لك في يعني في رجل مجنون، يعني هو مجنون حقيقة، يجيبوا له الناس بعض الأهالي يجيبوا له أولاده الصغار أولادهم إنه كبس لنا يا هون شيخ فلان، لا ويقولوا له الشيخ كمان يا لطيف. هلا تخيل العقل الباطن عند الأولاد والبنات، مين الشيخ؟ المجنون. شايفين هذا الشيخ. هلا إذا قلت له لابنك بابا تعال نروح لعند الشيخ نستشيره بموضوع، هو بعقله الباطن ابنك شو هذا أبي بدأ أخذني عند المجنين، يعني صار الشيخ هو المجنون. ويأتي الإعلام ليثبت صورة كمان، هذا شيء كثير مرعب يا أخوان، كثير مرعب. هذا إنسان مريض، مريض عقليا لا علاقة له لا بالولاية ولا بالمعصية. أصلا المجنون غير مكلف، يعني لا هو مأجور على شيء ولا هو معاقب على شيء، غير مكلف وغير مخاطب أصلا بالشريعة حتى يكون من الأولياء. الولي الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذا ما له مخاطب لا بالإيمان ولا بالتقوى، فكيف يكون من الأولياء؟ أي نعم. بس أخي هذا من أهل الجنة؟ أي نعم، لأنه غير مكلف يعني وغير مؤاخذ على شيء وغير مسؤول عنه شيء. بس ليس هو يعني قدوة المسلم ومرجع المسلم ومكان تحصيل البركة للمسلم. المسلم يحصل البركة ممن يتقي الله عز وجل وينضبط بأمر الله عز وجل. فهذا مذعور كان يفرح أهل البيت لأنه كان لبقا خلوقا لطيفا. وإذا أنت بدك تكون من الأولياء بدك تكون هيك لبق ولطيف ومزوي ومرتب، وشو موصخ ومشرشح وبعدين هذا من الأولياء. ف
فهاتان فائدتان في هذه العبارة البسيطة التي ذكرت في وصف هذا الولي. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

إذاعتنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين، وأحبكم في الله أجمعين. لا نزال في سورة الحجرات، سورة القيم والأخلاق والعلاقات الاجتماعية. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه الأيام ينتشر بين النساء خاصة، حيث أن المرأة تقول لصديقتها بأن زوجك اتصل بي، كلمني، غازلني إلى آخره. وهذا الفريق من النساء عاملين لأنفسهم أقروب، وهو حزب المطلقات، وين زوجين متآلفين متعارفين متحابين بينهم مودة ورحمة يحرصون على الهدم. فإذا تم الهدم وتم الطلاق وصار الطلاق بائن، ضموها وقالوا لها: عيشي حياتك، ليش تربطين نفسك بشخص؟ سافري بدون محرم، استانسي، كيفي، تروحين الفنادق والعزايم والعروس، ما تستأذنين أحد، اهتمي بشخصيتك، اهتمي بشكلك، اشتري الماركات إلى آخره. فعلى الزوجة الناجحة التي تريد الحفاظ على أسرتها متماسكة، وأن يعيش الأبناء الأولاد والبنات والبنين في ظل أبوين كريمين طيبين حبيبين، أن ينتبهوا إلى هذه المكيدة من مكائد حبائل الشيطان. فلا تصدق كل ما يقال لها، بل عليها تهدأ أولا ولا تنفعل، بعدين تبتعد عن التجسس على الزوج، لأن هذا من أخطر ما يكون. وما الفرق بين التحسس والتجسس؟ التحسس في الخير، كما أخبر يعقوب عليه السلام: تحسسوا ليوسف، تحسسوا لأخيكم يوسف. تحسس في الخير، في البحث عن الخير، عن المفقود. وأما التجسس فهو في الشر: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. فإذا كم من زوجة حالتها هادئة مطمئنة، التعامل مع زوجها بعالم الشهادة، وتترك الغيب لرب الغيب، لا تنبش ولا تتجسس، إلى أن ياتها وحدة وقالت لها: وينك وينك عن تليفونه، وينك؟ انتبهي إذا نام القايلة ولا بالليل اخطف التليفون وشوفي الأرقام اللي فيه. وبعدين في اشتراك يبين إذا اشتركت هي فيه صاحب أو صاحبة الرقم. وبعدين فجأة هالشكل ولا رقمين ثلاثة أربعة باسم امرأة، تقول: إيه، طحت عليه، صدته، الخاين، الغدار، الرياييل ما لهم أمان، إلى آخره. وهو من أنظف الناس ومن أشرف الناس، يمكن التليفونات النسائية هذه اللي في تليفونه اتصال من لجنة القرآن يتصلون فيه
على شاز يتبرع بمصاحف إلى المساجد داخل الكويت وخارج الكويت، وأغلب اللي يتصلون نساء. الرقم الثاني موظفة في شركة التأمين اتصلت فيه تبي الذكرى بأن يعني الوكالة اللي مسؤولة عن سيارته تخبره بأن موديل جديد واصل إذا يبي يستبدل إلى آخره. وهكذا يعني الآن في إنسان موجود، رجل ما بين يعيش عمره ما يتصل بأي امرأة أجنبية. اليوم كل الناس موظفات وجامعات وكليات ومسؤولات، الإنسان يتصل بهم بكلام أشبه ما يكون بالبرقية، لا في خضوع للقول ولا فيه كلام باطل، وإنما تبادل مصالح وإنجاز معاملات. إذن أحبتي في الله، هذه الآية تمس حياتنا جميعا، حتى الأصدقاء والصديقات اللي بينهم محبة في الله. في واحدة قد تكون تحسدك لأنك أنت تحبين ابنة إمام المسجد الحافظة للقرآن، تحبينها في الله، فهني تبدأ تعمل مكيدتها حتى تفرق بينك وبينها حسدا من عند أنفسهم، لأن هذا الحب ينادي أصحابه الله يوم القيامة: أين المتحبون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي على منابر النور، يغبطهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون بمكانهم عند الله يوم القيامة. الله يجعلنا منهم. ولهذا قبل كل محاضرة أو درس أنا أقول إني أحبكم في الله، وأنتم تردون علي أحبك الله الذي أحببتنا فيه ومن أجله. هذا تبادل محبة في الله سبحانه وتعالى. في شيء يقشعر له البدن اللي هي الصداقة اللي وراها علاقة فاسدة، وهذا ينتشر بين الشباب وبين الشابات، شاب مع شاب، شابة مع شابة، ويسمونهم المثليين. والرسول عليه الصلاة والسلام يعني لعن الله الرجال المتشبهين بالنساء، ولعن النساء المتشبهات بالرجال. هذيل يسمونهم بويات، هذيل يسمونهم جنوس، وشيء يعني مخيف. وبعدين فجأة هالشكل تروح هذه البنت أو الولد يعني يبكون، وبعدين تقول لها صديقتها ثالثة: أنت ليش تبكين؟ تقول: شلون ما أبكي؟ هذه آت فرقت بيني وبين حبيبتي. حبيبتي؟ شنو حبيبتي؟ شو الكلمة هذه؟ وإلا فعلا تم الاكتشاف، بنت تحب بنت، تعشق بنت، تعشق أعوذ بالله، ولد يعشق ولد، وهذا من أخطر ما يكون. هذا إذا انتشر في الأولاد وفي البنات وفي البنين، هذا من أخطر ما يكون. ولهذا على الأبوين تربية الأولاد من البنين والبنات على مراقبة الله سبحانه وتعالى، على الورع الذي يحميهم من الوقوع بمثل هذا، بل بالعكس يغضون الأبصار، يحصنون النفوس، ويروحون إلى مواقع اللي تزيد الإيمان، كحلقات تحفيظ القرآن، الدروس والمحاضرات الدينية والأخلاقية. تكون العلاقة بين الأب وبين الأولاد جسورها ممدودة، بينهم صلة، وكذلك البنيات مع أمهم ومع أبيهم، لا شك أن هذا يعمر الأسرة. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.

بصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومواله. وبعد، أيها الإخوة والأبناء الأكارم، فنتابع حديثنا من هدي الإسلام ونحدثكم عن منهاج التربية الصالحة، يعني عملية روحية. وإليكم المثل الأعلى في نباهة الأطفال. فالنباهة والذكاء من مواهب الله تعالى للعباد ومن فضله عليهم، وقد يؤتيهم الله تعالى الأطفال منذ نعومة أظفارهم. قال الله تعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ومن ذلك ما وصف الله تعالى به يحيى عليه السلام، كان صغير، إذ قال لنا: وآتيناه الحكم صبيا. يحيى، قال المفسرون: مر الصبيان بيحيى عليه السلام وهو صبي، فقالوا له: هلما نلعب؟ صغير. فقال لهم: أللعب خلقت أنا؟ وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت غلاما، فكنت أحفظ عنه، فما يمنعني من القول إلا أن هاهنا رجالا هم أسن مني، أكبر من السن. ورأى الحسن والحسين رضي الله عنهما وهما طفلان يلعبان، وأعرابيا يتوضأ ولا يحسن الوضوء، جاءهم واحد من الشكل، فاتفقا على أن يعلماه الوضوء بأسلوب رقيق. فأقبل على الأعرابي ليعلموه وقال له: يا عم، انظر إلي وإلى أخي الحسن والحسين لترى أينا أحسن وضوءا من أخيه. بدين يعلموه. فوقف الأعرابي ينظر إليهما، وتوضأ كل واحد منهما وضوءا طيبا خيرا من وضوئه. ففطن الأعرابي لما أرادا وقال: أنتما والله أحسن وضوءا مني. وشكرهما ودعا لهما وانصرف. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله: ووقع في نفسي أنها النخلة. حزورة كانت، فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله. قال: هي النخلة. وفي رواية أخرى: فأردت أن أقول هي النخلة، فإذا أنا أصغر القوم استحى. أي نعم، استحى كلهم كبار. وفي رواية: ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان، فكرهت أن أتكلم، فلما قلنا حدثت أبي بما وقع في نفسي، فقال لي: لأن تكون قلتها عبد الله بن عمر أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ كبار أي كبار السن، فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء قبلك يعني؟ فقال الغلام لا والله يا رسول الله لا أؤثر بنصيبي منك أحدا. بده يشرب بالكلمة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان عمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب يدخلني أي في أيام خلافته مع أشياخ بدر كبار أي في المشورة ومهمات الأمور، فكأن بعضهم وجد في نفسه أي غضب وجب أي نعم، وقال لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله مثل عبد الله. فقال عبد الله من حيث علمتم أي من بيت النبوة ومنبع العلوم ومصدر الآراء السميلة. وهكذا كان ابن عباس مثلا أعلى في النباهة. أدركنا الوقت وللحديث صلة، فإلى اللقاء والسلام عليكم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يعقلون، هذا البرنامج الذي يغذي هذه المعلومات الثرة عن هذا الدين العظيم، عن نبينا الكريم، من خلال معجزاته في الحديث الشريف ومن خلال هذه الآيات العظيمة في القرآن الكريم، ودائما مع فضيلة العلامة الدكتور زغلول النجار. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: فضيلة الدكتور، القرآن العظيم عندما يتحدث عن القلوب القاسية، قلوب المشركين، يشبهها بالحجارة، ونحن نعلم أن الحجارة هي يعني مادة صلبة لا يمكن للماء أن ينفذ منها، وهي يعني يمكن أن يوضع عليها أي شيء، لكن القرآن العظيم يفرق بين أنواع من الحجارة، فيجعل منها ما يتشقق فيخرج منه الماء، ويجعل منها ما تكون خاشعة. هل يمكن أن نفهم هذه الآية في سياقها العلمي؟ نحن نعلم أن هناك أحجار رسوبية بركانية، أما هذه الأحجار الخاشعة، الأحجار التي تتشقق، لماذا أتى القرآن العظيم على هذا المثل؟ وأتمنى أن تضيف إليه هذه اللمسة الإيمانية التي تعودناها منك دائما.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، ونصلي ونسلم على خاتم أنبيائه ورسله وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين، ونحييكم يا أخي بتحية الإسلام، فسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: هذه الآية الكريمة جاءت في وصف قلوب اليهود، فيقول لهم ربنا تبارك وتعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وكثير من الناس يتخيل أن لفظة اليهود تتعلق بذرية يعقوب عليه السلام، أو ما عرف باسم بني إسرائيل.
0: نعم،
1: وهذا الكلام غير صحيح. يعني اليهود كلمة تعبر في القديم عن ناس موحدين آمنوا بموسى عليه السلام، فامتدحهم القرآن الكريم في آيات كثيرة لأنهم كانوا أمة التوحيد الوحيدة في زمانهم. وبعدين اليهود انقلبوا على هذا التوحيد فأشركوا بالله، يعني عصوا موسى عليه السلام فعبدوا العجلة في زمانه، قاتلوا أنبياءهم وقتلوهم، ومنهم زكريا ويحيى عليهما السلام، وحاولوا قتل المسيح عليه السلام وصلبه، لولا أن الله تعالى قد نجاه من بين أيديهم فرفعه إلى السماء، وعادوا محمدا صلى الله عليه وسلم وحاولوا سمه وقتله، وألبوا عليه القبائل وتحالفوا مع المشركين ضده. فأصبح معنى اليهودية ليس الدين الذي أنزله ربنا تبارك وتعالى على موسى عليه السلام، ولكن شرذمة من البشر، يعني تطاولت على رب العالمين وتآمرت على غيرها من الأمم، تقسم الناس إلى يهود وأمميين، واليهود هم فقط البشر الآدميون، وغير اليهود يعتبرونهم حيوانات خلقت في هيئة الآدمية حتى يكونوا لائقين بخدمة اليهود.
0: يعني فضيلة الدكتور، الآن تفرق بين اليهود وبين بني إسرائيل؟
1: نعم بدون شك.
0: يعني القرآن عندما يذكر اليهود يذكر طائفة غير التي اتبعت سيدنا موسى عليه السلام.
1: نعم، أنا أقول اليهود اليوم هم ركازة الكفر عبر التاريخ، هم ركازة الشر عبر التاريخ، ليسوا أتباع موسى عليه السلام، ليسوا اليهود الذين امتدحهم ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم، فهذه أمة قد خلت. ولكن اليهود اليوم أصبحوا يعني طائفة من الأشرار الذين خالفوا أوامر رب العالمين وابتدعوا في الدين وكرهوا البشرية وتآمروا عليها عبر التاريخ.
0: جميل.
1: فالقرآن يشبه هذه النوعية من البشر، يقول لهم: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. أقسى ما نعرفه في الطبيعة الحجارة.
0: نعم.
1: ويقول رب العالمين: بل إن قلوب اليهود أشد قسوة من الحجارة. وهذا نراه الآن فيما يفعلونه في إخواننا في فلسطين، وما فعلوه في محرقة غزة منذ شهور قليلة، وما يمارسونه من مظالم كثيرة في كل أنحاء الأرض، ليس فقط في الأرض المحتلة. ويريد ربنا تبارك وتعالى أن يفهمنا نحن معشر المسلمين هذه العقلية التي يجب أن نتعامل معها بالحذر الذي حذرنا به ربنا تبارك وتعالى من شرورهم. فقال حتى الحجارة ألين من قلوبهم،
2: سبحان
1: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء رحمة، وإن منها لما يهبط من خشية الله. ومعروف علميا أن هناك أنواع من الحجارة تتميز بالمسامية العالية والنفاذية العالية فيخزن فيها الماء، وإذا انشقت هذه الحجارة

0: ما أصلنا. وليس هذا تصنيفا للصخور كما يتخيل بعض الناس، لا، هو تشبيه يؤكد على قسوة قلوب اليهود وتحجرها. ومن الغريب أن علماء الطب الآن يقولون أن في نوع من القلب اسمه القلب المتحجر، يقول the stony heart، يعني وصف بالأوصاف يعني قلوب. وأن القلب كما أشرنا في حلقة سابقة هو ملك الأعضاء، هو المحرك للإنسان، المهيمن على عقل الإنسان، أنه يعطي للإنسان لعقل الإنسان من الأوامر أكثر مما تلقى منه. فإذا قسى القلب قسَت كل أعمال الإنسان، وقسَت كل تصرفات الإنسان، وقسَت كل تصورات الإنسان. أما تصنيف الحجارة فجاء في سورة فاطر بلمحة معجزة يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباد العلماء. أولا في وصف الحجارة: ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. علم الجيولوجيا الآن يقول لنا أن الحجارة تتقسم إلى حجارة أولية هي صخور تتكون من الصهارة، حجور صخور متبلورة تتكون من الصهارة،
1: الصهارة التي ذكرت أنها تخرج من باطن
0: الأرض. نعم. زي الحمم البركانية. وصخور ثانوية التي تأتي بتفتيت هذه الصخور، يعني عوامل التعرية تفتتها تكون صخور رسوبية.
1: جميل.
0: نعم. وصخور ثلاثية حينما تتحول الصخور الأولية أو الثانوية بتعرضها للضغط والحرارة سمنا صخور متحولة. كل هذه الصخور يحكمها التركيب الأصلي للصخور الأولية. الصخور الأولية تقسم إلى ثلاث مجموعات أساسية: صخور حامضية وفوق حامضية يغلب عليها اللونين الأبيض والأحمر، وصخور قاعدية وفوق قاعدية يغلب عليها اللون الأخضر للداكن والأسود. والعرب يسمون الأخضر الغامق أسودا والأسود أخضرا، يعني لقرب اللون.
1: سبحان الله.
0: فنجد دول النهايتين الطرفيتين، وفي الوسط صخور انتقالية متوسطة. انظر إلى يعني روعة القرآن الكريم أن يجمع كل أنواع الصخور في هذه الكلمات البسيطة. وإن يقول: ومن جبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها. البيض والحمر الحامضية وفوق الحامضية مختلف ألوانها الوسطية، وغرابيب سود القاعدية وفوق القاعدية.
1: إذن الغرابيب السود هي نوع من أنواع
0: الجبال.
1: أنواع الجبال.
0: نعم. فإذا تفتتت هذه كونت صخور رسوبية تحكمها هذه الألوان، إذا تحولت تكون صخور متحولة تحكمها هذه الألوان. بعدين يقول رب العالمين: ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ويقول: ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. ليه؟ بيؤكد على أثر الثمرة تتأثر بالتربة التي تنمو عليها، وكل من الإنسان والحيوان يتأثر بالثمرة التي يأكلها، فهناك رباط بين الإنسان والتربة التي يعيش عليها. ومن هنا يأتي معنى المواطنة، ولاء الإنسان لوطنه. وبعدين ينهي القضية: إنما يخشى الله من عباد العلماء، حتى لا يتخيل أحد أن فقط علماء الدراسات العربية والشرعية هم المقصودون بهذه الآية، على فضل العلوم الشرعية وهي قمة المعارف كما أشرنا في حلقة سابقة. لكن الخطاب هنا للعلماء الكونيين: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء، علوم دورة الماء والمناخ، فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، علوم الزراعة والمحاصيل والثمار إلى آخره، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، علماء الأرض مختلف تخصصاتهم، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، علوم الدراسات الإنسية ودراسات علوم الحيوان والنبات. وإن في النهاية إنما يخشى الله من عباد العلماء، ليؤكد لنا ربنا تبارك وتعالى على معنى عظيم أن قدرة الله تتراءى في خلقه، وأن دراسة هذا الخلق بمنهجية علمية صحيحة من أعظم الوسائل إلى التعرف على حقيقة عظمة الخالق سبحانه وتعالى، وعلى الإيمان بألوهيته وربوبيته وخالقيته ووحدانيته المطلقة فوق جميع خلق.
1: يعني هذه الجبال، يعني ماذا يمكن أن نستفيد منها من هذا التصنيف؟ ماذا يستخرج من الجبال البيض؟ ماذا يستخرج من الغرابيب السود؟ ماذا
0: طبعاً
1: الجبال الذي مختلف الألوان؟
0: نعم، يعني الجبال طبعا التي تتكون من صخور داكنة هي أغنى الجبال في الثروات المعدنية، يعني غنية بالحديد، غنية بالنحاس، غنية بالنيكل، غنية بالفضة.

0: غنية بمعادن كثيرة.
1: جميل.
0: الجبال الحمراء والبيضاء غنية بالذهب، غنية بالنحاس، غنية ببعض المواد المشعة، غنية يعني لها خواص معينة، المرو يعني بعض الأحجار النفيسة الثمينة. فسبحان الله وزع ربنا تبارك وتعالى الثروات المعدنية على هذه الأنواع من الصخور، والذي هي أنواع يعني العلم يعتمدها الآن أسس أساسية لتصنيف الصخور.
1: يعني ذكرت في معرض حديثك عن أهمية المواطنة.
0: نعم.
1: وبين البيئة والإنسان. بقي لدينا فضيلة الدكتور، عندما تحدثت عن الجبال قلت أن هناك مواطنة بين هذه البيئة وبين هذا الإنسان، يعني هل الإنسان الذي يعيش على هذه الجبال يختلف عن الإنسان الذي يعيش في السهول في قرب البحار؟ هل هناك من إشارات في القرآن الكريم على ذلك؟
0: هو طبعا ارتباط الإنسان بالبيئة ارتباط وثيق جدا.
1: نعم.
0: لكن لا، ليس هذا الذي قصدته. أنا أقول أن كثير من الشعوبيين وكثير من العلمانيين والدهريين والناس الذين انسلخوا عن الدين يتخيلون،
1: يعني حبذا لو نعرف قليلا، يعني ربما نعم. بعض الناس يعني لا يدرك معنى الشعوبيين الدهريين.
0: نعم.
1: حبذا لو نذكر قليلا.
0: نعم. يعني الشعوبية يعني الدعوة إلى العصبيات الإقليمية الضيقة لعرق معين من الأعراق.
1: نعم.
0: العرق الأصفر أو الأبيض أو الأسمر أو غيره. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الناس سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى.
1: صح.
0: ويقول كلكم لآدم وآدم من تراب. ويا ليت العالم يتعلم هذا المعنى الآن، هذا المعنى الذي يؤاخي بين البشر جميعا في أخوة واحدة ينتهي نسبها إلى أب واحد وأم واحدة. والله لو وعى الناس هذا المعنى لزالت كثير من مشاكل أهل الأرض.
1: يعني لكن بعض الناس يعني يميزون هذا العرق أعلى من هذا العرق، هل هذا له دليل علمي؟
0: أبداً
1: لا يوجد.
0: احنا ذكرنا في لقاء سابق أن علم الوراثة يؤكد على أن البشر جميعا يتشابهون في الحمض النووي الذي تكتب به الشفرة الوراثية التي تعطي للإنسان صفاته الجسدية وكثير من صفاته النفسية. هذه الحبر النووي يعني أو الحمض النووي يعني يتشابه البشر جميعا فيه 99.9%، ويختلفون في 0.1%.
1: لا يوجد تمايز طبقي منذ البداية
0: إطلاقا.
1: جميل.
0: إطلاقا.
1: نعود إلى
0: فأقول الشعوبية يعني دعوة هي نوع من الأنانية، يعني شعبي أفضل الشعوب أو عرقي أفضل الأعراق وشعبي أفضل الشعوب ومدينتي أفضل المدن أو قريتي أفضل القرى وعائلتي أفضل أو قبيلتي أفضل القبائل وعائلتي أفضل العائلات وأنا أفضل الناس. هو انطلاق من الأنانية البشرية.
1: جميل.
0: فأقول أن كل دعاوى العصبية نهانا عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال دعوها فإنها منتنة، ويقول ليس منا من دعا إلى عصبية. فالشعوبيون يعني هؤلاء الذين يدعون إلى العصبيات.
1: نعم.
0: الدينية المذهبية العرقية الطبقية كل هذا مرفوضة. نعم. في الإسلام.
1: الدهريون
0: الذين يقولون لا عقل ولا روح ولا دين ولا إله، ما هو إلا الدهر وما يهلكنا إلا الدهر، ولا يؤمنون ببعث ولا بحشر ولا بحساب ولا غير ذلك، والملحدون الملاحدة.
1: نعم.
0: في كل زمان وأوان.
1: نعم.
0: العلمانيون طبعا هو مسمى آخر للدهريين، هم أصل معنى الكلمة العالمانية نسبة لهذا العالم
1: العالمانية.
0: نعم. نسبة للعالم
1: وليس نسبة إلى العلم.
0: لا لا لا أبدا،
1: يعني البعض يقول العلمانيون. نعم. مقابل المتدينون
0: أبدا، هي ترجمة لكلمة إنجليزية سيكولر، سيكولر يعني لا ديني، سيكولاريزم اللا دينية.
1: نعم.
0: فهم الذين لا دين لهم، الذين لا يؤمنون بدين.
1: نعم.
0: فهم الدهريون.
1: جميل.
0: يعني وأصل الكلمة العالمانيون الذين يهتمون بهذه الدنيا فقط ولا علاقة لهم بالآخرة.
1: نعم. نعم.
0: فأقول هؤلاء يدعون أن الإيمان بالدين يعني يعزل الإنسان عن المواطنة ويجعله يعني يستعلي يعني بإحساسه بأنه أرقى من غيره، وهذا كلام غير صحيح. القرآن يؤكد لنا على أن الإنسان يرتبط بالتربة التي يعيش عليها لأنه يأكل من ثمار هذه التربة، أن جسده يتكون من عناصر التربة التي يعيش عليها.
1: جميل.
0: فأقول ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. إنما أخشى الله من عبادي العلماء. نعم. فيقول أن هناك علاقة بين الإنسان والأرض التي يحيى عليها. هذه العلاقة لابد أن تكون علاقة إخلاص وعلاقة يعني وفاء وعلاقة ود، يعني تضطر الإنسان إلى أن يبذل أقصى ما يملك من جهد في إعمار هذه الأرض التي يحيى عليها حتى يقوم بدوره الحقيقي الذي كلفه به ربنا تبارك وتعالى، وهذا من أعلى معاني المواطنة التي يدعو إليها كثير من الشعوبيين والدهريين إلى غيره.
1: نعم. لكن هل هناك ارتباط بين يعني هذه التربة، هذه الأرض التي يعيش عليها الإنسان، وبين نفسيته
0: وأدائه؟ نعم، يعني معروف أن الذي يحيى في منطقة يعني صحراوية جرداء خالية من الماء يعني يعطي لصاحبها شيء من يعني القسوة في الطبع، الشدة في الاحتمال، الصبر على الشدائد. الذي يحيى في منطقة جبلية يعني مليئة بالخضرة ومليئة بالثمار ينعكس يعني ذلك على سلوكه شيء من لين في الطبع ورقة في التعامل مع الآخرين الذين يعيشون على السواحل ويتغذون بالأسماك وبمنتجات البحار، ينطبعون بشيء من هذه الطباع وتكون لهم قدر من الذكاء وقدر من الفطنة وقدر من الرؤية البعيدة. فطبعا ارتباط الإنسان بالبيئة شيء عظيم، وثبت هذا حتى في الشعر العربي. يعني بعض العرب الذين عاشوا في البادية وكانت أشعارهم تتميز بشيء من الغلظة ويعني الشدة، مكر مفر مقبل مدبر يعني كجلمود صخر حطه السيل من علي. هم دول لما راحوا أسبانيا قالوا وأطلق الطير فيها سجع منطقه ما بين مختلف منه ومتفقه، فالسحب تبكي وثغر البرق مبتسم، والطير تصدح من تيه ومن أنق، فالطير في طرب والسحب في هرب، والماء في قلق والماء في سرب، والغلق والغصن في قلق، إلى آخر القصيدة. يعني شيء رقة شديدة جدا. وهم نفس البدو الذين انتقلوا من بيئة إلى بيئة، فتأثر الإنسان بالبيئة يعني شيء وارد جدا وشيء يؤكده العلم. ومن هنا لابد من معاملة الناس من هذا المفهوم أن الإنسان يرتبط بالبيئة التي يحيى عليها ارتباطا دقيقا.
1: يعني عندما يذكر القرآن أن هناك من الحجار لما يهبط من خشية الله،
0: نعم،
1: يعني ما المقصود؟ هل هي يعني حجارة فعلا يتجلى الله عليها فتهبط من خشية الله؟ ما المقصود بأنها تهبط
0: دون أن يتجلى الله عليها؟
1: طبعا يعني كما ذكر عن سيدنا موسى يعني عندما نظر إلى الجبل فجعله ربي دكا،
0: هذه معجزة.
1: نعم.
0: لكن أنا أقول الذي يعرف لا يعرفه كثير من الناس أن الله تعالى قد وهب كل شيء من خلقه، الجمادات والسوائل والغازات، السحب، الرعد، البرق، النباتات، الحيوانات، كل هذا الخلق له قدر من الوعي والإدراك والشعور والانفعال والقدرة على التعبير. وهذا الخلق يعبد ربه عبادة لا نستطيع أن نفهمها، ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا.
1: سبحان الله.
0: وأنا كتبت كتيبا صغيرا بعنوان صور من تسبيح الكائنات لله، واستعرضت بعض هذه الصور وفيها من الكلام ما يهز القلب. يعني العلماء الآن يقولون أن نقلة الإلكترون من مستوى إلى مستوى حول نواة الذرة تختلف نبراتها، حينما ضخمت هذه النقلة أو النقلة من مستوى إلى مستوى وجد أنها لها نبرات مختلفة، مع تضخيمها وسماعها تأكد العلماء بأنها لغة. لغة تعبر عن إيه؟ لابد أنها تعبر عن شيء من تسبيح الله وحمده وذكره ويعني الخضوع له سبحانه وتعالى.
1: الله. سبحان الله.
0: كثير من النباتات ثبت أن لها مشاعر ولها أحاسيس، يعني النبتة تفرح برعاية صاحبها لها وتحزن، يعني
1: النبتة تفرح
0: طبعا برعاية صاحبها لها وتحزن لفراقه. يعني إذا غاب صاحب النبتة عن ترد على الفترة تذبل، إذا مات صاحب النبتة تذبل، وهذا ثابت بملاحظات كثيرة.
1: سبحان الله.
0: إذا أصيبت نبتة بمرض من الأمراض تطلق إنذار لباقي الأشجار من حولها حتى تحمي نفسها من هذا المرض. والنبات يتخاطب والزهور تتخاطب والثمار تتخاطب، فهذا له الماء يعني الحيوان يعني كل حيوان له لغة، النمل، النحل، الطير، كل هذا له لغة يتفهم بها. وبدأ علم اسمه علم سلوك الحيوان يثبت هذه الحقائق بشكل رهيب للغاية، وشكل فعلا يضطر الإنسان العاقل أن يخضع لربه خضوعا كاملا.
1: يعني إذا كان النبات والحيوان ولكن لا تفقهون تسبيحهم.
0: نعم. يعني إلا عصات الإنس والجن. نعم.
1: إلا عصات الإنس والجن. نعم. لكن هل هناك يعني من دلائل علمية تثبت؟ نعم. يعني أقول أو يعني إشارات يعني
0: من التجارب الرائدة ما قام به أحد العلماء اليابانيين اسمه ماسارو إيموتو، رجل بوذي، يقول أني قرأت في أحد الكتب أن بلورات الثلج التي تسقط من السماء لا تتشابه، فقلت هذا الكلام علميا غير صحيح، لأن الذي يتحكم في شكل البلورة، شكل الهندسي الذي تتجمد عليه أي سائل، وعندنا علم اسمه علم البلورات، يعني علم كامل في علم الجيولوجيا، لأن أستطيع أن أحدد التركيب الكيميائي لأي شكل بلورة من شكلها الهندسي دون أن أحللها. نعم.
1: سبحان الله.
0: فالذي يتحكم في شكلها،
1: يعني المقصود بالبلورة يعني قطرات الماء الكبيرة التي
0: لا به البلورة، مقصود بها الشكل الجامد الذي يتجمد عليه أي سائل.
1: جميل.
0: ببطء.
1: نعم.
0: يسموه البلورة، الشكل المتبلور يعني. الذي يتحكم في شكل البلوري هو التركيب الكيميائي. قال نحن نعرف تركيب الماء 100%. ما الذي يجعل التلج، بلورات التلج النازلة من السماء تختلف في أشكالها؟ قال هذا كلام غير صحيح. قال وضبط مختبرا صغيرا لإثبات أن هذا الكلام غير صحيح. عبارة عن براد يعني يتحكم فيه منظم ريجوليتور، يعني ديب فريزر بريجوليتور، عشان يبرد بالتدريج. لو بردت اي سائل تبريد فجائي لا يعطي شكله الهندسي.
1: صحيح.
0: لا يعطي بلوره.
1: نعم.
0: فقال انا كان تبريد بطيء حتى اتيح للماء ان يرتب ذراته الترتيب الدقيق. فقال وضبط هذا البراد والحقت به غرفه مبرده الى ناقص 7 درجات مئويه ومجموعه من الميكروسكوبات المجاهر عليها كاميرات لكي اصور هذه البلورات قبل ان تنصهر. والغرفه مبرده الى ناقص 7 درجات مئويه وفيها ملابس ثقيله للعلماء حتى لا يتجمدون. قال اول ما جهزتها للمختبر اخذت عينتين من صنبورين في نفس المختبر. كل صنبور أعطاني شكل بلوري مختلف.
1: سبحان الله.
0: من بئرين مختلفين، من نهرين مختلفين، من بحيرتين مختلفتين. قال قد أجن، لأن لا يوجد أي تفسير علمي لذلك. فمر بي شاب مسلم من المملكة العربية السعودية، قال ما لك يا مسار؟ قلت والله أنا عندي مشكلة كبيرة، وحكى له القصة. فقال له عندي ماء مبارك لا يعثري شيء من السحر ولا شيء من الجن، وماء زمزم سأتيك بعينة منه، إذا ثبت هذا بالنسبة لماء زمزم يبقى الكلام صحيح، إذا لم يثبت وأنت بعيد ركبك جني أو ركبك ساحر أصابك شيء من السحر. فقال أتى لي بماء من زمزم، قال لم أستطع أن أبلوره حتى خففته 1000 مرة، يعني السنتي جعلته لترا ماء مقطر يعني. قال يعني ذكرني ذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول ماء زمزم لما شرب له، وقل ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم.
1: نعم.
0: فهو فعلا مليء بالعناصر ومليء بالمركبات المفيدة لجسم الإنسان. قال ولكنه أعطاني بلورتين غريبتين، بلورتين متركبتين فوق بعضهما البعض. قال سألت زميلي المسلم لماذا بلورتين؟ قالوا لأن زمزم كلمتين، زم.
1: سبحان الله.
0: فيقول هذا الموقف شجع زميلي المسلم أن يقول لماذا لا نسمع الماء شيء من القرآن الكريم؟ فأسمعنا الماء شيء من القرآن الكريم، يعطي شكل بلوري خاص لكل آية تقرأ عليه. قال كتبنا على كاسة الماء بعض الأسماء، أسماء الله الحسنى، كل اسم يعطيني شكل بلوري معين. والرجل يقول أفضل هذه الأشكال ما كتب عليه بسم الله. قل أنا لا أدري بسم الله يعني إيه، والله كاتب في كتابه، الكتاب اسمه Message from Water، رسالة من الماء. قل I don't know what بسم الله is، لا أدري ما اسم الله أي، لكن أجمل شكل بلوري حصلت عليه الذي كتب عليه اسم الله، أخبئ بسم الله. قال بدأت أسب الماء، يا ماء أنت لا تصلح للحياة، أنت ماء نجس، أنت سائل ضار لا تبلور أو يعطي شكل قبيح. قال وضعنا كاسة الماء على صورة للكعبة فأعطاني صورة لمكعب حوله رؤوس. فأثبت بعد 15 سنة في 5 مجلدات بعنوان رسالة من الماء، وأنا كتبت الترجمة المقدمة لترجمة الجزء الأول منها، يقول ثبت لي بتجارب لا تقبل الرفض أن الماء هذا السائل العجيب له ذاكرة وله وعي وله إدراك وله شعور وله انفعال وله قدرة على التعبير في الشكل البلوري. وأنا أكتب مقدمة تذكرت هذا النص القرآني الجميل الذي يقول فيه ربنا تبارك وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وتذكرت لماذا يوصينا المصطفى صلى الله عليه وسلم بالتسمية قبل تناول الطعام والشراب وبالحمد بعد تناول الطعام والشراب؟ لأن أغلب جسم الإنسان ماء، وإذا كان الماء في الكأس يتأثر بالكلمة الطيبة فلا بد في جسم الإنسان أن يتأثر بالكلمة الطيبة أيضا. وتذكرت لماذا يوصينا الرسول صلى الله عليه وسلم بالرقية الشرعية، قراءة شيء من القرآن الكريم في كفي الإنسان ثم المسح بها على الجسد، 65-70% من جسم الإنسان ماء، فإذا كان ما يتأثر في الكأس بالكلمة الطيبة فلا بد أن يتأثر في جسم الإنسان بالكلمة الطيبة.
1: جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، يعني ما أروع أن نعي عن الله، وخاصة أننا نعيش في أجسادنا تحمل الماء، نشرب الماء ولا نعي هذا الكم الهائل من التسبيح من الحمد لله عز وجل، ونحن أبعد ما يكون عن ذلك. نسأل الله أن نفيد من ما سمعنا من فضيلة الإعلام الدكتور زغلول النجار. أعدكم بحلقات أخرى متميزة، سنبحث أيضا، سنسبر أغوار هذا الكون العظيم بما فيه من معجزات وآيات. آملا ألقاكم على خير في برنامجكم أفلا يعقلون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. فأنساهم أنفسهم. يحذر الله عز وجل عباده من نسيانه سبحانه، فيقول تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ماذا تكون لولاه تبارك وتعالى؟ خلقك فسواك فعدلك، يشفيك من السقم، ويشبعك من المسغبة، ويؤمنك من الخوف، ويقيلك من العثرة. نحسن إلى غيرنا بمال رزقنا إياه، وجاه قدر لنا، فنستكثر عليه أن ينسى الإحسان أو ينسبه لغيرنا. فكيف بمن ينسى خالقه ومولاه، ينسى طاعته وفرائضه فلا يقيمها ولا يرعاها، ينسى محارم الله عز وجل وحدوده فلا يرتدع عنها، ينسى ذلك المقام العظيم، مقامه بين يديه تبارك وتعالى ووقوفه للحساب والجزاء، فلا يأخذ للأمر أهبته ولا يستعد لهذا المقام عدته. الجزاء أيها الإخوة والأخوات من جنس العمل. من ينسى خالقه تبارك وتعالى يسيه نفسه، ومدخل الهوان وبوابة الهلاك في الدارين أن ينسى الإنسان نفسه. حين ينسى نفسه سينسى الحياة الحقيقية، سينسى دار المقام والجزاء، سيختزل حياته كلها في دنياه الفانية. حين ينسى نفسه لن يندم على سيئته ولن يبكي على خطيئته. حين ينسى نفسه لن يدخر لآخرته، بل سيزهد في كل ما يثقل ميزانه، ويلقاه رصيدا عند مولاه يوم لا ينفع مال ولا بنون. حين ينسى نفسه سيبدد ما رزقه الله في الشهوات، في الملذات، سينفق ماله في معصية من رزقه المال، وسيبخل بالقليل الذي يبقى له يوم تضاعف الأجور والحسنات، يوم يكون المرء في ظل صدقته يوم القيامة، والناس مشغولون بلهيب الحر وهول موقف الحشر. حين ينسى الإنسان نفسه لن يتعهدها بالتزكية والإصلاح، لن يتفقد عيوبها، لن يبحث عن مواطن الخلل ليستدرك ذلك، فيفوته حينها سبيل الفلاح. قد أفلح من زكاها، وربما قاده ذلك إلى أن يسلك طريق الخائبين الخاسرين، وقد خاب من دساها. ومن أعظم ما يجريه من ينسى نفسه أن يمرض وهو لا يعلم بمرضه، أن يسقم وهو لا يعلم بسقمه. المريض يسأل خالقه الشفاء، المريض يشعر بالفقر والحاجة، المريض يجتهد في التداوي وبذل الأسباب، لكن من لا يعلم بمرضه ولا يبصر موقع الداء في نفسه، الداء ينخره نخرا يأكل جسده، كيف يتداوى؟ كيف يتحاشى ما يضره؟ بل ربما رأيناه يمعن فيما يزيد في علته، ويطيل سقمه ويديم وجعه. جعلنا الله وإياكم من الذاكرين، وحمانا وإياكم من أن ننسى الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن لا ينسينا أنفسنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. في مجال مستمعينا الكرام، ندعوكم لمتابعة برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. عايز أقول لك ست آداب نبوية وسنن منسية في علاقتنا بالقرآن أثناء القراءة، كلهم مش مرتبطين بصحة القراءة، يعني أنت لو ما عملتهمش قراءتك صحيحة ومقبولة إن شاء الله، بس لو عملتهم هتنتفع أكتر بكتاب ربنا. يعني في اتنين قاعدين بيقروا جنب بعض القرآن نفس كلام الله، واحد متأدب بالآداب النبوية والتاني ممكن يكون يعني إيه فوتها سابها. المتأدب هو أكثر استقبالا للمعاني، لأن الأدب سر الانتفاع. فتعالوا مع بعض كده أقول لك الست آداب دول. الأدب الأولاني هو الوضوء. الوضوء مش شرط في قراءة القرآن، يعني إحنا نقدر نقرأ قرآن مقبول إن شاء الله لو أنت مش متوضي، لكن لو توضيت حالة قلبك بتبقى أكثر استعدادا لاستقبال المعاني من الله. فتوضى لو تقدر، ولو ما تقدرش اقرأ، بس لو تقدر ابقى اقرأ القرآن على وضوء. الأدب الثاني هو استقبال القبلة. الإمام السيوطي في كتاب الجامع بيروي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: خير المجالس ما استقبل فيه القبلة. أحسن جلسة تقعدها اللي صدرك وجهك فيه القبلة ربنا. فلو قدرت انك انت تبقى القعده بتاعتك وانت بتقرا القران وانت مستقبل القبله، ده ارقى واعلى. ما قدرتش اقرا على اي حال وما تسيبش كتاب ربنا سبحانه وتعالى. الادب الثالث والسنه الثالثه انك انت تغسل سنانك قبل ما تقرا القران، لان الملائكه بتبقى قريبه منك جدا، والملائكه بتنجذب وتفرح من الحاجه اللي بتفرح البني ادمين. وسيدنا النبي قال: وان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه بنو ادم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: طيبوا أفواهكم بالسواك فإنها طرق القرآن. ما هو القرآن بيمشي من قلبك وحنجرتك على فمك عشان يطلع، فطيب فمك، وده سنة وأدب من الأداب النبوية. الأدب أو السنة رقم أربعة إنك أنت وإنت بتقرأ قرآن تحاول تتغنى. لو أنت قاعد لوحدك خلاص بقى، يعني إيه سلطن براحتك، محدش سمعك متكسفش، حسن صوتك بالقراءة. سيدنا النبي يقول عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. ليس منا يعني مش ماشي على طريقتنا، طريقة النبي أن يحسن الصوت بالقرآن. وكان سيدنا النبي يقول: حسنوا أصواتكم بالقرآن فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. أنت لما تسمع قرآن من شيخ صوته جميل، أنت بقى دلوقتي أو أنتوا الشيخ دلوقتي اللي بتسمع نفسك، على قد ما تقدر كده ايه سمع صوتك او سمع ودانك احلى نبرة صوت وانت بتقرأ القرآن. السنة الخامسة في علاقتنا بالقرآن: لو بتقرأ في مكان في ناس بتقرأ غيرك، زي مثلا في الجامع او في البيت قاعدين في رمضان كلنا بنقرأ، صوتنا ما يعلاش واحنا بنقرأ عشان ما نشوش على بعض. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام خرج في المسجد فلقى الناس بتصلي وكلهم صوتهم عالي، فاصواتهم متداخلة عاملين تشويش على بعض، فقال صلى الله عليه وسلم: إن المصلي يناجي ربه، فلينظر أحدكم من يناجي، يعني ركز مع ربنا، ولا يجهر بعضكم على بعض في القراءة. احنا بنقرأ ما نضايقش بعض بالأصوات العالية. أما السنة الأخيرة وهي أنك لو نعست وانت بتقرأ توقف وبأكمل بعدين. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فليضجع. استعجم يعني بدأ لسانه يتقل وبدأ الكلام يطلع متلخبط. قال لك ما تكملش، لو بتقرأ قرآن وانت مش قادر بتسقط كده، وقف وبكمل بعدين لما تبقى فايق أكتر، عشان حتى تنتفع بالقرآن، ما يبقاش الهدف انك تخلص الصفحات وخلاص. دول كانوا ستة من الآداب النبوية والسنن المنسية عند قراءة القرآن.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحيانا يرسل بعض السرايا لمهام محددة، ومرة من المرات أرسل سرية من 10 أفراد، فقط 10، فقط ليكونوا عينا له، يأتوه بأخبار بعض المعلومات. وأمر عليهم رجلا اسمه عاصم بن ثابت رضي الله عنه، وأرسلهم إلى مكان يسمى الرجيع، عين يخرج منه ماء يسمى الرجيع، هذه منطقة من المناطق أرسل السرية إليها. وهم يمشون في طريقهم اكتشف أمرهم قوم من المشركين فتبعوهم وتقصوا أثرهم، وكانوا 100 فارس. الصحابة كم؟ 10، والمشركون كم؟ 100. حتى جاءهم في مكان منطقة الرجيع هذه فحاصروهم، التفوا حولهم وقالوا لهم سلموا أنفسكم حتى لا نقتلكم. قال عاصم لا والله، واستشار أصحابه، قال والله ما في تسليم نفس. وصارت مقتلة قتل فيها 7 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأسروا 3، أخذوا 3 معهم إلى قريش، إلى مكة. واحد من 3 اسمه خبيب ابن عدي رضي الله عنه. خبيب صاحبنا كان قد قتل الحارث يوم بدر، فاشتراه منه أهل هذا الرجل، أهل الحارث، عياله وإخوانه وربعه، اشتروه ليعذبوه انتقاما لمقتل والدهم الحارث. أخذوه وربطوه، أسروه عشان يعذبونه قبل أن يقتل، أنت ميت ميت. وأخبروه أن صاحبيه قد قتل، وفعلا قتلوا 2، باقي هو. جابوا للتنعيم خارج الحرم، في التنعيم عشان في الحل ما يصير يقتلون داخل الحرم، جابوه في التنعيم وربطوه وصلبوه، وكان أول من صلب من أهل الإيمان. ربطوا يديه ورجليه وظل أياما قبل قتله، وكان مربوطا. حتى في يوم من الأيام وهو أسير طلب من امرأة تعطيه موس ليستحد قبل أن يموت، قبل أن يقتل. وفجأة واحد من أولادها كان يلعب وراح عند هذا الأسير، وكان فاكين إيده بس مربوط، فأخذ هذا الأسير خبيب بن عدي أخذ الطفل وأجلسه على رجله، فخافت المشركة بيد موس والطفل على رجله، خلاص سينتقم ويقتل هذا الطفل. فنظر إليها وهي خائفة، قالت أخشين أن أقتله؟ قالت نعم. قال لا والله ما أنا بقاتله، أقتل طفل؟ ليش أقتله أصلا؟ قالت هذه المرأة والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، ما في أسير أحسن منه، أخلاقه وتعامله وكلامه. تقول حتى رأيت عنبا يأكله وهو أسير، وليس في ذلك اليوم عنب من مكة كلها، مكة كلها ما فيها عنب، مو موسمه، ورأيته يأكل عنبا. هذا من فضل الله، يرزق من يشاء بغير حساب. حتى جاء وقت مقتله ورفع والناس ينظرون، جاءه عروة ابن مسعود قال له والسيف على رقبته، قال له يا خبيب؟ قال نعم. قال ما رأيك أن تكون في بيتك وبين أهلك ومحمد مكانك؟ قال والله لا أحب أن أكون بين أهلي وولدي ورسول الله يشاك بشوكة، مو يكون مكاني، ما أريد أن يشاك بشوكة حتى. أنت ايش قاعد تقول يكون مكاني؟ أنا أرضى رسول الله يكون في هذا المكان؟ الصحابة نحورهم دون نحر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم طلب من الناس طلبا قبل أن يقتل، قالوا ما تريد؟ قال دعوني أصلي 2. قال صلي وتجوز فيهما أسرع. فخفف الصلاة وقال لولا أن تقول أني خفت من الموت لأطلت الصلاة، أنا ما أصلي صلاة خفيفة، صلاتي طويلة، لكن لولا أخاف أن تقولوا عني أنني خفت من الموت
لأطلت الصلاة. ثم بعد أن صلى رفع يديه إلى السماء قبل أن يقتل، رفع يديه إلى السماء ثم قال: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. الله أكبر، ما أعظم هذا الدعاء، فعلا قتل أكثرهم. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. فخاف الناس من دعائه فأمروا بإسراع صلبه وقتله، فربط مرة أخرى ثم رمي بالسهام وهو يقول: ولست أبالي ولست أبالي حين أقتل مسلما، على أي جنب في الله كان مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أجزاء شلو ممزعي. ولست أبالي حين أقتل مسلما، على أي جنب في الله كان مصرعي. أنا ما يهمني شلون أموت، مصلوب ولا على الأرض، مطعون ولا مقطوع رقبتي، ولا أي طريقة كنت، أهم شيء أن يكون موتي في سبيل الله. خبيب أول من صلب من المسلمين وهو قتيل وهو شهيد. خبيب أول من صلى ركعتين وطلب أن يصلي ركعتين قبل قتله، وكانت سنة محمودة أقرت.